0: وأن بالقرآن نفهم القرآن. لكن هذه أو هذا العلم، علم مقارنات الصور، يجلي هذه المسألة
1: أيوة.
0: ويوضحها بشكل أوضح أكثر.
1: نعم.
0: قلت لي أن, أن, أن, أن بعضهم تحدث في هذا الموضوع.
1: لا، الذي تحدث عن علم المناسبات، علاقات الصور. أما قديما ما كتب حتى كلمة الإعلان عن علم مقارنات، لم يكتب سابقا، إنما علم المناسبات. وثمة من ناقش المتشابهات. نعم، المتشابهات اللفظية معروفة. قل أرأيتم، قل أرأيتم. أنا الآن لا أناقش متشابهة مع آية أخرى، إنما روح الصورة بأركانها وهندستها تتطابق مع الصورة، فهذا في دراسة أعمق مما كان سابقا.
0: ربما يعني كان الأولون نعم. متأثرين كثيرا نعم. بعلوم البلاغة
1: صحيح.
0: التي كان يعني التي كانت تنظر إلى الآيات وإلى الكلمات نعم. وإلى الدقائق الأمور،
1: نظرات جزئية،
0: نظرات جزئية، وليس إلى العلوم الحديثة التي تنظر إلى النصوص نظرة عامة.
1: بس هذا هو المعنى. ونحن لسنا ندعي أننا أحسن أبدا، إنما الآن المعطيات العلمية. أنت الآن قلت لكلمة هون وردت كم؟ لو واحد قديما، عالم قديما، يروح ويبحث ويقرأ. الآن تضغط على زر تطلع صحيح. كلمة هون 5 أو 10 أو كذا صحيح؟ صحيح. المعطيات في علم الحاسوب الآن يجب أن تستثمر لدراسة أسرار القرآن.
0: ناهيك أن علوم البلاغة تطورت كثيرا مع الأخذ أو الاستفادة من العلوم الحديثة، علوم اللسانيات الأسلوبية غير ذلك. هذه العلوم لا تنظر إلى النصوص بجزئياتها الصغيرة، وإنما تنظر إلى النصوص بعامتها،
1: بعامتها، وتنظر إلى التناص بين النصوص، وهذا عين ما نفعله الحمد لله رب العالمين. لذلك القرآن لما قال صلى الله عليه وسلم لا تنتهي عجائبه ولا تنفد غرائبه، سيعطي، أنا أقول بشر الناس، سيجدون أشياء نحن لا ندري بها أبدا، لأن النظرات تختلف أستاذ محمد.
0: لكن هذا لا يعني بأنه من السهولة بمكان أن نترك علم الأولين أو ما كتبه الأولون من علوم البلاغة ومن النحو ومن الصرف ومن غيرها، لأنها هذه كلها أدوات تؤدي إلى ما نحن فيه.
1: وبدون علوم الآلة التي برع فيها السابقون من نحو وصرف وبلاغة وبيان، بدونها لا تفهم. أنت الآن اتضحت لنا عدة صور بلاغية ونحوية وتركيبية، بعدها تظهر لك جماليات أخرى في النص القرآن.
0: وإن كانت هناك محاولات كذلك يعني
1: نعم.
0: رصدت لعبد القاهر الجرجاني
1: نعم.
0: أو ربما لغيرهم في النظرة الشمولية كذلك للنصوص، وإن نعم. كانت ليست مكتملة كما هو اليوم.
1: نعم، بارك الله.
0: طيب، إذن هكذا نكون قد أسدلنا الستار إن صح التعبير على سورة الأحقاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما ذكرناه في شأنها في ميزان حسناتنا، وأن يوفقنا لما سيأتي من حديث في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن ندخل الحديث أو نبدأ الحديث في سورة محمد، كعادتنا نجيب على أسئلة بعض الإخوة المشاهدين التي وردت أسئلتهم على بريد البرنامج الإلكتروني. نبدأ بالأخت ندى ماجد، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. لماذا نفى الله تعالى عن نفسه الولد بأن له ما في السماوات والأرض ولم ينفه بنفس السياق؟ يعني لم يقل سبحانه ليس له ولد ولا كذا،
1: قالها بجهات أخرى.
0: نعم،
1: نعم، بارك الله. سؤال الأخت الكريمة: لماذا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض ولم يقل سبحانه ليس له ولد؟ طبعا موجود في آية أخرى أو في سياق آخر، لكن الإجابة هنا أبلغ أيضا. لماذا حين قال سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، الذي يملك ما في السماوات والأرض يحتاج إلى ولد؟
0: لا يحتاج.
1: هو أجاب هنا بطريقة كنائية لزومية عقلية،
0: معنوية
1: عقلية
0: منطقية.
1: نعم، منطقية، هكذا يسموها دلالات اللزوم. الذي يملك السماوات والأرض لا يحتاج من يساعده. يعني أنت متى، لماذا الرجل يحتاج إلى ولد أو الأم تحتاج إلى ولد حتى يساعدها؟ نحن الأب لا يستغني عن أبنائه، والأب والابن لا يستغني عن أبيه، يعني بمعناه. فلم يكن له، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ليس بحاجة، ليس عاجزا حتى يحتاج. فالإجابة هنا أعم وهي عقلية: الذي يملك السماوات والأرض لا يحتاج إلى ولد. اثنين، كل له قانتون. سيد هذا الولد يكون عبدا أم ولدا؟ القنوت هو الخضوع والعبادة إلى درجة الخضوع التام. لو كان له ولد لكان قانتا، فلا لا يستقيم أن يكون ولدا له وقانتا خاضعا. فهذا هو الجواب.
0: بارك الله
1: بشكل عام. يعني
0: يعني بقي لنا من الوقت تقريبا 8 دقائق، لكن نحاول قدر المستطاع. الأخ دحمان محمد يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نشكركم شيخنا الكريم على هذا الجهد، ونسأل الله أن يبارك فيكم، ونشكر منشط الحلقة. يقول على لطائفه: لاحظت بأن كل سورة تذيل بمقاطع فيها حروف، فيها ربما يقصد الحروف التي تتشكل منها السورة التي تليها لتتناسق معها، هل هذا صحيح؟ شكرا.
1: بارك الله فيه. وأنا لاحظت ذلك، لكن لا نستطيع إلا أن نحدث عملية حسابية دقيقة،
0: إحصائية.
1: إحصائية، وإلا لا نعطي أحكاما. هو يقصد، أنا مثلا وجدت سورة الصاد والقرآن ذي الذكر، قبلها سورة الصافات. إذا بلا آخر صفحة من سورة الصافات تجدها مليئة بالصاد صاد صاد المخلصين، كأنها تمهد لسورة صاد. لكن هل هذا مضطرد بجميع السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة ما قبلها فيه؟ يحتاج إلى عملية إحصائية دقيقة،
0: يحتاج إلى علم الأسلوبية الإحصائي.
1: ممكن. ما شاء الله. بارك الله.
0: طيب الأخ جمال سالمي أستاذ الاقتصاد من جامعة عنابة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل كلمة الفلك الواردة في سورة الجاثية تقتصر فقط على السفن الكبيرة، أم يمكن أن تشتمل أيضا على زوارق الصيد الصغيرة التي تستعمل للنقل البحري الخفيف؟ هذا السؤال الأول.
1: دعنا نجيب عن الأول حتى لا تلتبس. بالحقيقة نعم، كلمة الفلك، أنا ذهبت إلى تاج العروس إلى لسان العرب، كلمة الفلك هي كل سفينة تشق عباب البحر، كانت كبيرة أو صغيرة تنطبق.
0: البحر أم النهر أم
1: لا نتكلم على الفلك.
0: لا أقصد يعني هل ما يجري في النهر يسمى فلك؟
1: نعم، كل زورق، كل سفينة، كل باخرة فهي نوع من الفلك. وعلى فكرة اللغة العربية نقول هذا فلك، دليل في القرآن في الفلك المشحون.
0: صحيح.
1: المشحون مذكر فلك. وتقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، الفلك جمع مؤنث.
0: إذن هذه فلك.
1: هذه فلك، إذن تؤنث وتذكر وتطلق على المفرد وعلى الجمع، كلمة عامة، وتطلق على الكبير والصغير، فمعناه ليس بعيدا عن الصواب.
0: يقول: هل يمكن توسيع معنى كلمة دابة ليشمل مختلف وسائل النقل البري كالحافلات والقطارات، أم أنها في هذه الصورة تقتصر فقط على الحيوانات والحشرات التي تمشي على الأرض أي تدب عليها، إضافة طبعا للبشر؟
1: بارك الله فيك. وتوقف معنا عند سورة الجاثية حين قال، يعني في مطلعها حين يتحدث عن الدابة، كل ما يدب فوق الأرض، يقول: هل تتناول ما خلق الله من قاطرات وحافلات؟ نقول: لا تتناول، لأن كلمة دابة معناها ماذا؟ تدب كما تفضلت، فهي تطلق على كل ما يدب ويمشي فوق الكرة الأرضية من حيوان، دليل في القرآن: وما من دابة إلا على الله
0: رزقها.
1: فالرزق يكون للحيوان الذي يدب، بما فيه الإنسان له رزق، بينما نقول تتوسع إلى الطائرات والحافلات ليس هذا، هذه جماد.
0: لكن يعني توسع في هذا المعنى حتى اشتمل على هذه الحافلات والطائرات من باب ذكر الدعاء، دعاء ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
1: ذلك دعاء علمنا الله أن نقوله عند الركوب: ركبنا دابة أم طائرة أم كذا. لكن في قوله تعالى في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هنا تدخل الطائرات الحافلات القطارات، يخلق ما لا تعلمون. أما كلمة دابة، عندما أستاذ محمد أنا كتبت هنا آية أخرى مثلا، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: والله خلق كل دابة
0: من ماء،
1: جيد، القاطرات خلقت من ماء، فأنا أقول التوسع هنا الحقيقي لا يمكن. أما تقول لي والله ويخلق ما لا تعلمون، نعم، بارك الله فيك.
0: واضح. الأخ مصطفى محمد مصطفى الماحي من السنغال يسأل أسئلة ربما تكون فقهية، نأتي على بعضها. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ينفع الميت من قراءة القرآن له أن يقرأ له؟
1: نعم،
0: هكذا
1: نعم.
0: يقول: سواء قرئ على قبره أو في مكان آخر، وقد سمعت من ينكر قراءة شيء من القرآن للميت. هذا السؤال الأول.
1: نعم، هذا الكلام يعني جمهور الفقهاء يختلفون. المالكية مثلا، أنا قرأت بعض الآراء، المالكية يصفون ذلك بالكراهة، قراءة القرآن على الميت، وإن كان بعضهم يجيز. جمهور العلماء يقولون يصل ثواب قراءة القرآن على الميت قياسا على الحج، قياسا على الصوم. ورد في أحاديث صحيحة، جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن والدي أدركه الحج كذا، أفأحج عنه؟ قال نعم، لم يفعل كذا. فيعني حتى دعني أعطي دليلا على الأقل، الخط رقيق جدا. فمثلا في قصة إن أمي، أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. ومنها ما رواه أبو داود عليه السلام، أبو داود رحمه الله.
0: لكن هذا الصدقة الحج وردت فيها،
1: ما قياسا عليها، أنا
0: وردت فيها النصوص واضحة، لكن القرآن لم يرد فيه نص واضح.
1: أنا معك، ما هو أنا أقول العلماء قاسوا قراءة القرآن وهبة ثوابه إلى الميت كما كان الإنسان الذي لم يحج وحج عنه قريبه وأعطاه ذلك الثواب. هذه عملية كما تفضلت فقهية، لكن كثيرون، وأي قربة، حتى قال ابن قدامة قل وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه الله إن شاء الله، ومع ذلك لا نجزم.
0: طيب إذا سمحت بس، لأن وقت البرنامج يقول هل يسمع الموتى كلام الأحياء عند قراءة القرآن أو الدعاء لهم جهرا؟
1: نعم، هذه أولا عملية غيبية، لكن ما ورد في السنن حين كانت غزوة بدر والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب المشركين الذين قتلوا يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان،
0: لم تكن خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
1: أنا جاي. فقالوا يا رسول الله أتكلم موتى أو جيفا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فبعض العلماء قالوا الموتى يسمعون، وثمة يعني يتحدثون حينما تزور قريبا لك في القبر وتدعو له، بالعكس ويصل سلامك. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا حين ندخل المقابر قل السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. إذا كانوا لا يسمعون أبدا، فلماذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسلم؟ قضية فيها خلاف بين الفقهاء.
0: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء،
1: لا تسمعهم العقيدة، لا تسمعهم الدعوة الإسلامية. باختصار الفقهاء اختلفت آراؤهم، لكن مرجحات أن الموتى يسمعون، وبالعكس ويستبشرون من يزورهم ويدعو لهم، وأنا أميل إلى هذا صراحة.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خير الجزاء. سوف نأتي على بقية أسئلة الأخوة المشاهدين بإذن الله في الحلقة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم في رحاب سورة، بحول الله نلتقي بكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل التنزيل على أفضل الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، الذي أرسل رحمة للعالمين. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة، هذا البرنامج الذي يهتم بالقراءة والإقراء قراءة جماعية. نتناول في هذه الحلقة القراءة الجماعية من مدرسة خليفة قروات القرآنية بمحلة السوق بالفرع البلدي جنزور السواني، مع نخبة من طالبات المدرسة تحت إشراف الأستاذ عبد الناصر بنكورة. وكان الاختيار لهذه المدرسة منذ زمن غير بعيد، ولكن ولله الحمد والمنة تأقلمت الطالبات مع القراءة الجماعية، وكل تسجيل بعد تسجيل نسجله تتقدم فيه الطالبات تقدما ملموسا إلى الأفضل، إلى أن نصل ولله الحمد إلى درجة الكمال، والكمال لله وحده سبحانه وتعالى. حلقتنا لهذا اليوم هي سورة الإسراء، الجزء الثاني منها، وعد آياتها 110 آيات بعد المدني الأول، وهو أقرب عد إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة هي قراءة الإمام نافع قارئ دار الهجرة الشريفة الأول. الرواية رواية الإمام قالون عن نافع المدني، وهو المقدم في الأداء عن زميله ورش. وأخذ القراءة كل منهما عن الإمام نافع دون واسطة. وأما الطريق فهي طريق أبي نشيط محمد بن هارون رضي الله عنهم أجمعين، وجزاهم الله أحسن الجزاء الأوفى عنا وعن جميع المسلمين. أما السورة فهي الجزء الثاني من سورة الإسراء، وسورة الإسراء مكية النزول، وعد آياتها 110 آيات بعد المدني الأول، وهو أقرب عد إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا لما نقول ونكرر العد المدني الأول أو العد المدني الأول، نبغي من ذلك أن العد هذا هو أقرب عد إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العد الآخر، سواء الكوفي أو البصري أو المكي أو غير ذلك من هذه الأشياء. ثم نأتي إلى الفقرة الثانية من هذا البرنامج أو من هذا التسجيل، وهي القراءة الفردية لإحدى الطالبات. والفقرة الثالثة نأتي إن شاء الله لحصاد سورة طه عليه السلام، وهي الأسئلة التي أخذت من خلال القراءة والتطبيق في هذه السورة وفي تسجيلات هذه السورة المباركة. الآن على بركة الله نبتدي، وأرجو العون والتوفيق منه، إنه سميع مجيب. وللعلم فإن هذه الحلقة هي الثالثة والثلاثون بعد المئة في حلقات هذا البرنامج المبارك. أيها الطلبة والطالبات، نستعد الآن للقراءة إن شاء الله، وأرجو العون والتوفيق منه، إنه سميع مجيب والله ولي التوفيق، فعلى بركة الله.

0: العظيم مش العظيم، العظيم عاود التالت.
1: صدق الله العظيم.
0: وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم دنيا وأخرى يا رب العرش العظيم. يا الله، على أي حال نقطة الضعف دائما فيكم في كل معظم الليبيين، يعني الضاء الثاء الذال ينطق فيها مهملة، يعني ذلك ومن عاقب يقول ذلك ومن عاقب، لحن بدل حرف بحرف، لحن جلي، بدل دال معجم بدال مهمل. هذه اللي وقفنا فيها العظيم وهو رب العرش العظيم العظيم، بدلت الضاد الضاء بالضاد، لحن جلي حتى هو. الثاء كذبت ثمود بالنذر، يقول كذبت ثمود بالنذر، ت بث لحن جلي. هذا حتى في الصلاة لا يجوز، حرف بحرف لا يجوز في الصلاة، بتروح حتى الصلاة. على أي حال هذه ملاحظة، لكن الإخفاء في التاء والدال. ولن تبلغ الجبال طولا، أنتم أظهرتم ولم تخفي واحدة منكم، لن تبلغ الجبال طولا، ولن تبلغ الجبال طولا، ولن تبلغ الجبال طولا. عيدوا يلا.
1: ولن تبلغ الجبال طولا.
0: يا ريتكم قريتوا هكا. هذه ملاحظة عند ربك، حتى هي عند ربك مكروها، عند ربك مكروها. عيدوا.
1: عند ربك مكروها.
0: ردوا بالكم، هذه ملاحظتين. الثالثة مما أوحى، عدتوها مرتين وما جبتوش الإدغام بغنة، ما جبتوش ما عطيتوش حق الغنة في الميم. مما أوحى، قولوا
1: مما أوحى.
0: تارة في الغنة جيبوها كاملة وزايدة عن كمالها، وتارة تنقص الغنة عن حقها في قدر غنتها، وهي قدر المد الطبيعي في الغنة والصوت الهوائي الذي يخرج من الخيشوم أثناء النطق بالغنة. به عظاما زي سابقتها، عظاما مش عظاما، ورفاتا. طيب قبل يوم القيامة، وينزلق اللسان في يوم القيامة، مرات الجيم مفتوحة. واحدة منكم من الجهة اليمنى من هنا قريتها، قريت الميم مفتوحة، ثم أشرت إليكم بالإعادة لإصلاحها، باش السامع يعرف أننا أصلحنا القراءة. هي واحدة بس منكم اللي سهت، وهذا الكمال لله، مش نقول لها أنا مقصودة لك شيء تاني، ولكن السهو. قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكذلك السهو. السهو لما الإنسان يسهى عن شيء، يسهى حتى في الصلاة، صليت أربعة ولا صليت ثلاثة، شاهدت التشهد الأول لما شاهدتاش، هذا الشك والسهو، وفي حتى في الصلاة سجود السهو. يوم القيامة لما عودتها المرتين جت مضبوطة. المد العارض للسكون، تارة تمدونه بقدر أربع حركات، وتارة تقصرونه بحركتين فقط. والواجب لتنظيم القراءة وخاصة المرتلة أو المرتبة التي قرأتم بها البنات، أنتم معاكم الجماعة تانين، يعني زدت المد العارض للسكون عن حقه في القصر. احنا نقرأ في الترتيل أو في قراءتنا الجماعية هذه بالقصر لأجل ألا نختلف من واحدة إلى أخرى في المد، كلنا نمد مدا واحدا ونقف وقف واحد ونبتدي بداية واحدة. خلوا بالك، هذه نقطة حتى هي. مد العوض، مد العوض لتعويض الحركتين حركة واحدة، وجاءت في كثير من الآيات التي قرأتموها، يعني مثلا يعني لأحتنكن ذريته إلا قليلا، عن حركتين لا، قيمي راسك وشبحيني، ما تبليش تغني في المصحف. لما نتكلم كل واحدة منكم النظر إلي موجه، كيف تفهموا؟ ما تفهموش، لأن القرآن لا يؤخذ إلا بالمشافهة. لو قاعدين نتكلم وانت راسك مدنقر الرطة ما يصيرك. فمد العوض كله في القرآن واحد، وقدره قدر المد الطبيعي لا يزيد ولا ينقص، زاد لحن نقص لحن، والقدر المد الطبيعي بحركتين، قدر بحركتين فقط. وهذا إحساس يأتي مع الاستمرار والتدريب ورياضة اللسان في القراءة، وإلا في بداية القراءة يبقى تعدي بأصبعك. هذه ملاحظات ضروري من قلوها، حتى ولو أن حصاد الصورة تأخر نأخذ منها جزء الآن وجزء في الحلقة القادمة إن شاء الله. بعدين عندكم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، كلكم حققت الهمزة الثانية، وليس هناك تحقيق لقالوا، فضروري من التسهيل. وإذا أردنا أن نعيد التسهيل فنأخذ وقت ونضيع الوقت في التسهيل، لكن الآن بعد ما انتهينا من القراءة ضروري ما تأخذوها وتطبقوها، ثم بعد ذلك كل واحدة منكن تطبق التسهيل، وهو أصعب شيء في الرواية عن شيخها عبد الناصر. قال أرأيتك، عودوا قولوا،
1: قال أرأيتك،
0: قلكم في اللي حققوا في اللي سهل، قال أرأيتك،
1: قال أرأيتك،
0: قال أرأيتك، أرأيتك، عودوا عيدوا،
1: قال أرأيتك،
0: يبقى تاخذوها بالتدريب، هذه نقطة. بعدين يا سي عبد الناصر ما اعتقدش فلما نجاكم الى البر، الراء مرقق، اعربتم، ما اعتقدوش استطالة الضاد ولا تفخيمها والا اطباق امتحها، وضروري ما يخرج ضاد من الجهة اليمنى في الفم او من الجهة اليسرى. شن هي الآية اللي قلناكم عليها احنا توا؟ قلنا فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، عودوا،
1: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم،
0: أعرضتم،
1: أعرضتم،
0: أعرضتم،
1: أعرضتم،
0: مش تم، مش ضاد، هي تي ضروري، أعرضتم، صوت فوق ثم ينخفض الصوت للتاء، نعم. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم،
1: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم،
0: أعرضتم،
1: أعرضتم،
0: خلاص طبقها لهم أنت عبدالله، واحدة تتكلم والأخرى تتكلم في نفس الصدر. اللي بيقرأ القرآن ضروري ما يطلع صوته باش نعرف أن هو قرأ جيد ولا قرأ مخالف للقراءة. أما واحدة تخفض صوتها أنا ما عندي يعني قوة السمع زي الإنسان اللي عنده قوة السمع، مش عارف، واحد من الحيوان عنده قوة سمع جدا كبيرة، فقوة السمع ضروري ما تطلع صوتك باش نفهمك من بين الجالسات ومن بين القارئات أنك أنت قرأتي قراءة جيدة. الودان، تذكرت، الودان اقوى صوت، اقوى سمع، مش يقول لك انا من السماع زي سماع الودان، الودان نوع من الغزال عندنا في الجنوب في الصحراء، حتى هنا في الصحراء في جنوب طرابلس الغرب، يبقى سماعه يسمع سماع جيد جدا ومن بعيد، حتى لما يقول خيرك ما تسمعش، يقول انا عندي شيء مثلا خيرك ما سمعتنيش، قول انا ما عندي سمع الودان باش نسمع، ولا المتر الثاني يقول شنو السقيفة غرياني ما سمعتنيش، يعني المباني القديمة في غريان السقيفة متاحها طويلة لأن مرات يبنوا تحت الأرض للبرودة والشتاء، في الشتاء دافية وفي الصيف باردة زي الثلج. هذه معلومات خذوها جديدة تعلمناها من مشايخنا ومن آبائنا وأجدادنا. الآن عندنا حصاد ما نتمكنش من القراءة الفردية يا شيخ، معليش، ولا ناخذ القراءة الفردية ونسيب الحصاد، وهذا الثالث مرة يتأجل عبد الناصر الحصاد، لكن الله غالب، تقرأ القراءة فردية ونشوف إن كان حتى نأخذ كلمة واحدة من الحصاد كويس، لأن حصاد سورة طه، سورة طه فيه أشياء كويسة يعني يجب الإنسان، هو مازال دقيقتين قال لي إبراهيم أقري، حتى منين بتقري أنت توا؟ منين بتقري؟ فسيقول ما يقول بلاش أجري يا ستي، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، إلى نهاية التم. بس بسرعة، من هي بتقرأ عبد الناصر؟ سنسمعك. كلمة قدمي اسمك في النقل الصوتي.
2: سهام عامر عبد الأحد.
0: قدمي بصوتك، أنا ما سمعتك، كيف نقل الصوت نسمعك؟
2: سهام عامر عبد الأحد.
0: عبد الأحد، يلا يا سهام، بارك الله فيك. أجري من قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلى نهاية التم، أو وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، يعني باش نتمم على الدقيقتين. يلا توكل على الله يا بني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

اول مره قريته في نقل الصوت، اول مره قريته كويسه جدا، بس التي مدتها زياده والرؤيا فخمت الهمزه، الرؤيا زي ما قريتها هي الرؤيا، الهمزه مرققه في جميع حالاتها. على اي حال الحاج ابراهيم اشار الي بانتهاء الصوت، بارك الله فيه جزاه الله خير، هو وزملائه الفنيين في اذاعه القران، جزا الله كل من ساهم معنا في هذه الحلقه وغيرها من الحلقات منذ بدايتنا في هذا البرنامج المبارك وغيره، وهو كيف نقرا القران الكريم، جزاهم الله عنا احسن الجزاء انه سميع مجيب. والى حلقه جديده نلتقي بها ان شاء نلتقي فيها ان شاء الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروسي القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد أي في المسجد الآخر، وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكرا لها منهجية خاصة ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية لا أن يأخذه جملة. وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، هذا المنهج الذي به نزل القرآن هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو، أقرأ القرآن ولا أزداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة، كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصوره ما كنشعر براسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره، ماذا قرات وكيف قرات لا ادري، كيوقع البنادم سهو يوقع له شروط ولا يحصل له الذكر، لان الذكر انما هو امر متعلق بايقاظ القلب، فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فان الانسان آنئذ لم يتعامل معه على انه ذكر. يعني الايه القرانيه أو العبارة التسبيحية إلى ما في قدش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح والسرد ديال الذكر باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر، وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد على آدم عليه السلام، حينما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء والاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا، قلنا اهبطوا منها جميعا، صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا، يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه، وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء دياله فين كاين، ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر. وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة. ولذلك يعني في حاجة الغيث، حل الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات، أصيبت بسنين قحطة، كتكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا سبب العطش الشديد اللي في الأرض، قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض. فكذلك الإنسان عند حاجته، وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة، هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة. أول غلط داروا بنادم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه إطلاقا، والمؤمن لا يلدغ من جحرين مرتين، فما بقيل إلا رب العالمين، لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا. ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علمه كيفاش يتوب، فقال جل وعلا: فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدبة اللي قلنا، يعني عطشانة تحت القطرات ديال التوبة على قلبه، والكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة، فتلقى. ولذلك عبر القرآن الكريم بهذه العبارة ديال التلقي، فتلقى كيتسناها، كان ينتظر محتاج، فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج انزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود، وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف، بغي الحق، بغي الحق وكي ما عرفوش، ووجدك ضالا فهدى، كي يقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، داكشي اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبر به، فجاءه بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن يطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء. فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي أي بهذا القرآن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخذ القرآن يجب، اللي بغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس دياله على أنه روح يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه، أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا، وأيضا قال الحق جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال بنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كيأخذ على حساب جهده هو، وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطيه رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، الغابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلوم اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما، ثم المداد، المداد باش غادي نكتبه. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد، وهذا البحر الذي في الأرض ممدود عنده روافد بحرية أخرى كتصب فيه، كم؟ سبعة أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال التكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق التكثير يعني المعنى ديال يقول شي حاجة كثيرة، كيقول سبعة، كيعبر بسبعة ولا بسبعين ولا سبعة وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعة. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما كتسالاش ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إلا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف دياله العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حاسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفد معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة لفظة، لفظة الحمدي من سورة الحمد، أو لفظة الربي، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خدها وتبغي تطلع المعاني ديالها تبدأ تاخد من الأجيال منذ أن بدأ التفسير من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سألوه بنو إسرائيل قالوا له من أعلم الناس، شكون هو العالم ديال الناس؟ قال لهم أنا. فرب العالمين أراد أن يؤدبه وأن يعلمه بأن لا يقول أنا. مرارا نتكلمنا على هذا أنا، ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لأن اللي قال أنا في الأول هو إبليس، أنا خير منه، وفيها الأنانية. فقال له الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قال له: يا ربي نمشي نتعلم. فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون، الخضير عليه السلام، في القصة اللي في سورة الكهف. نجيب الشاهد، قصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضير في السفينة، يعني كيمشي القضية ديال الحدث، خرقها فقال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا. هذا حدث، لا حدث آخر، ما كاينش في القرآن، كاين في الحديث. الخضير عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة وضرب في البحر، طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا. قال له الخضير، قال سيدنا موسى، قال له: شفت هذا الطير هذا؟ نقر هذيك النقرة في البحر، شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له: فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء. ولذلك قال الحق جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب، هي ما جايش من تجربة بشرية سبحان الله، ولا من أفكار، ولا من تجارب، ولا من لغة عادية، بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين، من تما جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس، يعني كنز، كنز عظيم. والله إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف. بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطش، نظرا لأنه العمر ما كيكفيش حقيقة. إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذه الشحنية، فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شيء بنادم يكون مادي بدأ يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف. لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده الجهاز الدموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات هي خصها التغذية، خصها دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري، فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش اللطائف ديالك معطلة. ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلولين ولكن لا يبصر، ودنيه يسمع ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران أي الوسخ من الذنوب. الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات ديالو ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل عن العمل، كأي أدوات من العالم المادي إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش تجي تلقاها في الضات قد صلح الإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبه كيفاش نتعامل مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. وحدة الطريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة. بل حكمه على الإجمال مغلقة، هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلد ما عارف عليها والو، طبيعتها كيفاش دايره لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. والنزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس. ولذلك ما يمكنلكش تستفد واحد حاجة ما كتعرفهاش. فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: في ليلة مباركة. هذا الإنزال نزل القرآن من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كله قرآن نزل نزلة واحدة تل السماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هذا النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر، قدر الله سبحانه وتعالى. فكان القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة هذه ديال ليلة القدر رب العالمين كينزل القضاء دياله للسماء الدنيا وكيعطيه للملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الإلهية في الأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء باش الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع إلانا يجد له شهابا رصدا. يتصنطوا الصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك الشيطان يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة. هذه ليلة القدر كينزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد الليلة واحدة. إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهذه الليلة وبهذا النزول ديال القرآن؟ ما عندناش أكثر من هذا الشيء كبني آدم، ما عندناش أكثر من هذا الشيء، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره تقديرا فنزل في ليلة القدر. هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قدرون حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا. رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى، عن ذلك علو كبير. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزلش يدفع وحده، نزل بالطريف بالطريف. وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكتين، على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بيناتهم واحد المدة وتخلط معهم تبات وتصبح وتصفر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكسين وانت عايش والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير رباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول. فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاودش. وقال العلماء لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرن يطهرن ماشي هو فإذا تطهرن، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تطهروا، هذيك فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعود شيء كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكرر إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا هذا غير مثال ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة. قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض، لكن لما قال فإذا تطهرنا وراء انقطع دم الحيض ما عاودش يقول فإذا تطهرنا. فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا من بعد ما انقطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل، فهذه طهارة زائدة، طهارة الأولى انقطاع الدم، طهارة الثانية الماء كتغسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ البناء ديال الكلمة الشكل ديالها، تزاد فيه رد بالك راه المعنى تبدل. فلما قال وبالحق أنزلناه ماشي هو ونزلناه، حال هذيك حتى يطهرنا فإذا تطهرنا تبدل الكلام. فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذا دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذه كامل وهو أنت استفدت منه. هل بعض السدج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك الصغير ويعلقه لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى السماء الدنيا. أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات بالآيات، مصرف تعمل معه من باب ونزلناه تنزيلا، ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتاخذه على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابوا شي شيطان، سبحان الرحمن جابوا ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلناه، هذه عقيدة كتأخذها في عقلك وفي قلبك. ولكن الخدمة فين كينا؟ ماشي تما، الخدمة كينا فونزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب نفصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء علماء القرآن. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد لهذه الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة، ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شي ولي القرآن روح في قلبك ما يمكنكش تأخذ جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كنذكر بالقرآن، لا يمكن، وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات ديالو وزنة، لما تشد جملة واحدة غادي تدوز على السطح، السطح ديال الكلام، ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك الساعة تأخذ على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي لام تعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، اعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر، ليتدبروا آياته، هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى، أفلا يتدبرون القرآن؟ يمكنكش تدبروا كامل هكا تشدون تدبروا، لا، آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستافد من الكنوز والحقائق الإيمانية، وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا، إن هذا الكلام كيبقى نظري إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي. فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

أأثمر وينعِه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه.

يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

آمل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. من البقاء والأمان الضمان والاستمرارية إن احنا نحب ونتحب، التقدير من نفسنا ومن الآخرين، الانتماء، الإنجاز، الرضا والاستمتاع والتغيير والمعنى. دول الاحتياجات العشرة عشان يكون عندك معنى لحياتك. فكر فيها معايا كده، ارجع لله سبحانه وتعالى، هتلاقي المعنى هناك وهتحس براوعة جميلة. عاوز تعمل تغيير، غير التغيير نفسه، اعمل تغيير في أفكارك السلبية وخليها إيجابية وقرب من الله سبحانه وتعالى. طول ما انت ماشي كده من تحت لفوق، عاوز توصل لمرحلة، توصل للرضا التام للمولى عز وجل، وعاوز تحس انك ما انتش راضي عن اسلوبك اللي انت بتقرب بيه، وكل يوم عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، هتلاقي كل دول يشتغلوا معاك. طول ما انت بتعمل كده هتلاقي نفسك انك عايش، انك عاوز تضمن بقائك فعلا في الدنيا والاخره ان شاء الله قرب من الله سبحانه وتعالى. فعشان تكون عندك معنى لكل الاحتياجات العشره، خلي الله عز وجل يبقى هو الاول والاخر، هو الظاهر والباطن، هو المؤخر، هو المقدم، هو عارف كل حاجه في حياتك. لما توصل للمرحله دي هتلاقي نفسك مرتاح، نفسك مطمن، رزق موجود، ربنا بشرك، وبشر الصابرين، وبشر المؤمنين. فعارف الاحتياجات دي كلها احنا بنتكلم عليها، اللي من زمان من ايام فرويد وبعدين كارل يونغ، وكل واحد عمال يتكلم فيهم، عملوا اربعه وبعدين عملوا خمسه وبعدين عملوا سته. انا مع الوقت والابحاث دي كلها هم انا عشره، يمكن حد تاني يزود عليهم. فالعشره دول عشان يكونوا فعلا تحس انك فعلا عايش قرب من الله سبحانه وتعالى، تضمن استمرارية ده، خليك مع الله سبحانه وتعالى. عاوز تحب وتتحب، ربنا بيحبك أكتر مما تتخيل، وخد دي وحب الناس في الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم عليها بعد كده الحاجات دي بالتفصيل، خصوصا في القيم السبعة الأساسية. طول ما تمشي عايز تتقدر، ربنا قدرك وخلقك بإيده الكريمة وسخر لك السماء والأرض وما بينهما، ادلك بطريقة لا انت تتخيلها. ربنا ادلك قد ايه، كل اللي طلبه منك عبدي أطعني، أجعلك عبدا ربانيا، تقول لي شيء كن فيكون. طب أعمل إيه يا رب؟ بتصلي وتصلي. لما تيجي تفكر فيها، كل اللي عاوزه منك علشانك، عشان يعظمك، عشان يدخلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. شوف الروعة دي كلها. طب ما تجي الله سبحانه وتعالى، عايز الاحتياجات العشرة يكونوا موجودين، خليك مع الله سبحانه وتعالى، تحس إنك فعلا محبوب، تحس إنك فعلا متقدر، انجز في الله عز وجل. حتى نفسك إنجازاتك اللي بتجيها الله سبحانه وتعالى، ربنا يجزي لك أكثر منها، أكثر مما تتخيل. لأن بقول لك هنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خد بالك من اللي جاي، ويرزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. حاجة في منتهى الروعة. يعني من يتق الله يجعل له مخرجا من إيه؟ من كل مشاكل الدنيا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي نفسك قاعد كده تليفون يجي لك، على فكرة في فلوس جاية لك، يرزقك بالناس كويسين، يرزقك بالفلوس اللي انت عايزها، بالصحة، بالأولاد كويسين، حياة، حياتك كلها تحس انك عايش، فتوصل لآخر احتياج تحس حياتك لها معنى. ودي مش ممكن تضوع منك، عارف؟ فأنت بتصلي، صلي صح، ادي الوقت ده كله كله كله لله سبحانه وتعالى. تطلع وانت مطمئن، وانت بتصوم صوم لله سبحانه وتعالى، تبقى ماشي في الدنيا كده، بتوصل مرحلة الإحسان، مرحلة جميلة جدا، انك تعرف الله سبحانه وتعالى شايفك، وتبقى انت بتعمل كل حاجة بتتقي الله حيثما كنت، أينما كنت، أينما كنت، المكان اللي انت فيه، بتتقي الله مع الناس، بتتقي الله. فطول ما انت ماشي هتلاقي الاحتياجات العشرة دول كلهم في جيبك، مرتاح فيهم. فمن أول النهاردة خليك معايا، خد الاحتياجات دول حطيهم قدامك، انا عايز اعيش. طب هو مين اداك الحياه؟ ازاي البقاء؟ مش انك تشتري لك كتير وتوفره، او تحط فلوس كتير في البنك، او تنصب على حد. ارجع لله سبحانه وتعالى، انت محبوب، ربنا بيحبك اكتر مما تتخيل. التقدير قدرك وقالها، خلقنا الانسان في احسن تقويم. شايف؟ انجز بقى وقل اعمله، فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ربنا بيشجعك اهو، لان العمل روعة، العمل عبادة والعمل إنجاز. فالاحتياجات العشرة عشان يتظبطوا فعلا موجود، أول حاجة فيها فاكرين أول جذور النجاح، أول مفتاح، أول سلمة، هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. حق التوكل، احنا دلوقتي ماشيين في النجاح
عشان تقدر تنجح لازم تعرف ان معنى حياتك كله عند الله سبحانه وتعالى، ومن هنا ربنا يخلي حياتك رائعة، يخليك أسعد، يبعث لك ناس أفضل. هنا أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بتعملها، يجعل لك مخرجا في شغلك وفي فلوسك وفي الناس اللي حواليك وفي صحتك، في كل حاجة أكثر مما تتخيل. ربنا وعدك بكده، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين، شاف الروعة. فعشان كده عاوز الاحتجاج يكون موجودين، يبقى لازم يكون الاتجاه الروحاني هو أهم حاجة في حياتك. دلوقتي خليني أسألك سؤال، إيه معنى الدنيا بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياه بالنسبه لك؟ ايه معنى الزواج بالنسبه لك؟ ايه معنى الطلاق بالنسبه لك؟ ايه معنى الشغل بالنسبه لك؟ ايه معنى الحياه؟ ايه معنى اي شيء الاجابه عليها قيمه؟ ايه معنى، اسال اي حد، ايه معنى دي بالنسبه لك؟ الاجابه قيمه، لان انت بتدي معنى، والمعنى في الاحتياجات العشره بتديني معنى حاجه في حياتي، اجابتي مبنيه على مفهوم الذاتي اللي هو في ادراك جواه القيمه. ايه معنى حاجة بالنسبة لك؟ اجابة قيمة. خد بالكوا اربع اسئلة دول، ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ الاجابة دي قيمة. معناها ايه بالنسبة لك؟ الاجابة اعتقاد. هتدي لك ايه؟ الاجابة انجاز. هتشعر بايه؟ الاجابة احساس. الاربع اسئلة دول لما كنت بشتغل في الادارة العليا قبل كده في الفنادق كنت بستخدمهم باستمرار، وانا بعين الناس كنت عايز اعرف قيمه واعتقاداته وافكاره وانجازاته واحاسيسه. دي بتديني اتجاه التفكير، وبعرف الشخص عايز يروح فين. ففي الحالات دي بنقدر نعرف ازاي ممكن نقدر نقيم صح. حتى اي حد تعرف اي مذيع او مذيعه بيعزم ناس وبيسالوا، ساعات بيسال اسئله قيم، مش عارف اذا كان عارف ولا لا، لكن اسئله القيم مهمه جدا. لما تسال حد سؤال قيم بتطلع منه قيم، مش بتطلع منه اي حاجه، بتطلع منه قيم. ايه المهم بالنسبه لك في الحياه؟ ايه المهم بالنسبه لك في الزواج؟ ايه المهم بالنسبه لك؟ لو ناس بتدخن قول لي ايه المهم بالنسبه لهم في التدخين، وايه اللي ممكن يعملوا عشان يساعدهم يبطلوا التدخين. دي هي اللي انا بتكلم عليه اسئله القيم. ففي لحظات هنكمل الحاجات الرائعه دي اللي ان شاء الله باذن الله توصلنا لاهدافنا وتخلينا نعيش احلامنا. خليك معايا، هكون معاك بعد الفاصل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. وكنا بنتكلم إيه القيم؟ يعني إيه القيم؟ عبارة عن إيه القيم؟ كلمة قيمة ممكن حد يقولك إزاي تعرف شخص ده ما عندوش قيم؟ يبقى ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يتصرف أي حاجة، ممكن يكذب. طالما إنسان ما عندوش قيم طب هيروح فين؟ ما عندوش قيم. أنا عملت حاجة اسمها اتخاذ القرار بالقيم. لما بتعرف قيمك كويس بتحطهم في 7 مجموعات وبتفكر فيهم، لو القرار اللي انت هتاخده ما بيأثرش على قيمك، ما بيأثرش عليه غير إيجابيا، ممكن تاخد قرار سريع جدا مبني على القيم. وعلى فكرة أنا محضر لكم حاجة في اتخاذ القرار، القرار بالقيم والقرار بأسلوب متكامل. هنشوف إزاي بتعدي من العقل التحليلي وبعدين العقل العاطفي، هنشوف حاجات جميلة جدا في الحتة دي. فيا ترى إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه أهم حاجة في حياتك؟ برضو الإجابة قيمة. فإيه هي القيم بقى؟ القيم هي جذور شخصية الإنسان، هي جذور الدوافع، هي جذور، هي السبب في السلوك. خد بالك من الحتة دي، إن القيم هي السبب في التفكير، والتفكير ده هو السبب في استراتيجيات العقلية اللي انت بتتصرف بيها مع الناس. لو حد قالك ازيك، على طول القيمة الأساسية اللي هي بتدعم الكلام انت بتقوله، لأن مش ممكن يكون عندك كلمة معينة من غير ما يكون فيها خلفية. خلفيات أفكارنا هي اعتقاداتنا وقيمنا. فالقيم النهاردة والقيم الراسخة هي جذور. تخيل معايا كده ان دي شجرة، دي شجرة، جذور الشجرة هي قيمك الراسخة، وانت طالع فوق شوية هي القيم، تطلع دي الاعتقادات، الشجر نفسها، الفروع هي السلوك طول ما انت طالع. فلما يكون حد عاوز يغير حاجة في حياته بيروح يغير السلوك. القيمة هترجعها لك تاني. عاوز تعمل تغيير، غير في المفهوم الذاتي، غير في القيمة، غير في القيم نفسها. فالقيمة هي السبب في الدوافع. عارف انت ممكن تشتري كتاب، ايه اللي خلاك تشتري كتاب؟ ايه السبب في الدافع؟ ايه السبب في الحماس؟ بس ساعات تكون متحمس. القيمة هي اللي بتدعم الدافع، والدافع هو اللي بيسبب الحماس. فمعنى كده ان انا عندي قيمة، روح تشتري كتاب. القيمة الأساسية ان انا متفتح عاوز اقرأ. الدافع الكاتب ده كويس، الحماس اللي خدته، الفهرس اللي جواها، وان انا شايف نفسي ممكن اتعلم كتير، وبعدين سبت الكتاب. ارجع تاني هتبص لها القيمة راحت منك هناك، لان راحت منك، لان بصيت لقيت نفسي انشغلت في مشاكل الحياة، رحت سايب دي. لو انت عاوز تنزل وزنك وعارف القيمة وتربطها بالله سبحانه وتعالى، ربنا ادالك الصحة وعاوز تحافظ عليها، عشان لما تقابله عز وجل تقول يا رب انا حافظت على صحتي زي ما هي، اصبحت قيمة، مش اصبح وزن، اصبحت الصحة بحالها والوزن جواها. نفس الشيء بالنسبة للتدخين، بتديها قيمة. طالما انت اديت حاجة سلبية قيمة، فاكرين الروابط وربطتها بالسعادة، دي قيمة هتروح لها. فخد بالك، القيم هي السبب في سلوكياتنا، القيم هي اللي بتعلمنا وتعرفنا الفرق بين الصح والغلط، بين الحلال والحرام. القيم نفسها لولا هي الإنسان يضيع. فلو ما عندكش قيم يبقى ما عندكش حاجة، لأن فاكرين القيم جوه اعتقادات، جوه الاعتقادات في مبادئك، جوه المبادئ في وجهات نظرك. فأنت القيم، اعتقادات، مبادئ، وجهات النظر تجاه الأشياء، كل دول مع الإدراك، كل دول جايين من المفهوم الذاتي. فلما بتعمل تغيير في مفهومك الذاتي كل حاجة بتتغير، لأن كله بتغير. دي جذور. أنت عاوز مثلا لو عندك شجرة مش كويسة وعاوز تغيرها، بتروح للجذور، مش هتقطع في النص. لو قطعت في النص، لو جذور بايظة مش هتنتج حاجة. لازم تغير في جذور أفكارك، لازم تغير في جذور أفكارك عشان جنينة أفكارك، عشان جنينة مخك تطلع وتكون رائعة. فجذور هي السبب. ايه الجذور دي؟ هي القيم، قيمك انت. طب دلوقتي القيم دي اتكونت ازاي وجات منين؟ انتوا فاكرين ال7 مراحل اللي احنا خدنا بيهم؟ اول ناس ادونا القيم هم الاب والام. فاول 7 سنين من حياتنا 90% من قيمنا اتكونت. فانت لو عندك ابن صغير وبتكلمه وكأنه اهبل ما بيفهمش، لا خد بالك ده عمال يمتص منك معلومات وبتتكون قيمه. و95% من قيمنا العاطفية اتكونت، يعني حب، يعني احب واتحب، يعني ادي، يعني العطاء، يعني التسامح، اتكونت قبل 7 سنين. فتبص لي عندك قيمك اتكونت 90% منها قبل 7 سنين.
والقيم العاطفية قبل 7 سنين. هتقدر تقول لحد أنا بحبك ولا لأ؟ لأنك اتحبيت، قدرت تعبر نفسك بسرعة ولا لأ؟ كل ده تكون قبل 7 سنين. فخد بالك أن 7 سنين أولين دول من حياتنا في منتهى العمق، جذورنا كلها كونت في 7 سنين أولين دول. لو حد عنده صنف من أصناف الخوف المرضي، في حاجة حصلت في 7 سنين دول، مع حد يقولك بس أنا ماشي عادي في الدنيا ما حصليش حاجة، وبعدين فجأة بصيت لحاجة حصلت، تخزين في مراكز الذاكرة، تخزين موجودين في مراكز الطاقة، اتخزنوا طلعوا في الوقت اللي انت كان حصل رابط رجعتك تاني، نفسيتك مش مظبوطة لكن متخزنة. دلوقتي القيم اتكونت منين؟ الأب والأم، محيط العائلي، محيط الاجتماعي، المدرسة، الأصدقاء، وسائل الإعلام. للأسف الشديد بناخد منهم قيم، أكون أنا بحب حد معين يطلع وبعدين يتكلم ألفاظ بذيئة، يشتم في التلفزيون وأنا بحبه جدا، فنفتكر كطفل إن ده كويس، هو ده مظبوط. أطلع بص لا واحد عامل شعره بطريقة عجيبة جدا، ولا لابس لبس عامل خرمين هنا في البنطلون وحاطط من ورا لف، يعني بيبقى لابس حاجات يعني عارف ما تمشيش مع أي أخلاقيات. وبعدين الولد شايف كده يقول به أنا أشتري زي أنا كمان، لطالما هو بيعملها تبقى عادية. ده التدخين، كل بص نلاقي التدخين ناس مهمين جدا، جراح وقتها الله يرحمه بقى سراج منير، قبل ما يخش يعمل عملية جراحية شوفوا لنا سجارة بس عشان أهدي عشان أعرف أعمل عملية جراحية. هي سجارة بتهدي، دي بتجنن الجهاز العصبي. فتوصل لمرحلة طالما جراح وده دكتور وده مهندس وده ضابط كلهم يدخنوا، لعلبتك لعلبتي تبقى عادية بقى، فدخن أنا كمان إذا كان المجتمع كله بيدخن فدخن أنا كمان. لا ثانية واحدة، فأنت بتاخد قيم فاسدة من التلفزيون ده، فأنت لازم تفكر القيم دي ما تناسبنيش، فمع الوقت ممكن تغيرها. ليه السبب؟ هتحطمك في الدنيا والآخرة. ما أنت ميت ميت، أنت رايح فين؟ تفكر هتاخد كل حاجة معاك؟ ما أنت رايح رايح جاهز. عشان كده لازم تفكر من دلوقتي ويكون عندك إدراك أنك تحسن حياتك وتكون أفضل حاجة لك. ليه لأ يعني؟ ليه لأ؟ هم ناجحين أحسن منك في إيه؟ والناجح يعني متزن، يعني ناجح في كل هذه الأركان السبعة. فالقيم هي السبب في الدوافع والحماس، القيم هي السبب في السلوكيات، والقيم بتحدد الحلال والحرام بالنسبة لنا، والقيم بتعلمنا الفرق بين الصح والغلط. يبقى متزن فعلا في الحياة. ولما نتكلم على دول هنتكلم على 10 أسئلة، ال10 أسئلة دول كلهم تقييم عشان تعرف ازاي تظبط قيمك كل يوم وتلاحظ انت فين، وكل ما تلاحظ وتدرك بتعمل تغيير عشان توصل لأفضل مراحل حياتك. أتمنى المعلومات دي تاخدهم وحطهم في الفعل، ما تشوفهاش كده بس، حطها في الفعل، هتلاقي حياتك بتتغير شوية شوية وتخلي مفهومك الذاتي الديناميكي فاكرين يبقى منتظم، والمنتظم يبقى ديناميكي، وبكده انت بتقدر تحقق أهدافك وتعيش أحلامك وتوصل إن شاء الله إلى أعلى الدرجات، وتسيب لنا بصماتك في الدنيا للأجيال اللي جاية هتلاقيهم بيدعوا لك. فافتكر لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك ولا انت احباط ولا اكتئاب ولا الخيبة اللي حد قالها لك، انت مش دول. طب انت مين؟ خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، سخر لنا السماء والأرض وما بينهما، معجزات في معجزات معجزات، ربنا خلق علشان رحمته روعة، محضر لك السماء، محضر لك جنة عرضها السماوات والأرض، ده أنت. طب إيه الحاجات التانية اللي بتحصل في الحياة؟ دي تحديات ونشاطات الحياة مش أنا. فعيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بإخلاء الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل بالأنبياء بالصحابة وبالأولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. الكفاح ازاي؟ اقرأ، اسمع أشرطة، فتش، روح دورات، اسمع، خلي نفسك أفضل كل يوم. فاكرين كايزن التحسن المستمر، وخليك ملتزم، خليك مصر على التزامك، خليك منضبط بهذا، هتلاقي 3 دول يشتغلوا معاك. وحط كل دول كده وحط عليهم الصبر وعيش بالحب وأقدر قيمة الحياة، وأشوفكم بخير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية، برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب النبوي وتستضيء بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو السرايا 99.3 FM، صوت يلامس القيم.
2: إذاعة نور الإيمان تقدم الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن اليوم إن شاء الله تعالى أيها الأحباب الكرام سوف نكمل أدبا من الآداب الإسلامية الراقية، ألا وهو الأدب مع الجيران. الأدب الخامس، صيانة عرض الجار وماله. صيانة عرض الجار وماله، تحافظ على نساء الجار فلا تؤذيهن بكلمة نابية ولا بنظرة جارحة، وتحافظ على مال الجار لو وقع منه تعطيه له، لأن خيانة الجار أشد من خيانة غيره. روى الإمام أحمد بسند حسن عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، والعياذ بالله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. انظروا إلى حرمة الجار. لا تخن الجار، لا تؤذي الجار، فإنك إن فعلت فقد خالفت وصية حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. الأدب السادس، إكرام الجار الأقرب فالأقرب، أي أن الجار الأقرب منك أولى من غيره، وهكذا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ تريد أن تقدم هدية واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا. صلى الله عليك يا رسول الله، فالجار القريب أولى من غيره. الأدب السابع، إهداء اللبن وغيره ونحوه للجار. اللبن، كان زمان عند الفلاحين لا يبيعون اللبن، وإنما الرجل الذي عنده جاموسة أكرمكم الله وعنده أغنام أو نحو ذلك يأخذ منها لبنا، يأخذ لبنا ويرسل لجيرانه عن اليمين واليسار، بعضهم يرسل كل أسبوع مرة، بعضهم في الأسبوع مرتين، وهكذا. الآن تجد الجيران، تجد الفلاحين أو أكثرهم فيما أعلم يبيع اللبن، وقد لا يهدي إلى جاره ولا كل شهر مرة، وجاره ليس عنده لبن، يذهب الجار ليشتري من البقالة لبنا. هل تعلم أنك إذا أهديت لجارك لبنا قد يبارك لك في مالك هذا، وقد تحل البركة العظيمة بدلا من أن تأتي البهيمة باثنين كيلو لبن قد تحلب أربعة كيلو لبن أو خمسة كيلوات أو نحو ذلك ببركة الهدايا للجيران والصدقة عليه. بل كان قديما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل لا يحلب اللبن ويعطيه للجار، بل كان يأخذ شاة كاملة بها لبن قبل أن يحلبها ويقول اعطيها للجار تبيت عنده الليلة، فيعطيها للجار يحلبونها بالليل وتبيت، وفي الصباح يحلبونها في الصباح ثم يردونها، تسمى منائح منيحة. امنح الجار هذه الشاة أو هذه العنز الليلة ليأخذ لبنها كله. وقد حدث هذا مع الحبيب عليه الصلاة والسلام. ويروي القصة عروة بن الزبير عن خالته عائشة، فقد روى البخاري ومسلم عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها لعروة يا ابن أختي إن كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. سبحان الله. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. قل لي بربك جيرانك الذين يشتكون الفقر الآن، أو من المسلمين الذي يشتكي الفقر الآن يظل ثلاثة أشهر لا يوقد في بيته نار، لا طبيخ ولا شاي ولا حلبة ولا يخبز خبزا ولا يأكل شيئا؟ هذا نادر وجوده إن وجد. وبرغم ذلك كان عليه الصلاة والسلام صابرا محتسبا مسرورا منشرح الصدر، أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبنها، يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقين منها، يعني يعطونه المنيحة لتحلب عنده ويسقي زوجات عليه الصلاة والسلام. الأدب الثامن عدم احتقار هدية الجار وإن كانت يسيرة. رجل اشترى كيلو تفاح، أربع تفاحات، فأرسل واحدة إلى جاره، قال خذ يا بني هذه الواحدة أعطاها لجارنا، لا تستقل، قل تفاحة، نحن فقراء محتاجين تفاحة، رد له هذه. لماذا؟ يا أخي الكريم ما دام قد أهدى إليك فهو يحبك، خذ هذه التفاحة قسمها عدة أقسام على أولادك، حتى لو كان معك من المال ما تستطيع أن تشتري عشر كيلوات وعشرين كيلو، لكنه قدرك واحترمك فأرسل إليك. أو أن الجار أرسل إليك طبقا من الطبيخ أو الإدام، أرسل لي طبقا من العدس، أنا فقير أكل عدس. يا أخي الكريم هذا يدل على محبة تهاد تحب، وهو يحبك، يكفي أنه أرسل إليك، فلا تحتقر هدية جاءت إليك من جارك. لو أرسل إليك سواك فاقبله وكن مسرورا به واعلم أنه يحبك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. ما معنى فرس شاه؟ أي أن الجارة أهدت طبقا فيه حافر شاة لحم، أنتم تعرفون أن رجل الشاة ليس فيها لحم كثير، إنما عظام عليها جلد، والحافر ليس عليه إلا جلد بسيط، برغم ذلك الحافر قطعته ووضعته في طبق مطبوخا وأرسلته إلى جارتها. الجارة تتقبلها ولا تقول من أنا حتى ترسل، إما أن ترسل هدية تليق بمقامنا وإلا لا ترسل. يا أختي الكريمة هذه الجارة تحبك، ولو لأنها تحبك ما أرسلت إليك، وهذه سنة عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. أنا أسألكم هل طبقتم هذه السنة في حياتكم؟ لك عدة جيران، كم مرة أهديت لجارك؟ إن كنت لم تفعل فطبق السنة في عمرك ولو مرة، وستشعر فعلا ببركة اقتدائك بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأدب التاسع ألا يمنع الجار جاره من استخدام حائطه إن احتاجه. يعني قد يحتاج أن يسقف فيضع خشبه على حائطك، هذا لا يضر حائطك بشيء، لا تمنعه، لا تمنعه ما دام لا يسبب ضررا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، يعني أمر أن يستخدم حائطي الذي هو ملك. نعم، اسمع إلى الحديث. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني لألقين هذا الحكم بينكم حتى تتحملوا مسؤولية تطبيقه أمام الله عز وجل. الأدب الأخير أن تحب لجارك ما تحب لنفسك، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. سوف أذكر لكم إن شاء الله تعالى موقفا لأحد إخواننا في الأدب مع الجيران في بلاد الغرب مع غير المسلمين. أحد الإخوة كان قد سافر إلى بلاد أوروبا لكي يدرس هناك، وهو في عمارة طويلة عريضة يسكن في شقة ولا يعرف أهل العمارة بعضهم بعض كعادة أهل أوروبا. قال: وكان لهم جار لا يعرف عنه شيئا، لكن الجار هذا كان قد اتفق مع شركة اللبن ودفع لهم رسوما، فكان يأتي مندوب الشركة ينظر إلى رقم الشقة فيضع زجاجة اللبن أمام الباب ويمضي، ويخرج الرجل يأخذ الزجاجة ويدخلها. قال: فجاء الرجل ووضع زجاجة اللبن ولم يأخذها أحد، وجاء في اليوم التالي فوضع زجاجة، وفي اليوم الثالث وضع زجاجة. قال: فرأيت هذه الزجاجات أمام بيت جارنا. يقول: القضية ليست قضية اللبن، ولكن القضية أن اللصوص كثر في هذه المدينة، وأنهم لو صعدوا ونزلوا فوجدوا هذه الزجاجات موضوعة لعلموا أن هذه الشقة أصحابها مسافرون ففتحوها وسرقوها، وأهل العمارة لا يعرف بعضهم عن بعض شيء. فقال هذا الطالب المسلم: أخذت اللبن فوضعته في ثلاجتي حتى يأتي جاري من سفري، علمت أنه مسافر. قال: كلما وضع زجاجة أخذتها، كلما وضع زجاجة أخذتها، والتي تنتهي مدة صلاحيتها ألقيها ويظل الباقي في ثلاجتي، حتى عاد الجار. قال: فأحضرت له اللبن وذكرت له القصة، قلت: خذ. فقال: ولماذا صنعت ذلك؟ قال: قلت له خشيت عليه من السرقة. قال: وهل لو سرقت سأتهمك؟ قلت: لا، أنت لا تتهمني، ولكنني أنا مسلم والإسلام يأمرني بأن أحافظ على جاري. قال: عجيب. فعزم علي أن أدخل بيته، يقول: ولأول مرة أدخل بيته. فدخل، قال وجلست معه، فعرفني بنفسي، قال: أنا القس فلان الفلاني، وهذه ماري زوجتي، وهي راهبة في الكنيسة. لماذا صنعت ذلك؟ قال: فكلمتهم عن الإسلام وعما يجب أن يكون لجيراننا حتى ولو كانوا غير مسلمين، يجب أن نحافظ عليهم، يجب أن نحترمهم، أن نقدرهم، أن نحفظ أموالهم كما حفظت مالكم الآن، وهكذا. قال: الإسلام يأمر بذلك؟ قلت: نعم. قالوا: كنا لا نعرف عن الإسلام شيئا، نحن لا نعرف عن الإسلام إلا ثلاثة أشياء. اسمع إلى تشويه صورة الإسلام في أوروبا. قالوا: نحن لا نعرف عن الإسلام إلا ثلاثة أشياء: أن رجلا عربيا ادعى النبوة فاتخذوه نبيا اسمه محمد. الأمر الثاني أنهم يعبدون صندوقا أسود في الصحراء، يعني يطوفون بالكعبة. الأمر الثالث أنهم يقبلون الأرض 5 مرات يوميا. لا نعرف عن الإسلام إلا هذه الأشياء. قال: لا، هذا تشويه صورة الإسلام، وأنا لست عالما لكي أبين لكم الإسلام ومزاياه، لكن خذوا هذا رقم المركز الإسلامي واتصلوا بهم. فاتصلوا بهم وبدأت العلاقات. يقول الرجل: ونسيت الموضوع، وظل في أموره لأنه مشغول بدراسته. فاتصل به المركز الإسلامي وقال: أنت تعلم أن عدد المسلمين قليل جدا في هذه الولاية، ونحن الآن عندنا حفل، نجهز لحفل ونجمع التبرعات، لأن عندنا قسيس وزوجته سيسلمان في يوم كذا. قال: ما اسمهم؟ قالوا كذا، قالوا كذا، ويسكنون كذا. قال: هؤلاء جيراني. إذن لا تجمع من أحد تبرعا، فإن إنفاقات الحفل كلها علي أنا. قال: وذهبنا إلى قسيس قال بعدما قرأت في الإسلام وقرأت الكتب المترجمة عن أخلاق الإسلام فعرفت الإسلام على حقيقته وعلمت أن هذا الدين هو الدين الذي يجب أن يقود العالم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وزوجته مع الأخوات بيّنت لهم أنها كيف اقتنعت بهذا الدين وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الناس، قام الرجال يقبلون هذا الرجل المسلم الجديد، وقام الأخوات يقبلن هذه الأخت الكريمة الجديدة. وهكذا بالمعاملة الطيبة تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل بفعلك وسلوكك قبل قولك ولفظك. أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
1: الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية، برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي، يأتيكم عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب النبوي، وتستضيئوا بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية، موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو سرايا 99.3 FM، صوت يلامس القيم.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما دونهما وملء ما علم وأراد ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول لا شيء قبله وآخر لا شيء بعده، وظاهر لا شيء فوقه، وباطن لا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على الجادة، على المحجة الناصعة الواضحة الباقية الخالدة، محجة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللهم صل وسلم وزد وعظم وبارك عليه وعلى آله الطيبين المطيبين وأصحابه الغر المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من عشر ذي الحج. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث والله من العجب. غير خاف أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى مقام يصل إليه الإنسان في الإسلام وأعلى أجر يحصله. والجهاد في سبيل الله ذاته مراتب، كما جاء في الحديث عند الإمام البخاري: إن الله تعالى يقول: أعددت للمجاهدين في سبيلي 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فأعلى درجات الجهاد درجة الشهداء، ودونها درجة المرابطين المنقطعين للجهاد، ثم بقية الدرجات 100. فيقول لك عليه الصلاة والسلام: إن العمل الصالح في هذه الأيام، إن اغتنام هذه الأيام يصل بصاحب الاغتنام إلى أعلى درجات المجاهدين، وهي درجة الشهداء. قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا فقط يفضل صاحب العمل الصالح في عشر ذي الحج. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا يطرح سؤال: لماذا تبلغ هذه الأيام ويبلغ العمل الصالح فيها هذه المكانة وهذه المنزلة؟ حتى يستطيع المسلم القاعد في بيته أو في سوقه أو في دكانه أن يصل قاعدا في مكانه هذه المراتب العالية بالأعمال اليسيرة الخفيفة. وهذه المسألة لها زوايا في النظر والجواب عنها.

جعل رحمانيته ورحيميته باب المعرفة الأكبر. في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم، مرتين وأنت تبتدئ الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة يذكرك برحمانيته ورحيميته، بصفة الرحمة التي هي الصفة المقدمة من جملة الصفات. وعلى قوائم العرش مكتوب إن رحمتي سبقت غضبي. فيقول لك يا عبدي، ما دمت أنا الرحمن الرحيم، وبين الرحمن والرحيم اختلاف دلالي وبلاغي مهم. رحمن اسم على وزن فعلان، وفعلان جريانها ومدارها في اللغة على الأشياء الطارئة كجوعان وعطشان وتعبان ونعسان، أليس كذلك؟ فكأن فيها إشارة إلى الحالات الطارئة التي تنزل بالعبد فجأة فيقابلها برحمة مبادرة إلى العبد، كلما احتاج إليها وجدها. فالرحمن هو الذي تتداركك رحمته كلما احتجت إليها، رحمة مبادرة تعطي لكل عبد سؤله وتقضي له حاجته على حاله، ليكون ذوق الرحمة حاصلا على كل حال يمر بها. والرحيم على وزن فعيل، وفعيل فيها معنى القرار والثبات والبقاء، وهذا أصل جريان فعيل في اللغة. تقول شديد، مكين، متين، كلها دلالات فيها معنى الإيه؟ ثبات والبقاء والقرار. فلا تظنن أن رحمته المبادرة إليك كلما احتجت إليها النافعة لك على كل حال تنقص من رصيد الرحمة الباقية عنده، أو من حظك من الرحمة القارة عنده. إن رحمته تفيض ولا تغيض وتزيد ولا تنقص سبحانه وبحمده. فأراد أن يقول لك إن من جملة الرحمة أن أجعل لك في أيام دهرك نفحات. وانظر أخي الكريم، إنه سبحانه وبحمده جعل قانون الفضل أصلا قارا مستمرا. فالحسنة أصلا عنده كل حسنة في كل زمان ومكان بعشر أمثاله، ولا تقصر عند ذلك، وإنما يضاعف الله بعدها إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وجعل السيئات بمثلها، لا يضاعفها على أحد، بل ويعفو عن كثير. فيقول للملائكة، أساء عبدي، أي ولا تكتبوها عليه. ويقول للملائكة، أساء عبدي وكتبتموها عليه، فاستغفر ارفعوها عنه. ويقول للملائكة، خطأ إلى المسجد، أي وأمحوا عنه سيئاته. كيف نمحو يا رب كل خطوة سيئة تمحى؟ ويقول توضأ، أيوة يا رب أخرجوا سيئاتي مع ماء وضوئه حتى تقطر السيئات من بين أظافره. ولا تقصر، لا تقف رحمته أو رحمانيته سبحانه عند هذا الحال، وإنما يقول لك يا عبدي، سأوتيك علاوة على ذلك، فضلا عن ذلك، أوتيك نفحات في أيام دهرك، ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعله أن تصيبكم نفحة من نفحات ربكم فلا تشقوا بعدها أبدا. والأمر أيها الإخوة أشبه بالآتي، أشبه برجل يسير في طريق طويل موحشة، وهذه الطريق لا بد من السير فيها،

وإن من مستلزمات السير في الطريق أن يصيبه الجوع والعطش والرهق. فثمة كريم أقام له في الطريق محطات تزود، وقال له إذا بلغت محطة من هذه المحطات فإن لك أن ترتاح فيها حتى تستعيد طاقتك، وتأكل فيها حتى تدفع جوعك، وتشرب فيها حتى تدفع عطشك، وتحمل معك من الطعام والشراب ما شئت للمرحلة التي بعدها. مقابل ماذا يا صاحب المحطة؟ مجانا، عفوا، صفوا، بغير ثمن. وقال لك صاحب هذه المنازل: وتزودوا من زادي الممنوح لكم مجانا في نفحات ربكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالعاقل كلما مر بمحطة من هذه المحطات يفعل ماذا؟ يستكثر ولا يستقل؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. العاقل عندما يمر بهذه المحطات يتزود ولا يضيعها ولا يفوتها، ويرى ربه عز وجل منه فقها بطبيعة هذه المحطات الزمانية، وإقبالا عليها بطاقة النفس، وتقديرا لها حق قدرها. وإن من كمال الإيمان أن تعظم ما عظم الله، فإذا عظم الله مكانا عظمته، وإذا عظم الله بشرا عظمته، وإذا عظم الله زمانا عظمته. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأول واجب عليك أن تتهيأ للتزود، وكلما مرت بك نفحة من نفحات ربك استشرفتها واستعددت لها وتهيأت. وثاني الواجبات أن تعظم ما عظم الله، وأن يقر في نفسك أن الأيام القادمة عليك أيام عظيمة وأيام جليلة تختلف عن سائر الأيام، وأن تكون في كل نفحة من نفحات الله خلقا جديدا. إذا كان الله يولد لك كل يوم فجرا جديدا، فإن عليك أن تولد في قلبك إيمانا جديدا، وطاعة جديدة، وعبودية جديدة، وذكرا جديدا. وقد جعل الله عز وجل أيها الإخوة شعار هذه الأيام الذكر، ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والذكر ليس ذلك الكلام الذي يقال باللسان، الذكر منظومة حياة. وأنت عندما تذكر الله باللسان فإن كثيرا من الأشياء في نفسك تتغير. فعندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأنت أمام أركان أربعة لقلبك. سبحان الله يستحضر القلب فيها عظمة الخلق وعظمة الخالق، وإبداع الخالق فيما صنع، ويدرك حكمته، ويدرك علمه، ويدرك قدرته، فيسبح بذلك كله. والحمد لله ملاحظة منك للنعم أو للنعم، وهذه النعم لا تعد ولا تحصى، وأنت فيها غارق شئت أم أبيت، أدركت ووعيت أم جهلت وغفلت. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن هذه النعم التي لا تحصى يجزيك منها أن تقول الحمد لله، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. كلمة الحمد لله عندما ينطق بها قلبك مستشعرا نعمة الله عليك في مطعم ومشرب تكفيك. يقول الله عز وجل عندما تقول الحمد لله: كافأ عبدي نعمتي عليه، أنا أنعمت عليه وهو حمدني، أنا أطعمته وقال الحمد لله. ولا إله إلا الله تقطع العلائق في القلب، فلا ترى غير الله
لا ترى غير الله قادرا، ولا ترى غير الله رازقا، ولا ترى غير الله متصرفا في العباد، لا ترى غير الله قويا، ولا ترى غير الله عزيزا، وترى الجميع عبيدا للرب سبحانه وتعالى متصرف فيهم غير متصرفين في أنفسهم ولا في غيرهم. فبها تمام التوحيد، والله أكبر، فيصغر في عينك كل شيء، تصغر في عينك الدنيا، ويصغر في عينك الناس، وتصغر في عينك نفسك. وإن أول الإيمان أن ترى نفسك عبدا فقيرا إلى ربك، وإن أول الطغيان أن تذوق طعم نفسك فتراها شيئا مذكورا. والقرآن الكريم أيها الإخوة مليء بقصص أولئك الذين ذاقوا طعم أنفسهم فتحولوا من الإيمان إلى الكفران، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن نداوة القلوب إلى قساوتها، ومن رؤية الحقائق إلى الضلال عنها. واقرأ إن شئت قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، وكان في أول أمره مؤمنا صادقا عابدا، أو قصة قارون الذي كان أندى بني إسرائيل صوتا بالتوراة، ثم يمسخ هذا المسخ حتى يخسف به وبداره الأرض. فالله أكبر تقول لك تواضع في نفسك، وعليك أن ترى نفسك على حقيقتها. فذكر الله معايشة للمعاني وليس نطقا مجردا بالألفاظ والمباني، وإن كان في جريان اللسان بالألفاظ والمباني فضل كامل، لكن تمام الذكر أن يكون القلب متحركا مع اللسان وموقنا بما يقوله اللسان من المعاني. أيها الإخوة، هذه الأيام أيام نفحات الله على عباده، وهذه الأيام أيام شعيرة الله، وهذه الأيام أيام ذكر الله عز وجل، وهي أيام ندب الله فيها عباده إلى كل الأعمال الصالحة. ولا تشغلوا أنفسكم ولا تشغلون بمناكفات فقهية لا موضع لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عموما مغنيا عن كل تخصيص حين يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح. هذه الآل شملت جنس العمل الصالح كله، فكل عمل صالح داخل أصالة في هذا النص النبوي. فلا يقولن قائل: ما الدليل على صيام هذه الأيام؟ وما الدليل على قيام ليلها؟ وما الدليل على كذا فيها وكذا فيها؟ ولا يجوز لنا أن نجتمع على الصلاة ليلا فيها لأنه لا دليل، ولا جواز لمداومة صومها لأنه لا دليل. هذا كله كلام ساقط حيث الدلالة الفقهية. فإن العام باق على عمومه، وإن العام أصيل في دلالة العموم، وعليه فإن النص العام يؤدي دلالته العامة برسم الأصول. فكل عمل صالح في هذه الأيام مأمور به أمرا صحيحا صريحا مغنيا عن سائر الأدلة. فافعل كل عمل صالح تستطيعه في هذه الأيام، ولا تلتفت إلى هذه المناكفات التي هي إلى الجهل أقرب منها إلى العلم، وإلى الجدل أقرب منها إلى العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا جميعا أبواب العمل الصالح، وأن يكتب لنا في هذه الأيام خير ما يكتب لعباده الصالحين، وأن يجعلنا فيها جميعا من المقبولين ومن عتقائه من النار أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، وإن الله عز وجل جعل من أيام هذه العشر يوم عرفة، يوم يقف الحجيج على صعيد عرفات الله، فيملؤون سمع الدنيا بتوحيد الله، ويملؤون سمع الدنيا بتكبير الله، ويملؤون سمع الدنيا بتلبية الله: لبيك الله لبيك الله ثم لبيك. وهذا التكبير والتوحيد والتلبية هي شعار الإسلام ودثاره، شعار الإسلام ودثاره في قلب كل مسلم. ومن كرم الله عز وجل ورحمته بالعباد أنه جعل صوم يوم عرفة بالغا بأحدكم مقام الحج، وكأن الله عز وجل الذي شرع الحج للمسلمين علم أن أقل المسلمين ينالوا الحج في كل عام، وهو أصلا ما فرض إلا مرة في العمر،
فأعطى من ذلك عوضا لكل مسلم يصيب نصيبه من الحج. فمن صام يوم عرفة أحتسب على الله، يقول عليه الصلاة والسلام: وخير من احتسب على ربه أن يكفر به ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. ولا أعلم في هذا الدين كتابا وسنة عملا يكفر ذنوبا لم تقع بعد إلا صوم يوم عرفة، ما ورد في أي حديث ثابت عمل يكفر الذنوب القادمة اللهم إلا هذا الحديث وهذا العمل. صوم يوم، أي رحمة هذه؟ صوم يوم يكفر الله به سنة مضت وسنة بقيت. ويختلف أهل العلم تدخل الكبائر في ذلك ولا لا تدخل، على طريقتين. نحن متعلقون بفضل الله ونحن محتسبون على الله أسوة بنبيه الذي احتسب عليه الصلاة والسلام أنه يغفر كل ما مضى. والعبرة أيها الإخوة ليست بصوم ذلك اليوم بقدر ما هي ملاحظة هذه الرحمة والتشبع والتضلع به. والمؤمن أيها الإخوة حين يدخل في العبادة يشهدها قلبه، فيعايش بقلبه هذا الفضل العظيم وتعظم منة الله في قلبه، ويدرك أخيرا أن شعيرة الحج ليست تعظيما لمكان لخصوصية المكان ولا لبناء لخصوصية البناء، وإنما هو تعظيم لأمر الله في البناء والمكان، وتعظيم لأمر الله في الزمان، وتعظيم لأمر الله في الأسرار التي أودعها خلقه. وهو سبحانه وتعالى يصطفي من الرسل، من الملائكة والبشر رسلا، ويصطفي من الأرض قبلة، ويصطفي من الأرض مساجد تكون له بيوتا، ويصطفي من قلوب العباد قلوبا تكون مستودع سره ورحمته، أنبياء كانوا أم أولياء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا دلنا على التعظيم عظمنا ما عظم. ونحن ندرك أن شعيرة الحج تصل آخر هذه الأمة المسلمة بأولها. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. نحن نعلم أيها الإخوة يقينا أننا حملة راية إبراهيم، وأننا أتباع ملة إبراهيم، وأننا أولى الناس بالخليل عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فنحن أهل الولاية بإبراهيم، وإن زعم غيرنا ذلك، وإن زعموا أنهم ورثة إبراهيم زورا، يظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالنسب، أن لو كان لهم إليه نسب، ويظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالادعاءات الزائفة والفارغة، يقول الله عز وجل: إن ميراث إبراهيم لا يكون إلا بالإيمان. فأولى الناس بإبراهيم عليه السلام انتسابا واتصافا وتجديدا لرسالة التي بعث بها هم المؤمنون، من كانوا وأين كانوا وحيث كانوا. فنحن أيها الإخوة بشعيرة الحج وبتعظيم أيامها نحقق معنى الولاية الكاملة من هذه الأمة لأبيها إبراهيم عليه السلام، وندرك أن الولاية ليست ولاية حق، ليست ولاية نسب، ليست ولاية زعم، وإنما ولاية استحقاق، ولاية إيمان، ولاية اتباع، ولاية توحيد خالص لله. فإذا كان إبراهيم قد أقام البيت الحرام ورفع قواعده وطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود، فإن الله أمر هذه الأمة بما أمر به إبراهيم. أذن إبراهيم في الناس بالحج فلبت هذه الأمة وجاءت إلى مقام إبراهيم من كل فج عميق،
تسعى إلى إقامة الشعيرة وإظهار الشريعة واتباع الخليل وإعلان توحيد الله الصادق الصافي. هذه المعاني حين نعايشها يستشعر العابد لله في هذه الأيام أنه وارث إبراهيم عليه السلام ووارث محمد عليه الصلاة والسلام ووارث الأنبياء جميعا، فإن الأنبياء دعواهم واحدة، وإن أمة الأنبياء أمة واحدة، وإن راية الأنبياء راية واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ما أحيانا على طريقتهم، وأن يجمعنا يوم القيامة بهم. اللهم إنا نسألك أن توردنا على نبينا حوضه، وأن تسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عليه من الواردين، ولا تجعلنا عنه من المطرودين ولا من المحرومين. اللهم اسقنا من يده، واكتب لنا شفاعته، واكتب لنا صحبته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزلنا منازله، وأن تدخلنا مداخله، وأن تسلكنا مسالكه، وألا تباعد بيننا وبينه يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذه الأيام خير ما أنت كاتب لعبادك الصالحين. اللهم أنزل علينا فيها من كل رحمة تنزلها على عبادك يا رب العالمين. اللهم أقسم لنا من كل بر ومن كل معروف ومن كل إحسان أن تباذله إلى عبادك. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا فيها تمام الأجور ومغفرة الذنوب وتيسير الأمور وسعة الأرزاق ودوام العافية يا رب العالمين. نسألك في هذه الأيام المباركات أن تشفي مريضنا، وأن ترحم ميتنا، وأن تعافي مبتلانا، وأن تهدي عاصينا. اللهم اهد عصاتنا، اللهم اهد عصاتنا، اللهم اقبل تائبنا، اللهم احفظ شاهدنا وغائبنا، وأصلح أولنا وآخرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد أن تنصر هذه الأمة المرحومة. اللهم انصر هذه الأمة المرحومة، اللهم اجبر هذه الأمة المرحومة، اللهم أعز هذه الأمة المرحومة. اللهم يا رب اجمع شمل المسلمين، ووحد صف المسلمين، وأعلي راية المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع قلوب المسلمين على كلمة التقوى. اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إليك مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك مردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا والمسلمين إليك، ودلنا بك عليك. اللهم إنا نسألك أن تحسن طاعتنا لك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أقمنا في هذه الحياة مقاما ترضاه. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى، واجعل قبورنا خير منازلنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان. اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان. اصرف عنا كيد الشيطان، اصرف عنا مكر الشيطان، لا تجعل له سلطانا علينا ولا سبيلا إلينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكفينا والمسلمين شر كل ذي شر، وبغي كل ذي بغي، وضر كل ذي ضر، ومكر كل ذي مكر. اللهم إنا نعوذ بك من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. اللهم انصر المجاهدين من المسلمين، اللهم في أرض فلسطين والسودان واليمن وكل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المرابطين يا رب العالمين. اللهم وفك أسر المأسورين أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركات أن تدخل السرور على بيوت المسلمين، والفرح على بيوت المسلمين. فرج فيها كرب المكروبين، وفرج فيها هم المهمومين، واقض فيها دين المدينين، وارفع فيها البلاء عن عموم المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد سخاء الرخاء، آمنا مطمئنا، يأتيه رزقه رغدا. اللهم وسائر بلاد المسلمين، أمن المسلمين في أوطانهم وفي بيوتهم وفي أرزاقهم وفي أقواتهم وفي أعراضهم وفي ذراريهم وفي كل نعمة أنعمتها عليهم. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة السعادة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم وأفضل على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت لكم بالأمس عن قضية من القضايا المهمة، وهي قضية جمع الصف ووحدة الصف وجمع الكلمة، وأننا أمة الائتلاف لا أمة الاختلاف المذموم. لكنني أيها الإخوة أقول، حينما يحصل بينك وبين صديقك اختلاف وتتحاور أنت وإياه، حاول أن تبقى جسور المحبة بينك وبين صديقك. المشكلة الكبرى حينما نلاحظ أن هؤلاء الذين يختلفون، فلان من الناس حينما يختلف خلاص يبغى على أخيه، يحسده، يحقد عليه، يبتعد عنه، يتكلم فيه في القيل والقال، ولربما يتهمه بما كان وبما يكون، وهذا الطرف الآخر يتهمه، وتكون الإشاعات وتشيع الإشاعات وتنتشر الإذاعات السيئة التي لربما هذا يتكلم على هذا وهذا يتكلم على هذا. نحن يا إخوة حينما نتحدث عن هذا الجانب لا نتحدث عنه حول مسألة معينة أو حول قضية معينة، أنا حينما أتحدث عن هذا الأمر أتحدث عنه كلية، أتحدث لأمة الإسلام عموما، أتحدث لعموم المسلمين، أتحدث لعموم المجتمع، أتحدث عن قضية مهمة وهي قضية أدب الحوار، أدب المجادلة، كيف نتحاور. هذا جسر من جسور المحبة، حينما نتحاور الحوار الجميل، الحوار الرائع، الحوار الرنان الذي فعلا يأخذ بمجامع القلب، لا شك أن هذا الحوار سيجعل بإذن الله عز وجل نوعا من أنواع جسور المحبة، طريقا من طرق الفهم، أنا أفهم عليك وأنت تفهم علي، سبيلا من سبل النجاح، أنا أنجح في توصيل فكرتي إليك وأنت تنجح في توصيل فكرتك إلي، بوابة من بوابات الاتفاق. أنا لربما حينما أختلف وإياك وأتحاور وإياك لربما هنالك جزئية معينة أتفق معك فيها، هنالك جزئية أخرى كذلك أتفق معك فيها، هنالك جزئية ثالثة أتفق معك فيها، فإذا لربما أتفق وإياك على مثلا لربما 4-5 قضايا من القضايا التي اختلفت معك فيها، ولربما يكون الاختلاف حول قضيتين 3 قضايا. إذا يا إخوة، أدب الحوار والمجادلة من القضايا المهمة كذلك التي فعلا تزرع روح المودة والمحبة حينما نتأدب بالفعل بآداب الحوار والمجادلة والنقاش. هذا الأمر يهمنا في منتدياتنا العلمية، في ملتقياتنا الجامعية، في منتديات الإنترنت، في ساحات النقاش والحوار، في مجالسنا الخاصة والعامة. نحن بحاجة فعلا إلى ماذا؟ إلى هذا الحوار. انظر أخي الكريم إلى الأسلوب القرآني البديع في مسألة الحوار حتى مع الكفار. الله عز وجل ماذا يقول؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. انظر إلى الخطاب، ما قال تعالوا يا كفار، يا أهل الكتاب وتعالوا، ما قال اذهبوا أو ابعدوا عني لا أريد أن أتناقش معكم، قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة جميلة، كلمة عدل، كلمة سواء، كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طيب إذا ما استمع أهل الكتاب لنا، فإن تولوا فقولوا بأننا مسلمون، إن تولوا وأعرضوا لا أريد أن أتنازع عن مبدئي لكي أرضي أهل الكتاب، ولكن في المقابل أقول إنا مسلمون. انظر إلى قول الله عز وجل، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سماهم الله عز وجل كذلك كفارا لأنهم ماذا؟ لأنهم أبوا ماذا؟ أبوا أن يدخلوا في دين الله عز وجل، ومع ذلك قال لكم دينكم ولي دين. لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أنا أقول كثيرا يا إخوة، إذا الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فما بالك في الإكراه بالرأي؟ يعني لربما يكون عندك رأي، رأي رنان، لكن في النهاية يا أخي الكريم والله رأيك ما هو دين، ليس دين أنزله الله عز وجل، فهل تريد أن تكرهني على رأيك؟ إذا كان الدين لا إكراه فيه، بل إن الله عز وجل قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بعض العلماء قال تبين الرشد من الغي، الرشد هو عدم الإكراه، والغي هو ماذا؟ أن تكره الآخر. قد تبين الرشد من الغي، لا تكره الآخر. فأنت حينما تتحاور مع أخيك، مع صديقك، أخي الكريم تأدب بأدب الحوار، تأدب بأدب الجدال. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى عن الكفار، عن أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
حتى أهل الكتاب نجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا كله حض على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس أنيقا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع من غير مداهنة، يعني يتحدث معهم بأسلوب طيب لكن لا يداهن، من غير مداهنة ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه، يعني كذلك لا يتحدث معه بكلام كأنه يتحدث معه وكأنه يتحدث على لسان ذلك الرجل، لا، يتحدث بالكلام الطيب بالكلام الجميل لكن كذلك لا يرضي ذلك الرجل، يختلف معه لكن اختلافه يكون واضح. ولذلك يقول ابن الإمام القرطبي رحمه الله: هذه الآية ولا تجادلوا أهل الكتاب، يدخل في هذه الآية اليهودي والنصراني، فكيف بالمسلم الحنيفي، المسلم الحنيفي الذي هو على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على ملة الحنيفية السمحة؟ إذن يا إخوة، نحن حينما كذلك نتحاور ونتجادل، نتجادل في ماذا؟ في الأدب. من الأشياء الجميلة أن نحدد موضوع الحوار. بعض الناس فعلا من كل بستان زهرة، يعني من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. أخي الكريم، حدد موضوع الحوار. كذلك لا تبدأ بالفرع قبل الأصل، لا تبدأ في مسألة فرعية من المسائل وتترك المسألة الأصلية، ابدأ في المسألة الأصلية حتى تتناقش أنت وأخيك فعلا نقاشا بناءا مثمرا. كذلك أخي، أخلص لله عز وجل في حوارك وفي نقاشك وفي جدالك، لا تكن ممن يتحاور وممن يتناقش بنوع من ماذا؟ من الرياء أو من الغرور أو من الكبر أو من العجب أو من الطاووسية. انظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: ما جادلت أحدا إلا ووددت أن يظهر الله الحج على لسانه. الله أكبر. الإمام يقول: ما جادلت أحدا إلا وماذا؟ وددت أن يظهر الله سبحانه وتعالى الحج على لسانه، يناظره ويجادله ويود كذلك ماذا؟ أن تظهر الحجة على ماذا؟ على لسان من يناظره ويجادله، وليس أن يقول اللهم لا تره الحق، بل إنما حينما تناقش أحدا وتناظره تسأل الله عز وجل ماذا؟ أن يظهر الله سبحانه وتعالى الحج على لسانه. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يدعو لخصمه بالتسديد، يعني كذلك وهو يناقشه يقول: اللهم وفق خصمي، اللهم يسر له سبل الهدى، اللهم أبعده عن الردى. ولذلك كذلك كان الشافعي يقول: ما حاورني أحد فقبل الحق مني إلا عظم في عيني، وما رد الحق إلا سقط من عيني. يعني حينما كذلك تحاور ذلك الرجل ويقبل الحق حتى ولو ماذا كان على رأي يختلف معك، ثم بعد ذلك قبل منك، لا تقول أنا انتصرت عليك، أنا رأيي أقوى من رأيك، شفت كيف إنه رأيي أفضل من رأيك، أرأيت إنه كنت أحكي لك إن... لا يا أخي الكريم، قل الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى يسر له هذا الأمر. كذلك أخي الكريم، حينما تتناقش وتتحاور مع ذلك الرجل افهم فهم صحيح كيف يطرح فكرته، افهم فهما صحيحا كيف يطرح فكرته. يعني كذلك بعض الناس فعلا يفهم فهم خاطئ، يعني يريد أن يقول كذلك من يحاوره كلام غير صحيح لا يقوله ذلك الرجل، ويلزم بإلزامات غير صحيحة. ولذلك الشاعر يقول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يعني هو يفهم كذلك الفهم ماذا؟ فهم سقيم. في الحقيقة ذلك الرجل يقول ماذا؟ قولا صحيحا، لكن ذلك الرجل الذي يحاوره لربما ماذا؟ فهم عليه فهما خاطئا. كذلك تفهم كلامه وتفهم كذلك كيف تجيبه، لأنك إذا فهمت كلامه تفهم كيف تجيبه، لكن إذا لم تفهم كلامه تسيء كذلك ماذا؟ الإجابة. ولذلك يقول الشاعر: إذا ما لم يكن لك حسن فهم أسأت إجابة وأسأت فهما. إذا لم تفهم كذلك كلام ذلك الرجل فأنت تسيء ماذا؟ الإجابة، وتسيء فهم كلام ذلك الشخص الذي يتحدث. كذلك أخي الكريم، حينما تتحاور استحضر الحجة، استحضر البرهان، استحضر الدليل، يعني لا تأتي وتناقش وأنت ليس عندك علم. بعض الناس فعلا للأسف الشديد يناقش العالم الشرعي وليس عنده علم، ويناقش الطبيب وليس عنده علم، ويناقش المهندس وليس عنده علم، وكل يقول أنا الذي، فإذا الذي ليس الذي، كل يقول أنا فهمان. بعض الناس فعلا يريد أن يفتي في كل صغيرة وكبيرة، تأتي مسألة شرعية فيحاول الكل أن يفتي بها، ولربما يكون في هذا مجلس عالم أو رجل طالب علم، فهذا الرجل هو الأولى بالكلام. وكذلك بعض الناس يريد أن يناظر ذلك الرجل العالم وليس عنده من العلم شيئا، فيحاول أن يناظر ويناقش، أو أن يناظر الطبيب أو يناظر المهندس. يا أخي الكريم، حينما تناظر وتحاور حتى تكسب مودة الآخرين فليكن عندك علم، ليكن عندك فهم، كما قال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل فلله الحجة البالغة، أعطني العلم حتى أناقشك. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: من حفظ الحديث قويت حجته، من يحفظ الحديث تقوى حجته وتقوى ماذا؟ أصوله حينما يناظر ويناقش.
كذلك أخي الكريم حينما تناظر وتناقش فليكن عندك جودة في الإلقاء، جودة في أساليب الحوار. هنالك دورات في مسألة الهندسة النفسية والبرمجة اللغوية العصبية وفي أساليب الإلقاء، ليكن عندك جودة في الإلقاء، اعرف كيف تعرض الكلمة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله يحدث حديثا لو شاء العاد أن يحصيه لأحصاه، ولم يكن يسرد الحديث كسردكم. بعض الناس يتحدث بسرعة كبيرة لا يستطيع أن يفهم ذلك الرجل منه، مثل بعض النقاشات والمناظرات الموجودة على بعض القنوات الفضائية، حقيقة هي حوار طرشان وليس حوار أناس يعني فهمانين ويفهمون. ولذلك لربما هذا يتحدث وهذا يتحدث، لا أنت تفهم من هذا ماذا يريد ولا أنت تفهم من هذا ماذا يريد. كذلك أخي الكريم حينما تتحاور مع أخيك مع صديقك، افترض أنه ممكن يكون الحق مع صديقك أو مع أخيك، افترض، ما الإشكال في ذلك؟ يعني أخي الكريم رأيك، خصوصا حينما يكون رأي لربما رأي معين، لربما رأي دنيوي أو رأي خاص معين، أو حتى لو كان رأي في مسائل الشريعة التي فيها خلاف بين أهل العلم مثلا، وكل له أدلته، افترض يا أخي الكريم أن رأيك قد يكون خطأ، وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى. والله هذه آية عظيمة جدا، أنا أكررها كثيرا في مجالس ومجامع الناس، خصوصا الذين يختلفون والذين يفترض كل واحد فيهم الاحتكار الحقيقة. يعني بعض الناس يحتكر الحقيقة المطلقة عنده، فلربما يقول أنا على حق وغيري باطل، هذا غلط. فلذلك أنا أقول حتى لو كنت ترى أنك على حق، افعل ما كان القرآن الكريم يأمر به: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تخيل أنت حينما تناقش ذلك الرجل حتى الكافر، الله عز وجل يرشد المؤمنين لأن يقولوا لهم، يقولوا لمن؟ يقولوا للكفار، لغير المسلمين: وإنا نحن أو إياكم، أنتم أيها الذين نتناظر معكم من غير المسلمين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني هنالك شخص منا على ضلال وشخص منا على هدى، ما جاء وقال نحن أهل الدين الحق على الحق وأنتم على ضلال، مع أنه فعلا دين الإسلام هو الدين الحق، لكن في مجال المناظرة والنقاش والمحاورة هذه يسمي أهل العلم التنزل في المناظرة، التنزل في الحوار، التنزل في الجدال، التنزل في النقاش. تنزل يا أخي الكريم، تنزل عن رأيك وحاول أن تتناقش أنت وذلك الرجل. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم قال الله عز وجل: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. الله أكبر، نسب الله عز وجل الجرم لمن؟ للمسلمين، ونسب العمل لغير المسلمين، مع أنه غير المسلمين في عقيدتهم الجرم كلام الفاحش، لكن مع ذلك ماذا؟ من باب التنزل ومن باب الأدب في الحوار مع ذلك الرجل. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. إذن يا إخوة، هذه من الأشياء الجميلة فعلا المهمة جدا. كذلك الدعاء، ادعو الله عز وجل: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. احذر كذلك من أن تسلم من التناقض. الكفار لما كانوا يتحدثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا عنه ساحر ويقولوا عنه كاهن ويقولوا عنه مجنون، طب إيش فرق الساحر عن المجنون؟ يعني المجنون شيء والساحر شيء، فهذا من سبيل الاضطراب في حوار الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك اختر أخي الكريم مكان مناسب للحوار. يعني بعض الناس يتناقش في مسألة فلربما يتناقش في السوق فتعلو الأصوات ويجتمع الناس، أخي هذا ليس مكان للحوار. إذا اختلفت مع رجل فقل له: أخي الكريم أنا لا أريد أن أحيد عنك ولا أريد أن ألا أناقشك، لكن لربما دعنا نتفق على موعد محدد وعلى مكان مناسب وكل منا يتحدث مع الآخر. كذلك أخي الكريم كن صادقا، لا تكذب في نقاشك، لا تقول صديقك ما لم يقل، ولا تقول أنت شيئا تنسبه إلى دين الله وهو ليس من دين الله سبحانه وتعالى. كذلك حينما تتناظر وتتناقش مع أخيك حتى تبني جسور المحبة، تكلم بالكلام اللين، ما الإشكال أن تقول الكلام اللين؟ قال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى لو كان مع الكافر، حتى لو كان مع الكافر، الكلام اللين هو أسلم طريقة لكي توصل فكرتك إلى ذلك الرجل. كذلك لا تحتقر الناس، لا تحتقر ذلك الرجل الذي تناقشه، حاول ماذا؟ أن تتحدث معه وأن تعلم أنه إن كان هو يرى أنه على رأي صواب وسديد وأنت ترى نفسك أنك على رأي صواب وسديد، فأنت أخي الكريم لا تحتقره، حاول أن توصل له الفكرة بأسلوب طيب. كذلك كن هادئا منضبط الأعصاب. يعني بعض الناس يناظر فيعلي صوته ويرفع صوته وما شاكل ذلك، لا ترفع صوتك كثيرا. كان ابن قدامة حينما يناظر من يناقشه ويجادله يبتسم، وكان أبو عثمان ابن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما رأيت أبي يعني الشافعي يناظر أحدا ورفع صوته، لا يناظر أحدا ويرفع صوته.
بعض الناس فعلا يا إخوة ماذا يتناقش بنقاش عالي الصوت، فهذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته، وكل منهم يظن أنك حينما تغلب خصمك ترفع الصوت أكثر. هذا أخي، هذه أسلوب العاجز، حجة العاجز الذي ليس عنده من العلم ولا من مهارة الحوار شيئا أنه ماذا يرفع صوته. ولذلك يعني بعض الناس يعني حينما يرفع صوته يعني يظن أنه ماذا انتصر. هذا ليس انتصار أخي الكريم، ليس انتصار. كذلك أخي الكريم، كما تتحدث أنت لربع ساعة اجعل من يناظرك يتحدث ربع ساعة، ثم أجبه بخمس دقائق، ثم هو يجيبك بخمس دقائق. إن بعض القول فن، فاجعل الإصغاء فنا. إذا هو عنده أذنين وأنت عندك أذنين، هو عنده لسان أنت عندك لسان، إذن أنتما متعادلان في طبيعة الخلقة، إذن دعه يتحدث كما تتحدث. ولذلك يقول أبو تمام يمدح المتوكل: وتراه يصغي للحديث بقلبه وبلبه ولعله أدرى به. يعني ربما أنت تعرف كذلك ماذا يريد الذي يناظرك. بعض الناس يقول: يا أخي أنا عارف، عارف أنت اللي بدك تحكي، أنا بدي أرد عليه. يا أخي شو اللي عرفك؟ لربما ما لا تعرف شيئا، ولربما أنت تعرف نعم 90% من كلامه، لكن هنالك 10% استثناء مهم جدا ممكن يقوله أنت تستعجل في نقاشك معه. لذلك يا أخي الكريم، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يناظر أبو الوليد، ها أبو الوليد تكلم وتكلم، فحينما انتهى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أو قد فرغت يا أبو الوليد؟ يعني هل انتهيت من الكلام؟ فقال أبو الوليد: نعم. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ عليه شيئا من القرآن الكريم. أخي الكريم، إن تبين لك أنك على رأي خطأ فتراجع عن الخطأ. والله أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وأن البقاء على الباطل رذيلة، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولذلك اعترف بخطأك. ما الإشكال في ذلك؟ ما الإشكال أن تقول: والله أنا على رأي خطأ؟ حتى يا أخي الكريم لو كان خصمك بدأ يتندر عليك، أنت في النهاية ألست تريد الحق؟ ألست تريد الصواب؟ إذن أخي الكريم حاول قدر الإمكان ماذا أن تناقش بالنقاش الذي فعلا يجعلك ترجع إلى الحق، إن كنت ماذا، إن كنت في خطأ، أو كنت تناظر على خطأ، أو كان رأيك ليس هو الرأي الصواب وليس هو الرأي السديد. كذلك أخي الكريم احذر من اللعان والكلام البذيء والفاحش. بعض الناس حينما يتناظر ويتحدث فعلا ماذا كل منهم يشتم الآخر، فهذا يسمي ذلك بغل، وذلك يسمي ذلك جاموس. حتى أنه للأسف الشديد نقل عن بعض الذين ينتسبون إلى العلم أن أحدهم كان يناقش صديقهم، فذلك الرجل احتد في الخصام والمخاطبة والحوار، فقال: أنت بغل. وذلك الرجل قال: أنت جاموس. طب هل هذا من آداب الحوار والنقاش؟ هذا ليس من آداب الحوار ولا من آداب النقاش ولا من آداب طلبة العلم في نقاشهم ولا في حوارهم، ولا من آداب حتى المجتمع الإسلامي في الحوار والنقاش، بل حتى وليس من آداب المجتمع الإنساني عموما من آداب النقاش والحوار. ولذلك أخي الكريم، إذا ما كنت ذا فضل وعلم بما اختلف الأوائل والأواخر، فناظر من تناظر في سكون حليما لا ترج ولا تكابر. كن حليما في النقاش، لا تكابر في النقاش، لا ترفع صوتك عن النقاش، واعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. إذا أنت تستطيع أن تسب فلان، فلان عنده لسان ويستطيع أن يسبك، حاشاك وحاشاه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد. يعني كل واحد يستطيع أن يشتم، كل واحد يستطيع أن يرفع صوته، كل واحد يستطيع أن يتحدث بالكلام الفاحش، لكن أنت حينما تريد أن تكون فعلا مؤدبا فأنت لا تشتم ولا تهول، بل كن هادئا في حوارك، هادئا في نقاشك، لا تتكبر على الآخر، لا تعجب بنفسك، لا تحتقر خصمك، حاول قدر الإمكان أن تستفيد منه، يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والجواهر. وإياك اللجوج ومن يرائي بأني قد غلبت ومن يفاخر، فإن الشر في جنبات هذا يمني بالتقاطع والتدابر. حينما الرجل يعجب برأيه وبفكره ويرى نفسه أنه هو الفوق وغيره لا يفهم ولا يفقه ولا شيء من هذا القبيل، فإنه في الحقيقة سيزرع نوع من عدم المحبة وعدم المودة. وهذه هي المشكلة، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. إذا الإنسان تنافر ود والمحبة فمثل الزجاجة، حينما تنكسر لا تجبر هذه الزجاجة. لذلك أيها الإخوة، نحن حينما نريد النقاش والحوار والمناظرة يجب علينا كذلك أن نتأدب بالآداب الإسلامية والأخلاق الإنسانية الصحيحة، وكذلك نجمع قولنا على كلمة سواء. فإن اتفقت أنت وأخيك فالحمد لله، إن لم تتفقاني فلا عليك أن تقول له: يا أخي الكريم هذا رأيك
وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك للهدى، وأن هذا رأيي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك للهدى. بعض الناس إذا ناقشته وقال لك الله يهديك بتزعل بتقول الله يهديك أنت الثاني. يا أخي ما في إشكال أن يكون الرجل يدعو لك بالهداية. نسأل الله أن يهدينا وأن يهديك وأن يهدي أمة الإسلام. نحن في كل يوم نقرأ سورة الفاتحة 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهل المهتدي قد يهتدي أكثر؟ نعم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وزدناهم هدى. فلا حرج، أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا. حتى لو صديقك قال لك الله يهديك أو أسأل الله أن يوفقك، ما في إشكال أن تقول له يا أخي الكريم جزاك الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يهديني وأن يهديك وأن يوفقنا وإياك لكل خير. أخيرا أختم بقضية فأقول، إذا شعرت إنه الخطاب والمحاورة والجدال لن يأتي بنتيجة، أخي الكريم قف لا تناقش، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة، يعني في وسط الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم بيت في ربض الجنة، في وسط الجنة، لمن ترك المراء، لمن ترك الجدال وإن كان محقا. خلاص، إذا شعرت أن الجدال قد يصل إلى كما يسمى بالحوار البيزنطي أو الجدل البيزنطي أو حوار الطرشان أو حوار العميان أو عقلية الشجار، فإن هذه في الحقيقة يا أخي الكريم ليست من الأخلاق الصحيحة في النقاش. وحينما ينتقل الموضوع من أن يكون حوارا بنان إلى أن يكون جدالا سيئا ولا يكون منه نتيجة، فإن هذا في الحقيقة من أسباب الضلال. حتى ولو كنت أنت على حق، انتبه أخي الكريم، حتى ولو كنت أنت على حق، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يكفل لك أن تكون في وسط الجنة لمن يترك المراء. ولو كنت أنت على حق اترك المراء، لأنه فعلا إذا استمررت في هذا المراء سيكون من ورائه تقاطع وتهاجر ونقاش وكلام سيء، ولربما تنتقل أنت وإياه إلى أن تتحدث عن أمر آخر لم تكن قد تحدثت أو اتفقتم عليه بأن تتحدثوا فيه في الجانب الجوهري، فلربما كل منكم ينتقل أن يسب الآخر، ويتكون القضية قضية شخصية أكثر من أن تكون قضية ماذا، فكرية أو منهجية أو ما شاكل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل. يعني إذا وصلنا إلى جدال المذموم فإن هذه في الحقيقة والله مشكلة. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عليهم باب الجدل، وإذا أراد الله عز وجل بقوم شرا فتح لهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. طبعا هذا لا يعني أن الجدال مذموم، الجدال في أصله محمود، لكن إذا وصل إلى الجدل السيء فإنه في الحقيقة يكون سيئا، يفتح عليه بهذا الجدل ويكون الرجل كل كلامه جدال ونقاش وخصام، وهو في الحقيقة لا يفعل شيئا ولا يثمر ولا يبين ولا يعطي للناس ولا ينفعهم. وبعض الناس خلاص يكون حاله كله جدال ونقاش ولا يعمل ولا يخدم أمته، وينقد هذا ويتكلم على هذا ويسب هذا ويحسد على هذا ويشتم هذا. طب أخي الكريم أنت ماذا فعلت لأمتك؟ ماذا فعلت لدينك؟ ماذا فعلت لمجتمعك؟ أحسب أنكم لستم كذلك بإذن الله عز وجل، فما أنتم إن شاء الله تعالى إلا من أهل الحوار الهادئ ومن أهل النقد البناء ومن أهل الجدال بالتي هي أحسن. أسأله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يوفقنا وإياكم للخيرات وأن يجنبنا وإياكم المضرات، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن في هوا
2: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر الصديق ليحج بالناس في ذي الحجة من السنة 9 من الهجرة، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يبلغ من حضر الموسم من الناس جميعا أنه لن يؤذن لمشرك بالحج بعد العام، ولن يؤذن لعريان أن يطوف بالبيت بعد العام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقد قلنا إن المشركين كانوا يحجون في الجاهلية كما هو معروف، واستمر ذلك في الإسلام إلى هذا الحين ذي الحجة من السنة 9، فجاء المنع من ربنا وأن بيت الله خالص لعباد الله المؤمنين بالله. وتقدم لنا أيضا أنهم كانوا يطوفون عرايا، فقد كان مما ابتدعته العرب واختلقته واخترقته في جاهليتها أن الطائف إذا كان من الحمص، وهم أهل مكة يعني هم قريش ومن لقريش عليه ولادة، إذا كان من الحمص فإنه يطوف في ثيابه، فإن لم يكن هذا الطائف من الحمص فإن وجد ثوبا من أحمسي إما إعارة وإما إجارة وإما غير ذلك لبسه وطاف به، فإن لم يجد ثيابا ألقى ثيابه وطاف عريانا يستوي في ذلك الرجال والنساء. وقد ذكر الأزرقي في تاريخه أنه كان يقف هذا غير الأحمسي بباب المسجد فيقول: من يعير مصونا، من يعير ثوبا، فإن أعاره أحمسي ثوبا أو أكراه طاف به، وإن لم يعيره ألقى ثيابه بباب المسجد من خارج ثم دخل الطواف وهو عريان. وكانوا يصنعون ذلك لأنهم كانوا يقولون: لا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب، ولا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها. فيرون أن طوافهم عرايا بادية، عوراتهم أخف وأهون وأقرب إلى الله وأصح في العبادة من أن يطوفوا في ثيابهم يزعمون أنهم أذنبوا فيها، فلذلك يلقونها عنهم ويسمون ذلك الثوب الذي يلقونه ويطرحونه يسمونه اللقع. قال شاعرهم: كفى حزنا كري عليه كأنه لقا بين أيدي الطائفين حريم. ولذلك تقول المرأة التي طافت عريانة ولم تجد ما تستر به عورتها إلا يدها، قالت: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. يبدو بعضه أو كله تقصد متاعها، يعني يبدو وما بدا منه فلا أحله، أي لا أحله لنظر ناظر. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا، تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فهذا شأن غير الحمص. أما الحمص وهم أهل مكة فكانوا لا يطوفون عراة، وكان هذا خاصا بهم دون سائر العرب. والسبب في ذلك أنهم كانوا يقولون: نحن أهل الله، ونحن بنو إبراهيم خليل الله، ونحن ولاة البيت الحرام، فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف العرب لأحد مثل ما تعرف لنا، فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا، إلى غير ذلك من الأحداث التي ابتدعوا في دينهم وأدارها بينهم. واستمر هذا إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج في شهر ذي الحجة سنة 9، وأمره أن يؤذن في الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءة بسورة التوبة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. روى أحمد والترمذي عن زيد بن أثيع وهو رجل من همدان قال: سألنا عليا بأي شيء بعثت، يعني يوم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ردفا لأبي بكر في تلك الحجة، قال: بعثت بأربع:
لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. ثم دخل العام العاشر الهجري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل وفود ويرسل الدعاة والمعلمين إلى قبائل العرب يدعونهم إلى الإسلام ويفقهونهم في الدين. فبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف. المخلاف هو الإقليم، واليمن إقليمان مخلافان. فكان معاذ رضي الله عنه في الجهة العليا إلى صوب عدن، وكان أبو موسى رضي الله عنه في الجهة السفلى. ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ثم أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وصيته المشهورة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ثم شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا يودعه. روى أحمد والطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يبكي. قال: ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا معاذ، للبكاء أو إن البكاء من الشيطان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا، أسأل الله سبحانه أن يسلكنا فيهم. وفي شعبان من السنة العاشرة قدم عدي بن حاتم الطائي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. روى البخاري وأحمد والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهة شديدة، فخرجت حتى وقعت ناحية الروم حتى قدمت على قيصر. قال: فكرهت مكاني ذاك أشد من كراهيتي لخروجه. قال: فقلت: والله لولا أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت. قال: فقدمت فأتيته وهو جالس في المسجد، فلما قدمت قال الناس: عدي بن حاتم، عدي بن حاتم. قال: وجئت بغير أمان ولا كتاب. قال: فدفعت إليه. قال: فأخذ بيدي، وقد كان قبل ذلك قال: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال: فقام فلقيت امرأة ومعها صبي، فقال له: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة أسادة فجلس صلى الله عليه وسلم عليها. قال: وجلست بين يديه. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ ما يفرك أي ما يحملك على الفرار؟ ما الذي يجعلك تفر؟ ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال عدي: قلت لا. قال: ثم تكلم صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. فقال عدي: قلت لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم،
أسلم تسلم، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أسلم تسلم أسلم تسلم. قال قلت إني على دين، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك. قال فقلت أنت أعلم بديني مني؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. ألست من الركوسية؟ الركوسية هؤلاء صنف من النصارى لهم دين بين النصارى والصابئين. قال ألست من الركوسية؟

تواضعت لها يا نعم وأعلم بديني مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب. قال: أتعرف الحيرة؟ الحيرة هذه بلدة قديمة كانت قريبة من الكوفة. قال: أتعرف الحيرة؟ قال عدي: قلت لم أرها وقد سمعت بها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة في غير جوار أحد، لا تخاف أحدا إلا الله. هذه معجزة عظيمة جدا، أن تسير الضعينة منفردة هذه المسافة البعيدة، مسافة قريبة من 1600 كيلومتر، تقطعها وهي آمنة، لا تخاف على نفس ولا تخاف على مال، لا تخاف إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة في غير جوار أحد، لا تخاف أحدا إلا الله. قال عدي: فقلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء؟ دعار طيء لصوصها قطاع الطرق، وطيء قبيلة، هذه القبيلة المشهورة التي منها عدي بن حاتم، كانت بلادهم يعني بين العراق والحجاز، وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جوار. لذلك يتعجب عدي كيف تمر المرأة، يعني المرأة في ذلك الوقت هي في خدرها في رحلها عند قومها، ومع ذلك قد تكون غير آمنة لأنه يعني تتعرض للغزو. فالآن تقطع هذه المسافة الكبيرة وليست في جواره وليس معها أحد، وهي مع ذلك غير خائفة، لذلك يتعجب عدي. قال: فقلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد أو قدوا نار الفتنة ملأوا الأرض شرا وفسادا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال: قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. فقال عدي حينئذ: فإني حنيف مسلم. وفي رواية: فإني جئت مسلما. قال: فرأيت وجهه صلى الله عليه وسلم تبسط فرحا. فكان عدي بن حاتم بعد ذلك يقول: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار. يعني أدرك الزمان الذي حدثه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لئن طالت بك حياة لا ترين كذا وكذا. يقول عدي: فهذه الضعينة الآن رأيتها تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. يعني أن الرجل يخرج ويداه مملوءتان من ذهب أو فضة يطلب من يتصدق عليه، من يأخذ ذلك منه ولكنه لا يجد. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. ولم تزل القبائل تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم تترى، فقدم وفد خولان ووفد غامد ووفد غسان ووفد سلامان ووفد محارب ووفد الحارث بن كعب وغيرهم من الوفود، يدخلون في دين الله ويضربون إليه من كل وجه، وتجلى للناظرين قول ربنا سبحانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي هذه السنة على قول جمهور أهل السير مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. قال: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يعني أنه كان في النزع، كان في سياق الموت، وكان لم يبلغ سنتين من العمر. قال: فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان يجري دمعهما. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ يتعجب عبد الرحمن بن عوف، فإنه يرى الناس لا يصبرون على المصيبة، وتوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كفعلهم مع ما عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف،
إنها رحمة.

0: رحمة، أي هذا الذي رأيت مني هو رقة قلب على الولد وليس ما توهمت من الجزع. ثم أتبعها بأخرى صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM،
3: إشراقة نور في

0: الوطن.
1: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جاهد في سبيل الله ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه الجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد. هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه: عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا. سناه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومن سكن لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله. حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا رغبا ورهبا محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة: صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله. ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر، رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال: قل إن صلاتي صلاة عماد الدين، ونسكي ذكر الصلاة وذكر الذبيحة لله، ونسكي ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالوقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منه. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهر إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده، فغداة يومهم عيد الأضحى يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام. كيف يفرحهم؟ شيء عجيب حقيقة في هذا الدين، ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف يفرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما. بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هذه العشر الأوائل ما من عمل تعمله، هذا عدد الناس كي يتصوروا الصغير يصوم يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة. التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل. اللي فقير الغلب الله ما عندوش، سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق في العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما، فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت، ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأن مغفرة عظيمة، يدير واحد عمل قليل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد ثلاثة أيام التشريق، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب. هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا، وما يكونش الجيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون حتى شي واحد عنده بؤس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم، سيكونوا فرحانين لأنها أيام أكل وأيام شرب، أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة. جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب، يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب عيب كبير جدا، أن هذه الأيام ربي كيهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية. يعني شيء غريب، يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا من الصحيح الحديث المذكور، وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين، أما بعد، اجعلنا من فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا دبين، يعني الإمام مالك حمله على الندبي، ما قالش بالوجوب ديالي، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر دبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول دياله العشر الأوائل ديال الحجة العشرة الأولى ما يقص شيء الشعر دياله، ما يحسن الشعر دياله، ما يقطعش الأظافر دياله، لا يقص أظافره ولا يأخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال العشرة، كما يصنع الناس في موسم الحج لكن هذه الأيام كلها يعني طبعا ما زال يومين أو ثلاثة لفاتح ذي الحجة، فحينما يكون اليوم الأول يمسك عن ذلك. ما الدلالة الرمزية لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر ديالو ويقطع الأظافر ديالو وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لأنه آنئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل إليه وينقطع إليه انقطاعا كليا. يعني كأنه المعنى الإنسان ما مساليش شعره، ما مساليش الأظافر دياله، ما مساليش الذات دياله الظاهرة، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. في حقيقة عجيب وغريب جدا هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس في هذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأنت تسعى وأنت تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد لله.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.
3: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو سرايا 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم معالم هادئة، وأرحب بكم في هذه الحلقة التي ستكون مقدمة لمجموعة من الحلقات نعتبرها هي الجزء الثاني من هذا البرنامج. نحن بدأنا هذا البرنامج على أساس من مسألة جوهرية وأساسية. هذه المسألة هي نحن ننطلق من إيماننا بالله سبحانه وتعالى، ننطلق من مبادئ ديننا الحنيف، ننطلق من ثوابت هذا الدين الكريم، هذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبالتالي هذا المنطلق نريد أن نؤكد عليه مرة أخرى. حياة الإنسان، ظروف الإنسان، أفعال الإنسان، أحكام الإنسان، كل ما يمكن يتعلق بهذا المخلوق الذي استخلفه الله سبحانه في هذه الأرض كله منطلق أو مبني على أسس هذا الدين. بالتالي عندما نتكلم عن أي موضوع هذا أساسنا، هذا هو منطلقنا. نحن لا نتكلم من منطلقات عقلية أو منطقية، وإن كانت هي جزء أحيانا أو تضاف، لكن الأساس هو منطلقنا، هو هذا الدين اللي هو محصور في مصدرين رئيسيين. المصدر الأول هو القرآن الكريم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والمصدر الثاني هو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. هذه مصادرنا، هذه هي منطلقاتنا. لا شك أن اجتهاد أئمتنا وفقهائنا وعلمائنا سيكون هو المنارة التي تنير الطريق لفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أساسية، لأننا نحن ننطلق من فهمنا الخاص، وإنما ننطلق من أيضا فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من علماء الأمة. طيب، البرنامج بتاعنا في المرحلة القادمة، أو خلينا نقول الموسم الثاني منه، حينطلق الحقيقة من في مجموعة من قيم، مجموعة قيم. وأنا في الحقيقة خلال الفترة الماضية بعد شهر رمضان وقع بين يدي كتاب كريم لمؤلف كريم رحمة الله عليه. هذا الكتاب اسمه القيم الدعوية، منهج تربوي متكامل، لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد الراشد. هذا الأستاذ محمد الراشد طبعا هو من علماء الدعوة، رجل مارس الدعوة والتربية، وكتب عديد من الكتب التي تهتم بالتربية ومنهجية التربية والدعوة ومنهجية الدعوة تأصيلا وتبويبا ويعني تنظيما ومنهجا متكامل. الحقيقة يعني رجل له خبرة وباع واسع في الدعوة والتربية والعمل الإسلامي، وهو أيضا مهتم بالتأصيل الشرعي لكل القضايا التي يطرحها. هذا الكتاب الحقيقة لعلي اليوم حنستعرض لكم استعراض، بالتالي باش تكون عندكم الصورة واضحة. قسم تقريبا إلى ثلاث مواضيع أو أبواب رئيسية.
جعل القيم، طبعا هو منطلق نفس المنطلق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منطلق من هذا الدين مش منطلق من منطلقات أخرى. فجعل عندنا مجموعة من القيم اعتبرها قيم فردية، وهي ما يجب على الفرد في سلوكه تجاه ما حوله من الأشياء والأفراد. فقيم مع المولى سبحانه وتعالى، قيم مع نفسه وذاته، قيم في التعامل مع الآخرين، قيم في التعامل مع التجمعات والجماعات والمؤسسات، وقيم فردية في المجتمع، يعني في التعامل مع المجتمع عموما. يعني هذه مجموعة قيم فردية. كويس. في قيم أخرى وضعها في عنوان القيم المؤسسية الجماعية، يعني بمعنى أنه أي مؤسسة عندها مجموعة من القيم، مش مجرد مؤسسة تعمل في جانب معين وخلاص، وإنما لابد أن تحكمها مجموعة من القيم، وقسمها الحقيقة إلى 16 مجموعة، لعلنا إن شاء الله تعالى بدمية الوقت نستعرضها جميعا. كويس. ثم جعل هناك يعني قيم، مجموعة قيم أخرى، وهي عرف بها اللي هي قيم المشروع الحضاري الإسلامي، ولعلنا يمكن في حلقات أو في برامج أخرى تكلمنا على مسألة المشروع الحضاري عموما وبناء النهضة والحضارة، وقلنا أن العالم كله تحكم مشاريع أو تؤثر في سيرة مشاريع، هذا مشروع صهيوني، هذا مشروع شيوعي، هذا المشروع الغربي، هذا المشروع الشيعي، هذا المشروع ومشروع أهل السنة أو المشروع الإسلامي عموما هو مشروع من هذه المشاريع، وبالتالي لابد أن نحن نعرف قيم هذا المشروع التي تحكمه، حتى لا يعني تنطلق من الطرق أو السبل في اتجاهات أخرى، ونكون بالتالي نفقد البوصلة التي بدأنا بالسير على نهجها. مهم جدا أن احنا نكون عارفين قيم هذا الكتاب قسم هذه القيم إلى هذه المجموعة من الأقسام، ولكن خلينا نشوف بالله بس تعريفه هو للقيم، ما هو التعريف الذي عرف به القيم؟ قال القيم هي مبادئ تتعاهد بها الجماعات والأفراد والمجتمعات بالالتزام في جنبها في جميع نواحي أعمالها. يبقى هي القيم المبادئ التي تتعهد الجماعة وأفرادها بالالتزام بها في جميع نواحي أعمالها، وهي مجموعة أحكام ومعايير واتجاهات مركزية تعبر عن المعتقدات الأساسية للفرد والجماعة. يبقى إذن هذه القيم هي ليست شعارات لا أساس لها في الواقع، وإنما هي واقع موجود في سلوك الأفراد والمؤسسات. أيضا هي مجموعة أحكام ومعايير تحكم الحركة هذه المجموعة، وتعبر عن معتقداتها الأساسية، وتعبر عن قضاياها الأساسية، ثوابتها الأساسية، الأشياء التي تشكل الهيكل الرئيسي لها. هذه هي القيم التي نتحدث عنها أو يتحدث عنها الكاتب في هذا الكتاب. نحن نحاول نأخذ هذه القيم، نحاول ندرس قطات عملية من خلال ربما بعض القصص، من خلال بعض الأمثلة، وأيضا نحاول أن نبين كيف ممكن الإنسان يتشكل بها، لأنه لا شك أنه يعني ليس من الحكمة أني أنا نتعرف إلى قيمة معينة، وهذه القيمة هي عبارة عن شيء موجود في ديني أنا ملزم باتباعه، مش مسألة هي القيمة دي ليست مسألة يعني نافلة أو تطوع، لا، هي مسألة ضابط، وبالتالي الالتزام بها يكاد يكون واجب في كثير منها، وبالتالي مهم جدا أن نعرف كيف أيضا ممكن نلتزم بها، كيف نبدأ نتشكل بهذه القيم، وبالتالي نكون مثال حي لهذه القيم، واللي ساعدنا فيش في الدعوة إلى هذه القيم، وأن الناس تتمثلها وتلتزم بها.
هذه هي ربما الفكرة اللي حنمشي عليها في هذا البرنامج خلال الفترة القادمة إن شاء الله تعالى، إن كتب الله لنا في العمر بقية. وبالتالي مهم جدا أن نحن ندرك الجزئية اللي هي نحن ماشيين عليها في هذه المرحلة. لعلي أقف هنا وقفة قصيرة في فاصل قصير، ثم نعود إن شاء الله تعالى للحديث عن هذا الموضوع.

0: أهلا وسهلا بكم أخوانا وأخواتنا المستمعين الكرام لهذه القناة قناة السرايا. كما ذكرت لكم لعلنا نبدأ اليوم في مقدمة أو في بعض القواعد في أول مجموعة من مجموعة القيم الفردية. مجموعة القواعد هي اللي خلينا نقول تحكم هذه القيم. وليش هي فردية؟ يعني ليش قلنا فردية؟ لأن في قواعد يشعر الإنسان فيها أنه هو في جزء هو مكلف به كفرد كإنسان كواحد، وفي جزء مكلف به خلال من مع المجموعة اللي هو ينتمي إليها، وفي جزء مكلف به في البيئة التي يعيش فيها وفي العالم الذي يعيش الأرض كلها بل بالكون بكامله. بالتالي في قواعد تحكم هذه المسائل، وبالتالي نحن ممكن نتعرض هذه القواعد. أول قاعدة من هذه القواعد هي أن الله سبحانه وتعالى استخلف هذا الإنسان في هذه الأرض، عندما قال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة معنى إذن هو سيكون مسؤول عن القيام بالأعمال التي تطلب منه على هذه البسيطة، على هذه الأرض. أي إنسان عندما يكلف أو يوكل إليه مهمة، المهمة هذه ستكون لها مهام ومواصفات وصلاحيات وإجراءات، كل شيء، برنامج كامل. ما فيش وظيفة من غير منهج، من غير برنامج. وذلك الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان واستخلفه أرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب ليبين له المنهج الذي يسير عليه في هذه الأرض، لأنه هو ليس فاعلا ابتداء، وإنما هو خليفة مستخلف، هو مكلف بمهمة. كويس. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذا جزء من الاستخلاف، السير والنظر والأكل من الرزق وهذه الحياة. أيضا الله سبحانه وتعالى عندما قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. شرط شنو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. المسألة مسألة مرتبطة بي شروط ومنهج وليس مرتبطة به. بالتالي هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة أساسية. أنا الآن في الأرض عبارة عن مستخلف. أنا حتى المال الذي أملكه، يعني في القانون الشرعي والبشري، ملكي هو عبارة عن استخلاف، أنا مستخلف فيه. هذا المال ليس لي، هو مال الله، والله استخلفني فيه، فناظر ماذا أعمل فيه. هل أكتسبه من حلال وأنفقه في حلال، أم أكتسبه من حرام وأنفقه في حرام؟ إذن وحتى تأتي من ذلك مسائل كثيرة، من قضية الإنسان الصبر والرضا بالقضاء والقدر وإلى آخره، لأني أنا أصلا هذه الأشياء ليست لي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عز أحد بناته، قال: إن لله ما أخذ، لله ما أخذ. هو أصلا لله، الولد اللي قبض روحه هو لله. إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه جاية منين؟ جاية من هذه المسألة. أنا جاي راه مؤقتا، جاي نشتغل في ملك غيري مش ملكي الخاص، وبالتالي عندما يعطيني هذه من فضله، لما يأخذ مني من حقه. فيكون مسألة الرضا ومسألة القناعة ومسألة القبول طبيعية جدا. لكن اللي يغفل عنها الإنسان أحيانا يظن كما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي، أنا هذه ملكي، جبتها بشطارتي، جبتها بقدرتي، جبتها بإمكانياتي، بالعلم اللي عندي، بكذا بكذا بكذا. كل ينسب في شيء لنفسه، وعندما يؤخذ منه صعب. لا، مش سهل. أنا لما يجيني واحد يعطيني مبلغ يقول لي هذا سلفة اشتغل بها، وممكن يجي يطلبها منك في لحظة، فلما يجي يطلبها خلينا نطلعها له ونعطيها له. صح، نعم، نتعلم ربما، لأن أنا شبه اعتدت عليها وكذا، لكن مش نظريا انا قابل مساله انه ياخذ حاجته لان هذه له اصلا. لكن لو اني انا المال هذا انا واخذه ملكي خاص بي، ملاش فيش حد يشاركني فيه، لا عندما يؤخذ مني صعبه جدا. فهذه هي القاعده الاولى. القاعده الثانيه هي مساله المسؤوليه. في ديننا المسؤوليه فرديه، مسؤوليه ذاتيه، كويس، كل وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، كل نفس بما كسبت رهينة. هذا قول الله سبحانه وتعالى، كل نفس بما كسبت رهينة. وقول سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. بل إن أنا جيلي ليس مسؤولا عما أحدثه الجيل الذي سبقني. وذلك الله سبحانه وتعالى بينها في القرآن في سورة البقرة لما تكلم عن الأمم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني هذا يخاطب المسلمين بأن الأمم اللي سبقتنا اليهود والنصارى والأخرى هذه كلها تلك أمة قد خلت، خلاص انتهى، لها ما كسبت، اللي حصلت حصلتها ولها وعليها ما اكتسبت. نفس العملية، نحن لنا ما كسبنا وعلينا. يبقى إذا أنا منش في المسؤولية الذاتية، وأن أنا كل جيل هو عبارة عن مسؤول عن نفسه، بل كل شخص هو مسؤول عن نفسه. يعني أنا عندما أقف بين يدي الله سبحانه يوم القيامة سيسألني عن نفسي، لن يسألني عن أحد، إلا إذا كان هذا الأحد هو يقع ضمن نطاق مسؤوليتي، وبالتالي الآن أديت مسؤوليتي تجاهه أم لا. لكن فعله هو الإجدار هو كذا، ما مش حنسأل عنها. وايضا لن ينفعني ان نقول والله لقيت باتي يدير هكي، او لقيت جدودي يدير هكي، او لقيت الناس يدير هكي، او لقيت الشيخ فلان يدير هكي. لن ينفعني اذا علمت ان هذا الحق، ان هذا حق وهذا باطل، علمت ان هذا حرام وهذا حلال، وتحق في الناس تدير في الحرام، ما ينفعنيش، مش هينفعني اني اعتذر بالاخرين. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينصحنا ويقول وطنوا لا يكون أحدكم إمعة، لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس وأحسن وإن أساء وأساء، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا. يعني ماشيين مع الحق، ماشيين مع الصح مع الصواب، مش ماشيين مع الباطل والخطأ، كويس. وإن أساءوا أن تجتنبوا أو تتجنبوا إساءتهم. فإذن ليش؟ لأن أنا في الأخير بكل سأكون مسؤول عن نفسي، تمام. وبالتالي هذه من القواعد. اذا كوني خليفه، كوني انا مسؤول شخصي، هذين قاعدتين اساسيتين. المساله القاعده الاخرى اللي هي الحكمه يكمن فيها خير كثير. الاحكام الدين عموما كل ما جاء به فهو حسن، وكل ما جاء به فهو خير، وكل ما امر به فهو في مصلحة الإنسان، وكل ما نهى عنه فهو في غير مصلحة الإنسان. يبقى إذا مسألة أننا وذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ذلك يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه وتعالى. والحكمة مسألة أنك تعرف، هو أن تضع الأشياء في نصابها، الأشياء تضع في مكانها، تعرف الحق من الباطل، تعرف الصواب من الخطأ، تعرف الخير من الشر، تميز الأشياء، هذه الحكمة. كيف تتصرف بحيث أنك أنت تحصل على أكبر قدر من الخير، أكبر قدر من الأجر. نشوف حتى في ديننا في بعض الأعمال أحيانا، أو بعض الظروف، بعض الأزمان، أو بعض الأوقات، أو بعض الأماكن الأجور فيها مرتفعة، فيستغل الإنسان وقته ومكانه في أن حصل أكبر قدر ممكن من الأجر. ما يعملش كيف ما يعمل وقت آخر ملش نفس الأجر، أو زي مكان آخر ليس له نفس الأجر. يعني أنا في يوم في رمضان مش كيف يوم في أي شهر آخر، ليلة القدر مش كيف أي ليلة، العشرة ذي الحجة اللي ربما قريبا إن شاء الله ندخل عليها ليست مثل أي أيام أخرى من السنة. وبالتالي فيه أوقات، هذه أوقات في أماكن، المسجد الحرام مش كيف بقية المساجد، وكذلك المسجد النبوي وغيره ليست كبقية المساجد. المساجد الثلاثة التي شرفها الله سبحانه وتعالى الأجر فيها مضاعف أكثر من المساجد التي في غيرها من المناطق أو وهكذا. يعني أنا الأجر اللي حصل في بري لوالدي مش كيف الأجر حصل في بري لصديقي أو لجاري، أو هو كل بر وكل بأجر، لكن مش الأجر مش واحد. الأذى اللي يمكن سببه الوالدي مش كيف الأذى اللي سببه الواحد تاني، مش واحد. بالتالي هذه، وهذا دليل عليه، لأن أنت الآن لو أنك أنت استطعت أنك أنت تستفيد من الأعمال اللي فيها أجور كثيرة في وقت قصير، هذا من حكمة، توفر وقتك وتوفر جهدك ويكون في شيء مفيد إن شاء الله تعالى. بالتالي هذه، ولذلك الإنسان قراءتنا للتاريخ، قراءتنا لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الصحابة رضوان الله عليهم وأخبار الصالحين، قراءتنا لأخبار أجدادنا من الناس الكرام النبلاء اللي كانوا مشهود لهم بالخير والصلاح، كل يعطينا، يعلمنا هذه الحكمة ويعلمنا هذه كيف نستفيد من واقعنا ومن أرضنا، وبالتالي يعطينا خبرة كافية لنتعامل مع الواقع اللي نعيش فيه ونحصل أكبر قدر ممكن من الفائدة. وذلك الإنسان قد يعيش عمر قصير جدا، الإمام النووي رحمة الله عليه عاش تقريبا 42 أو 43 سنة، لكن ترك كتب الناس تعيش عليها إلى اليوم، تقرأ فيها إلى اليوم. هذا عمره وأجره، هل هو بالأربعين سنة اللي عاشها؟ والله من يوم ما بدأ، من يوم ما خلق إلى اليوم قاعد أجره يسير ويضاعف ويزداد، لا شك أنه مش واحد، مش كيف من عاش في زمانه ومات ولم يترك أثر. وذلك نحن على مرت بنا في حلقات سابقة في هذا البرنامج قصة أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فالعلم اللي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له والصدقة الجارية التي تركها، هذه أشياء تمد في عمر الإنسان، هذه الحكمة. أيضا القاعدة الأخرى الرابعة في هذه القواعد، نحن في ديننا في حاجة اسمها حلال وفي حاجة اسمها حرام. الحلال طيب، ومن قيم هذا الحلال الطيب أن نستمتع به. يعني المسألة مش مسألة أني ناكل أكل حلال وبس، لا، الاستمتاع بهذا الأكل الحلال من طريقة الجلوس، من طريقة الأكل، من طريقة الطهي، من طريقة التقديم، من طريقة الأكل مع مع العائلة، مع الإخوان والأصحاب، استمتاع بهذه النعمة، كويس، استمتاع بها، هذه قيمة بذاتها، نستمتع بها لأنها حلال، ونأنف من الحرام، يعني نتأزز، نتأذى، نتعفف، نبتعد. يعني كيف اللي مثلا الآن جلس في مكان فيه رائحة طيبة وفيه ضوء جميل وفيه مناظر حلوة يستمتع بها كلها لأنه من الحلال، بينما جيت في مكان آخر رائحة شينة ومنظر خبيث وأشياء مش كويسة، لا أستطيع استمتع بها. هذا هو الحلال والحلال والحرام. المؤمن يستمتع بالحلال وهذه قيمة، ويتجد وذلك الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. زينة، سماها زينة، زينة زينة، شنو الاستخدام اللي بندرو فيها؟ هو الاستمتاع، نستمتع بها، ومش مجرد الإنسان يأكل هكذا وخلاص. وذلك حتى في الأكل سبحان الله، يعني السنة علمتنا تأكل وانت جالس معتدل مش متكي، تأكل بتسمي الله وتأكل بيمينك وتمضغ، وبين بين اللقمة واللقمة تتحدث قليلا تترك، هذا كله يعطيك مجال للاستمتاع وللشعور الجيد الذي يسحب هذا الفعل اللي هو أكل هذا الطعام، وتجد نفسك أنك تتذوق هذا الطعام وتشعر بما فيه من حرارة وما فيه من ملوحة وما فيه من مذاق نكهة ولا كل تجدها وتستمتع بها، فهي قيمة. آخر ربما قاعدة هي عمارة الأرض اللي هي ناتج من عملية الاستخلاف، كويس، تنبع منها قيم كثيرة جدا جدا في مجالات كثيرة، في مجال الزراعة ومجال الصناعة ومجال العلم ومجال التعليم ومجال الطب ومجال الهندسة، كل مجالات الحياة فيها قيم تحكمها، وحتى يقولوا هي قيم لكل مهنة من المهن، كل مهنة عندها قيم، مجموعة من القيم تحكمها. هذه مجموعة من القواعد حنجدها أن هي تصبغ القيم اللي تكلموا عليها كلها، أو تصبغ الأشياء الأساسية اللي احنا حنتعامل بها في حياتنا ونلتزم بها. أعتقد أنه حلقتنا شرفت على الانتهاء، فإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة، وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو السرايا 99.3 FM.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمستمعين والمشاهدين وللمسلمين، وزدنا علما وفقهنا في الدين، وارزقنا العلم والعمل. أما بعد، فإلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر، وفي سلسلة حلقات الزكاة تكلمنا عن مسائل كثيرة، وسنتكلم إن شاء الله في هذه الحلقة عن مسائل متعددة نجمعها في حلقة واحدة حتى تعم بها الفائدة، وسنتكلم عن كل مسألة بنوع من الاختصار. ولأن باب الزكاة باب بحر وطويل، وهذا الباب لا نريد أن نتوسع فيه جدا، ولكن ماذا يهم المشاهد في الواقع العملي، ونؤصل للمسألة بقدر ما نراه مناسبا وملائما للحلقة، وما نراه مناسبا وملائما للناس، لأنه لا يمكن أن نتكلم في أمور عميقة جدا للمختصين، وإن كنا أحيانا ندخل في كثير منها تأصيلا، ولكن لا نخلي الحلقات عن ذلك. فسنتكلم اليوم عن عدد من المسائل. المسألة الأولى، إذن عنوان هذه الحلقة مسائل معاصرة في الزكاة. المسألة الأولى وهي زكاة الحبوب والمزروعات إذا حصدت للتجارة. هذه طبعا مسألة قديمة، مسألة كذلك هي مسألة معاصرة. الحبوب اليوم يرتكز على غذاء العالم، وكذلك المزروعات. والملاحظ فيه هنا أن هناك من العلماء من ضيق جدا فجعلها في أنواع معينة من بر ومن شعير ومن تمر ومن زبيب أشياء، وبعضهم كالمالكي وسعوا في 20 نوعا في هذه الأنواع ألحقت قياسا، يعني القياس المساوي في القطنيات ألحقوها، وهو في الحقيقة الحق جيد، لأن هذا من القياس المساوي، لأنه لا فرق أصلا، أو فارق ليس أو الفارق غير معتبر. لكن بدلا أن نعدد هذه وهذه وهذه، قال الله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا الكسب يدخل فيه المال المستفاد، ويدخل فيه المال التجاري، ويدخل فيه الراتب، ويدخل فيه الدخول ما يأتينا من الريع من المستغلات، وما تأتيك من هبة، ما يأتيك من ميراث، هذا كله يدخل فيها. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وشرط في هذه الآية الطيب من طيبات، خرج بها المال الحرام. المال الحرام لا يزكى، بل لأن المال الحرام ليس ملكا له حتى يزكي. كيف يزكي وهو ليس ملكا له؟ وشرطه الملك. فالمال المسروق، المال المغصوب، المال الذي كان من خمر، من مخدرات، من خنزير، من ربا، أصلا لا يزكى. ولكنه لأنه ليس بملك له أصلا، ولكنه تصدق بجميعه كله، هذا هو الصحيح، وهو ما ذهب إليه كافة العلماء إلا شذوذا يسيرا. فإذا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا عموم. وفي الحقيقة أبو حنيفة هنا أصاب الهدف فعمل بهذا العموم، فكل ما أخرجت الأرض فيه الزكاة، وهو ما يوافق روح الشريعة. كيف نفرض على الفلاح البسيط الذي بلغ نصابه 610 كيلو من الحبوب
نقول له يا أيها الفلاح فرضت عليك الزكاة، ولا ونترك صاحب مزارع المانجو ومزارع الموز ومزارع البرتقال ومزارع، كيف نترك هؤلاء ونقول لهم أنتم ليس عليكم زكاة؟ لأن النص إنما كانت في أمور معينة من الحبوب. يا جماعة، هناك قاعدة أصولية لا بد من التنبه لها، وهو أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ركز على الأموال النامية، الأموال التي تعد أموالا والأقوات التي تعد أقواتا في عصره، لم تكن هذه الأموال موجودة بهذا الشكل من المزارع الهائلة التجارية التي أعدت الآن للتجارة أصلا، مزارع المانجو، مزارع البرتقال، مزارع التفاح، مزارع الأفوكادو، كل أنواع الفواكه والخضروات. الآن أصبحنا في عصر آخر، فإذا هذه حينما تحصد، إذا حصدت هذه الحبوب، هذه الفواكه، هذه، هل يحسب فيها زكاة العين؟ يعني إيش معنى زكاة العين؟ زكاة العين أم زكاة التجارة؟ زكاة العين معناها الزكاة المفروضة فيها العشر أو نصف العشر، أو نحسبها للتجارة، لأن هذه المزارع ليست للتفكه وإنما هي للتجارة أصلا. قولان قديمان لأهل العلم، الشافعي عليه رحمة الله تعالى ومالك مالا إلى، ورواية عن أحمد كذلك، إلى القول بأن الزكاة في العين. يعني واحد تاجر معه مزرعة حبوب واسعة جدا، هو يريدها للتجارة أصلا وليس للطعام وليس للقوت، كيف يزكيها؟ قال أبو حنيف، قال مالك والشافعي وأحمد في رواية أنه يزكيها زكاة الأموال الزراعية، عشر أو نصف عشر على التفصيل، نصف عشر إذا كان يسقيها بالمحطات وبالمضخات، والعشر إذا كانت تسقى بالأنهار أو بالسماء. طيب، وهناك اتجاه آخر لأبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى، وهو قول للشافعي قديم، بأنها تزكى مطلقا ما دام أنه تاجر، نزكيها زكاة التجارة من أول مرة. الصحيح أنها تزكى في أول مرة زكاة العين لعموم الأدلة وللإجماع على زكاة العين، يعني أجمع العلماء على زكاة العين لأنها الأصل، فهي الأصل فنعمل بالأصل، فهذه زكاة الله سبحانه وتعالى أمر به، قال وآتوا حقه يوم حصاده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، وهذا عام والعموم يحمل على عمومه ولم يخصص ما قصد لتجارة من غير ما قصد لتجارة، فما كان كذلك فالثمرة إذا في أول خروجها وفي أول حصادها إنما تزكى زكاة الزروع والثمار، بعد ذلك بعد سنة كاملة بعد أن تمر عليه السنة ويعرضها للتجارة، نستأنف لها حولا تجارية، نستأنف لها حولا تجارية، لا نزكي في سنة واحدة زكاتين، بل نستأنف لها بعد عام زكاة تجارية أخرى، فنحسب جميع ما في المخازن من الحبوب أو من الثمار أو من الفواكه ونزكيها 2.5% زكاة تجارية. هذا بالنسبة لهذه

من الريع 2.5%. لم نذهب إلى ما ذهب إليه ابن عقيل الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، ولا ما ذهب إليه شيخنا يوسف، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين، لأنه أنها تزكى زكاة، أنها تزكى تشبيها لها بالأرض الزراعية. فالمختار لنا والمختار للفتية والذي ذهبت إليه المجامع والذي ذهب إليه الأربعة وأكثر المذاهب أنها تزكى 2.5% من الريع، فنقول المصانع لا تقوم أعيانها بل تزكى فقط 2.5% ما ريعها من ريعها. هذا واحد. المسألة الثانية، هذا المسألة الثانية، وهي زكاة المواد المصنعة. زكاة المواد المصنعة أو التي في إطار التصنيع، المصنعة وفي إطار التصنيع، هذه كذلك أموال تضم، هذه الأموال تضم إلى رأس المال وتقوم تقويما كاملا، والحول يكون واحدا، وتزكى زكاة تجارة 2.5%. الأي في لها معيار جميل، وأنا أنصح أصحاب الشركات بمراجعة هذا المعيار، معيار الأي في هذا في حسابي في هذه القوائم المالية الزكوية كذلك. وهناك طبعا قوائم أخرى، لكن القائمة هذه التي طالعتها ورجعت إليها وهي قوية في الحقيقة، قوية استدلالا ونظرا. وكذلك مكان من المواد الخام، المواد الخام يعني أحيانا تكون عندك مواد خام قبل التصنيع، قبل التغليف، قبل التعليب، مادة خام قبل الصناعة. وكان الفقهاء في الحقيقة يذكرونها قديما، ذكرها الإمام الكاساني عليه رحمة الله تعالى وذكرها غيره من الفقهاء، ففرقوا بين المادة التي تفنى عينها فقالوا هذه لا تحسب عليه، وبين المادة التي تبقى عينها. مثلا عندنا المادة الخام التي تبقى عينها، هذه تضاف إلى رأس المال وتزكى مع رأس المال. هناك مواد مساعدة، هذه المواد المساعدة مثل عندك كم طن من الوقود، من البترول أو من النفط أو من الديزل، عندك زيوت للمحركات، هذه هل هي تزكى أم لا، وهل يشملها خذ من أموالهم، لأنها هي ليست للتجارة ولكنها من الأمور المساعدة. هنا في الحقيقة تأتي دائرة الشبهات، يعني الاشتباه. عندنا دائرة الحلال مبين والحرام مبين، بينهما أمور مشتبهات يعني تتنازع فيها، فإن نظرنا إلى أنها داخلة في الإطار التجاري وهي مال متقوم موجود فإن فيها الزكاة، وإن نظرنا إلى أنها أموال تفنى أعيانها وليست مقصودة للتجارة أصلا، وإنما هي أموال أشياء تشغيلية فأشبهت المستغلات، فإن لا نقول بزكاتها. وقد قلنا لكم أن لا نعمل إلا بأمور يقينية أو قريب من اليقينية في باب الزكاة، فنقول له لا تزكيها بالنسبة للمواد المساعدة هذه لوجود هذا الاشتباه الكبير والكثير فيها. إذا قلنا أنها من التجارات وأنها مال ولها قيمة ويمكن أن نبيعها كذلك في السوق، إذا بقيت يمكن أن نبيع الفائض فيتزكى، وإذا نظرنا إلى أنها تفنى أعيانها وأنها ليست مقصودة للبيع ولا مقصودة للتجارة، فهي كالمستغلات أصلا يستفاد من آثارها ولا يستفاد منها هي بيعا ولا شراء، فهذا التردد أدى إلى أن لا نجزم بزكاتها، وهما نختاره وهما ذهبت إليه كذلك الأيوفي. هناك أشياء أخرى من المسائل، مثلا عندنا زكاة الحساب الجاري. الحساب الجاري إن شاء الله سيكون لنا حلقة عن الحساب الجاري وعن حساب التوفير وتكيفهما وأحكامهما، لكن هنا فقط سأتكلم عن نقطة زكاة الحساب الجاري. الحساب الجاري ما هو؟ بعض العلماء
وهم الأكثرية اليوم في هذا العصر ذهبوا إلى أن الحساب

0: الجاري هو عبارة عن دين، يعني قرض. ومنهم من قال هو عبارة عن وديعة، بعضهم قال ما هو، لأننا قلنا هناك 5 أسئلة في أي مسألة نتعرض لها، وهذه الأسئلة عرفناها بالاستقراء. ما هي هذه المسألة؟ فما هو هذا الحساب الجاري؟ العلماء في الحقيقة المعاصرون أخذوا ينظرون إلى صفاته، فقالوا أصل أنت تضع هذا المال في البنك، فإذا وضعته في البنك البنك ضامن أن يرد لك هذا المال، إذن هذا كالقرض. لكن قال لقائل أن يقول كيف يقرض البنك والقرض هو إحسان، والمقصود ليس الإحسان إلى البنوك، وكذلك تدخل فيها إشكاليات، يعني كيف يكون قرضا وهناك رسوم على كثير من الخدمات التي تحصل، فبعضهم يخرجها على أنها خدمات إدارية، وسنتناول إن شاء الله هذه في حلقة مستقلة عن الحسابات الجارية. لكن معنا اليوم وهي كيف نزكي الحساب الجاري الذي أراه طبعا تخريجا، حتى تخريجا، أنه مال مستقل معاصر، له تخريج معاصر، وله تكييف معاصر، ليس قرضا وليس وديعة، وإنما هو مال مستقل معاصر يدفع إلى بنك يؤخذ متى شاء في أي وقت شاء، يستفاد به في شراء السلع وفي شراء الخدمات، فهو له تعريف آخر وله تعريف مستقل، فلذلك هو من ضمن الأموال ويشمله العموم، خذ من أموالهم. الذين قالوا هو دين قالوا فيه زكاة الديون، طبعا البنوك مضمون أنك تسحب أموالك منها، فهذه من مشكلات هذا التخريج. ولكن زكاة الديون فيها خلاف شديد كثير وقد قدمناها، فقالوا فيها زكاة لأنه مضمون أن تسحبه متى تشاء، فالحاصل أنك تزكي الحساب الجاري 2.5%. إذا كان البنك والكذا يزكي كالشركات وقال أنه سيزكي فلا بأس في ذلك، فتسقط الزكاة بذلك. لكن إذا لم تزكي الشركة الموجود فيها هذا الحساب أو البنك الموجود فيها هذا الحساب، فإنك أنت الذي تزكيه. وهناك ما يسمى بالسندات. السندات طبعا هي عبارة عن ديون، تأتي شركات كبيرة، بنوك، تقترض من أناس معينين من جهات وتعطيهم سندات، تقترض مثلا اقترضتها أنت 100 مليون وتعطيك بهذا السند، وهناك فوائد. هذه الفوائد طبعا هذا الاسم اسم خبيث، وإنما اسمها الربا، وللأسف انطلى هذا الاستعمال على كثير من فقهاء العصر، وللأسف يستعملون في كتبهم ويسمون الفائدة الربوية. لا، اسمها الربا، سماه الله ربا وهو اسم قبيح، فيجب أن نحافظ على هذا الاسم الذي تشمئز منه النفوس وتنفر. لا نسمي الفائدة، الفائدة اسم جميل، يعني كتسمية الكحول بالمشروبات الروحية. لذلك هذه السندات هي ديون أصلا، هذه السندات هي ديون، فهي ديون لك عند المؤسسة المعينة، فزكاتها قسمان. فالصحيح في الديون الذي لك على ما أختاره وما ذهب إليه جماهير أهل العلم وما أفتى به جماعة منه أبو عبيد في الأموال وما اختاره كثير من فقهاء العصر، أنه أن الديون قسمان، قسم مضمون، وهذا طبعا من في أنت تحمل صكا، فهو مضمون تأخذه متى تشاء في الوقت الذي المتفق عليه، فنقول هذا يزك، أنت تزكيه. بقي الفوائد، إذا كانت فوائد 10% دافع 100 مليون، دين 100 مليون تزكيه، هل تزكي 10% التي هي لك سنوية؟ هذه يتصدق بها جميعا، فالمال الحرام قلنا ليس بملك لك، وشرط الزكاة هي الملك، فالمال كل الحرام ليس مملوكا أصلا لك، فإنما تأخذه وتتصدق به. طبعا السندات من هذا النوع أولا الفتوى على حرمتها، فهي محرم والدخول فيها حرام، وأما مسألة أدخل فيها وبعدين طهر هذا كلام يعني فيه نظر كثير. هناك ما يسمى كذلك بزكاة نهاية الخدمة وزكاة الراتب. وأما زكاة الراتب بعض العلماء جعله من المال المستفاد وجعل وضعف الأحاديث حديث الحول، فقال ما دام أنت استفدته في نفس اللحظة تزكي. طبعا حديث الحول تقدم أنها من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر ومن حديث علي ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنها، وهناك طريق على شرط الشيخين في مصنف عبد الرزاق صحيحة عن علي رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه، لذلك فهي صحيحة يعضدها الإجماع. فلذلك نقول من استفاد راتبا أو استفاد من استفاد راتبا فإنه وبقي منه شيء بعد أن يصرف في الصرف في حاجياته لا بد أن يحول عليه الحول. لسنا مع الذين يقولون يزكي كلما قبض، لأن لا تؤخذ أموال الناس إلا بيقين، لا توسع الزكاة جدا ولا تضيقها، يمشي الإنسان بتوسط. وما دام أن النص الصح النص صح وبطرق صحيحة وكذلك عمل به الخلفاء الأربعة وكذلك صح به الإجماع وهو الحول، إذا استلمت الراتب وكان نصابا فما بقي منه في بعد أن يحول عليه الحول، ولا تحسب لكل راتب حولا فإنه يعسر وإن كان هو الجادة، لكن الورع أن تحسب للكل حولا، فما بقي في آخر الحول من رواتبك ومن توفيرك فإنك تجمعها إلى ما عندك من أموال نقدية من أموال تجارية وتزكي من الذهب كذا وتزكي الجميع. ومثل هذا ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة هي حقوق مالية تدفع للموظف، لا يمكن أن نفتي فنقول زكها ولا زالت في قبضة المؤسسة أو قبضة الشركة التي أنت تعمل فيها أو قبضة الحكومة، لأن الملك عليها ضعيف وشرط الزكاة تمام الملك، فمن قبضها استأنف لها حولا. لا ولا يمكن أن نقول بأنك تزكيها لما مضى من السنين على مذهب من يجعلها كالدين، فمنهم من قال هي كالدين ويزكيها لما مضى من السنين، وبعضهم على ما ذهب إلى الشافعي عليه رحمة الله تعالى في مسألة الدين، وبعضهم قال يعني سنة واحدة كما ذهب إليها مالك عليه رحمة الله تعالى. والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى أنه إذا قبض استأنف للحول، لأنه تم ملكه عليها، فإذا تم ملكه عليها هذا إذن شرط تمام الملك. ثانيا النصاب وهو موجود إذا كانت بلغت نصابا. ثالثا من شروطها الحول، والحول قلنا صحت بها الأحاديث وقد تقدمت، وكذلك عمل الخلفاء الأربعة وكذلك الإجماع. إذن ما يسمى بما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة، إذا قبضتها فإنك تستأنف لها حولا مستقلة، هذا إذا بقيت معك، فإن ذهبت في الحول فلا شيء عليك، فإن بقي منها باقية وكانت نصابة زكيتها. ونكتفي بهذه المسائل في هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر متجدد في برنامجكم فقه العصر، نستودعكم الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة والاخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. كما نرحب بالأستاذ الطيب عبد الوهاب النعاس، أهلا ومرحبا بك أستاذ الطيب.
2: مرحبا بك
1: أستاذ الطيب. نخصص هذه الحلقة لأسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية نظرا لطابع الاستجال.
2: مرحبا.
1: السؤال الأول، بعض الأخوات يسألنا عن رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، يعني ما دارش العرس، ثم صدر منه طلاق أو شاءت الأقدار توفي قبل الدخول، فمتى تكون عليها العدة ومتى لا تكون، وكم مدة العدة؟
2: هذا سؤال مهم، وينبغي أن يعيرنا الإخوة المستمعون أسماعهم،
1: نعم،
2: أذهانهم، حتى يكون الأمر واضح
1: إن شاء الله.
2: أولا، نحن نعلم بأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الزواج نعمة من نعم الله،
1: نعم،
2: وأراده الله تعالى أن يكون إعمارا للأرض واستمرارا للنسل البشري، وأن تعيش الأسرة في محبة ومودة ووئام وانسجام،
1: نعم،
2: هذا هو الأساس من الزواج في الإسلام.
1: صحيح.
2: وقد سبق لنا أن تحدثنا عن كثير من الحكم الجليلة التي صاحبت الأحكام الشرعية حول الزواج، لأن الأسرة ما هيش بالشيء السهل البسيط
1: الهين.
2: أيوة، لأن كثير من الناس للأسف الشديد يعتقدون أن الزواج متعة فقط جنسية.
1: نعم،
2: احنا نتكلم بصراحة.
1: صح.
2: ولكن هو بالإضافة إلى المتعة وبالإضافة إلى قضاء الشيء البشري بين الزوج والزوجة، إنما جعله الله كذلك ليكون وسيلة من وسائل تحمل المسؤوليات والتبعات بالنسبة لهالأسرة.
1: نعم.
2: ولذلك ينبغي أن نتفطن إلى هذا، ما نحطش في حسابنا أن الزواج هو متعة جسدية مادية فقط، وإنما هو بناء للمجتمع على أسس سليمة وقيم روحية ونفسية واجتماعية على درجة كبيرة من الخطورة ومن الأهمية.
1: صحيح.
2: إذا عقد رجل على امرأة، العقد الشرعي بأركانه المعروفة، صارت زوجة له، أصبحت زوجة،
1: طبيعي،
2: وما دام أصبحت زوجة فهي يعني بتراعي أشياء كثيرة تتعلق بهذا الزواج،
1: نعم،
2: حتى قبل الدخول، لأنها بتراعي مشاعر هالزوج وتستشيره، وعليها واجبات نحوه، بحيث لا تفعل أفعال تفضي إلى أشياء تخليه هو في حالة عصبية أو تخليه في حالة نفسية سيئة، لدرجة أنه هو قبل ما يدخل بيها وقبل ما يعمل العرس يصدر منها الطلاق.
1: صحيح.
2: لأن يعني في اعتقادي أنا
1: المدخول بها،
2: إيه لا، هي توا طبعا بالنسبة ما دام ما دخلش بها في أحكام تتعلق بها،
1: نعم،
2: وإذا دخل بها في أحكام أخرى شكي.
1: طيب. نعم.
2: لكن إحنا اللي بننبه ليه، بنقول لها أنك أنت ما دمتي ارتضيتي به زوج وأهلك وافقوا عليه، ولي الأمر هو اللي تولى،
1: نعم،
2: العقد بناء على رغبة الطرفين، وطبعا لما نقول راهو بناء على رغبة الطرفين،
1: نعم،
2: بننبه الآباء إلى أنهم الله يهديهم ما عادش فيه داعي أنهم هم يخالفوا الشريعة الإسلامية ويزوجوا بناتهم مرغمات.
1: أيوة.
2: لأن احنا سبق عندنا راهو تحدثنا عن المرأة أو الفتاة التي زوجها أبوها من ابن أخيه وهي له كارهة، هي ما تبيش،
1: صح،
2: ولد أخوه،
1: نعم،
2: يعني ولد عمها، وهي كارهة لي ما تبيش. فلما علمت بأن أباها قد زوجها وأعطى كلمة وعقد عليها ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور ومعروف، اتفق عليه علماء الحديث ونقله الكتب الصحيحة نقلته عن الرسول، ونشوف الرحمة اللي تتجلى في الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله. ذهبت إليه وقالت له: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخي وأنا له كارهة، ليرفع بي خسيسته، يعني الولد عنده شيء هي ما تحبهاش، فيه صفة قبيحة هي ما تحبهاش. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: الأمر لك، إن شئت قبلت وإن شئت رفضت. شوف الرسول فوض الفتاة، قال لها خيرها، قالها أنت حرة، إن شئت قبلت وإن شئت رفضت. لكن لما البنت والفتاة هذه بنت البيتية وبنت الأصول لما علمت أن أمرها بيدها، وشعرت بحرية الاختيار، وعلمت تمام العلم أن الشريعة الإسلامية لا تظلم أحدا، ولا يمكن أبدا أن ترغم الإنسان بالإكراه على قبول شيء
1: ما يبيش
2: ولا يريده. شين قالت؟ قالت: يا رسول الله، أما وقد أصبح الأمر بيدي، فإني قد أمضيت ما فعل أبي.
1: شوف، يا سلام،
2: يعني ما دام الأمر بيدي، وأصبحت أنا حرة وعندي الاختيار، وعطتني الشريعة الإسلامية قيمتي الإنسانية ورفعت من شأني، خلاص يبقى اللي دار أبوي أنا راضية به.
1: يا سلام.
2: يعني عن خلاص، يعني عن رضا نفسي،
1: عن طيب خاطر،
2: إيه، لكن عن رضا نفسي،
1: صح،
2: من الناحية النفسية رضت،
1: صح.
2: ولكني هاو كملت: ولكني أردت أن أعلم الرجال بأن ليس، أو النساء، بأن ليس للرجال من هذا الأمر شيء.
1: يا سلام.
2: معناها لابد الفتاة يكون عندها رأي في الموضوع. مش احنا قاعدين لحد الآن، احنا قطعا نقدر ولي الأمر، ونعلم أنه ربما يعلم أشياء عن الخطيب اللي جاي يخطب بنته
1: أكثر من
2: البنت، صحيح. لكن شن يجب؟ يجب أن حتى والدها لما هو مش مقتنع به وإلا مش راضي عنه، لأنه يعلم عنه أشياء، لأنه يخالط في الناس برا وهي ما تخلطش،
1: صحيح.
2: ربما هي تعلم عنه غير الجوانب المضيئة والجوانب الباهية، لكن الجوانب اللي مش طيبة ما تعرفهاش،
1: صحيح.
2: لكن الأب شنو دوره؟ دوره
1: بيتحرى،
2: يتحرى، لكن في نفس الوقت يجي لي بنته بكل صراحة وما فيش عيب. أراه هنا ما يجيش عملية معناها يتحشم وإلا هي تتحشم، لا، يقول لها: تعالي يا بنتي، أراه فلان خطبك، وأنا نعلم بأنك أنت عندك رغبة أنك أنت تتزوجي، لأنك ربما كبرتي في السن شوي،
1: طيب.
2: وإلا مثلا أنت شايفة فيه جوانب كذا،
1: نعم،
2: طيبة، لكن أنا راه نبي نقول لك الجوانب السيئة اللي فيه، لأنك أنت ما تعرفيش عنا شيء في الخارج، أنا خالط في الناس وأنا نعلم الناس ونسعى وراهم ونشوف ونتحرى، أراه بنقول لك الجوانب السيئة والجوانب المظلمة، ويحدثها بكل صراحة ويناقشها بكل ثقة ويعطيها كامل
1: الحرية.
2: يقولها: راه أنا شلت من رقبتي، أنا بينت لك الطريق الصحيح، وأنت واختيارك. تعرف أنت لما يشعرها والدها بقيمتها،
1: صحيح،
2: الإنسانية، ويحاورها ويناقشها بهالشكل، هي بروحها بعدين ربما تقول: لا، عندك الحق يا أبي، ما دمت أنت شايف أشياء أنا مش شايفتها، لا، يبقى الحق معاك مش بالضرورة،
1: صحيح.
2: القسم والنصيب على الله،
1: صحيح،
2: أيوة. أما إذا كان هو بيضغط عليها وبيقول لا يرفض، فهي شبه الظن على أن والدها ظالم،
1: غير شك،
2: وعلى أن هو ديكتاتور،
1: أيوة،
2: ما يبيش ياخذ رأيها،
1: صحيح،
2: وما يبيش يحترمها. وإذا كان هو فرض عليها الزواج، افرض لا قدر الله افشل الزواج، في الحالة الأولى اللي هي إذا كان حتى ما عاد ببين لها الجوانب السيئة فيه وأصرت على الزواج، يقول لها: أراه أنت حرة، أنت ما دمتي متمسكة به أراه ذنبك على جنبك.
1: أيوة.
2: إذا كان صار لك شيء أنا مش مسؤول شكي.
1: أيوة.
2: وإذا كان هو فرض عليها فرض الزواج بدون ما يأخذ رأيها وهي ما تبيش شيء، يبقى في الحالة هذه أراه إذا كان أصيبت بكارثة في زواجها وإلا انتكبت في هالزواج، يبقى من اللي بيشعر بالذنب؟
1: الملوم هو.
2: هو الملوم.
1: صحيح.
2: يبقى تو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة في هالأمر ولا مش واضحة؟
1: واضحة.
2: وضوح
1: الشمس.
2: وضوح الشمس.
1: نعم.
2: إحنا ما بنقول لا، إحنا لا نرضى بأن تتمرد البنت
1: على
2: على أهلها.
1: نعم.
2: لا، هذا أمر مش مقبول.
1: صحيح.
2: مش مقبول أبدا إن البنت تتمرد على أهلها وتعصيهم وتدير ما تبي. لا، هذا ما يديروش بنات البيوت.
1: صحيح.
2: لكن في نفس الوقت الآباء حتى هم والأمهات يجب عليهم ما ينظروش للزواج نظرة مادية، وإلا نظرة لأن هذا ولد عيلة فلان ولا هذا كذا، وإلا هذا لمجرد كون فقير وإلا لمجرد كون موظف بسيط. لا، ما نبيش أنا. لا، ما يجيش الكلام هذا.
1: صح.
2: هذه ناحية أشرنا إليها على سبيل يعني مجرد التنبيه يعني.
1: نعم.
2: بعدين نجو إذا كان تم العقد والعرس ما صارش، الدخول ما صارش،
1: أيوة،
2: وصدر من الزوج هذا طلاق، طلق البنت قبل ما يدخل بها، طلقها طلاق، ما عليهاش عدة؟
1: هذا
2: لا، ما عليها. هذا السؤال، هذا صلب السؤال. ما عليهاش عدة؟ لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
1: واضح. نعم.
2: الآية واضحة.
1: واضح.
2: مدام هو ما دخلش بيها وما أرخاش الستور وما دخلش عليها في دار وأغلق الدار.
1: نعم.
2: فهمت؟ وما هذا كل ما صارش يبقى في الحالة هذه قاعدة هي على حالها وهو على حالة.
1: نعم.
2: فإذا طلقها ما عليهاش إيش؟
1: عد.
2: عد لا يوم ولا اثنين ولا نصف عدة زي ما يقولوا.
1: نعم.
2: ما هناكش.
1: يا سلام.
2: الكلام هذا.
1: نعم.
2: خلاص تم الطلاق ما عليهاش عدة، لكن شنو حقها؟ لها نصف الصداق. لها نصف
1: الصداق.
2: الصداق. نعم. اللي اتفقوا عليه.
1: نعم.
2: المقدم والمؤخر
1: لها الحق
2: عليه إن هو ما دام الطلاق جاي من جانبه هو عليه إن يدفع نصف الصداق.
1: نعم.
2: المتفق عليه.
1: نعم.
2: هذا حقها شرعي، ما فيش نقاش ولا فيه كلام.
1: طيب.
2: طيب السؤال الثاني أو الشق الثاني في السؤال.
1: نعم.
2: قالت نفرض مثلا بعض الأخوات قالوا نفرض أن البعيد صار له حادث وهذا كم مرة يصير وتوفي أو نعم. مات قضاء وإيش وقدرا.
1: أيوة.
2: بمرض من الأمراض.
1: صح.
2: قبل الدخول وقبل. أيوة. العرس هل عليها عدة ولا ما عليهاش؟
1: أيوة.
2: أو المرة اللي فاتت قلنا إحنا بالنسبة للطلاق هذيك ما عليهاش عدة.
1: طيب.
2: ولها نصف إيش؟ الصداق.
1: الصداق.
2: لكن إذا توفي قبل الدخول يعني يبي يدير العرس ولكن مشيئة الله أرادت إن هو يتوفى.
1: أيوة.
2: وينتقل إلى رحمة الله.
1: نعم.
2: والعرس ما تمش، أراهي عليها العدة كاملة.
1: يا سلام.
2: ما فيش حاجة اسمها نصف عدة.
1: أيوة.
2: هالكلام اللي يقولوا فيه عليها نصف عدة أراه هذا كلام ناس جهلة، لأن هذه عدة وفاة. والآية الكريمة صريحة والذين يتوفون منكم.
1: نعم.
2: ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. صدق الله العظيم. هنا تو أيه تو خد بالك لما قال يتوفون منكم ويذرون أزواجا.
1: أيوة.
2: هي بحكم العقد زوجة ولا مش زوجة؟
1: زوجة.
2: زوجة.
1: مرشك.
2: خلاص مدام عقد عليها عقد صحيح بجميع أركانه فهي إيش؟ زوجة.
1: زوجة.
2: مدام هي زوجة تنطبق عليها الآية. وشين قالت الآية؟ فعدتهن أربعة أشهر
1: وعشرة.
2: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
1: وعشرة.
2: هيك قالت الآية.
1: أيوة.
2: خلاص يبقى سواء كان دخل ولا ما دخلش العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كان دخل بها وهي حامل هذيك أو نعدتها وضع الحمل هذيك بروحها.
1: نعم.
2: باهي. وليش يقول مثلا يسأل واحد يقول ليش يا سيدي المطلقة ما عليهاش عدة قبل الدخول؟
1: طيب.
2: مدام ما دخلش بها وما دارش العرس ما عليهاش عدة.
1: نعم.
2: واللي توفي عنها زوجها عليها عدة أربع شهور وعشر أيام.
1: أيوه.
2: نقول له بسيطة، لأن أولا هو لما توفي هذه إرادة الله وقضاء الله وقدره.
1: نعم.
2: فهي زوجة ما عندهاش نية الانفصال عنها وإلا البعد عنها.
1: صحيح.
2: كان عازم على أنه هو بيدخل بها وبيدير العرس.
1: صحيح.
2: ولكن اختطفته يد المنون، فلما هو توفي وأراد الله ذلك فهي قاعدة زوجة وفي حكم الزوجة.
1: صح.
2: يعني زوجة تامة.
1: صح.
2: وبعدين النقطة الثانية، زي ما ليها الغنيمة عليها الغرامة. كيف يعني؟ هي توا لما هو توفي راهي بتاخذ الصداق كامل، انتبه لها النقطة هذه.
1: نعم.
2: مش زي المطلقة قبل الدخول، هذيك قلنا لها نصف الصداق مش كي. أما المتوفى عنها زوجها وما دخلش بها الصداق متاعها تاخذ إيش؟ كامل. هذه واحدة.
1: طيب.
2: رقم اثنين، عندها حق الإرث، بارك الله فيك.
1: أيوة.
2: عندها حق إيش؟ الإرث. هذه غنيمة بالنسبة ليها ولا مش غنيمة؟
1: غنيمة ما غير شك.
2: طيب، مدام ليها الغنيمة بتاخذ الصداق كامل وبترث فيه، بترث فيه.
1: نعم.
2: الإرث الشرعي.
1: أيوة.
2: يبقى في الحالة هذه غنيمة، فعليها إيش؟ الغرامة. شن هي الغرامة؟
1: اللي هي
2: العدة 4 أشهر و10
1: أيام.
2: أيام.
1: صح.
2: هذا هو، يجب أن ننتبه إلى هذا الموضوع، في فرق ما بين المطلقة قبل الدخول وما بين المتوفى عنها زوجها قبل
1: الدخول.
2: قبل الدخول.
1: أيوة.
2: وبعدين هي أيضا مشاعرها نحوه لما توفي وهي كانت تنتظر العرس والدخول.
1: صح.
2: بمجرد ما توفي انتكبت هي ولا ما انتكبتش؟
1: ما غير شك انتكبت.
2: أحست بالحزن الشديد والألم الشديد لوفاته أم لا؟
1: صح.
2: بدون شك.
1: صح.
2: فطبعا مشاعرها متعلقة بزوجها اللي توفي، حتى ولو كان ما دخلش بها.
1: صح.
2: لكن متعلقة مشاعرها به،
1: بعكس اللي طلقها يعني، وهو
2: بعكس اللي طلقها، اللي طلقها هذاك قبل الدخول.
1: أيوة.
2: هذاك يخي تقول هذا ما يستاهل شيء.
1: أيوة.
2: وفعلا لأن هذاك شنو، ما زال ما دخلش بها وما دارش العرس وإذا به طلقها.
1: صح.
2: شنو العدة اللي بيستاهلها هو؟
1: شيء.
2: ما يستاهلش عدة.
1: صح.
2: ما فيش، وهو ما قربها ما مسهاش.
1: صحيح.
2: يبقى ما عليهاش عدة المطلقة هذيك قبل الدخول.
1: أيوة.
2: أما المتوفى عنها زوجها فمشاعرها وأحاسيسها فهمت وآمالها كانت متعلقة بها الشخص هذا، وأراد الله أن يختطفه الموت فتوفي، ولذلك مشاعرها ينبغي تأخذ 4 شهور و10 أيام كفترة نقاها لها حتى تتخلص من هذيك المشاعر.
1: أيوة. صح.
2: يبقى أعتقد واضح الكلام هذا.
1: واضح، بارك الله فيك. أستاذ، في سؤال تاني، بعض الإخوة المستمعين يتساءلون حول ظاهرة الانتحار، ما هي أسبابها وما عقوبتها عند الله؟ وهل صحيح أن من مشى في جنازة المنتحر أو قام بتعزية أهله عليه الإثم وعليه صيام 3 أيام؟
2: أولا بالنسبة، هم سألوا عن الأسباب.
1: نعم.
2: أحنا كم مرة ننادي ونقول أراه الحياة المادية والتكالب على المادة وطموحات الإنسان المادية.
1: صح.
2: لما تكون بعيدة عن الله وبعيدة عن الناحية الروحية راهي تولي آلة من الآلات،
1: تقود الإنسان
2: الآلة شنو تقود؟ هي. الإنسان مش تكون سبب أحيانا. هي. حتى في بتر يده، وإلا تكون سبب في هلاكه.
1: صحيح.
2: هذه الحالة المادية.
1: صح.
2: لكن احنا كمسلمين نحن عندنا توازن بين الحياة الروحية والحياة المادية. الإسلام يقر الجانبين، يعني الجانب الروحي والجانب والمادي. إيش؟ المادي.
1: نعم.
2: لا يزهدنا في الدنيا ولا يبعدنا عن المادة، ولكن في نفس الوقت لا يجعل المادة هي أكبر همنا.
1: أيوة.
2: ولا مبلغ علمنا.
1: صحيح.
2: زي ما ورد في الدعاء النبوي.
1: نعم.
2: اللهم لا تجعل الحياة أو لا تجعل الدنيا أكبر همنا
1: ولا مبلغ علمنا.
2: ولذلك التوازن هو لما ينفقد أراه تنشأ الأسباب اللي تؤدي إلى القلق النفساني.
1: صح.
2: هذه واحد. وأيضا لما تطغى المادة وتتقلص الناحية الروحية أراه أيضا في نفس الوقت ينشأ عند الإنسان فقدان الأمن النفسي.
1: نعم.
2: ويكون في خوف داخلي من الحياة. أما المؤمن اللي عنده توازن من الناحية الروحية وقلبه متعلق بالله ويعمل في هذه الحياة كما أمره الله وكما أراد الله أن تكون هذه الأرض فعلا، هي الأرض خلقها الله لمن؟ للإنسان.
1: أيوة.
2: وكل ما أودع الله فيها من كنوز ومدخرات وكل الطاقات التي خلقها الله في الأرض وفوق الأرض وفيما يتصل بهذا الكون، إنما خلقها الله لمن؟ للإنسان. القائل سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخرها لكل الناس، لا لفئة أو طائفة دون فئة أو طائفة، لا، سخرها لمن؟ لكل الناس. وسخر لكم، الضمير عام ولا مش عام؟
1: عام،
2: عام لجميع البشر.
1: صح.
2: ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كلها مسخرة من الله تبارك وتعالى للإنسان.
1: صحيح.
2: فنحن نقول إذا كان الإنسان عنده توازن نفساني ما بين الروح وما بين إيش؟ المادة.
1: المادة. نعم.
2: أولا القلق لا يعرف طريقه إلى نفسه، القلق النفساني ما فيش، الاضطرابات الداخلية ما فيش.
1: نعم.
2: لأنه عندما يحس بفشل في ناحية من النواحي المادية يلجأ إلى من؟ إلى الله.
1: الله، ما في شك.
2: أيضا عندما يريد أن يعمل عملا ماديا يراعي فيه إيش؟ جانب الله.
1: صح.
2: لا يغش ولا يخدع ولا يراوغ ولا يتحايل، هذا المؤمن الحقيقي اللي عنده توازن.
1: نعم.
2: ما بين الروح وما بين إيش؟ المادة.
1: المادة. صح.
2: الذي يخاف الله ويخشى الله، هذا كل هالصفات هذه ما يعرفهاش، وبالتالي القلق ما عندهش. رقم اثنين.
1: نعم.
2: الذي يخاف الله ويخشى الله وقلبه متعلق بالله، هذا يبقى يعمل وهو لا يخاف شيئا إلا الله، وبالتالي ما عندهش فقدان للأمن النفسي، وإنما عنده بالعكس، عنده الأمن النفسي متوفر.
1: صحيح.
2: لأن دائما وأبدا يعلم بأنه لا يصيبه شيء إلا بإذن الله، ولا يقع أو لا تقع بالنسبة ليه كارثة ولا امتحان ولا اختبار إلا بإذن الله وإرادة الله، أليس كذلك؟
1: صح.
2: فيبقى المؤمن الحقيقي عند توازن نفسي ما بين الروح وما بين إيش؟
1: المادة.
2: المادة. اللي صار توا في العصر اللي احنا عايشين فيه، تسربت إلينا أشياء كثيرة من الأمم المادية.
1: أيوة.
2: الأمم التي لا تخاف الله ولا تخشى الله تسربت إلينا وإلى نفوسنا.
1: أيوة.
2: فأصبحنا نتكالب على الدنيا، وأصبح التنافس غير الشريف هو اللي موجود بيننا في كثير من الناس وفي كثير من المجالات.
1: أيوة.
2: هذا ملاحظ ولا مش ملاحظ؟
1: ملاحظ،
2: ملاحظ.
1: نعم.
2: وأصبحنا لا نبالي أن نتحصل على المادة أو المال من حلال أو من حرام، والعياذ بالله، هذا أصبح موجود متوفر. والعلاقات بين الناس بدل من أن تكون العلاقات يراعى فيها جانب الله والخوف من الله والاحترام المتبادل، أصبحت العلاقات مادية.
1: صح.
2: شيلني ونشيلك زي ما يقولوا الجماعة.
1: أيوة.
2: مصالح مادية متبادلة، فيك مصلحة أنا معك، ما فيكش مصلحة لا نعرفك
1: ولا تعرفني.
2: أيوة. هذا اللي أصبح موجود.
1: والله هذا
2: وهذا صحيح. اللي أصبح سايد بين الناس للأسف الشديد.
1: أيوة.
2: وإحنا كمسلمين ما كناش نعرفوا هالأشياء هذه، بالعكس كانت المحبة بيننا كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: نعم.
2: ويكره له ما يكره لنفسه. وين توا هذا الشعار؟ هذا وينه؟
1: خلاص
2: توا أصبحت أنا مدبيا حطمك وأنت مدبيك تحطمني في المجالات المادية.
1: صح.
2: شكي. مدبيك أنك أنت تركز على كتوفي وأنا نركز على كتوفك، هذا اللي موجود.
1: أي.
2: الصراع مادي.
1: صح.
2: وتسرب إلينا من مجتمعات غريبة، هذا هو اللي نقل إلينا القلق النفساني ونقل إلينا الخوف النفساني
1: بالضبط،
2: وفقدنا الأمن النفسي والطمأنينة النفسية.
1: صح.
2: وربنا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: نعم.
2: وذكر الله راه مش مجرد نقول الحمد لله ولا نقول استغفر الله، لا، لابد أن يكون هذا القول مصحوبا بالعمل.
1: أيوة.
2: مصحوبا بالسلوك في المعاملات.
1: نعم.
2: في العلاقات هيك. هيبقى هذا هو اللي احنا ما كناش نعرفه، ظاهرة الانتحار.
1: صحيح.
2: نسمع عنها في أمريكا، في أوروبا، في الأمم التي فقدت صلتها بالله عز. نعم. وجل.
1: صح.
2: فهمت؟ هذه سيطرت عليها المادة.
1: نعم.
2: والعلاقات علاقات وحوش، فهمت؟ والطموحات طموحات مادية صرفة.
1: صح.
2: يبقى هذيك اللي كانت عندها الظواهر موجودة وفعلا وقاعدة عندها موجودة.
1: صحيح.
2: لكن احنا الحمد لله يعني هي قاعدة الظاهرة هذه مش منتشرة كثير، وإنما للأسف بدأنا نسمع من حين لآخر أن شاب انتحر أو شايب كبير انتحر أو شيء من هالقبيل.
1: صحيح.
2: يعني بدأنا نسمع.
1: إيه،
2: هذا تسرب إلينا من مجتمعات غريبة عنا.
1: صحيح.
2: للأسف يعني يبقى هذا هو الأسباب في اعتقادي اللي احنا نستطيع نقول عنها.
1: أيوة.
2: لأن ما الأسباب الأخرى مثلا تو زي فقدان العقل، وإلا الإنسان في لحظة جنون هذاك الله أعلم بها.
1: أيوة.
2: صحيح ولا لا؟
1: نعم.
2: قد يكون الإنسان فقد عقله أو أصيب بلحظات جنون.
1: صح.
2: ما أصبح ما عادش يميز، يتصرف تصرفات المجانين.
1: أيوة.
2: هذاك الله أعلم بها.
1: نعم.
2: ولهذا ما نتدخلش ما بين العبد وما بين إيش
1: ربه. نعم.
2: النقطة الثانية في السؤال
1: العقوبة.
2: العقوبة.
1: نعم.
2: بدون شك يعني ربنا قال في كتابه العزيز ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: يا سلام.
2: نهي صريح ولا لا؟
1: صريح.
2: نهي صريح. والنهي هنا مش غير المنهي عنه هو القتل مطلقا، لأن القتل بدون وجه حق
1: نعم.
2: يبقى عقوبته والعياذ بالله. أون في القرآن الكريم ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: واضح.
2: والعياذ بالله. يعني عقوبة شديدة.
1: شديدة.
2: وهنا راهي زي ما تنطبق على قتل شخص آخر بدون وجه حق زي ما تنطبق على قتل الإنسان لنفسه.
1: نعم.
2: نفس العملية.
1: نعم.
2: ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يفسر في الآية قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوم القيامة يجأ بها نفسه.
1: أيوة.
2: يعني يوم القيامة تكون عنده حديدة.
1: نعم.
2: ويقتل بها نفسه عدة مرات يوم القيامة.
1: نحن.
2: إلى آخر ما ورد في الحديث، فهي.
1: صح.
2: جريمة فظيعة. أما قضية كنا نمشوا في جنازته أو نعزوا ولا ما نعزوش أهو نقولها باختصار.
1: نعم.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم مشاش في جنازة واحد منتحر ولكن ما حرمهاش، مشوا الصحابة. ولهذا الفقهاء قالوا أفاضل الناس ما يمشوش في جنازة المنتحر، أفاضل الناس، لكن منو فينا يستطيع يدعي إنه هو من أفاضل الناس؟
1: ما غير شك. لا.
2: ما نقدروش.
1: نعم.
2: ندعي هالدعوة هذه.
1: صح.
2: ولهذا واجب تغسيله وواجب الصلاة عليه وواجب دفنه وجوب.
1: نعم.
2: حتى كان مشينا مش حرام.
1: ما غير شك.
2: فهمت؟ رقم اثنين أهل فجوا نمشوا نعزوهم، أهل نبغى نجمعونهم مصيبتين، مصيبة إن أولادهم وإلا الشخص اللي عندهم انتحر.
1: أيوة.
2: خلالهم هالمصيبة هذه كركروا فيها. يعني هم طبعا مش من حيث الوزر، لأن الوزر مش عليهم هم إلا إذا كانوا سبب فيه.
1: صح.
2: لكن إذا كان هو انتحر نمشوا احنا ما نقولوا والله ما نعزوهماش، وما فيش حكاية صيام ثلاثة أيام.
1: أيوة.
2: هذا كلام مش صحيح. طيب. فنمشوا لهم ونواسوهم ونعزوهم ولا شيء في ذلك.
1: بارك الله فيك. نعم. حسن. إن شاء الله يكون مفهوم هذا. لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نحييكم مرة أخرى إخوتنا المستمعين والمستمعات، ملتقانا بكم يتجدد في الحلقات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3 في أثير سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله. في الغالب عندما نتكلم عن العلاقات الدولية إنما نتكلم عن الخيارات التي يقوم بها الفاعل الاستراتيجي أو الفاعلين الاستراتيجيين يقومون بها في إطار موازين القوة، في إطار قراءتهم للواقع وللمصلحة، في إطار الامتداد والعمق الاستراتيجي القادم من الوعي الجمعي، وفي ضرورات الجغرافيا، وكذلك في وعيهم بخيارات المستقبل. لكن في الحقيقة أن الحال ليس كذلك دوما. هناك أقدار خارجة عن قدرات الإنسان وعن اختياراته تتحكم كثيرا في الواقع، تنشئ موازين قوة جديدة خارجة عن التوقعات المعتادة والرؤى التي يجتهد بها الفاعلون السياسيون والاستراتيجيون. هذه الأقدار هي التي صنعت في مراحل تاريخية مهمة لحظات انعطاف وفترات تغير، بل انقلابات استراتيجية كبيرة لم يكن للإنسان فيها في الحقيقة دخل، وإنما كانت بقدر جاء من السماء. سوف نستعرض في هذه الحلقة بعض هذه الأحداث وهذه الوقائع، ونرى انعكاسها على تشكل موازين القوة وتغير الخرائط السياسية كما وقعت في التاريخ. يصف المؤرخون عام 536 على أنه أسوأ عام في التاريخ. لماذا؟ في هذا العام غابت الشمس تماماً، بمعنى أنها حجبت ظلها عن الأرض، حجبت نورها عن الأرض لفترة زادت على 18 شهراً، سنة ونص. الحقيقة في ذلك الوقت الناس ما عرفت إيش اللي حاصل. الشمس أصبحت مجللة بقدر هائل جداً من الضباب، من الغيوم، من الدخان إن شئت، والغبار. قرص الشمس كان بائناً، لكن الناس لم يستطيعوا أن يجدوا أو أن يروا ظلالهم. طبعاً عندما حدث هذا أثر تأثيراً جوهرياً على حياة الناس، انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، أدت إلى موت كثير لحيوانات في مختلف أنحاء العالم، وكذلك إلى موت المزاريع والمزروعات والمحاصيل، وأدى كذلك إلى حالة شديدة من الفزع والاضطراب والقلق وغياب اليقين والشعوذة وأشياء كثيرة جدا حصلت في العالم. هذه الظاهرة انتشرت في كل أنحاء العالم تقريبا. الصين سقط فيها الثلج في الصيف، أوروبا غابت فيها الشمس وماتت فيها المحاصيل، العالم حتى في منطقتنا، في منطقة العالم العربي في الشام، نجد المؤرخين السريان يتكلمون عن عام لم يروا فيه الشمس لمدة تماما، بل رأوا ما يشبه القمر في السماء بدلا من الشمس. كل هذه الوقائع وهذه الأحداث أدت إلى تغيرات جوهرية في موازين القوة وفي الواقع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. طبعا إحنا اليوم نعرف ما الذي وقع. في زمنهم إحنا ما كانوا عارفين الجماعة إيش اللي حصل. اليوم نعرف أنه في عام 536 ثار بركان ضخم في أيسلندا، وهذا البركان واصل ثورانه فترة من الزمن، ثم عاد وثار مرة أخرى في عام 540 وفي عام 542، أطلق كمية هائلة من الغبار في السماء، حجبت الشمس، وأدت إلى هذه الظاهرة التي استمرت سنة ونصف، والتي أدت كما قلنا إلى موت أعداد كبيرة من الناس والحيوانات والنباتات وما إلى ذلك. لكن المهم في هذه المسألة أن هذا الواقع أدى إلى كساد اقتصادي وإلى إشكالات استمرت تقريباً 100 عام. يقول المؤرخون أن الأرض لم تعد إلى توازنها لا البيئي ولا الاقتصادي إلا في عام 640، أي بعد تقريباً 100 عام من بركان أيسلندا الذي انفجر في عام 536. والأخطر من ذلك
أنه في عام 540 و542 وقع طاعون يسمى بطاعون جاستينيان، وهذا مشهور بالتاريخ. جاستينيان كان هو الإمبراطور البيزنطي في ذلك الوقت، سمي الطاعون باسمه لأنه بيزنطة اللي هي القسطنطينية إسطنبول حالياً كانت قد تضررت بشكل جوهري، يعني قتل أكثر من 30 إلى نصف سكان، في تقديرات تقول 30%، في تقديرات تقول نصف سكان القسطنطينية ماتوا بسبب هذا الطاعون الذي انتشر تقريباً في معظم أنحاء العالم المعروف في ذلك الوقت، لا سيما في أوروبا وفي بلاد فارس وفي آسيا الوسطى على وجه التحديد، وأدى إلى موت أعداد كبيرة من الناس. ربما نقول أن نسبة مقدرة، ربما ربع البشرية توفيت أو قتلت أو ماتت في طاعون جاستينيان هذا. هذا يعني أن الإمبراطوريات الكبرى التي كانت تهيمن على الاقتصاد العالمي وتهيمن على النفوذ في العالم، وهي الإمبراطورية الصينية والإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية الرومانية الشرقية، كلها تأثرت تأثرا كبيرا. وقع هناك كساد هائل اقتصادي، وقعت أيضا هناك إشكالات كثيرة متعلقة بغياب الأيدي العاملة، متعلقة بالزراعة، هجران المزارع وعدم قدرة الناس على الزراعة. تغيرت مفاهيم كثيرة في المجتمعات هذه. أيضا ولدت تيارات دينية معينة في داخل هذه المجتمعات، تتكلم عن عن عن عن الفناء، تتكلم عن الذنب والمعصية التي أدت إلى ما وقع به الإنسان، وهكذا حدثت تغيرات جوهرية في العالم. لكن أريد أن ألفت نظركم إلى شيء في غاية الأهمية، أن في أقل من 60 أو 70 سنة كان الإسلام قد بدأ يقدم للبشرية مفاهيم جديدة عن النفس، عن الوجود، عن المستقبل، وعن كل شيء يتعلق بحياة الناس. وانطلق من جزيرة العرب، من مكة، المسلمون إلى أقطار الأرض، لا سيما إلى الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية، وأحدثوا أكبر انقلاب استراتيجي عرفه العالم، من مجموعة لم يكن على الإطلاق لها حظ في موازين القوة الدولية في ذلك الوقت، لأن القوة الدولية كانت تتقسمها بلاد فارس وكذلك البيزنطيون، ولكن المسلمين الذين جاءوا من جزيرة العرب استطاعوا في سنوات قليلة

ضعف شديد في بنية المنظومة الدولية في ذلك الوقت، ولانطلاقة لقوة جديدة جاءت من جزيرة العرب. لقد التقى الماء على أمر قد قدر بالفعل، وكان هذا القدر الذي جاء من بركان تفجر في أيسلندا ومضاعفاته كان له أثر هائل على تغير شديد في موازين القوة، فسح أو أفسح المجال لانطلاق قوة جديدة ترث الإمبراطوريات المنهكة وتقدم مفاهيم للإنسان الحائر. يقدر المؤرخون أن عدد سكان الكرة الأرضية عام 1347 كان بحدود 450 مليون إنسان، ولكن بعد سنة من ذلك التاريخ وصل عدد سكان الأرض إلى 350، أي بمعنى انخفض تقريباً 100 مليون عن العام الذي كان قبله. ما السبب؟ 1347 وقع طاعون كبير، وباء هائل اجتاح أوروبا أيضاً، واعتقد الحقيقة أنه كان أيضاً امتداد لطاعون جاستينيان، لأنه نفس البكتيريا التي فعلت فعلها كما قلنا في القرن السادس الميلادي، وأدى في عام 1347 انتشاره في أوروبا وفي كثير من دول العالم، أدى إلى وفاة أعداد هائلة من الناس. بعض الدول مات من سكانها 90%، وبعض الدول مات من سكانها في أوروبا تحديداً نصف السكان، وربما أقل وربما أكثر. طبعاً هذه الواقعة فعلت أشياء كثيرة وتداعيات كبيرة في الواقع. في ذلك الوقت كانت أوروبا تعيش مرحلة العصور الوسطى طبعاً، لكن انتبه إلى أن العالم الغربي كان يقوم على فكرة الإقطاع، أي أن النبلاء يتملكون أرضاً واسعة ويعيش في هذه الأرض ناس اللي هم أقنان مزارعين، وهؤلاء بمثابة العبيد في الحقيقة لهؤلاء النبلاء، يبوكلوا بيشربوا بيعيشوا في الأرض، ولكن لا حق لهم في ملكية هذه الأرض، والنبلاء هؤلاء يأخذوا كل عوائد وثروات ومحاصيل هذه الأرض. لكن بعد هذا الطاعون، بعد الموت الأسود في عام 1000، يسمى بالموت الأسود في التاريخ 1347، حدث ما يلي: انخفض عدد الأقنان أو عدد العبيد أو عدد الفلاحين الذين يمارسون الزراعة في هذه الإقطاعيات في مختلف أنحاء أوروبا. لم يعد هناك بشر يقوموا بما ينبغي القيام به، ولذلك أصبح العامل ذو قيمة أعلى، ومن هنا بدأ الإقطاعيون والنبلاء يتنافسون على إرضاء هؤلاء العمال أو هؤلاء الأقنان من أجل أن يستجلبوهم لكي يخدموا مزارعهم الفارغة من المزارعين، ومن هنا بدأت مكانة العامل والفلاح تزداد. ثم من بعد ذلك بدأوا يفكر هؤلاء العمال والفلاحين التابعين لهؤلاء النبلاء بالاستقلال، بالملكية، ملكية الأراضي. بدأت تنطلق دعوات من أجل أن يتملكوا هم بأنفسهم الأرض، وهذه هي بداية نهاية الإقطاع في أوروبا. يقول المؤرخون أن عصر النهضة في الحقيقة كان نتاج لعام 1347 وللموت الأسود الذي اجتاح أوروبا، لأنه أثار أيضاً هذا العصر، هذا الحال الذي مات فيه ثلث سكان أوروبا وربما يزيد، أثار إشكالات أيديولوجية وإشكالات فكرية. كان الإنسان الأوروبي قبل هذه المرحلة يتداوى من خلال بعض الطقوس والشعائر الكنسية، أو من خلال بعض التمائم والتعاويذ، أو من خلال الرهبان والقساوسة الذين يقدمون بعض الخدمات الكنسية للمرضى، وأحياناً تكون بشعة بشكل كبير جداً لأن الطب ما كان قد تقدم في أوروبا. فهنا ولدت حاجة حقيقية، هؤلاء لم يستطيعوا وقف الموت ولا وقف الداء، ولذلك ولدت حاجة للبحث وللتنقيب عن وسائل طبية جديدة. طبعاً كانت الأندلس وكان عالمنا الإسلامي حافلاً بنماذج

نموذج لنجاح طبي فائق لم تكن أوروبا على علم به، ومن هنا بدأ الأوروبيون يتجرؤون على استيراد المفاهيم المتعلقة بالطب من العالم الإسلامي ومن الأندلس، وبدأ الأوروبيون ينفتحون أكثر ليس فقط على الطب بل على المفاهيم التي سادت في عالمنا الإسلامي وفي الأندلس على وجه الخصوص، لأن الأندلس كما تعلمون كانت هي الجسر الثقافي والفلسفي والفكري والعلمي الذي عبرت النهضة الأوروبية منه. وهنا بدأت مفاهيم التجريب، مفاهيم البحث العلمي، مفاهيم الانعتاق عن سطوة الكنيسة بدأت بالانتقال إلى أوروبا، ثم بدأ عصر النهضة لكي يتغير شكل أوروبا تماماً، ثم من بعد ذلك يتغير أيضاً شكل العالم، وهذا فعل أفعالاً كثيرة جداً نحن الآن تحدثنا عنها في هذه الحلقات. وأعتقد أنه نتاج الموت الأسود هو الذي صنع العالم كما نعرفه اليوم، ومن هنا كان ذلك قدراً لم يكن للإنسان فيه ربما دور مباشر أو شأن، وإنما هذا الذي حدث، وهذا أيضاً كان خارج على المسار الطبيعي لموازين القوة وللحسابات الجيوسياسية المعتادة ولخيارات الإنسان أو الفاعل السياسي والاستراتيجي. لقد عاش عالمنا في السنوات الماضية أيضاً جائحة كورونا، وكانت هذه بالمناسبة أيضاً تدخلاً غير محسوب في موازين القوة، أدى إلى تغيرات اقتصادية كبيرة وتداعيات لازلنا نعيشها، وما زلنا وربما نشهد في الأيام القادمة مزيد من هذه التداعيات على الاقتصاد العالمي وبالتالي على موازين القوة التي نعرفها. ثم أننا نعيش حالة التغير المناخي، وأنا أتوقف قليلا عند هذه الحالة لأنه هذه حالة أكثر عمقا وأكثر أهمية من أي حالة عرفها التاريخ. ليش؟ لأنه في الماضي كان تأتي جائحة على سبيل المثال مثل طاعون الموت الأسود أو طاعون جستنيان، تؤثر لفترات زمنية معينة يستعيد الإنسان فيها عافيته، ربما بعد 50 سنة بعد 100 سنة، لكن في النهاية يستعيد عافيته ويواصل مسيره وفق مقتضيات الجغرافيا ووفق المصالح المتعارف عليها بين الأمم والشعوب. لكن في حالة التغير المناخي هذه تغير الأسس التي قامت عليها موازين القوة. عندما نتكلم على سبيل المثال على الجغرافيا، والجغرافيا كما قلنا هي صنع الله في الأرض، والجغرافيا لا تتغير بسهولة، الجبال، الأنهار، المحيطات هذه موجودة منذ عصور وما بقيت موجودة، وأثرت على تشكل العقل الإنساني وعلى مفهوم الأمن القومي للدول والشعوب، لأنه الجغرافيا أثبت بكثير من أي مفهوم آخر كالتاريخ أو خلافه. لكن اليوم الجغرافيا تتغير عندما نرى أن القطب الشمالي على سبيل المثال بدأ بالذوبان، هذا سيفتح بالحتم لروسيا طرق تجارية، وبالمناسبة هذا الكلام بدأ، يعني مش نحن نتكلم عن شيء بده يحصل في المستقبل، نحن نعرف اليوم أن الشهور التي تستطيع فيها الموانئ المنفتحة على الشمال في روسيا تستطيع أن تستقبل السفن اليوم أكثر مما كان عليه الحال قبل 10 أو 20 سنة. لماذا؟ لأن التغير المناخي وزيادة درجات الحرارة على الكوكب أدت إلى ذوبان للجليد وأدت إلى مساحات أوسع لروسيا لكي تعبر في يعني معابر مائية لم تكن مفتوح لها من قبل. هذا أيضا سيؤثر مستقبلا على دول كثيرة، ربما هناك جزر ستختفي، هناك مدن سوف يغمرها الماء، وهناك أيضا جزر أخرى أو كيانات أخرى مثل على سبيل المثال مرة ثانية في روسيا لو تكلمنا عن سيبيريا والمناطق الباردة سوف تتحول إلى مناطق أقل برودة، وهذا سيفتح أيضا مجالا أوسع لاستثمارات زراعية ولحياة إنسانية أكثر توازنا. إذن الجغرافيا كما عرفناها الآن بدأت تتغير، هذه قضية التغير المناخي الحالي أدى إليها بشكل بارز. لكن الشيء الآخر اللي احنا حتى الآن ما حسبناه أن درجات الحرارة عندما ترتفع، احنا مقدرين أنه في عام 2030 يكون الكوكب ارتفع درجة ونصف، ولكن
التقديرات تقول أنه في الأغلب سيرتفع أكثر من درجتين أو ربما درجتين. طبعاً نتكلم عن درجتين بالنسبة للفرد العادي، شيء طبيعي أنه الصبح بتكون درجة الحرارة 26 بعدها بتصير 28، ما في عندنا مشكلة. لكن عندما تتكلم عن معدل حراري للكوكب، درجة ونصف ودرجتين لها تأثيرات مدمرة على كل ما نعرفه في العالم. على سبيل المثال، نعلم الآن أن هناك اضطراباً حقيقياً في التيارات المائية في المحيطات والبحار، والسبب في ذلك أن درجة الحرارة في المحيطات بدأت ترتفع، وهذا أدى إلى أن التيارات المائية التي عرفها التاريخ والتي شكلت الرياح الموسمية على سبيل المثال وحركة الحياة التي نعرفها اليوم التجارية عبر السفن بدأت تتغير بشكل جذري. هذا سيؤثر على الحيوانات البحرية التي بدأ بعضها يفقد القدرة على التواصل مع بيئته المعتادة، لأن الحيوانات البحرية على سبيل المثال مثل الحيتان والأسماك وإلى آخره لديها بوصلتها الخاصة. هذه البوصلة الآن بدأت تضطرب، وجغرافيا الأرض التي تتغير ودرجة حرارتها التي تتغير تغير أيضاً من قدرة هذه الحيوانات على التكيف، وهذا قد يؤدي إلى كوارث بيئية حقيقية. نحن نعلم اليوم أن هناك في بحث نشر قبل أسابيع قليلة يتكلم عن أن هناك 986 ميكروب، يعني بكتيريا، اكتشفت في الثلوج التي ذابت. طبعاً هاي الثلوج اللي ذابت بالتبت عمرها 15,000 عاماً، 15,000 سنة، حصرت هذه البكتيريا في داخلها. اليوم هذه الثلوج تذوب. العلماء أخذوا عينات من الماء الذي بدأ يتسرب إلى الأنهار، ووجدوا أن هناك قرابة 1,000 بكتيريا 98% منها لم يعرفه الإنسان من قبل. هذا فقط في منطقة واحدة في التبت كما قلت لكم، وعلماء الصين هم الذين أعلنوا هذه الدراسة، أي أن هذه البكتيريا يمكن أن تؤثر على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات بطرق لا نعرفها، لأن أجسامنا وأجسام الكائنات الحية الأخرى ليست متأقلمة معها أو لديها المناعة للتعامل معها. فهل يعني هذا أننا سنواجه موجات جديدة من الأوبئة التي يتفاجأ الإنسان بها؟ إحنا مثل الطواعين بالنسبة لنا انتهت، لأنه عملياً اكتشفنا مضادات حيوية ولم يعد للطاعون يعني تلك القدرة، لأنه عرفنا البكتيريا وحضرنا لها ما يمكن أن يقضي عليها. لكن تخيل لو أن هذه الدراسة التي نشرت كما قلت لكم يمكن أنه تصف لنا واقع جديد، وهذا الواقع ربما مش 1,000 بكتيريا، ربما يكون عشرات، ربما مئات الألوف، وهذه ستكون عبئا جديدا على الإنسانية. لذلك الذي فعله الغرب برأيي، وهذه نقطة أريد أن أختم بها، هو شيء في الحقيقة جوهري في تغير سلبي في الكوكب. يعني الحضارات والأمم كانت تتصارع ويقتتل الناس، جاء جنكيز خان قتل ملايين الناس، جاء على سبيل المثال حروب وإمبراطوريات قتلت ودمرت، لكن لم يكن لهذه الحروب ولا لتلك المذابح التي وقعت في التاريخ تأثير على الكوكب، بمعنى أنها تغير من بنيته الجغرافية وتوازنه الحيوي وكذلك من قدرة الكائنات الحية على أن تبقى تعيش في هذا الكوكب. الغرب فعل ذلك من خلال الثورة الصناعية وما تبعها، من خلال الجشع الذي ولد كما هائلا من الغازات وثاني أكسيد الكربون التي الآن وضعتنا في هذا الوضع الذي الاحتباس الحراري وما إلى ذلك. وهذا الطمع وهذا الجشع لم يتوقف إلى يومنا هذا، لا يزال الإنسان حتى يومنا هذا يتكلم عن كارثة محققة نعيشها نحن في جيلنا هذا. يعني مسألة مش قصة إن والله بالأفلام ده تصير في يوم من الأيام بعد ما احنا نموت. هذا الجيل، جيلي وجيلكم والأجيال التي جاءت من بعدنا ومن قبل، تعيش هذا الواقع، نراه يوميا، نرى كيف أن العواصف تأتي بطريقة، نرى درجات الحرارة التي ترتفع في مدن لم تكن من قبل تعرف هذه الحرارة، نرى
الفيضانات التي تجتاح بلدان كثيرة، نرى موت كثير من الأنواع الحيوانية والنباتية أمام أعيننا، ومع هذا لا يزال الإنسان المعاصر مستمراً في غيه، مستمراً في جشعه، مستمراً في استهلاكه، دون أن يتوقف ويقول نحن نقضي على أنفسنا. بدلاً من أن نفكر في الحفاظ على ما تبقى من هذا الكوكب، نفكر كيف نحيي كوكباً ميتاً مثل المريخ. وشيء عجيب جداً، يعني حقيقة هذا من أغرب الأشياء. بدل ما نقول خلينا هون نحاول نصلح ما نستطيع، لا، قاعدين نفكر كيف نروح المريخ ونصلح المريخ ونعمل له طبقة من الأكسجين ويكون في مناخ قابل للحياة الإنسانية. هذا الذي أدى إليه حقيقة هو الجشع والاستعلاء وانفكاك الإنسان المعاصر عن الغاية والهدف الذي يمكن أن يسمو به، عن استهلاكيته البشعة، وعن حالة المنفعة المنفكة عن الأخلاق. ولذلك لدينا نحن أولئك الذين يحملون رأياً وفكرة ومدرسة تفكير غير المدرسة الغربية، وكثير من شعوب الأرض تشاطرنا ذلك، لدينا رسالة ينبغي أن نصر عليها، وهي أن نعيد التوازن إلى هذا الكوكب، نعيد التوازن إلى الوعي الإنساني، إلى الفكر الإنساني، إلى الفلسفة التي تحكم تحركات الإنسان، ونستخلص من القرون الثلاثة الماضية التي تسيد فيها الوعي، وعي الصراع الغربي على العالم، نستخلص منها دروسا وعبرا لنماذج بديلة في الاقتصاد، في الاجتماع، في الاستراتيجية، تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه. في برنامجنا هذا الذي حمل اسم موازين، حاولنا أن نقدم إجابة على سؤال مهم، وهو كيف نفهم العالم. في الحلقات التي تضمنها هذا الموسم من موازين، استعرضنا مجموعة مهمة من المفاهيم والمرتكزات التأسيسية التي يمكن للواحد منا أن يستحضرها عندما يريد أن يقرأ الوقائع والأحداث التي تحدث في العالم. تكلمنا عن الجغرافيا، وتكلمنا عن التاريخ والوعي الجمعي، تكلمنا كذلك عن تصور الأمم لمستقبلها وكيف يؤثر هذا التصور على واقعها، تكلمنا عن الظروف الاقتصادية وموازين القوى المتعلقة بالتحالفات، وتكلمنا عن مراكز النفوذ وما إلى ذلك، ثم استعرضنا تاريخيا وبشكل سريع بعض المحطات الرئيسية التي شكلت الوعي الاستراتيجي الحالي عالمي. لكن في الحقيقة نحن لن نقف عند ذلك، ربما تكون هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة في هذا الموسم، الموسم التأسيسي، لكننا سننتقل إن شاء الله بعد ذلك إلى حديث أكثر تفصيلا وإلى أمثلة نستحضرها لكي نطبق هذه المفاهيم عليها، لا سيما في واقعنا العربي والإسلامي. لماذا؟ لأنه نحن الآن نعيش حالة انتقال، لا شك أنه هذه أحد حالات الانتقال الفريدة في التاريخ. يعني بجوز إحنا بعد سنوات من الزمن سننظر إلى هذه الأعوام ونقول والله في الأعوام هذه، في من 2020 إلى 2025، ربما عشنا حالة انتقال ما كناش ربما إحنا عارفين أهميتها في هذه اللحظة، لأنه معظم حالات الانتقال يدرك كنهها بعد فوات أوانها. ولكن نحن اليوم أمام حالة انتقال فريدة في النظام الدولي وفي النظام الإقليمي، وحالة انتقال في الفكر الإنساني، وحالة انتقال في المناخ والبيئة والكوكب بشكل عام، وحالات الانتقال هذه لم تجتمع قط في أي لحظة من لحظات التاريخ. يعني التاريخ أحيانا بمر بحروب، أحيانا يمر بحالات انتقال لها علاقة بصراعات الأمم بالنظام الدولي، تتشكل رؤى وتصورات وأفكار فلسفية جديدة، ننتقل لعصر ما نسميه عصر النهضة، ننتقل، لكنه لم نشهد حسب ما أعلم أن العالم شهد لحظة انتقال التقى فيها التغير في المنظومة الدولية مع التغير في المنظومات الإقليمية مع التغير في المنظومات الديمغرافية الإنسانية والاقتصاد، ثم مع تغير أيضا في الكوكب
من حيث المناخ ومن حيث حالة الإنسان، يعني البيئة التي يعيش فيها الإنسان ويعيش فيها الحيوان ويعيش فيها النبات. هذه حالة فريدة، ولذلك ربما تصنع واقعا مختلفا تماما عن الوقائع التي كنا نعرفها في السابق. أضف إلى ذلك حالة الانتقال التقني، وهي طريقة، يعني اليوم إحنا لا نفكر كما يفكر أباؤنا ولا أولادنا يفكرون كما نفكر نحن. لماذا؟ لأنه البناء المعرفية تتغير وتتحول. لدينا هناك غربة ربما في الأجيال حقيقة بعد قليل سنشاهدها، لأنه أبنائنا وأحفادنا لن يكون لديهم نفس المنطلقات الفكرية التي عشناها نحن، ونفس المرتكزات التي ارتكزنا عليها، ونفس الينابيع التي نهلنا منها. كل واحد اليوم له طريق مختلفة. إذن كل هذه الحالة ستنبئ عن واقع عالمي جديد سنواكبه، سنتحدث عنه، سوف نأتي بأمثلة لتغيرات جوهرية تحدث في العالم، لموازين قوة تتغير أمام أنظارنا، لتشكلات جيوسياسية وتحالفات. سنطبق ما تعلمناه في الموسم الأول من موازين على دول خاصة في منطقتنا للمرحلة القادمة. والهدف من كل ذلك إنه إحنا جميعا نثير جدلا وحوارا حول ما الذي يمكن فعله، لأنه في النهاية هنا نحن لسنا هنا من أجل المتعة الفكرية ولا من أجل فقط محاولة يعني مجموعة من الأوقات بأحاديث عن التاريخ وعن الواقع الاستراتيجي. نحن هنا أبناء هذه المنطقة نعيش تحدي وجودي. نحن إما أن ننعتق ونعيش مثل كل الأمم ويكون لدينا بعض الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي، وإما أن نبقى غارقين في دوامات لا تنتهي من الصراع ومن الخلاف ومن غياب البوصلة. لذلك سنكون نحن إن شاء الله معكم في ذلك، ونريدكم أن تكونوا معنا. نريد من هذا أن يصبح حوارا، ومن بعض هذه المفاهيم أن تنمو. وأنا الحقيقة أناشد الشباب تحديدا والشيوخ طبعا، لكن خلينا نتكلم عن الشباب. المستقبل هو لكم، يعني كل الحكي اللي احنا حكيناه عن المستقبل سيكون أنتم الذين ستتعايشون معه، ستعانون من تبعاته. فالخيار اليوم هو في الحقيقة لكم. الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نقدمه ونصر عليه الآن هو نقل بعض الأفكار والرؤى والتصورات للأجيال الجديدة وتأسيس وعي جديد. وأنا بتقديري أنه للأسف في كثير من الأحيان ينصرف كثير منا عن الوعي بالواقع وعن محاولة رسم المستقبل إلى بعض الجزئيات، إلى الهامش دون الحديث عن المركز. وهذه خطيرة جدا. ما بنفع أنه إحنا أبناء هذه المنطقة ألا نكون في المركز فيما يتعلق بالوعي والتفكير وتشكيل المفاهيم عن المستقبل، لأنه نحن نقطة ارتكاز في مساقات ومسارات تشكل المستقبل والنظام الدولي القادم حقيقة منطقتنا هذه. فكل واحد فينا لديه هذه المسؤولية أنه فعلا يعي ما الذي يحدث ويحاول أن يساهم في تصورات جديدة للمستقبل. وإن شاء الله سنلقاكم في موسم جديد من برنامج موازين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يورد العظماء الكبار من بلاد الإسلام، وأجتهد قدر ما فتح الله تعالى علي أن أشرح أحوالهم وأبين فضائلهم وأذكر مناقبهم. وغرضي في ذلك كله أمران: أما الأمر الأول أن أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشرح أحوالهم وذكر مناقبهم، فإن ذكر مناقبهم قربة وعبادة فيما أحسب. والأمر الآخر أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هو أن نقتدي ونتأسى ونسير خلفهم فيما فعلوه وفيما قالوه من أمور الخير والصلاح والهدى والرشاد والتقى، فإن ذلك زاد إلى المعاد، وإن ذلك تزود من التقوى وتزود من الخير، ذاك أنهم أعلام الإسلام وعظماؤه وكباره، وهم الذين نقلوا لنا الشريعة ونقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا كتاب الله تعالى أيضا. فذكرهم إذن قربة وعبادة بهذا المعنى إن شاء الله تعالى. واليوم نعطر مجالسنا بذكر حافظ عظيم، بل ذكر أعظم حفاظ الدنيا على الإطلاق، وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أعظم حافظ الحديث ظهر في عصور الإسلام كلها. وهذا الإطلاق ستعلمون حقيقته عندما آخذ في ذكر هذا الإمام العظيم وأبين جلال حفظه وجمال حاله رحمه الله تعالى. وهذا من الإعجاز العجيب، أن يخرج الله تبارك وتعالى رجلا من بلاد العجم يحفظ على المسلمين سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم على وجه عجيب ووجه مدهش، بل على وجه معجز. ودائما أقول لإخواني وأخواتي، وأقول لكل من يسمعني من المشاهدين والمشاهدات، أقول إن بخارى أخرجت لنا البخاري، وأخرجت لنا آلاف العلماء. ليست بخارى فقط، بل كل ما يطلق عليه اليوم تركستان، فإن البخاري رحمه الله تعالى من بخارى، وبخارى من المدن العظام في تركستان. وتركستان قسمان: تركستان الشرقية وتركستان الغربية. وتركستان أي تركستان أي بلاد الترك. وتركستان الشرقية اليوم بيد الصين، عجل الله فرجها وعجل الله خروجها من أيديهم، فإن الصينيين اليوم يعذبون إخواننا في تركستان الشرقية ويسمونهم سوء العذاب، ويعدمون قادتهم وعلماءهم البارزين، ويفعلون بهم الأفاعيل، كل ذلك من أجل أن تبقى تركستان الشرقية في أيديهم. والمصيبة أنهم مسلمون، ولو كانوا غير مسلمين لقامت الدنيا ولم تقعد، لكن لأنهم مسلمون لا ينتصر أحد لهم ولا يذكر أحد قضيتهم، هذه مصيبة كبيرة. المهم أن الصينيين يسمونها اليوم سينكيانغ، أي الأرض الجديدة، وإخوانكم في بلاء هنالك، وهم عشرات الملايين منسيون لا يطالب بهم أحد ولا يذكرهم أحد، وحقوق الإنسان لا تذكرهم، وكل ذلك لأنهم مسلمون، والمسلمون في العادة لا بواكي لهم، هذه حقيقة للأسف. وتركستان الغربية، تركستان الغربية هي اليوم خمس جمهوريات: قرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقزقستان وتركمانستان. هذه الجمهوريات الخمس تؤلف اليوم تركستان الغربية، كانت تحت الاحتلال الروسي البغيض، ثم بعد ذلك الاحتلال البلشفي الأبغض الملحد الاتحاد السوفيتي، ثم من الله عليهم بالاستقلال بعد ذلك، وهم اليوم أفضل وأحسن من ذي قبل، وإن كانوا يحتاجون لإخوانهم المسلمين. وهذا مدخل، فإن كان البخاري رحمه الله تعالى قد حفظ لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه العجيب، وإخوانه العلماء بالآلاف من منطقة تركستان، وأستطيع أن أقول بعشرات الآلاف، خدموا الإسلام خدمة عظيمة، ولهم في أعناق المسلمين منة جليلة بحفظ الحديث وحفظ اللغة العربية والتاريخ والقرآن والفقه، وكان منهم أئمة أعلام عظام وعظام جدا، فهم لهم منة في رقابنا، فاليوم أحفادهم يحتاجون إلينا كما كنا نحن في حاجة إلى أجدادهم من قبل. أحفادهم اليوم في حاجة إلينا، في حاجة إلى أن نوصل إليهم العلم الشرعي، أن نتعهدهم بالمساعدة، أن نتعهدهم بالمتابعة، أن نسأل عن أحوالهم، أن نسأل عن بلادهم، أن نحاول أن نرد شيئا من الدين الذي في أعناقنا مما من أجدادهم رحمة الله تعالى عليهم، بالعناية اليوم بالأحفاد. هذا هو المطلوب في الحقيقة، ووضعهم اليوم أفضل من ذي قبلك، أنهم ما زالوا في حاجة ماسة إلى المساجد، إلى المدارس، إلى المعاهد الإسلامية، إلى نشر اللغة العربية التي كان أجدادهم فيها أئمة وأئمة عظام، إلى تفهيمهم وتعليمهم، إلى أخذ النابغين منهم إلى الجامعات الإسلامية وفي العالم الإسلامي، إلى مزيد من الصلات ما بيننا وبينهم. هذا كله من حقهم علينا. فلذلك أنا أهيب بالمحسنين والتجار مد يد المساعدة وبقوة، وبناء المساجد والمعاهد والمدارس ودور العلم والجامعات الإسلامية هنالك، فالطريق إلى أكثر تلك البلاد مفتوح. وما عدا أوزبكستان بسبب بعض الإشكالات والمشكلات، وأوزبكستان وضعها حرج اليوم وهي مغلقة أمام العرب والمسلمين إلا القليل النادر، لكن إن شاء الله تعالى سيتحسن الأمر من بعد ذلك، وستفتح هذه البلاد وينفتح قلب أهلها للمسلمين، وهم في شوق بالغ إليكم ومحبة جمة كبيرة، يحبون المسلمين ويحبون العرب ويحبون أن يروهم ويختلطوا بهم ويلتصقوا بهم. هذه نبذة من تاريخ تركستان اليوم وبالأمس، وبخارى هي جزء من تركستان وبلدة عظيمة. كان الجد البخاري، وبخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وبردزبة بلغة الفرس هو الزارع، الفلاح الزارع، بردزبة. بردزبة هذا كان مجوسيا ومات على غير الإسلام. المغيرة ابنه هو الذي أسلم على يد والي بخارى، ووالي بخارى جعفي إحدى قبائل العرب، فالبخاري نسب إذن بالولاء، فقيل هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي. وكان هذا معلوما من حال ذلك الزمان، أن من أسلم نسب إلى القوم الذين أسلم على أيديهم. فإذا أسلم الإنسان على يد شخص من قبيلة ما ينسب إليها، لذلك البخاري قال الجعفي، وهو ليس بجعفي أصلا، إنما هو جعفي ولاء، يسمى ولاء لأنه أسلم على يد شخص، فصار الولاء لذلك الشخص ولتلك القبيلة. وهذا نظام كان معلوما آنذاك، فيقال للبخاري الجعفي. وولد وهذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمغيرة. ابن إبراهيم لا نعلم أخبارا عنه، أما إسماعيل حفيده ووالد الإمام البخاري فقد كان رحمه الله تعالى عالما. والبخاري ابنه ولد سنة 94 و100، وتوفي سنة 56 و200، فعاش بذلك قرابة 62 سنة رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه وغفر له. والإمام رحمه الله تعالى ولد سنة 94 و200، ولد سنة 94 و100، أبوه مات وهو صغير، وأبوه كان عالما جليلا، أخذ عن الإمام مالك وأخذ عن غيره من الأئمة، فهذا يعني أنه ارتحل، يعني أبوه ارتحل إلى المدينة. ولك أن تعلم صعوبة هذه الرحلة وطول هذه الرحلة والمشقة الملازمة لهذه الرحلة من بخارى إلى المدينة. هو لا شك أنه ذهب للحج، لكن أنا أبين لكم أن المسافة كانت هائلة وعظيمة جدا جدا، لكنهم كانوا يرتحلون ويقطعون المسافات الشاسعة ابتغاء مرضات الله تعالى. أبوه كان عالما جليلا، وكان ثقة من الثقات، وجمع إلى العلم الورع والتقوى لأنهما أمران متلازمان، علم بدون ورع يؤدي إلى أن يكون الإنسان عالم سوء، نسأل الله السلامة والعافية، عالم يخلد إلى الأرض، عالم يتبع أهل الدنيا في دنياهم ولا يستقل عنهم. أبوه كان يجمع بين العلم والورع والتقوى، وليس أدل على ذلك من قول أبيه عند موته يقول: ليس في مالي درهم من حرام ولا شبهة. الله أكبر، ليس في مالي درهم من حرام، هذا أمر قد تيسر لعدد من الصالحين، لكن ليس في مالي درهم من حرام ولا من شبهة، الله أكبر، هذا يدل على عظم في تقواه وورعه وزهده وصلاحه، لأنه ما من الناس أحد إلا النادر الفذ القليل جدا لم يدخل في ماله شبهة. الحرام لم يدخل، لا يدخل في مال كثير من الناس الحرام، وإن كان في هذا العصر يعني عددهم قليل، لكن الشبهة هذا أمر عجيب، فلذلك يقول: لا أعلم درهما في مالي من حرام ولا شبهة. هذا أبوه، والله تعالى يقول: وكان أبوهما صالحا. وهذا الرجل العجيب الإمام البخاري هذا أبوه، وذاك الشبل من وهذا الشبل من ذاك الأسد. أما أمه فكانت امرأة صالحة عنيت بالإمام رحمه الله تعالى في صغره، وذلك أن الإمام توفي أبوه وهو صغير، فعنيت به أمه واهتمت به وكانت صالحة، ويروى عنها أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد فقد بصره في صغره وهو طفل صغير، فاجتهدت في الدعاء رحمها الله تعالى، اجتهدت في الدعاء الكثير، فرأت في منامها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، فقال لها: يا هذه، إن الله تعالى قد رد بصر ابنك عليه بكثرة دعائك. الله أكبر، يعني أن المرأة لكثرة دعائها رحمها الله تعالى ورد بصر ابنها عليه فعاد مبصرا رحمه الله. فذاك أبوه وهذه أمه، فلك أن تعلم أي نبتة صالحة كان قد خرج منها رحمه الله. الإمام بخاري كعادة أقرانه دخل كتاب في صغره، فألهم بعد حفظ كتاب الله تعالى حفظ الحديث، وهو دون العاشرة ألهم حفظ الحديث، فحفظ أحاديث كثيرة جدا جدا وهم دون العاشرة، وهذا إلهام من الله تعالى، ليس هذا من عادة الصغار الذين مثله، يعني حفظ يفوق التقدير كما سآتي على حفظه إن شاء الله. ألهم حفظ الحديث، ولما أتم العاشرة كان قد حفظ جزءا كبيرا جدا من الأحاديث، بل يقال إنه حفظ الأحاديث وهو في العاشرة من عمره، ثم صار يحفظ أقاويل الصحابة وأقاويل التابعين، واطلع على كتب أهل الرأي، وكل ذلك ولما يبلغ 11 من عمره المبارك بعد. لذلك ثم أخذ في السماع، أخذ السماع الحفظ دون شيء والسماع شيء آخر، كانوا يحفظون ثم يسمعون على الأئمة بموجب هذا الحفظ، وهذه طريقة كانت في المتقدمين الحفظة الماهرين. يقول إمام الذهبي عنه، يقول إنه سمع الحديث سنة 500، يعني إذا عرفنا أن ولادته كانت سنة 94، يعني أنه ابتدأ في السماع وعمره 11 سنة، ثم إنه ارتحل بأمه وأخيه وعمره 16 سنة، لما صار عمره 16 سنة ارتحل لتأدية الحج الفريضة، هذه أول رحلة له، فأمه وأخوه رجعا وهو استمر في الرحلة، استمر. والرحلة عند علماء الإسلام الأوائل أمر لازم، وكانوا يرتحلون ارتحالا عجيبا، يعني كان الواحد منهم يخرج من بلده من أجل حديث واحد. وكان الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، هذا الكتاب مقصور على من ارتحل من أجل طلب الحديث الواحد فقط، حديث واحد، خرج من بلده يريد بلدا آخر يريد سماع حديث واحد، وابتدأه بالصحابي الكبير أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، حيث خرج من المدينة يريد مصر لأجل أن يسمع حديثا أو يتأكد من سماع حديث واحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عجيب، يريد مصر لأن هنالك من شاركه في سماع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى غيرهما، فراد أن يتثبت ويتأكد من الحديث. بعد طول المدة ارتحل إلى مصر رحمه الله من أجل هذا الحديث، ويقولون إنه لوى عنق راحلته عائدا إلى المدينة ولم ينزل في مصر رحمه الله. الله أكبر، يعني ما قال أذهب لأرى النيل، لأرى الأهرام، لأتمشى في مصر، أبدا، مراده الحديث ورجع مباشرة. وهكذا علماء الإسلام الحفاظ الكبار كانوا يرتحلون الأيام والأسابيع والشهور من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سخرهم لهذا، والله تبارك وتعالى من عنايته بهم سخرهم لحفظ الحديث على وجه عجيب. والإمام البخاري رحمه الله لم يكن قطر من أقطار الإسلام غالبا إلا وله فيه رحلة، دخل غالب مدن الإسلام المعروفة في زمنه، هكذا فعل، حتى أن بغداد دخل 8 مرات. تصور هذا الرقم، بغداد يدخلها 8 مرات، ويقولون قل قطر من أقطار الإسلام إلا وله رحلة إلى ذلك القطر. فبذلك اتسع الأخذ عنده واتسعت المعارف واتسع عدد مشايخه الذين أخذ عنهم حتى بلغوا 200 رحمه الله تعالى. هنا ملحظ مهم ومهم جدا، ذاك أن عددا من المستشرقين دأبوا على الطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما يدرينا أنه صحيح وكيف نقله النقل. وهؤلاء يصدق عليهم المثل السائر، رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت، يعني أنهم هم الذين حرفوا وغيروا وبدلوا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهم الذين حرفوا وغيروا وبدلوا ثم يتهمون نحن أهل الإسلام بالتحريف والتغيير والتبديل. أما الكتاب فلا مجال للطعن فيه، والله تعالى حفظه. أما السنة فهؤلاء كذب فجر الذين يتهموننا بتغيير السنة ويتهمون علماءنا الأجلاء العظام تغيير السنة، فإن الله تعالى سخر للسنة علماء عظاما كبارا أجلة في غاية العظمة والقوة، جمعوا بين الحفظ والإتقان والفهم والورع والإخلاص صفات عزيزة جدا مكنتهم من ضبط سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان واحد منهم يرتحل الأسابيع والأيام والشهور من أجل طلب حديث واحد يتأكد منه، من إسناده، يتأكد من متنه. وهذا أمر لم يكن لأمة من أمم الأرض سوى لأمة الإسلام التي حفظ الله تعالى عليها حديث رسولها صلى الله تعالى عليه وسلم. وكل دعاوى المستشرقين في ذلك قد فندى علماء الإسلام الكبار وكتبوا فيها كتبا، وذكروا أن أقوالهم واهية لا تساوي المداد الذي كتبت به. ولكنهم الإنسان إذا أغلق عقله وقلبه عن طلب الحق هذا بمثل ذلك وخرج منه مثل ذلك الهراء. وإلا فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة حفظا ليس مثله حفظ. وسآتي إن شاء الله تعالى على ذكر حفظ الإمام البخاري ليبين لكم كيف سخره الله تعالى وأتى به وبإخوانه ليحفظوا سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أنا أيها الأخوة والأخوات لا أشك أن حفظ البخاري كان موهبة من الله تعالى، فإن حفظه يختلف عن حفظ البشر في الحقيقة. فإن العرب كانوا أمة مشهورة بالحفظ على وجه عجيب. أما أن يحفظ واحد من العجم هذا الحفظ فأنا أظن والله أعلم أنه أمر إلهي لا دخل للبشرية فيه ولا نصيب لها في ذلك أبدا. قضية الحفظ هذه عند البخاري أنه عندما بلغ 10 من عمره كان قد حفظ الحديث المعلوم آنذاك في بلده وفي محلته. هذا أمر عجيب. يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، 100,000، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. هذا نسبة لماذا؟ لنسبة الأحاديث. يحفظ هذا القدر، يعني 300,000 حديث، 300,000,000، هذا الذي يحفظه من نسبة الأحاديث. إن جئنا إلى قضية الأسماء مهمة، أسماء الصحابة وأسماء التابعين وأسماء العلماء، اسمع هذه العجيبة. يقول أحد السلف لآخر، يقول لو كنت عندي قبل قليل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث، كان ذاك صبيا، فخرج خلفه فقال له أنت الذي تحفظ 70,000 حديث؟ قال نعم. قال وفوق ذلك، فوق حفظ الأحاديث هذه، قال ليس أحد من الصحابة إلا وأنا أعلم ولادته غالبا ومسكنه ووفاته، يعني يعلم أين ولد ومتى ولد ومسكنه بعد ذلك، أي بعد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، ووفاته أين توفي. وأيضا بالنسبة للتابعين، الصحابة والتابعين، هذا أمر عجيب وحفظ فوق العادة، حفظ نادر. ماذا يقول عن كتابي؟ له كتاب، هو بمناسبة البخاري له 21 كتابا، أشهرها كتاب الجامع الصحيح، الجامع البخاري المشهور، يعني صحيح البخاري. يقول له كتاب اسمه التاريخ الكبير، في أسماء الرجال وأحوال الرجال وأهل الإسناد ووفاتهم وتلاميذهم وشيوخهم. متى صنفه؟ صنفه لما ارتحل، أنا قلت لكم أنه ارتحل إلى مكة والمدينة وبقي في الحجاز 6 سنوات، أمه وأخوه رجع، أما هو لم يرجع، بقي بالحجاز 6 سنوات. ألف كتابه التاريخ الكبير وكتابا آخر اسمه قضايا الصحابة والتابعين، قضايا يعني جمع قضية وهي الحكم والفتوى إلى آخرين. فألف كتابه هذا من حفظه في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة. الله أكبر، إن الروضة ما كان هناك سقف مثل الآن، كانت مفتوحة إلى السماء، فكان في الليالي المقمرة يجلس يكتب هذا الكتاب. كم كان عمره؟ 18 عاما. طيب، يجلس يكتب، وهذا الكتاب اليوم في 12 مجلدا. تفتح الكتاب تتعجب، فلان ابن فلان ابن فلان، ولد في مكان كذا، توفي في مكان كذا، عاش مدة كذا وكذا، زمن ولادته، زمن وفاته، شيوخه، تلاميذه، كتبه التي صنفها، ماذا قال العلماء فيه، أهو قوي أم هو ضعيف، ثقة أم هكذا، في 12 مجلدا يكتبها من حفظه. ثم يقول بعد ذلك قل اسم من الأسماء التي أوردتها في الكتاب إلا وله عندي قصة، إلا أني خشيت أن يطول الكتاب. الله أكبر، يعني هذه مجلدات الكثيرة، 12 مجلدا في كتاب له اسمه التاريخ الكبير، كان يمكن أن يضاعفها أضعافا كثيرة من حفظه، لكنه خشي أن يطول الكتاب. سبحان الله. فالحفظ إذن حفظ ليس أمرا عاديا، بل هو أمر عجيب وغريب للغاية في الحقيقة. أنا أتيكم بأمثلة على هذا الحفظ. أولا، كان يذهب إلى أهل البصرة مثالا، فيطلبون منه أن يعقد لهم مجلسا، فيعقد المجلس كله في الأحاديث التي ليست عند أهل البصرة، يقول سأحدثكم أحاديث ليست عندكم. وهذا عجيب، هو ضيف عندهم في البصرة ويحدثهم مجلسا كاملا في أحاديث لا يعرفونها، في أحاديث هي من البصرة ورواتها من البصرة هم لا يعلمون، هم أهل البصرة. وهذا أمر عجيب وغريب، يعجبون ويدهشون، فيحدثهم بأحاديث ليست عندهم. ذهب مرة إلى سمرقند، مدينة كبيرة في أوزبكستان. المهم، ذهب مرة إليها وكان فيها 400 شيخ وطالب للحديث النبوي، طالب علم مهتم بالحديث النبوي، 400. فاجتمعوا عليه 400 7 أيام. يأخذون أحاديث الشام، يأخذون متون الأحاديث ويجعلونها إسنادا من العراق، يعني يركبون متن أحاديث الشام على أسانيد العراق ومتون العراق على أسانيد الشام، يعني يخلطون عمدا حتى ينتحنوا حفظه، ويأتون بحديث الحجاز يجعلون له أسانيد اليمن، وحديث اليمن يجعلون له أسانيد الحجاز. كل هذا امتحان واختبار. 7 أيام، 400 محدث ما أخذوا عليه خطأ واحدا، لا في المتن ولا في الإسناد أبدا، يرد هذا إلى هذا، يرد هذا إلى هذا، يبين لهم الخطأ. 7 أيام، 400 محدث في سمرقند، شيء ليس له نظير، يعني شيء فاق المعروف المعتاد من البشر. لذلك كان الثناء عليه عاطرا جدا عند الحفاظ. يقول يقول الإمام أحمد، ولك أن تعلم من هو الإمام أحمد، عندما يمدح هذا المدح يقول: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري، كل خراسان ما أخرجت تاريخا مثله. والإمام مسلم، مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري، ويقول، يدخل على البخاري ويقول: دعني أقبل رجليك. تصور هذا الأمر، يقول: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. هذا قول يقوله مسلم، ومسلم إمام كبير وعظيم، يقول: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. ويقول له أيضا في كلام آخر، يقول: أشهد أن ليس في الدنيا مثلك، ما في الدنيا هذه كلها مثلك، أشهد أن ليس في الدنيا مثلك ولا يبغضك إلا منافق. هكذا يقول له مسلم رحمه الله تعالى. هو شيخ للبخاري ومن أقران الإمام أحمد. يقول البخاري، يقول: ما استصغرت نفسي قط عند أحد. وهذا يدلك على مدى أيضا البخاري، وقد رأى الإمام أحمد، وقد رأى الأئمة الأعلام. يقول: ما استصغرت نفسي قط عند أحد إلا عند علي بن المديني، هذا لعظم معرفته وسعة معرفته. يقول عنه، يقول: لما جاء الخبر إلى علي بن المديني بكلام البخاري، قال لهم: دعوا عنكم هذا، فإنه والله لم يرى مثل نفسه أبدا، ما رأت عيناه مثل نفسه أبدا. وكان في جنازة، وكان معه محمد بن يحيى الذهلي، فصار محمد بن يحيى الذهلي، وهو إمام كبير وعظيم ومحدث ضخم من كبار المحدثين، محدثي السلف، كان معه في جنازة، يسأله في الجنازة عن الأسماء والعلل، أسماء المحدثين والرجال، وعن علل الحديث. العلة جمع علة، وهي أمر دقيق قادح في صحة الحديث. قال: فكان يمر فيها كالسهم وكأنه يقرأ قل هو الله أحد. يعني هذا شيء غريب، ما عرفنا مثله أبدا. وكان المحدثون يعدون خلفه وهو شاب صغير لم تنبت لحيته بعد، يعني أمرد ليس له لحية، كانوا يعدون خلفه في الطرقات ويقعدونه بالقوة ويأخذون عنه الحديث، وآلاف الأحاديث يأخذون عنه في الطريق وهو في الطريق. وهذا كله يدل على عظم كبير في قدر الرجل في حفظه وفهمه للمتون وللأسانيد. ولهذا الأمر أنا قلت لكم في البداية، قلت لكم أن هذا شيء غير طبيعي غير معتاد، وكأن الله تعالى جل جلاله أتى به في هذا الوقت. ما الذي جعله هكذا؟ أنا أظن والله أعلم لورع أبيه وعلمه ولصلاح أمه، فإن صلاح الذرية من صلاح الآباء والأمهات. لذلك احرصوا بارك الله فيكم على التزوج بالمرأة الصالحة، احرصوا على، إن لم تكن نساؤكم صالحات فاحرصوا على هدايتهن وتربيتهن وتعليمهن، حتى يأتي الأولاد نجباء، حتى يأتي الأولاد علماء، حتى يأتي الأولاد حفاظا. هذا أمر مهم جدا، وأيضا لورعه هو وانقطاعه عن ملاذ الدنيا. فإن لا نعلم أن البخاري رحمه الله تعالى كان قد تعلق بأمور الدنيا ولذائذها وشهواتها، بل كان زاهدا ورعا إلى الغاية، وهذا كله أورثه حفظا عجيبا. هل هذا فقط حفظه؟ لا، هنالك قصص وأخبار أخرى عن حفظه رحمه الله تعالى ورضي عنه. كان البخاري وهو شاب يطلب، وهو غلام ليس شابا بعد، وهو غلام يطلب الحديث مع صاحبين له. أحد هذين هو الإمام حاشد بن إسماعيل البخاري، محدث أهل الشاش، والشاش هم أهل طشقند اليوم. طشقند كانوا يسمونهم في السابق بلاد الشاش وأهل الشاش. محدثهم وإمامهم هو حاشد بن إسماعيل البخاري. هذا وهو غلام مع غلام آخر والبخاري، ثلاثتهم كانوا يختلفون لسماع الحديث، يعني كانوا يترددون إلى سماع الحديث والأخذ عن المحدثين وهم صغار غلمان بعد. فيقولان للبخاري: إنك تختلف معنا لطلب الحديث ولا تكتب، فما لك لا تكتب؟ وأكثر من لومه. فلما كان بعد 16 يوما قال لهما إنكما أكثرتما من لومي، فعرضا علي ما كتبتما. فعرضا عليه الحديث، وكان ما كتب وما كتباه 15,000 حديثا، فقال خذوا عني. فذكر لهم كل هذه الأحاديث، 15,000 حديث من حفظه رحمه الله تعالى، وهو غلام بعد. فصار يحكمان كتبهما من حفظه، يعني هذا العجيب، هما كان يكتبان والمحدث يحدث والبخاري ما يكتب يحفظ فقط. فكان يلومانه لماذا لا تكتب، وما عرف أنه يحفظ هذا الحفظ. فلما أكثر عليه سمع، يعني عرض عليهما الأحاديث التي كتباها، وبلغت 15,000 حديثا. فصار يحكمان كتبهما، يعني يصححان ما كتباه من حفظه رحمه الله تعالى. فقال لهما أتظنان أني أضيع أيامي وأضيع وقتي هدرا بلا فائدة؟ فعرف أنه لا يتقدمه أحد، مستحيل لمثل هذا أن يتقدمه أحد رحمه الله. حفظ عجيب. ومن أعظم القصص التي رويت في حفظه أنه جاء إلى بغداد، فأراد محدثو بغداد أن يمتحنوه، فعمدوا إلى 100 حديث، أخذوا 100 حديث فركبوا هذا الحديث، أخذوا الحديث من سنده وركبوه على سند آخر، وفعلوا ذلك في 100 حديث كلها، يعني وضعوا إسناد هذا لمتن ذاك ومتن ذاك لإسناد هذا، هكذا في 100 حديث. وعمدوا إلى 10 محدثين، كل واحد منهم كان عنده 10 أحاديث حفظها. فلما جاء البخاري وعقدوا مجلسا له، فقام أولهم من أول 10 هؤلاء، فقال له اسمع مني هذه الأحاديث 10. فكلما روى له حديثا قال لا أعرفه، لا أعلمه، لا أعرفه، لا أعلمه، حتى فرغ الأول من 10. فالناس الذين جاءوا كانوا بين عالم وعاميين، أما العوام فقالوا أن الرجل لا يعرف، لا يعلم، انقطع. وما هو فقط العوام، حتى المحدثون الذين لم يكونوا مهرة وحفاظا. أما الحفاظ المهرة فنظر بعضهم إلى بعض وعرفوا أن الرجل فهم، عرف المسألة. فقام المحدث الثاني وألقى عليه 10 أحاديث أيضا، وكلها يقول لا أعلم، لا أدري، لا أعرف. قام المحدث الثالث إلى أن فرغ 10 من أحاديثه من 10، فكانت 100، وكل ذلك يقول لا أدري، لا أعرف. ثم بعد أن فرغوا جميعهم قال فرغتم؟ قال نعم. فعمد إلى أولهم قال أنت قلت كذا وكذا، والصحيح كذا وكذا، وحديثك الثاني قلته كذا وكذا، وصحيحه كذا وكذا، وحديثك الثالث سقته كذا وكذا، وصحيحه كذا وكذا، حتى فرغ من 10. ثم جاء إلى الثاني قال له كذلك، والثالث إلى 10، فسلموا له تسليما. هل علمتم وجه العظمة في هذا؟ ليس وجه العظمة فقط في تصحيحه الأحاديث وردها إلى أصولها الصحيحة، وهو عظيم أيضا، لكن الأعظم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه حفظ خطأ كل واحد منهم لأول مرة، ثم رده مرتبا كما قاله في 100 حديث. وهذا إعجاز، أنا عندي أن هذا إعجاز، ليس من عادة حفظ البشر أن يحفظوا كذلك. إذن هل توافقونني أن هذا الحفظ كان هبة من الله تعالى محضة؟ هل توافقونني أن هذا الحفظ كان غريبا على البشر؟ أنا والله أعلم أذهب إلى ذلك، على ما قرأت من تراجم الحفاظ الكبار وأنهم كانوا يحفظون حفظا منقطع النظير، لكن لم أسمع في حياتي ولم أقرأ أن رجل كان يحفظ حفظ هذا الإمام البارعي رحمه الله تعالى. كان أيضا زاهدا متقشفا، وهذه سمة أكثر علماء السلف، يجمعون بين العلم والزهد والتقشف والورع. يعني مثلا خرج إلى مرة في رحلة، خرج إلى أحد المحدثين واحتاج، انقطعت نفقته واحتاج، فصار يأكل حشيش الأرض، الحشيش من الأرض يأخذه ويأكله لمدة 3 أيام، لا يجد غير حشيش الأرض. قال فلما كان في اليوم الثالث جاءني رجل لا أعرفه وأعطاني سر الدنانير، هكذا لا يعرفه. فالله تعالى قد من عليه بهذه الكرامة، وجاء رجل وأعطاه مالا وهو لا يعرفه بعد صبر 3 أيام على أكل الحشيش، ومن يطيق ذلك أيها الإخوة الكرام؟ حتى الحديث ملك عليه حياته حتى في نومه. كيف؟ يقول وراقه، والوراق عند المحدثين هو الذي يكتب لهم، يكتب وينسخ لهم، الوراق يسمونه، يعني الذي يتعامل مع الورق. يقول وراقه: كان يجمعنا في بيت واحد في الرحلات في السفر، إلا في أيام القيض، أيام الحر الشديد، يعني يتفرقون، ربما ينام أحدهم خارج البيت، ربما ينام أحدهم في السطح لشدة الحر. فالمهم يقول: أحصيت عليه في

15 مرة إلى 20 مرة. هذا متى كيف كان ينام ومتى ينام؟ يستذكر أشياء يعلقها يكتبها حتى لا تضيع من حفظه. يقوم من نومه ويأخذ القداحة ويوري السراج 15 مرة إلى 20 مرة. الله أكبر، يعني كيف كان ينام ومتى كان ينام وكيف كان يستمتع بنومه. لكن هكذا كانوا عمالقة. فيقول له وراقه: تفعل هذا كله ولا توقظني؟ فهو يعني كأنه نائم، يعني هو من لم يكن نائما كان ملاحظا لما يجري. قال: أنت شاب وما أحببت أن أفسد عليك نومك. الله أكبر، أنت شاب وما أحببت أن أفسد عليك نومك. انظر إلى الأدب، انظر إلى الخلق، وهو وراقه يأجيره يعمل عنده، لكن مع ذلك قال: أنا ما أحببت أن أفسد عليك نومك. طبعا أما تعلقه بالقرآن فكان شيئا عظيما. كان رحمه الله تعالى في ليالي رمضان يختم في الليل كل 3 ليال مرة، كل 3 ليال مرة، وفي النهار ختمة مفردة. متى ينتهي منها؟ عند إفطاره. يقول للصائم عند فطر: دعوة لا ترد. فكان في النهار يختم ختمة كل يوم، أما في الليل ففي كل 3 ليال ختمة. وكان يصلي بالناس التراويح ثم يعود إلى بيته فيقوم بربع القرآن إلى ثلث القرآن كل ليلة. الله أكبر، يعني يصلي بالناس التراويح ثم يرجع إلى بيته كل ليلة يقوم يقرأ من ربع إلى ثلث القرآن. هذا غير ختمة النهار. الله أكبر، تعلق بالقرآن شيء عجيب. كان مرة في بستان يقرأ القرآن في صلاة والناس معه أصحابه، فلما أنفرغ من الصلاة قال لأحد أصحابه: انظر تحت ثوبي ماذا هنالك؟ فإذا زنبور قد لسعه في 16 موضعا أو 17 موضعا في رجله. قال: لماذا لم تقطع الصلاة؟ قال: كنت في سورة فما أحببت أن أقطعها حتى أتمها. الله أكبر، زنبور يلسعه 16 مرة، والزنبور لسعته مؤلمة جدا، وهو لا يريد أن ينفتل من صلاة التطوع ولا أن يقطعها لاستغراقه في كتاب الله تبارك وتعالى وقراءته. فما أعظم هذا الرجل وما أعظم همته رحمه الله تعالى. أما ورعه في النقد فكان عجيبا، يعني ما يقول، قل أن يقول فلان كذاب، فلان وضاع، فلان أبدا. يقول: سكتوا عنه، تركوه، فيه نظر. لاحظ، ما قال مسكوت عنه ولا متروك، قال سكتوا عنه، نسب السكوت إلى قوم آخرين وما حكم، قال سكتوا عنه، تركوه، فيه نظر. قل أن يقول، جد قل جدا أن يقول كذاب أو وضاع. ولذلك لما ألف كتاب التاريخ الكبير وفيه الحكم على الرجال وأسماء الرجال، ذكرت لكم التاريخ الذي ألفه في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نقم عليك قوم ذكرك الرجال واغتيابهم في التاريخ. قال: أنا ما رويت، إنما نقلت ما رويت، لم أقل شيئا من قبل نفسي. وكان يقول: أرجو أن ألقى الله تعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا أبدا. الله أكبر، كيف نغتاب اليوم نحن؟ كيف أصبحت الغيبة جزءا من حياتنا؟ كيف أصبحنا نعلل أنفسنا عندما نغتاب ونقول من أجل كذا ولا ليس في ذلك بأس، ومن أجل الحق ومن أجل كذا؟ يعني أصبحت الغيبة جزءا من حياة المسلمين. هو يقول: أرجو أن أقابل الله تعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا أبدا. وهذه منزلة رائعة وعظيمة جدا في التحري في النقد والورع الشديد في نقد الرجال والانتباه إلى هذه القضية. أمر مهم حتى لا تندرج ضمن الغيبة. وإن كان الكلام في الرجال وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بغيبة إذا كان المراد تبين حالهم، لكنه مع ذلك من ورعه ينسب الأقوال إلى غيره ولا يأتي بها من تلقاء نفسه رحمه الله تعالى. أما قضية الورع عنده فهي قضية أيضا جليلة. دخلت إليه جارية له فعثرت بمحبرة بين يديه، فقال لها: كيف تمشين؟ انظروا الألفاظ، ما سبها ما أغضبها، قال: كيف تمشين؟ قالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ يعني ربما الرد ما كان مناسبا، إذا لم يكن هناك طريق كيف أمشي؟ فقال بيدي هكذا وأعتقها من أجل أنه لا يريد أن يرد عليها ردا أبلغ من ردها وأصعب. فقيل له: يا أبا عبد الله، أغضبتك؟
يعني لأجل ذلك أعتقد

قال أرضيت نفسي بذلك، أرضيت نفسي بذلك، الله أكبر. ومر في تجارة وكان يتاجر له في ماله، لأن أباه كان قد ورثه مالا كثيرا جدا كما نقل الرواة، مال كثير جدا، فكان يتصدق منه كثيرا، هو رحمه الله يتصدق من مال أبيه كثيرا، وجزء من مال يجعله للتجارة حتى يكفى طلب الناس والاحتياج إلى الناس. وكان هو في نفسه ما ليس له حاجة في الدنيا، ما كان يأكل إلا قليلا جدا، يأكل الطعام القليل، الطعام الذي لا يحتاج فيه إلى صرف أموال، وكان نحيف الجسم رحمه الله تعالى. المهم جاء التجار إليه في الليل وقالوا له اعطينا البضاعة بربح 5000 درهم، فقال اذهبوا الليلة، انصرفوا الليلة. ففي الصباح جاء إليه تجار آخرون وقالوا نعطيك 10000 درهم ربحا، فقال إني نويت أن أبيعهم الذين جاءوا البارحة 5000 درهم ربحا، وباعهم ولم يبيع من جاء وأعطاه 10000 درهم. طيب العشرة آلاف هو ما قال لهم، أنا ما اتفق معهم على بيع، لم يكن هناك إيجاب وقبول، لم يكن هناك صيغة عقد بينه وبينهم، بل أنه قال انصرفوا، ونوى في الليل بينه وبين نفسه أن يبيعهم، فهذا ليس فيه شيء لو جاء في الصباح قوم آخرون وأعطوا 10000 أن يبيعهم، ليس في ذلك حرام، لكن لشدة ورعه وتحريه رحمه الله تعالى رفض أن يبيع بربح 10000 وباع بربح 5000. الله أكبر، ورع جليل. كان أيضا يجيد الرمي، يقول وراق كان يركب إلى الرمي كثيرا، ولم أعلم على كثرة ما رمى أنه أخطأ الهدف إلا مرتين فقط، وكان يصيب الهدف رحمه الله تعالى، وكان غرضه في ذلك الاستعداد للغزو والجهاد والنية الحسنة في ذلك رحمه الله تعالى. أما كتاب صحيح البخاري فتلك قصة جليلة وأمر عظيم. سبب الباعث على تأليفه أنه سمع المحدث الكبير إسحاق بن راهوية أو راهوي، لأن المحدثين يقول راهوية يقولون راهوية، والنحاة واللغويون يقولون راهوي في مثل هذه الأسماء، نفطوية ونفطوي وهكذا، يعني اختلاف في نطق الأسماء. فإسحاق بن راهوية قال لهم وفي المجلس محمد بن إسماعيل البخاري، قال لو ألفتم كتابا مختصرا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك في نفسه وألف كتابه صحيح البخاري المشهور، واسمه الصحيح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا اسمه صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قال ألفت هذا الكتاب من 600,000 حديث. الله أكبر، يعني كم حديثا في الكتاب؟ الكتاب في قرابة 7,400 حديث إلا 3 أحاديث، هذه عدة الأحاديث الموصولة في كتاب البخاري مع المكرر منها، كان يكرر رحمه الله تعالى الأحاديث في كتابه بحسب الحاجة في الأبواب، وبدون مكرر يقال إنها 4,000 حديث مع أقوال مع المعلقات، يعني التي ليس لها سند موصول تبلغ 9,000 حديث ونيف، سوى أقوال الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. المهم فيعني 9,000، دعنا نقول 9,000، انتقاها من 600,000 حديث، يقول ما وضعت حديثا في كتابي هذا إلا اغتسلت وصليت 2 ركعة واستخرت الله تعالى في وضعه. الله أكبر، يعني اغتسل 9,000 مرة وصلى 18,000 ركعة واستخار الله تعالى 9,000 مرة، هذا شيء عجيب أيها الإخوة. ثم بعد ذلك نقول كيف نال كتابه هذا ذلك القبول العجيب؟ ناله بهذا الإخلاص، ببركة هذا الإخلاص وبركة الاستعانة بالله واللجوء إليه. ما وضع حديثا في الصحيح في كتابه إلا واغتسل وصلى 2 ركعة واستخار الله تعالى. الله أكبر، هذا هو العلم، هذا هو العلم أيها الإخوة والأخوات، وهذا هو كيفية طلبه. العلم نور، وكان عليه نور في علمه وطلبه رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب ألفه تأليفا عجيبا، تدأ فيه بأحاديث إنما الأعمال بالنيات، وكأنه يقول إن رأس مال الرجل في تأليفه الكتب وفي علمه ورأس المال هو الإخلاص،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واقتفى عدد كبير من الأئمة هذه السنة الكريمة، فكان يفتتحون كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، وكان قد وضع فقهه في عناوين الكتب والأبواب في صحيحه، وهذا من فقهه العجيب. واستنبط الأئمة هذا باستنباطا من تصفحهم لكتاب الإمام البخاري، وكان يكرر بعض الأحاديث في بعض المواضع بحسب مناسبتها الأبواب المختلفة. وهذا الذي دعا بعض الأئمة أن يفضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، لأن مسلم رحمه الله تعالى لم يكن يقطع أحاديثه، بل كان يريدها إيرادا واحدا في مكان واحد، بينما البخاري رحمه الله تعالى كان يقطع عددا من أحاديثه ويريدها مكررة في أبواب عديدة بحسب المناسبة لما يريده من أحاديث في كتاب محدد أو باب معين. والصحيح أن كتاب الإمام البخاري ليس مثله كتاب، ولا يدانيه كتاب الإمام مسلم، بل هو بعده. أصح كتاب في الدنيا عندنا كتاب الإمام البخاري بعد كتاب الله تعالى، طبعا هو كتاب الإمام البخاري، ثم كتاب الإمام مسلم، هذا هو الصحيح. ومفضله من جهة إحسان الوضع، فضل يعني مسلما على البخاري من جهة إحسان وضع الكتاب، يعني ترتيب الكتاب. أما الصحة فالبخاري التزم شرطا عجيبا في كتابه، والتزم الصحة وفي أعلى درجاتها، والتزم ثبوت المعاصرة وثبوت اللقاء. لا يكفي ثبوت المعاصرة كما اشترط مسلم، يعني معاصرة ما معناها؟ أن الراوي ثبت أنه عاصر الراوي الآخر واكتفى بذلك مسلم، البخاري لا، لابد أن يثبت عنده أن الراوي عاصر ذلك الراوي الآخر والتقيا ولو مرة واحدة. وهذا وجه العظمة، أو وجه من أوجه العظمة في شرط البخاري، وشرطه معقد وطويل، لا أجد وقتا لإرادها هنا، لكن يكفي ما قلت لكم أن البخاري رحمه الله تعالى كتابه أصح من كتاب مسلم. لذلك يعني يقولون ما تحت أديم السماء، يعني ما تحت صفحة السماء، ما تحت أديم السماء كتاب مثل كتاب محمد بن إسماعيل، أي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، وذلك لأنه أجاد فيه في وضعه كل الإجادة وتعب فيه كل التعب، فكافأه الله تعالى على ذلك من جعله أصح كتاب في الإسلام، والله أعلم. حافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو من هو في حفظه وعلمه، يقول كتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وأجمع على قبول ما فيه وأجمع على صحة ما فيه أهل الإسلام. كتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، يعني يستنزل المطر بقراءة صحيح البخاري لما فيه من البركة، هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على صحة ما فيه أهل الإسلام. وهذا قول عظيم من حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ويقول البخاري، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، مروحة معروفة هذه التي كانت باليد هكذا. قال فسألت عن هذا المنام بعض المعبرين، فقال أنت تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعد الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي حملني على وضع الصحيح، هذا الذي حملني، يقول على وضع الصحيح. ورآه أيضا بعض أصحابي في المنام كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وهو يضع قدمه مكان موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط، فأولوه له على المتابعة التامة وحفظ سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الكتاب الرائع الجليل العظيم شرح عدة مرات، شرحه أعلام كثيرون، أئمة كثيرون، أعظم من شرح الكتاب الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، أحمد بن علي بن حجر المتوفى سنة 52 و800. انظروا متى مات البخاري، متى مات؟ سنة 56 و200. متى ألف الحافظ بن حجر كتابه؟ سنة 52 و800، بعد ستة قرون من وفاة البخاري قيد الله له رجل يشرح كتابه شرحا جليلا. الإمام ابن حجر ظل يشرح الكتاب قرابة 30 سنة،
لذلك الشوكاني رحمه الله تعالى لما قيل له ألف شرحا للبخاري أجاب جوابا رائعا، قال لا هجرة بعد الفتح. ولا هجرة بعد الفتح هو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء له رجل وأراد أن يبايعه على الهجرة الإسلامي والهجرة، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لكن الشوكاني لطيف يقول لا هجرة بعد الفتح، أي لا نهجر فتح الباري بعد تأليفه. فهو أعظم شروح البخاري على الإطلاق، ظل 30 عاما تقريبا يصنفه وتعب فيه تعبا شديدا، سماه فتح الباري بشرح صحيح البخاري. وأيضا مما شرحه العيني بدر الدين صاحب القصر العيني في القاهرة الآن، وهو حنفي وكان حافظ بن حجر شافعيا، وبمناسبة يقولون البخاري أيضا كان شافعيا، يقولون هذا، وبعض العلماء ينفي عنه الاتباع هذا ويقول هو مجتهد مطلق، والله أعلم. لكن بدر الدين عيني كان حنفيا، والحافظ بن حجر كان شافعيا، وكان يتنافسان كل منهما في شرح صحيح البخاري. البدر العيني له عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، وابن حجر له أيضا فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وكلا الكتابين عظيم، وإن كان كتاب ابن حجر أعظم وأرفع درجة رحم الله الاثنين. البخاري توفي في قرية اسمها خرتنك، خرتنك تبعد عن بخارى قليلا، اسمها اليوم خاجة آباد، خاجة آباد قريبة من بخارى، وقبره معروف إلى اليوم سبحان الله، من درس على طول تلك السنين. خاجة آباد أو خرتنك توفي فيها بعد أن ضعف وتعب 56 و200 رحمه الله تعالى، فكان قد عاش قرابة 62 سنة. لما توفي رأى محدث اسمه ابن آدم هكذا، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام واقفا، قال له ما تفعل يا رسول الله؟ قال أنتظر محمد بن إسماعيل فإنه قادم. الله أكبر. قال فحفظت تلك الساعة التي رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وبعد أيام جاء الخبر بوفاة محمد بن إسماعيل البخاري، فإذا هو قد توفي في الساعة التي رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام واقفا ينتظره. الله أكبر. يعني هذا أمر جليل، يعني منام لطيف جدا، ونستأنس بهذا المنام في رفعة حال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيضا لما توفي وضع في قبره، ظل الناس أياما يختلفون إلى قبره، وتواتر عند الناس، تواتر كما يقول الكرماني وغيره، أنهم كانوا يشمون رائحة الطيب المسك الغالية من قبره، يعني رائحة المسك كانت تفوح من قبره، تواتر ذلك. يعني ما عاد يحتاج الأمر إلى إثبات هذا الأمر، ولا لأن أصبح متواترا، والتواتر كما كقولك إن مثلا طوكيو عاصمة اليابان، هل رأينا طوكيو هل ذهبنا إليه؟ لا، لكن تواتر عند الناس هذا، ولا يحتاج الأمر إلى دليل. كذلك هنا البخاري رحمه الله تعالى تواتر أنه أن الناس كانوا يشمون من قبره رائحة الطيب المسك الغالية، ولذلك كان العوام الذين لا يفقهون يعني يأتون ويأخذون التراب هذا ويجعلونه عندهم، لأن في رائحة رائعة جدا. فكان الوالي بعد أن تعب، لأن أخذ الناس التراب حتى ظهرت الحفرة، فخافوا وما استطاعوا يردوا الناس، فوضع خشبا مشبكا من جميع الجهات على قبره حتى لا يصل الناس إلى جسده، وهذا أمر صعب وخطير آنذاك. فهكذا أكرم الله تعالى ذلك الإمام الذي حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذب عنها كل الذب، وقام عليها أشد القيام وأعظمه، منذ أن كان صبيا صغيرا في أوائل حياته وعمره أقل من 10 سنوات إلى أن مات، فهذا أكثر من نصف قرن عاشها رحمه الله تعالى، وهو يجمع الحديث ويتعب في جمعه ويحافظ عليه ويدونه ويختاره ويتخيره أكثر من نصف قرن. فكافأ الله تعالى بأن أماته هذه الميتة الكريمة، وتواتر عند الناس هذه الرائحة الجليلة العظيمة من قبره، فرحم الله تعالى ذلك الإمام وكافأه عنا أحسن ما كافأ محدثا عالما، وجازاه أحسن ما جازى مسلما حافظا تعب من أجل الإسلام واجتهد وعمل،
إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيا أيها الأخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات أيضا ممن يرغبن في طلب العلم، هذه سيرة جليلة لحافظ قل في الدنيا مثله ونظيره، فعلينا نستفيد منها وأن نقرأها مرارا وتكرارا وأن نطبقها في حياتنا. عسى أن يخرج منا من هو في سيرته قريب من سيرة إمام البخاري ذلك العظيم، وعسى أن يصنع واحد منا شيئا مما صنعه ذلك الإمام. أسأل الله تعالى ذلك، إنه وليه والقادر عليه، والله أعلم وأحكم وأجل وأعظم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة وشخصية عظيمة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ممالك وحضارات مع الباحث التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي. مرحبتين بك أستاذ فرج.
1: مرحبا بك أستاذ سالم، ومرحبا بجميع المتابعين الكرام.
0: لازلنا في حضرة الحضارة الرومانية، وتكلمنا عن التأسيس وعن النظام الجمهوري وملامح ذلك النظام، وبعدين أخذنا الحديث إلى فصل جديد من فصول هذه الحضارة وهي الإمبراطورية الرومانية، لنتكلم ربما إذا كان النظام السياسي بدأ يتغير، بدأت تظهر يعني أشياء أخرى يعني أضفت عليها طابع الإمبراطورية أكثر من تكون. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك أستاذ سالم على هذا التقديم الجيد، وهي نقول عليها حركة التاريخ الآن. نعم. والانتقال، وهنا سنة الارتقاء والتطور. نعم. الحضاري. فالإمبراطورية الرومانية تأسست زي ما حكينا في الحلقة السابقة بأن مدينة روما وأسسوها اثنين كانوا كاد أن يقتلهم يعني ملك المدينة، ومرت بمراحل تطور السيرورة التاريخية نحو الأفضل، أو بمعنى أن وفق السياقات المتاحة أمامها ورغبة الأمة في مشروعها الحضاري أو الثقافي أو العسكري أو المدني، لأن كل أمة يجب أن يكون لها مشروع حضاري وثقافي يبدأ من بعد توحيد الله سبحانه وتعالى لأجل البقاء وإعمار الأرض، ثم الاكتفاء الذاتي إن جاز التعبير، ثم يبدأ يتطور بناء المدينة بعدين النظام السياسي وكيف ينظم شؤون المدينة وكيف تتطور بقدر ما فيها تجانس ما بين السلطة الحاكمة والقاعدة الشعبية، أو تقول بمعنى أصح إن تكون السلطة الحاكمة هي نتيجة لإفراز القاعدة الشعبية وفق ضوابط وضرورات ما تمليه القاعدة الشعبية سوف يتقدم المجتمع. ويبدأ هنا زي ما نقوله هنا التوازن أو الالتزام بين الاثنين، بمعنى بعدين جان لوك وأسس كتاب العقد الاجتماعي. فمن هنا العقد الاجتماعي وفق توافق الآن بين المجتمع كيف ينظموا شؤونهم الخاصة وكيف حتى يختاروا، والشروط اللي عندنا بعدين في الإسلام شروط البيعة، إن شروط تسيير هذا المجتمع وفق ما يسنه الشعب وليس ما يقرره الحاكم أو الطاغية المتغلب أو حتى المنتخب ثم يتحول إلى منقلب أو الذي هي في نفسه الانقلاب. فمن هنا بدأ التطور، تحدثنا من المدينة ثم المناطق الأخرى، التبادل السلمي على السلطة إنجاز التعبير، ثم تكوين العصر الجمهوري والقناصل والصراع ما بين الشعب وما بين النبلاء، ومع ذلك المسار يسير لهذه الثقافة وهذه الحضارة. وهنا يعطيك مؤشر بأن هناك إصرار من هذه الأمة على أن تكون شيء في المجتمع، أن تقود وتسود وتتقدم نحو حضارة أزهى كلما وصلت إلى مرحلة من مراحل الحضارة، تسمو وتسعى إلى إنتاج حضارة أكبر وأسمع، ربما فيها أغرار طبعا غير مشروعة، ولكن طبيعة البشرية هو التوسع والاستحواذ، إما ويحكمها خطا، أما خط الاستيلاء على السلطة واستلاب الحريات والقمع وانتهاب الثروات، أو برضو الدعوة إلى بغض النظر عن الإطار العام إلى عقيدة معينة إلى دين معين. وهذا ما تميزت به الحضارة الإسلامية، أنها كانت دعوة توسع وانتشار للدعوة لله سبحانه وتعالى، ولا استلاب حريات ولا اغتصاب ثروات، بينما الحضارات الأخرى المنحرفة يعني ذات العقيدة المنحرفة التي تبيح أموال الناس وأعراضهم وممتلكاتهم هذه قضية ثانية. وقد ينتصر حتى هذا الخير والشر دائما في صراع وفي توازنات، يعني سنة الحياة هكذا. فانتقلت هذه الرغبة وهذه الحيوية في الإمبراطورية الرومانية في الشعب الروماني وإفرازها للقيادات التي تعبر عن إرادة وطموح الشعب الروماني، أدى بهم الانتقال والتطور إلى قيام الإمبراطورية الرومانية. هذه الإمبراطورية تأسست حوالي سنة 27 قبل الميلاد بعد زوال الجمهورية الرومانية، أي بمعنى الآن أصبح تغير نظام الحكم من النظام الجمهوري إلى النظام الإمبراطوري. كيف جاء هذا التحول وهذا الانتقال؟ طبعا بعد أن توسعت روما القديمة خلال القرن الثامن قبل الميلاد حتى وصل ذروتها إلى معظم قارة أوروبا اللي هي وبريطانيا أيضا، لأن بريطانيا تعرف يعني من الإطار العام شبه جزيرة، فمرات يضيفوها بحرف العطف واو ضموا فيها الألماني، بس هي طبعا منطقة أوروبية بحتة. وكذلك توسعت أيضا في أجزاء من آسيا وأفريقيا وجزر البحر الأبيض المتوسط، واستمرت هذه الإمبراطورية إلى أن سقطت سقوطها النهائي للإمبراطورية الرومانية، لأن سنة 5 قبل الميلاد. أهلنا طبعا بعدين بسيط تسقط الإمبراطورية الرومانية وتجي الإمبراطورية البيزنطية، وهي امتداد لتغير المسميات تغير العواصم، ولكن الثقافة والحضارة واللغة هي واحدة. فلما يجوا يقسموا زي ما احنا نقولوا في ليبيا هنا العصر العثماني الأول والثاني مرحلة فاصلة زمنية بنظام معين فقط أو تحولات. فاللي حدث طبعا في بعدين لما سقطت الإمبراطورية الرومانية في روما طبعا نشأت بدلها الإمبراطورية البيزنطية اللي هي في القسطنطينية، موضوع سوف نأتيه في حلقات يعني أو في سياقنا القادم. من الشيء الذي يجب لما نحن تحدثنا على توسع الإمبراطورية الرومانية منذ القرن السابع قبل الميلاد إلى 5 قبل الميلاد، يعني حوالي 700 سنة قبل النجول في سيرورة تاريخ هذه الإمبراطورية، أن نتحدث عن أثر الإمبراطورية الرومانية على الحضارة الغربية. لأن رأى نحن نقول الحضارة الغربية إلى يومنا هذا بل العكس، ما زالت إلى يومنا هذا المركزية في الذهنية المفكر والمثقف والسياسي الغربي بأن ثقافته هي ثقافة أوروبية، وأن يقولوا يستمدوا هذه الثقافة. أنت عارف قصة الآن المستشرقين وغيرهم أنهم يروا في أن الحضارة الرومانية هي حضارة هي وريث للحضارة اليونانية، لكن لم يتحدثوا بالذات الغربيين المعاصرين، أنا أقصد من الحضارة الغربية الآن، لم يتحدثوا على أثر الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية، فجعلوها أعطوا الحضارة الغربية مركزية أوروبية انتقلت. بينما نحن نعرف أن الفاصل في القرون الوسطى حوالي 3-4 قرون هي عصور مظلمة في أوروبا، ونتيجة للحضارة الأوروبية الحديثة أو هي تأثرها بالنهضة العمرانية والثقافية في العالم الإسلامي عن طريق الحروب الصليبية وعن طريق أسبانيا وعن طريق غيرها، وحتى من المدن الإيطالية، هذه تأثرت كلها بالثقافة الإسلامية. ولكن هذا القول يكاد أن يجرم قائله إلا قليل جدا من المنصفين الدارسين لتلاقح وتواصل واستفادة الحضارات. إذا نحن في هذه النقطة يجب أن نقف على أثر الحضارة الرومانية القديمة في الحضارة الغربية المعاصرة. فما في شك أن الحضارة أو الإمبراطورية الرومانية أثرت هي وحضارتها على الحضارة الغربية من خلال ما شيدته المؤسسات الرومانية في عهدها الإمبراطوري، حيث شيدت الطرق وشقت القنوات المائية ونشروا اللغة اللاتينية في المناطق التي استولوا عليها. تجد إلى يومنا هذا أن اللغة اللاتينية في النقوش في جميع المستعمرات اللي دخلتها الإمبراطورية الرومانية ودخل الرومان، تجد أن النقوش والكتابات كلها باللغة اللاتينية. كذلك بعد اللغة، طبعا هذه اللغة اللاتينية بالذات أثرت وين؟ في معظم الدول الأوروبية إلى يومنا هذا، وهذه من التأثيرات الحقيقية الصحيحة، أن اللغة الإيطالية والفرنسية والأسبانية والبرتغالية هي كلها متأثرة إيش باللغة اللاتينية وإلى يومنا هذا، وما زالت سائدة حتى في الأوساط العلمية حتى في خارج نطاق أوروبا. فتأثيرات اللغة اللاتينية التي هي سادت في عصر الإمبراطورية الرومانية كان يعني كان موجود أو إلى يومنا هذا موجود في الحضارة الغربية المعاصرة. هذه لفتة يجب أن نشير إليها، كما أشرنا إلى تغييب أثر الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية المعاصرة. فنحتاج إن إحنا الآن إلى ومذكورين الآن بعض المؤرخين المسلمين والعرب والقليل من المنصفين يقولون بذلك، ولكن نحتاج إلى أن يكون هذا الرأي موجود في المصادر الأوروبية المعاصرة الآن، ونحتاج إلى نقلة من الدارسين والباحثين والعلماء في الغرب في قيام وسقوط الحضارات ومراكز البحوث، أن يقوموا بتثبيت هذه الحقيقة وفرضها علميا على الأنساق العلمية والفكرية التي تدرس في الجامعات والمحافل العلمية الأوروبية.
0: نعم.
1: بعد أن
0: في انقلاب القيصري قام يعني ربما هو يكون عنوان لظهور تلك الإمبراطورية، والله أنا معلومات فيها شوية.
1: طبعا يوليوس قيصر والانقلاب القيصري يعين نفسه قنصلا عاما، وبعدين حتى ندر روحه نصف اله. فنحن الان بس ناخذ السياقات كلها، كان ما زلنا ما وصلناش الى المرحله القيصريه.
0: نعم.
1: او بمعنى نحن سياقنا ليس هو السياق السياسي بمعنى ان نحن اكو تاريخ الان سردي.
0: نعم.
1: بقدر ما احنا نستفيد من الاحداث التحولات بغض النظر من قام بتحويلها، فلان او فلانك نتائج وتداعيات في سير الحضاره وقيام المملكه، يكون هذا خطنا، لأن فعلا نظام الحكم هذا غير فيه يوليوس قيصر، وبعدين جاء ابنه أو بالتبني لأوكتافيوس، وصار صراع، والصراعات هذه كثيرة دائما من جوا، ولكن احنا بنمشي في السياقات التراتبية اللي هو بعد ان نجحت الامبراطورية وتوسعت، ثم تحدثنا على سقوطها يعني سنة حوالي 5 يعني قبل الميلاد، جاء ما يسمى، وهذا اللي احنا استطردنا برا من من من من, من السياق، ان جاءت الامبراطورية البيزنطية كبديل. والناس بعض الناس يظن ان الامبراطورية البيزنطية شيء والامبراطورية الرومانية شيء، لا، احنا لما تحدثنا عن الحضارة اليونانية بعدين تحدثنا فيها على العصر الهيلينستي طفرة اخرى من ضمن الحضارة اليونانية، ولكن برضو الان الحضارة تقدر نقول الحضارة البيزنطية هي امتداد جديد ومتجدد للحضارة للحضارة الرومانية، هي جزء من الحضارة الرومانية لا تختلف عنها الا في انتشارها، والشيء القليل صح احدثت تغيير نوعي ضمن الحضارة وليس مخالف للحضارة.
0: لكن سبب نشوءها شنو هو؟ اللي هو يعني بالضرورة سقوط او تراجع الحضارة اليونانية المركز للروما،
1: هي روما طبعا نحن جايين فيها في الحديث، كيف ولدت الثقافة او الحضارة البيزنطية؟ هذه طبعا النصف هي جزء من يسمى فيها النصف الشرقي من الامبراطورية الرومانية. هذه اللي هي روما استمرت حوالي 1000 عام الامبراطورية الرومانية، بعدين احنا قلنا حوالي 700 وشوي الى 5 قبل الميلاد، يعني قريب 1000 عام 750 سنة هيك حاجة. ايش نتج فيها هذه نتيجة توسع الامبراطورية؟ بعدين جوا احنا باسباب سقوط الامبراطورية الرومانية بصفة عامة، لما صار التوسع الامبراطوري والعسكري صار صراع، احنا تحدثنا في بداية الخلاف ما بين النبلاء وما بين الشعب، بعدين جو القادة والعسكريين، وخاصة بعدين أصبح القنصل ضروري يكون من القادة العسكريين، بعض القادة العسكريين كان يأتي من مراتب الغزو أو من الفتح يأتي إلى روما ويعين قنصلا، هذه كلها أحداث سياسية أثرت في أو أدت إلى بعد نتيجة للصراع تقسمت الإمبراطورية بين مناطق نفوذ صغيرة، بمعنى آخر تفتتت الإمبراطورية وأصبحت إقطاعيات متنافسة إلى أن سقطت بالفتح الإسلامي على يد العثمانيين. هذا وقت يعني متأخر جدا أن الإمبراطورية البيزنطية بدينا نتحدث عليها، يعني من خلال سمات الحضارة البيزنطية نعرف كيف نشأت وشنو أسباب قيامها وكيف كانت البديل. طبعا في سياقات أو ملامح الإمبراطورية البيزنطية، ولا أقول الحضارة البيزنطية لأنها امتداد الحضارة الرومانية، أنها استمرت أنماط الحياة في الإمبراطورية البيزنطية وفقا للأنماط التي كانت سائدة في الإمبراطورية الرومانية، مع وجود التغييرات الآن، حركة التاريخ الآن شفتها والتطور، مع وجود التغييرات مطردة سرعة هنا زي ما الآن يحدث، احنا عندنا تغييرات مطردة في النظام السياسية والاقتصادية وحركة الاتصالات والدنيا هذه كلها، برضو بالحضارات عندها زي ما صرنا بالحضارة الإسلامية لما من نهاية العصر الأموي وبدايات العصر العباسي، أو حتى من بداية العصر العباسي بدأت الطفرة الحضارية الثقافية في الفكر والفلسفة والفن وتطورت والعمارة، تغيرت حال، هي حضارة إسلامية ولكن تغير الحال وزي ما يقولوا 190 درجة من التطور والتقدم، وهذا ما حدث، وهذه حركة التاريخ، حيوية الشعب، إرادة الشعب والأمة في متوافق مع السلطة الحاكمة والشعب أو الحاكم والمحكوم بأن هذه البيئة، هذه المجتمع، هذا الدولة محتاج وقادر ولديه رغبة أن يحقق حضارة، يحقق نمو، يحقق تنمية. نحن خطة خمسية في التنمية ما ندرس ندروها، لأن 50 سنة نسمع بالخطة الخمسية ولا خطة خمسية في العالم العربي نجحت.
0: يعني
1: نضرب لك مثلا خطة السعودية في إنتاج القمح وهيلمان في أواخر الثمانينات والتسعينات وفشلت، خطة المصريين في الإنتاج والاكتفاء الذاتي في مشروع تشكى فشلت، خطة الخمسية اللي حصلت في ليبيا لم نتحصل على جزء منها، لأن لا توجد إرادة علمية توافق شعبي مع توافق سياسي مع قدرات عقلية واستخدام العقل والعلم في تحقيق هذه المشاريع. لا تخضع لإرادة سياسية، جو قمعزوا 5 استفار يقول الرئيس ولا الملك نبي نديروا مشروع، يقول لهم دقوا هاكم فلوسه يعيش 5 سنين. إلى الآن نتذكر أول ما افتتح الرئيس المصري السابق حسني مبارك مشروع توشكا، قلت هذا يخطي العالم العربي كله من اللي سلة غذائية كبيرة، ولا 10% إلى يوم من هذا، وجاء الرئيس اللي توه وقال بالنحية كذا ما صار شيء. لا، الحضارات لا تبنى هكذا، تبنى وفق إرادة شعب، حاجة تخطيط دعم مع حيوية شعب. إذا لما تكون علاقات تكاملية بين مكونات هذا المجتمع أو الدولة أو الإمبراطورية أو المملكة لن ينجح، ولو جبت حتى أحيانا بعض المجتمعات يجيبوا في مستشارين من برا ويجيبوا فيهم من ليلة يومين هذا ولكن يفشلوا.
0: نحن يمكن أن نقول أن الحضارة البيزنطية هي استمرار، هي الاستمرار للحضارة الرومانية، وهي وقتها من الفشل من السقوط، يعني حتى هو نوع من يعني بعض الأجسام تحتاج إلى تجديد حتى لا تسقط.
1: نعم،
0: يعني ربما الحضارة البيزنطية جددت الحضارة الرومانية.
1: هذه ما جديدة مستمرة زي الحضارة الهلينية. تشوف الحضارة اليونانية كانت جغرافيا أقل، لما جت الحضارة الهلينية على يد فتوحات الإسكندر الأكبر والقادة نيوبطلبيوس وغيرها من القادة، توسعت الحضارة اليونانية. شوف الحضارة اليونانية المرحلة تسمى الهلينية، واستولوا على الإسكندرية وعلى شرق ليبيا وعلى غيرها من، وذهبوا إلى حدود فارس، بل عكس الإسكندر ذهب إلى إيران الآن، أو منطقة حتى ما بعد إيران، لأن جزء من إيران فقط بلاد فارس. فهذه حيوية، وأنا انطلاق، وأنا مشروع، ومشروع متوافق عليه ويحقق لهم في أغراضهم. نحن هل نحن لدينا مشروع؟ وهل كل المشاريع نتوافق عليها؟ وهل كل مشروع يعرض هو يكون ويحقق أغراض؟ نحن لا نريد مشروع الهوس بتاعه اللي سموا فيه زمان العالمية، ما العالمية عندنا نحن هنا في ليبيا، والثورة الأخضر والقصة الكبيرة هذه والثورات العالمية وكذا. نحن نحتاج إلى الإنسان كيف يعيش الإنسان، أقل حاجة هذا البرنامج موجه للشعب الليبي، الإنسان كيف إنه يعيش محترم، يعيش متعلم، يكفل التعليم والصحة والأمن والأمان. هذا ما نحتاج هذا إرادة سياسية، نعم، لكن من يشكل ومن يحقق الإرادة السياسية هم أبناء المجتمع، هم أبناء القاعدة، والقاعدة والمجتمع هو الذي يراقب والذي يحاسب. عندما يكون هنا موجود، عرفت، بمعنى الملك أو الإمبراطور أو غيره يعرف أنه لو ما حققش هذه المشاريع سوف يسقط ويأتي بالبديل، وبعدين عنده قاعدة أنه جاي فترة ويعدي، ويجب أن يحقق. وإذا أراد الاستمرار في فترة متوافق عليها عليه أن ينجز، ولكن لا يبقى بفوهة البندقية، وزي ما نقوله بالليبي بخشم البندقة. خشم البندقة لا يحقق حضارة ولا يبني أمة ولا يحقق استقرار شعب. خشم البندقة يجب أن يكون العدو فقط. أما بناء الحضارات، البندقة تحمي، البندقية تحمي الحضارة، الدكتاتورية لا مكان لها في الحضارات. وبعدين على فكرة حتى الدكتاتورية كان في إطار الوصول إلى السلطة، وليس الدكتاتورية القمعية التي تحصي عليك أنفاسك. ربما يعني في الحضارات السابقة والزمن كان لديهم الملوك والأباطرة يعني صلاحيات عالية جدا. الآن لا أقول لك ملوك ولا رؤساء ولا مرات يكون شو نقول لك مراكز قوة بسيطة تملك الدنيا وما فيها والإنسان وحياته وقبيلته وعائلته ودنيته كلها، ولا يستطيع أن يتنفس. أنا هنا الإشكال، وفي ظل هذا الكبت لا تقوم حضارة. ودي نشوف الحضارة الغربية مش عارف ميزة والله هي بسلسلة إنها مواطنها هو فوق الجميع، حتى الاستبداد والقمع ليس على المواطن زي ما الآن في الغرب. حقوق الإنسان والحريات للإنسان الأوروبي الأبيض، أما الإنسان الأفريقي لا، مارسوا عليه في الكبت والقتل والسجون والمطاردة والفقر والجوع والمرض، هنا سياسة ومنهج عليه. نعود إلى بيت القصيد ومهمنا، هو تراث الحضارة الرومانية. هذا طبعا هو صلب موضوعنا، لأن نحن الآن حديثنا على قيام الحضارات والممالك، ونتعلم منها كيف نقيم حضارة هذا المجتمع وحضارة هذه الأمة. لا يمكن أن نفصل أي دولة عربية أو إسلامية عن الحضارة الإسلامية. هذه علاقة لازمية تكاملية. إذا تعافت الدول هذه ستتعافى الأمة، وإذا سقطت بعض أجزاء سيسقط جزء من الأمة. فمن معالم تراث الحضارة الرومانية أن طبعا حدثت تغييرات كثيرة في الإمبراطورية الرومانية التي ما زال أثرها في جميع ثقافات العالم المعاصر. تحدثنا عنها بدي تأثير الحضارة الرومانية في الحضارة الغربية المعاصرة. طبعا هذه الحضارة حضارة مبدعة، لا يمكن أن ننكر ذلك. قواعد الهندسة كما تحدثنا تلميح الحضارة الفرعونية وغيرها، يعني من حضارات الشرق القديم، كانت إبداع في الحضارة الرومانية في مجال الهندسة، بالذات هندسة القنوات المائية اللي يسمى فيها الأكودكت. هذه القنوات، شوف نقول الهندسة معناها كانت قائمة على مشاريع، أولا إيصال المدن الرومانية، إيصال المياه للمدن الرومانية وتوزع في البيوت، وهذه هندسة عالية جدا. ويعطيك مؤشر آخر وهو إيصال القنوات المائية، إنها قائمة هذه الدولة وهذه الإمبراطورية قائمة على مشاريع استراتيجية وهي الزراعة في ذلك الوقت، لأن لم الصناعة كانت متأخرة، يعني في إنجلترا في القرن حوالي 18 عرفت، ولكن برضو زراعة أولى نهوت الصناعة. لأن الإنسان لما تحدثنا بحلقات سابقة ونشأة الحضارة، إن الإنسان بعد مرحلة الحضارة الصيد أصبح ينتقل إلى مرحلة اسمها مرحلة الزراعة، ومن خلال حاجتنا للزراعة بدأ الإبداع في صناعات المحراث وغيره وكذا. كذلك نحن الآن الزراعة تحتاج إلى صناعات، وأول إبداع وفكر في صناعة الحضارة أن هذه الزراعة تحتاج إلى مياه، كيف نأتي بالمياه من رؤوس الجبال ومن أماكن وعرة وكذا، هذه بروحها هندسة وحضارة وثقافة عالية. كذلك العمارة المدنية والدينية، نحن تحدثنا عن الحضارة الفرعونية كانت وما زالت بقايا الحضارة سماتها هي البناء والعمارة الدينية، بينما الحضارة الرومانية لا، تجد في كل مدينة رومانية تجد فيها المعابد وتجد فيها يعني الجانب المدني مع الجانب الديني مع بعضهم، تجد لديهم إبداع كبير وتوسع في بناء المعابد يتوازى معه. هنا التوازن في في في في في المجتمعات، قد تجد مجتمع عنده مثلا تلقى عنده زراعة وهامل الصناعة، أو عنده مثلا في المدينة الفلانية إمكانياته مركزية والمدينة الأخرى على الهامش، لا هذوما مشوا بمسار بالذات في هذه الفكرة، هذا يعطيك توازن ما بين الجانب الديني والجانب المدني، وتجد المسارح وتجد الأسواق وتجد الأقورات وغيرها. وهنا يعطيك مؤشر العناية بالإنسان في أماكن الترفيه، تجد أماكن الكولوزيوم اللي هو مكان هو ميادين السباق وغيرها تجدها في الحضارة الرومانية. كذلك أنشأوا التقويم الشمسي المعروف بالتقويم اللي هو معروف نحن عندنا اليوم بالتقويم الجريجوري، يؤسس البابا جريجوري، بينما هو طبعا تأسس بعهد يوليوس قيصر، قيصر يدور يتطور يتطور إلى أن ثبت إلى ما هو عليه الآن وهو معتمد في العالم كله اللي هو التقويم الشمسي. هذا من ضمن إنتاجات الحضارة الرومانية. كذلك النظام يعني شو نقول لك النظام الصناعات الكثيرة من ضمنها مستحضرات التجميل وصناعتها والعزازات المكبرة، وكانت هناك ثورة في الأدب والفلسفة. طبعا احنا تحدثنا عن الأدب والفلسفة في الحضارة اليونانية، وهم طبعا عرقيا وثقافيا لديهم تأثر كبير بالحضارة اليونانية. كذلك في مجال الطب والقانون، لما نجد أن القانون الروماني إلى الآن القوانين في أوروبا الغربية وفي العالم بين قوسين المتقدم هو يقوم على القانون الروماني. نحن هنا نتعلم أن سيادة القانون لها تأثير كبير جدا جدا في قيام الحضارات، ونحن لدينا أرقى من القانون الروماني والحضاري وغيره، وهو الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ومصدر التقنين. ولو نجحت الأمة أو حتى أي قطر فيها بتحقيق سيادة الشريعة الإسلامية وتقنين الشريعة الإسلامية لكان لدينا نظام عظيم جدا، أقل ما فيه يحدث التوازن وال يعني التوازن في داخل المجتمع، الاستقرار، القبول حتى الأحكام لأنها أحكام شرعية، ويعزز الاستقرار المجتمعي والسياسي، ويبني حتى الثقافة أو الحضارة الثقافية في المجتمع. هذا طبعا كذلك توسعت الإمبراطورية الرومانية في الصناعات الحربية، وهو ما عجل بانهيارها. عندما نتحدث عن انهيار الحضارة الإمبراطورية الرومانية، هذه الأسباب بذات السبب العسكري والتوسع الروماني في الرقعة الجغرافية كانت بالعوامل انهيار الإمبراطورية الرومانية. إذا نحن ممكن الآن ندخل إلى عوامل انهيار الإمبراطورية الرومانية وأفولها، لأن يعني كل شيء عنده جدوى ثم يتراجع ويتلاشى.
0: نعم الرومانية وليست البيزنطية.
1: نعم هي ضمنية كلها، خلاص هي البيزنطية.
0: نعم
1: الحضارة الآن كلها ما صنعته روما في الثقافتين الرومانية والبيزنطية هو سقوط الإمبراطورية أو الرومانية بالكامل. وطبعا تعرف أن بسقوط الدولة البيزنطية عام 1553 تقريبا عيد العثمانيين خلاص الآن اندثرت من على وجه الأرض ما يعرف بالإمبراطورية الرومانية.
0: نعم إذن حتى هو في سؤال يعني الذي كانت تحاربه الجيوش الإسلامية كانت الفرع البيزنطي من الإمبراطورية الرومانية، مش هو الفرع الأصلي.
1: نعم هي ممكن نسموها هم يقولوا حتى في الثقافة الإسلامية يقولوا الروم البيزنطيين.
0: نعم.
1: عرفت أو البيزنطيين أو بني الأصفر، ولكن نقدر نقولوا هذا الـ ممكن نطلق عليها الجزء الثاني من الحضارة الرومانية المكمل الحضارة البيزنطية، وتغير تغير الاسم، ولكن زي ما قلنا في سياق هذه الحلقة بأن هي امتداد، والتغيير لم يكن انقلابي بقدر ما هو تغيير يعني تقدر تقول جذري لكن تطوري تقدمي.
0: نعم.
1: في في في الحضارة. طبعا الحضارة الرومانية هذه خاضت سلسلة من المعارك من أسباب انهيارها الكبيرة، يعني بالذات لما جاءت بسبب فيها شعوب البرابرة بالذات ضد القوط حوالي سنة 376 ميلادي إلى عام 382 ميلادي. هذه السنة طبعا حروب القوط هذه كانت سنة فاصلة في أقول حتى بعض المؤرخين يقولوا بأنها كانت السبب الأول. ما فيش حاجة مثلا نادر كيف تلقى حضارة وثقافة يكون سبب واحد في سقوطها، حتى تتضافر عدة أسباب. قد يكون رقم واحد فيها كذا، لكن في اثنين ثلاثة أربعة وهكذا. فاللي يقولوا المؤرخين إن معركة أدريانوبل التي وقعت في 9 أغسطس عام 378 والتي هزمت فيها الإمبراطورية الرومانية بعهد الإمبراطور فالنس، هذه كانت العام أو تقول هذه العلامة الفاصلة في سقوط الإمبراطورية الرومانية الثانية أو الدولة البيزنطية. هل يعطيك مؤشر المؤرخين شي يقولوا يا أستاذ سالم والأخوة السامعين بأن معركة العقاب في الأندلس كانت السبب الأول طبعاً هزم فيها المسلمين هزيمة كبيرة وقتل فيها أعداد كبيرة منهم، كانت هي السبب المباشر الأول في سقوط الأندلس في يد الأسبان بعد عدة قرون، حوالي 2 أو 3 سقطت تداعيات. نعم. الإمبراطوريات في الغالب لا تسقط يعني فجأة. نعم. هنا ترى عوامل كثيرة تنخر فيها حتى تسقطها.
0: لكن الدين المسيحي يعني احنا كنا نتكلم عن قبل الميلاد واصبحنا نتكلم عن يعني بعد الميلاد، شنو اثر احتكاك يعني دخول الدين المسيحي في الحضاره الرومانيه؟ طبعا انا نعرف انه حتى في شويه
1: طبعا الدين المسيحي هو يعني. هو دخل مبكرا في هو لانه هو ولد المسيح عليه السلام يعني في وكانت المنطقه وكانت الامبراطوريه الرومانيه في اوج مجدها يعني. نعم. وطبعا لما تكون سنه واحد ميلاد انت تعرف يعني الواحد الميلادي كانت إمبراطورية كبيرة جدا، وكان اليهود بقايا قلة من اليهود كانوا موجودين في فلسطين وكانوا تحت سيادة الرومانية اللي منهم عادوا من السبي البابلي الى فلسطين هذوم اليهود.
0: نعم.
1: فطبعا المسيحية في الاول لاقت عنة وتآمر عليها اليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح عليه السلام وسلطوا عليه او تقول حرضوا عليه حتى الحاكم الروماني، ومعروف القصة هذه ان الله سبحانه وتعالى يعني رفع سيدنا المسيح عليه السلام إليه. فمن هنا بدأت الحواريين يقوموا بالدعوة إلى دين المسيح، ومن هنا بدأت حرب الابتلاء والفتنة الكبيرة، وهي زي ما يقولوا محاكم بين قوسين تفتيش مبكرة جدا، وتعرض الذين يؤمنون بالمسيحية للاضطهاد والتشريد من ضمنهم حتى أحد الحواريين اللي في مرقس.
0: نعم.
1: في مدينة درنا هذا اللي جاء إلى هذه الجبال هنا بعيدا عن سيطرة الإمبراطورية الرومانية في منطقة صعبة معروفة يعني، كتب عليها دكتور أو الأستاذ داود حلاق رحمة الله عليه كتاب اسمه الأوشاز والأسلاف، وموجود الآن في منطقة الجبل الأخضر منطقة اسمها وادي مرقس. نعم. قاعد فيه منطقة جميلة جدا يعني. تعرض المسيحيين إلى فترة حوالي عند القرن الثالث الميلادي، بعدين لما صار مؤتمر نيقيا وصار صراع ديني كبير بين حقيقة طبيعة المسيح عليه السلام اللاهوتية والناسوتية، وهل المسيح إله أو نصف إله أو ابن إله، وبرضه حتى داخل المسيحية هذه الآن بعد أن هو الإمبراطور قسطنطين حوالي لم اعترف المسيحية كدين رسمي للإمبراطورية وجمعها في منطقة نيقيا، وصار خلاف شديد في طبيعة المسيح.
0: هذا في الفرع البيزنطي.
1: نعم، الفرع البيزنطي كله. نعم. فنحن قلنا 5 خلاص الآن 5 قبل الميلاد. فطبعا اعتمدت طبيعة المسيح اللاهوتية أو حول التوفيق. ونعطيك مؤشر مش عادي، تأثير البيزنطيين والثقافة البيزنطية اللي هي الرومانية بالمعابد والآلهة وكانت وغيرها، فجاء تأثير البيزنطي وتأثير الإمبراطورية السياسي بأن المسيح يكون إله ونصف إله، حتى بدأت تتحول مرحلة إلى يكون الأول إمبراطور حتى هو شريك في وهي هي طبعا فكرة سابقة من أيام قيصر حوالي 25 أو 31 قبل 31 ميلاد. فمن هنا جاءت الثقافة المسيحية بأن أصبحت الديانة المسيحية هي دين الرسمي للإمبراطورية، مع وجود حتى مع وجود العلاج. بعدين جاء ملك اسمه هادريان المرتد يسموه فيه في التاريخ البيزنطي، اللي هو طبعا أعلن المسيحية الوثنية من جديد وانقلب على قرارات نيقيا. طبعا الصراع هذا أدى إلى صراعات كبيرة وحروب كبيرة بين الطبيعة بين دعاة الطبيعة اللاهوتية اللي يكون المسيح إله أو إنسان، وظهروا فيها مفكرين وفتتهم فيها يعني قيادات دينية كبيرة في الديانة المسيحية. وهذا مما بعض الرواية بعض المؤرخين يقولوا أن الصراع الديني في الإمبراطورية البيزنطية كان أحد أسباب سقوط وانهيار الحضارة الرومانية بصفة عامة.
0: يعني القول بأن القول بأن البيزنطية أو الحضارة نعم الإمبراطورية البيزنطية هي من أثرت في الدين المسيحي وربما جعلته دينا وثنيا، يعني هو قول مشهور عبر التاريخ.
1: نعم هو خلص صحيح. لا صحيح جدا. نعم. لأن حتى الإمبراطور وإن كانت الرواية يقولوا إنه في جوست كذا حلمت بالمسيح وكذا واقتنعت بقصة أن سيدنا عيسى عليه السلام أنه هو يعني نبي أو رسول. فمن هنا حتى الإمبراطور قد وجد نفسه أن هذا الآن الانتشار للمسيحية أنه يحاول يوظفه في صالح الإمبراطور، وخاصة يبدو أن الكفة بدأت ترجح نحو المسيحية، لذلك استغل هذا الظرف ولكن جعل الصراع ما بين رجال الدين الكلوريوس في طبيعة المسيح. وهذا كفة حدثت كم عدة بعدين مجالس يسمون فيها مجالس مسكونية في صراع على طبيعة المسيح. هم في الأول يقولوا الوثنية، المسيحيين العقائديين التاريخيين حتى إلى يومنا هذا يقولوا بقاء الوثنية في المجتمع البيزنطي هي التي كانت سبب في سقوط الإمبراطورية الرومانية، بينما أكو رأي آخر يقول بأن الصراع الديني بين المسيحيين خلاص أصبح الإمبراطور الآن هو السلطة السائدة باستثناء تراجان هادريان المرتد. هادريان المرتد البقية سلطة سائدة هي سلطة دينية، والإمبراطور هو أبو الكنيسة زي ما يقولوا. فمن هنا أصبح خلاص الآن العمل يقولوا لا، الصراع الديني في طبيعة المسيح والعقيدة بالذات اللي يسمى فيها العقيدة كان هو سبب الإشكال الفرقة والتمزق للإمبراطورية. كذلك في عمل آخر كبير ومؤثر طبعا اللي هو سعة الإمبراطورية، ما فيش إدارة حتى تحاول تسيرها بوفق النظام إداري يخفف عليها العبء زي ما حدث بعدين في سقوط الإمبراطورية العثمانية. كثرة الحروب والغزوات أيضا كان عامل كبير في سقوط الحضارات، ومنها الحضارة الرومانية. الفساد السياسي والحكومي له أثر كبير، وهذا ما نعانيه نحن اليوم. كذلك الجيش لما يكون من المرتزقة، لأنه كان الإمبراطورية كانت تستجلب كل المرتزقة وتعطي فيه جنة فيهم حتى الفتوحات أو أحيانا حتى في فض النزاعات الداخلية. كذلك الإفراط في استعمال الصخرة واستعباد الناس، هذا حتى مهم جدا. كذلك وأختم به هو الجانب الإداري والفساد الإداري، وهو التضخم المالي والاقتصادي قد يؤدي إلى سقوط الدول وانهيارها، ونحن نعاني الآن أكبر معاناة من هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصلاح وأن لا نقع في هذا السقوط المدوي كما سقطت الإمبراطورية الرومانية البيزنطية على يد الفاتحين الكبار، إمبراطورية أو الإمبراطورية العثمانية سنة 1553 على يد السلطان الفاتح محمد الثاني رحمة الله عليه.
0: إذن أعزائي المستمعين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: أنا رسالتي بها الوجود آمنا.
0: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى، أنا البناء
0: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء روح من الله.
0: لبنات بناء الشخصية تقديم الدكتور رجب الجروشي.
2: إخوتي أخواتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ حلقة الخامسة بعنوان نظم التفكير، طبعا من برنامجنا لبنات بناء الشخصية. نظم التفكير يعتبر هو القيادة للشخصية، يعني يقود الإنسان تفكيره، لأن كل ما يستجد على الإنسان من قضايا ومن قرارات ومن أمور كثيرة جدا يجب أن تمر على التفكير لاتخاذ الأمر اللازم على حسب ما عنده من المعرفة، على حسب ما عنده من خبرة، وعلى حسب الفئة العمرية الذي موجود في هذا الإنسان. إذا كان هو طفل فتجد أنه ممكن يكون قراراته قد تكون بسيطة سهلة على أمور يعني عادية جدا. عندما يكبر هذا الإنسان يبدأ قراراته تكون عليه كبيرة جدا، وبالتالي لازم يستخدم تفكيره استخداما جيدا عميقا حتى لا يقع في خطأ أو يقع في إشكال في واقع حياته. نتكلم الآن على نظم التفكير في البداية. ما هي عناصر هذه النظم؟ ما هي النظم المكونة للتفكير؟ الحقيقة نظم التفكير تتكون من مجموعة عناصر. العنصر الأول هو الإدراك، والإدراك بالحواس الخمسة، وهي المطلة على البيئة الخارجية من بصر وسمع ولمس وشم وضوء وتذوق. كل هذه العناصر هي مدخلات للإنسان لتحصيل خبرات معرفة وغيرها. عندما نلمس شيء معين خشن فتأتينا خبرة أن هذا الشيء هو خشن. عندما ننظر إلى مشهد معين هذا المشهد يأتينا من البصر فنكتشف منه بعض الأشياء، نفهم منه بعض الأمور، نندهش إذا كان هو الموقف كان غريب علينا، نفرح إذا كان عبارة عن شيء مسلي وغيرها. فما يعني كان في نفوسنا من ابتسامة أو زعل أو فهم أو عمق كذا كلها من المدركات البصرية والسمعية وبقية الحواس. نشم رائحة معينة فنتمتع بها، نشم رائحة أخرى فتتقزز منها نفوسنا. إذن معناها الشم له دور في استجابتنا للروائح المتعددة المتنوعة. حتى لو أذقنا مذاق معين للأكل فنتذوقها على حسب خبرتنا، فنتذوقها فنراها فنحس بها أنها مرة ونحس بها أنها حلوة فنستمتع بها فنأكل، أو نقذفها من لساننا نتيجة أنها نراها أنها هي قد حشاكم أو ليست لها مستصاغ معين لأكلها. إذن معناها هذا الإدراك هذا عنصر رئيسي ونتكلم عليه إن شاء الله. عندنا العنصر الآخر هو الذاكرة. الذاكرة هي المخزن المستودع الذي تخزن فيه جميع المعارف العلمية التي يتحصل الإنسان وجميع الخبرات التي يشاهدها أو يشارك فيها. يعني لأن خبراتنا نحن يأمننا بالمشاهد، نشاهد مواقف معينة، نشاهد

عملنا في مجال ونحن كنا طلبة في الدراسة أو أي من المشاركات المتعددة، مشاركة اجتماعية كذلك أو أي من أنواع المشاركات، كلما شاركنا أكثر زادت عندنا الحصيلة الخبراتية في الذاكرة. والذاكرة كذلك فيها المعرفة العلمية، هذه المعرفة العلمية نتحصل عليها من خلال فصول الدراسية، من يذهب منا إلى الجامعة في مدرجات الجامعة، من يذهب إلى الدراسات العليا وهكذا، فيحدث لها تحصيل علمي، ونسميه التحصيل العلمي عبر المدارس والجامعات هو تحصيل المنهجي. أما التحصيل الآخر وهو تحصيل من قراءة الحرة، نسميها قراءة حرة، يأخذ كتاب، يقتني كتاب ثم يقرأ هذا الكتاب، فكل هذه عبارة عن تحصيل حر أو تكوين حر للمعرفة العلمية داخل الذاكرة. والذاكرة يعني تعتبر أساس بالنسبة أو مخزون استراتيجي بالنسبة للتفكير. إذا فقد مثلا المعرفة العلمية وكان لا يوجد لديه معرفة علمية ولا يوجد لديه خبرة، فما تتوقع من هذا الشخص تفكيره أن يقر قرارات معينة في أمور حياته، في سيرة، في غيرها. إذن معناها عندنا نحن الإدراك بالحواس الخمسة، وكذلك الذاكرة وهي ما تحصل عليها وتخزنها داخل خلايا دماغ الإنسان. ثم عندنا النقطة الأخرى وهو الخيال الذاكرة. خيال الذاكرة هو خيال ينسج كل ما حصل عليه في الماضي نسج كاملا. لما نقول لك الآن أنت مريت بالسيارة وذهبت من البيت إلى عملك، ثم ناقشت وحاورت الناس ويعني باختلف أطيافهم، ورجعت ذهبت إلى السوق وأخذت بعض الأشياء مستلزمات البيت، ثم رجعت للبيت تناقشت مع الأسرة ومع الأهل، ثم على فراش النوم لو غمضت عينك ثم سردت ما فعلته في اليوم، ما فعلته اليوم من استيقاظك صباحا إلى ذهابك إلى السرير، ونظرت إلى كلها، بديت غمضت عينك واستحضرت كل الحركة بالكامل. هذا ما تشاهده في خيالك هو ما نسميه خيال الذاكرة، أي مشاهدات التي شاهدتها بإدراكك البصري والسمع يمكن أن تستحضرها من الذاكرة. وهذه من أهم الأشياء، أن تقوية الذاكرة تقوى الذاكرة بأن تستحضر المشاهدات البصرية والسمعية أثناء يعني سيرك في واقع حياتك، خلال ذهابك إلى عملك أو ذهابك إلى مصنع أو ذهابك إلى منشط في حركة كبيرة جدا، فأنت من هنا شاهدت ببصرك، سمعت بأذنك، ثم بعد ذلك جيت في نهاية اليوم وفي نهاية الفترة محددة وغمضت عينك وبدأت تستحضر كل المناشط والحركة التي قمت بها، وهذا ما نسميه خيال ذاكرة. ميزة خيال ذاكرة كثير، يعني لها ميزات كثيرة الحقيقة. الميزة الأولى وهي ميزة أن تقوى الذاكرة بأن دائما نستحضر بالخيال، هذه رقم واحد. اثنين، تقوى الذاكرة أي تقوى خلايا الذاكرة. اثنين، استحضارك للمشهد من خلال الذاكرة يقوي ذاكرتك في هذا المشهد، المشهد دائما موجود لديك. ثالثا، وهي أنك أنت يعني فيه درجة من الإبداع، يبدأ لأن التفكير له علاقة بخيال الذاكرة، التفكير أو عمليات التفكير لها علاقة بالذاكرة، كلما قويت الذاكرة كلما قوي خيال الذاكرة تقوى الإبداعات التفكير الذي تحدث عند الإنسان. الجانب الآخر هو جانب التفكير، عنصر التفكير أي القيادة الرئيسية، القيادة الرئيسية هو التفكير. نعم، هذا التفكير حنتكلم عليه، هو اللي بنفصل فيه شيء من يعني من التفصيل بإذن الله. الجانب الآخر وجانب التفكير هو عبارة عن إيش؟ باختصار قبل ما نفصل فيه، التفكير عبارة عن إيش؟ هو جهاز يعني يستقبل يعني أشياء كثيرة جدا، هو يبث في هذه الأشياء، يبث في أشياء كثيرة جدا، يبث فيهم بقرارات أو بأمور معينة، ودائما كلما تأتيك أمر معين بتفعل فيه تفكيرك. وفي خيال التفكير عنصر آخر في نظم التفكير، خيال التفكير هو الخيال التي تنسج فيه من خيالك إبداعات معينة، تقول إني ممكن يعني نريد نبدأ في برامج مقاولات، في برامج تجارة، في برامج صناعة، في برامج خدمات للمواطنين، في مجال التعليم كذا. فنحن بعض الأحيان عندما نريد نبدأ فكرة معينة في كل حركة الحياة،
لعلها تبدأ أولا بخيال الذاكرة، تنسج في خيال الذاكرة وكأنها مسرح كبير جدا

تدقق فيه الأشياء وتربط فيه الأمور ثم تشكل بشكل معين ثم تخرج إلى الخارج بإبداع راقي جدا. استخدام الخيال التفكير مهم جدا وهو له علاقة بخيال الذاكرة. خيالين رئيسيين عند الإنسان هو خيال الذاكرة وخيال التفكير، لهما علاقة مع بعض. خيال الذاكرة هو خيال الذي ينسج ما هو موجود، ما هو حقيقة أدركناه ببصرنا وسمعنا ولمسناه بأيدينا أو تحسسناه بأنفنا أو بذوق تذوقنا، هذا بالنسبة لخيال الذاكرة. بالنسبة لخيال التفكير هو نبدعه، نحن نبدعه، ليس موجودا أصلا في الحقيقة، هو ينسجه صناعة بالنسبة للتفكير، ولكن لا يتم ذلك إلا لما يكون خيال الذاكرة يشتغل بشكل كبير جدا. ثم العنصر الأخير وهو التفكر. التفكر هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن التفكير زائد الإيمانيات. أن يكون الإنسان بتفكيره يعني ينظر إلى أمر معين، ينظر إلى حركة الكثبان الرملي، ينظر إلى الشروق والغروب، ينظر إلى الكون بحركته وبنسجه كامل، ينظر إلى تكوين الإنسان من الأمعاء ومن القلب وبديع الله عز وجل في خلقه، ثم يخرج من التفكير من وظائف مثلا الكون، من وظائف الجسم الإنسان، من وظائف إلى خالق هذا الجسم، خالق هذا الكون، فيقول سبحان الله الذي خلق هذا الإنسان المعجز، سبحان الله الذي خلق هذا الكون الذي لم نستطيع أن نفهمه بشكل كامل، كل قرن من الأعوام يخرجنا نظريات جديدة. الآن كانت نظرية نيوتن، ثم نظرية أينشتاين، انتهت نظرية أينشتاين، طلعنا خرجنا نظريات أخرى، هل العالم هذا كل لم نفهمه سبحان الذي خلق هذا الكون. فلما تدخل في سبحان الله وتدخل في معرفة أسماء الله الحسنى في خلقه، هنا تحول من التفكير إلى التفكر. باختصار ننظر إلى الكون، ننظر إلى خلق الله عز وجل في الكون، ننظر إلى خلق الله عز وجل في الإنسان، ننظر إلى حركة الحياة وسير الأمم ونهوض الأمم وصعودها وهبوطها. عندما ننظر إليها، إذا نظرنا إليها بتفكر أول ما ننظر، أو إذا نظرنا إليها بتفكر أول ما نبدأ بالتفكير، ننظر إلى عمقها، ننظر إلى تفاصيل، ننظر إلى تكوينها المعقد المشاكل، ثم بعد ذلك نذهب إلى أسماء الله الحسنى فننظر إلى سبحانه في خلقه في إبداعه جل وعلا. فمزج ما بين الإيمانيات والتفكير يخلق عندنا التفكر. وهذا نحن دائما ننبه أساتذتنا الأفاضل عندما يدرسون الطب، عندما يدرسون الهندسة، عندما يدرسون الكون، عندما يدرسون الفيزياء، عندما يدرسون حركة البشر، الحركة الاجتماعية، الحركة السياسية. يريد أن عندما يكتمل لديهم التفكير وفهم القضية والمهمة والأساس والأشياء ذين، يجب أن يربطن بالخالق جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. نلاحظ كل هذه النظم، الإدراك والذاكرة وخيال الذاكرة والتفكير وخيال التفكير والتفكر، كل هذه العناصر الحقيقة عناصر مكونة داخل دماغ الإنسان. ودماغ الإنسان سبحان الله فيه مجموعة كبيرة من الخلايا، كثيرة جدا الخلايا، مليارات من الخلايا. وفي بعض من العلماء يوصفون دماغ الإنسان بالكون، يعني هذا على مقاس صغير دماغ الإنسان، وهذا على مقاس كبير وضخم جدا، السماوات والأرض في القرآن الكريم. وهنا دماغ الإنسان اللي هو مليارات من الخلايا، هذه مليارات من الخلايا هي خلايا يعني فيها أجزاء تخص الإدراك، في أجزاء تخص الذاكرة، في أجزاء تخص خيال الذاكرة، في أجزاء تخص التفكير، في أجزاء تخص خيال التفكير، في أجزاء تخص التفكر. كل نظم التفكير ما تحدثنا عليه كلها موجود في خلايا دماغ الإنسان. حتى الإشارات العاطفية والإشارات الانفعالية والإشارات النفسية تذهب إلى دماغ الإنسان، لأنها لازم تصاغ بالتفكير وتصاغ بنظم التفكير، لأن نظم التفكير هو القيادة الذي يقود الإنسان في حركة حياته. نركز على الدماغ الإنسان. نلاحظ أن في دماغ الإنسان، يعني هذا الدماغ الكبير اللي موجود هو عبارة عن خلايا ترتبط بأعصاب، عصب يعني رقيق جدا يربط ما بين كيف شعر الإنسان. يعني خلايا يعني عبارة عن خلية ذات حجم معين،
وتربطها بخلية ثانية بأعصاب خيوط مثل الخيوط هي، تربط ببعضها بخيوط كيف خيوط الكهرباء موجودة أو خيش، وعلى يعني مسافات طويلة جدا هي تربط الخيوط من العين إلى دماغ الإنسان، من الأنف إلى دماغ الإنسان، من اليدين ملمس إلى دماغ الإنسان، من ذوق التذوق باللسان إلى دماغ الإنسان. إذن معناها خيوط تستمر، هذه الخيوط موجودة. ثم بعد ذلك في دماغ الإنسان نفسه الخلايا عبارة عن خيوط وأسلاك كهروكيميائية، سبحان الله، أسلاك كهروكيميائية تربط ما بين هذه الخلايا. هذا الدماغ نشاطه، نشاط الدماغ وصحة ونشاط هذا الدماغ سبحان الله وعافيته يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية. نعم، العنصر الأول هو الطاقة الحيوية. ما نقصد بالطاقة الحيوية هي عبارة عن طاقة نتيجة التغذية، الأكل والشرب والماء، شرب الماء والأكل، وكذلك الأكسجين الذي يأتي من الهواء. هذه الثلاث عناصر أساسية مهمة جدا لحيوية هذه الخلايا، لأن تعطيه الطاقة، الطاقة الحيوية. وهذا مهم جدا، يعني لا نستطيع أن حتى لو أنك أنت صمت لمدة مثلا يومين أو صار لك مجاعة معينة، فيه تغذية داخلية من جسم الإنسان يغذي ويرسل الجلوكوز والمواد اللي هي المواد الكربوهيدراتية إلى أعلى، بحيث أن يصير انتعاشها للدماغ. لعند إذا فقد الدماغ الأكسجين يحدث لشلل كبير ثم موت، إذا فقد كذلك الأكل والشرب لفترة طويلة جدا فيموت هذا الدماغ بشكل كبير جدا. إذا معنى هذه الأولى اللي هي الطاقة الحيوية. الطاقة الثانية وتستغربون فيها مهمة جدا هي الطاقة المعرفية. يعني الدماغ الإنسان يحدث له يعني عندما يستقبل المعرفة العلمية، الخلايا والخيوط التي ما بين الخليتين أو ثلاث خلايا أو أربع خلايا تنفتح وتتوسع، الخيوط اللي ما بينها اللي هن الأعصاب تتوسع ويزداد نضجا ونشاطا بالنسبة للدماغ الإنسان كلما زادته معرفة. فإذا المعرفة يعني إذا قلت المعرفة على دماغ الإنسان يحدث ضمور، فوجدوا منهم لم يقرؤون كثيرا أو يفتحون الكتب أو يتزودون بالمعرفة لفترة طويلة، تجد في أدمغتهم ضمور نتيجة للخيوط التي مربوطة أو الأعصاب مربوطة ما بين الخلايا، قد ضمرت ودخلت في بعضها وانكمشت انكماش كامل. ودائما نحدث كل الناس على أساس أن إذا أردت أن يكون دماغك نشط يجب أن تزود نفسك بالمعرفة العلمية، وكل ما زاد معرفة من نشطت الخلايا وصحت وأصبحت بعافية كبيرة جدا. إذن الطاقة الحيوية، الثانية الطاقة المعرفية. وننبه دائما أقرأ، القراءة هي صحة، كما نحن ننبه الأكل الصحي للجسم ولدماغ الإنسان، في كذلك المعرفة العلمية، كلما زادت المعرفة العلمية كلما تعمقت المعرفة العلمية زاد نشاط دماغ الإنسان. الثالثة وتستغرب أكثر هي التواصل الاجتماعي، طاقة التواصل الاجتماعي. وضع علماء الغرب اكتشفوها، وهي صلة الرحم والمجالس مع أقربائك ومجالس مع أهلك وزيارتهم والاتصال بهم ومواساتهم ومشاركتهم في أفراحهم ومشاركتهم في أحزانهم. كل هذا التواصل الاجتماعي وصلة الرحم، وصلة الرحم بالوالدين إذا كانوا ليسكنوا معك، أو صلة رحم بخوتك إذا مسكنوا معك. وبالتالي كل هذا المجالس هذه مجالس لها فائدتين. الفائدة الأولى وهي نحن يعني مهمة جدا بالنسبة لنا، هي فائدة أن يحدث التواصل ما بين الخلايا الدماغ وتنشط هذه الخلايا الدماغ الإنسان. سبحان الله، هو تواصل اجتماعي وتواصل عاطفي وتواصل فعالي هو تواصل وجداني كما قلنا، ولكن الحقيقة هذا التواصل الاجتماعي والوجداني والعاطفي والحنان والراحة النفسية هي راحة نفسية، هذه في المرتبة الثانية. لكن المرتبة الأولى الرئيسية هو أن قوة دماغ الإنسان ونشاط دماغ الإنسان بشكل كبير جدا. إذن معناها عافية دماغ الإنسان في طاقة الحيوية والطاقة المعرفية وطاقة التواصل الاجتماعي، ثلاثة أنواع من الطاقة هي التي تغذي صحة ونشاط دماغ الإنسان. ما هي الأضرار، ما هي التي العناصر التي تضر بدماغ الإنسان؟ التي تضر بدماغ الإنسان أول نقطة اللي هي الخمر والكحول. الخمر هذا مضر
إضرار كبير جدا. الخمر والمخدرات والكحول والمشروبات اللي هي تذهب العقل، هي تذهب العقل في الحقيقة، تذهب العقل، تذهب الخلايا. يقولون احنا يقولون ان الخمر هو يذهب العقل. يذهب العقل بمعنى العلمي هو ان تتضرر، يحدث ضرر كبير جدا في الخلايا، بل يحدث فيها يعني خلينا نحطها بصوره مبسطه، ثقوب في الخلايا الدماغ، ويحدث تشوهات كثيره جدا في الخلايا الذين يكونون على درجه. حتى لو قطره من الكحول، سبحان الله، قطره واحده من الكحول اثرها سيء جدا على دماغ الانسان، ليس ذهابه وبعدين يرجع، ما فيش. لما نقول ذهاب يعني مثلا واحد يشرب خمر عفاكم الله ثم بعدين يوعى بعد فتره، هو يوعى نعم، لكن هو ذهب عقله، بمعنى أن هذه شربة الخمر ولو قليلة جدا حتؤثر سلبا بشكل كبير جدا على الخلايا دماغه. إذن معناها ذهاب العقل أي ذهاب الخلايا دماغ الإنسان، وهذه واحدة من المضرات. المضر الآخر وتفاجئ به هو الدخان. يعني الدخان الكثير يقولون هنا هو عفاكم الله جميعا يصاب بالسرطان في الهاي، يصاب بالسرطان في الفم، يصاب بالسرطان في الرئتين، يصاب بالسرطان في كذا، وجلطات وغيره من الأمراض، مئات الأمراض، لا في مرض آخر إضافي. هو يضرب خلايا دماغ الإنسان. الدخان اكتشفوا قريبا أن يضرب خلايا دماغ الإنسان، لأن يتلوث الأكسجين به ويسحب إلى خلايا الدماغ وتنضرب خلايا دماغ الإنسان. إذن الإنسان لازم يراعي هذه المسائل. ما هي الضرر آخر وهو مفاجئ كذلك؟ هو النظر في المحرمات، نظر في النساء مثلا أو المرأة في الرجل. وهذا لو وصل إلى إدمان، أبحاث عملت في جامعة كامبريدج في جامعات متعددة أن يحدث كذلك ضرر في دماغ الإنسان بنظره إلى محرمات اللي هي في المرأة، نظر إلى المرأة ونظرة والرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، وهذه كلهم يعتبرون أضرار كبيرة جدا في خلايا دماغ الإنسان. إذن نحن علمنا وعرفنا كذلك ما هي أضرار الدماغ الإنسان، وما هي الأشياء التي تعطي عافية للدماغ من الطاقة الحيوية والطاقة المعرفية وطاقة التواصل الاجتماعية. هذه بالنسبة للعافية الدماغ الإنسان. أما بالنسبة لقضايا التي تضر دماغ الإنسان، هو عفاكم الله الخمر والكحول والمخدرات والدخان والنظر في المحرمات، وهي مستغربة تأتي من الغرب هذه المعلومة التي نحن في ديننا واضحة وضوح الشمس. نأتي إلى النقطة مهمة جدا في التفكير، نحن مازلنا في نظم التفكير، وظائفه التفكير. ما هي الوظائف التفكير؟ أول وظيفة رئيسية للتفكير هو الفهم، يعني نفهم بالتفكير. يعني لما نجلس أمام في العلم ولا واقع الحياة نفهم، وهذا الفهم طبعا بكل تأكيد لما قلنا نحن نفهم في العلم أو نفهم في الحياة، يجب يكون عندي مخزون من المعرفة ومخزون من الخبرات الموجودة لدي، بحيث أنها تعيني على فهم المادة العلمية. لكن هو الوظيفة الرئيسية هو الفهم الحياة، فهم العلم إذا كان في طالب علم، وفهم الحياة إذا كان في واقع الحياة. هذا واحد من وظائف. الوظيفة الثانية هو تقويم، يعني يعطيني قواعد للتقويم. قواعد التقويم القصد منها أنه يعطيني كيف نعاير، كيف نفهم الصح من الخطأ، نعرف الأشياء الحق من الباطل، الفساد من الصلاح، المصلح من يعني نعرف نميز، نميز الأشياء وفق تفكيري. وهذا واحدة من القضايا المهمة والأساسية جدا. نستطيع بتفكيري وظيفة أخرى أن نتحرك بالعلم، نطبق العلم، نأخذ علم اجتماع نطبقه على الواقع، نأخذ علم السياسة نطبق علم السياسة، أي من العلوم المختلفة نستطيع أن نطبقها بشكل كبير جدا. الثاني اللي هو التعليم، الثاني اللي هو نستخدم التعليم، نستطيع أن نعلم بالعلم. تفكيري يستطيع أن يساعدني في التعليم بالعلم، الإبداع وقدرة على الإبداع، قدرة على صناعة أشياء جديدة وأشياء متميزة جدا من خلال تفكيري. لو نظرنا باختصار شديد جدا على مسار حياتنا، نجد أن أخذنا قرارات استراتيجية في مسار حياتنا. هذه القرارات الاستراتيجية هل أعملنا فيها تفكير؟ إذا نحن الآن، أنت الآن قاعد في وضعية الآن، هذه الوضعية هي نتاج لتفكيرك، نتاج لقرارات اتخذتها بتفكيرك. هذه القرارات اتخذتها بتفكيرك إذا اتخذتها بمنهجية راقية جدا، أنت الآن موقعك ممتاز. أما إذا أخذتهم بطريقة ارتجالية عفوية أو لم تعطي لنا اعتبار، فتوقع أن موقعك أنت الموجود فيه موقع غير جيد وغير سليم. إذن معناه
أي أمر من الأمور اللي يأتيني أو أي قضية من قضية لازم نعمل فيها تفكير بدرجات. إذا الموضوع مهم جدا لازم نشغل تفكير ولازم نستشير الآخرين بحيث يكون عندي معلومات كثيرة جدا ونصنع مجموعة من البدائل، من خلال هذه البدائل نختار البديل الأفضل والبديل الأمثل. لأن أي من المواضيع المختلفة التي تأتيني على حسب درجة أهميتها لازم نجلس، إذا كان درجة أهميتها عالية جدا لازم نجلس نجمع عليها معلومات نصنع بدائل مختلفة ثم نختار البديل الأمثل، البديل اللي يكون مناسب جدا وبديل يكون على درجة من الواقعية وعلى درجة من نجاح، نتوقع نجاح 100% بإذن الله. ونقف عند هذا الحد لأن نحن حقيقة نظم التفكير مرينا مرور سريع جدا، ونحاول قدر استطاعة نحن نمر في الحلقات القادمة بعض الأحيان على هذا الجانب بشكل كبير، لأن التفكير يعتبر هو قيادة الإنسان في الحياة. وبارك الله فيكم ونشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: رسالتي بها الوجود وآمنا.
0: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى أنا البناء
0: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء روح من
0: لبنات بناء الشخصية. تقديم الدكتور رجب الجروشي.

السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا بكم. احنا النهاردة سهرتنا عن الولد الأشول اللي بيكتب بإيده الشمال. احنا عندنا في الكورة بنقول إن اللاعب الفلاني عنده شوطة شمال إنما صاروخ، وفي الملاكمة بنقول إن تايسون أو محمد علي كلاي عنده هوك شمال لكن قضية هي والقبر. وزمان في القرون الوسطى كان عندهم المبارز الأشول، وكان المبارز الأشول ده أسطورة، لدرجة أنهم كانوا بيبنوا القلاع بطريقة مخصوصة بحيث أن لفة السلم تبقى عكسية، مرة يعملوا سلم عادي بيلف بالحلزون كده، ومرة حلزون عكسي، سلم تاني حلزون عكسي. ليه؟ علشان يدي فرصة للمناورة باليد اليسرى اللي هو السلم اللي بالعكس. فلما يحصل ان يبقى فيه حالة هجوم بيتصدى للدفاع مبارز أشول ويضيع اللي قدامه. وحكاية الطفل الأشول اللي بيكتب بإيده الشمال دي حكاية ملهاش تفسير إلا في المخ، وإحنا عارفين في الفيزيولوجيا إن الإيد اليمين بيدير حركتها الفص الشمال في المخ، والإيد الشمال بيدير حركتها الفص اليمين، يعني بالعكس، لأن الأعصاب بتتصالب، الكابلات بيحصل لها تصالب، وده يروح كده وده يروح كده بالعكس، فتبقى الإيد اليمين بيديرها الفص الشمال والإيد الشمال بيديرها الفص اليمين. إيه اللي بيحصل في الطفل الأشول؟ إن في الأسابيع الأخيرة من الحمل في الرحم بيحصل ان نمو الفص الشمال بيتراجع والفص اليمين بيسبقه، وتكون النتيجة ايه؟ لما نمو الفص الشمال يقل هتكون النتيجة ان الادارة بتاع الايد اليمين هتبقى اضعف، وبالتالي تبقى صلاحيتها وكفاءتها اقل. بينما لما الفص اليمين بيسبق في نموه ويتكامل أكتر تكون النتيجة إن الإيد الشمال تبقى الإدارة بتاعتها بيرفكت 100%، وبالتالي الكفاءة بتاعتها 100%، فتكون النتيجة إن الطفل يجد أسهل عليه إنه يستعمل إيده الشمال. ولأن الفص الشمال اللي هو جراله تراجع في النمو بيبقى فيه مراكز الكلام، فتكون النتيجة إن في عدد كبير من الجماعة اللي بيكتبوا بإيدهم الشمال بيبقى عندهم أمراض في الكلام، عيوب الكلام، يعني يفقفق، يتلجلج، يتهته، يبقى لسانه تقيل أكتر شوية من النسبة العادية، بيبقى 10 أضعاف النسبة العادية بتاعة عيوب الكلام في اللي عندهم بيكتبوا بالشمال. وأيضا لوحظ إن أمراض الحساسية وأمراض الجهاز المناعة بتبقى أيضا نسبتها أعلى، اللي هي أمراض زي الربو والروماتيزم والرمض الربيعي والحاجات دي بتبقى نسبتها أكتر. بينما لوحظ ان بيكتب بإيده الشمال اقل استهدافا لامراض الاورام والسرطانات. طبعا مش معنى كده ان هتبقى صحته اوحش من صحة اللي بيكتب باليمين، لا، الاثنين صحتهم كويسة، لكن نوعيات الامراض بتختلف. دكتور جشوين عمل دراسة على 2000 حالة من الحالات اللي بيكتبوا بالشمال واللي عندهم عيوب في الكلام، يتهته، يفقفق، يتلجلج، او لسانه تقيل،
وبالنسبة للي يموت منهم ياخد المخ ويعمل فيه مقاطع وعمل دراسة مستفيضة، فوجد ان فعلا المخ في حالة الجماعة اللي بيكتبوا بالشمال مختلف شوية، بمعنى انه اكثر سيمترية، يعني في تناظر اكتر. اما تعمل مقطع تلاقي الفصين زي بعض بدرجة كبيرة، لكن في العادي بيبقوا مختلفين. نمرة اتنين، ان في الجماعة اللي بيستعملوا ايدهم الشمال احيانا بيبقى في تجمعات خلوية في المخ في اماكن غير مألوفة، وديا هي اللي هي بتسبب امراض الكلام وغيره. في الواقع دكتور جاشوين كان له نظرية في تفسير المسألة دي، بيقول ان السبب في اختلاف نمو الفصين وتراجع نمو الفص الشمال في المخ في الأسابيع الأخيرة من الحمل بيكون سببه زيادة إفراز هرمون الذكورة اللي بيطلع من خصية المولود، يزيد معدلات الهرمون ده فيكون له تأثير سلبي على نمو الفص الأيسر، فيبتدي الفص الأيمن يسبقه فيتكامل أكتر، فتكون النتيجة الولد يتولد وكفاءة إيده اليمين أقل من كفاءة إيده الشمال. وأيضا بيفسر أمراض الحساسية والمناعة بأن التستوستيرون اللي هي الهرمون الذكورة لما بيزيد معدلاته بيأثر على جهاز المناعة وعلى الحساسية. دي مجرد نظرية. هل معنى كده ان اللي بيكتب بإيده الشمال يبقى مثلا متخلف، او المعوقين اللي بيتهتهم ويفقفقهم هيبقوا اقل ذكاء واقل كفاءة من الناحية العقلية؟ ابدا، احيانا العكس هو الصحيح، وعندنا شواهد من التاريخ. يعني مثلا في نوابغ وعباقرة وعلماء عظام كانوا بيكتبوا بإيدهم الشمال، زي توماس أليسون المخترع العظيم اللي اخترع لنا المصباح الكهربائي والجراموفون ومئات الاختراعات اللي احنا عارفينها. أينشتاين، ألبرت أينشتاين بيكتب بإيده الشمال. ليوناردو دافنشي اللي هو الرسام العبقري وأحسن من رسم بالفرشاة كان بيكتب بيرسم بإيده الشمال. أوغست رودان النحات الفرنسي العالمي برضه كان بيكتب بإيده الشمال، وأوغست رودان بالذات كان معوق في طفولته وكان يتهته ولسانه تقيل ويفقفق وحالته صعبة خالص. الملك جورج السادس في انجلترا كان أيضا بيكتب بإيده الشمال، وكان بيفقفق ويتهته وكانوا يكتبوا له الخطب فيقراها ببطء شديد في البرلمان. وودرو ويلسون الرئيس الأمريكي برضه كان بيكتب بإيده الشمال. ومن أبطال التنس نافراتيلوفا وماكنرو وبورج، دول برضو شمالي. وبين نجوم السينما مارلين مونرو، شيرلي ماكلين، روك هاتسون، شارلي شابلن، والراجل اللي بيمثل أدوار كوجاك مش فاكر اسمه إيه، تيلي سافالس أو حاجة زي كده. وطبعا في غيرهم كتير، لكن دول على سبيل المثال. فالكلام على ان الجماعة اللي بيكتبوا ايدهم الشمال او اللي يبقوا في الطفولة معوقين من ناحية النطق ومن ناحية الكلام، مش معنى كده انهم الكفاءة العقلية اقل او ان عندهم تخلف عقلي او انهم اقل ذكاء، بل العكس، انهم احيانا بيبقوا اكثر نبوغا. ايضا لقينا ان عباقرة الهندسة والرياضيات والكمبيوتر معظمهم اشول، وبيقولوا ان السبب في الحكاية دي هو ان مراكز ادراك الابعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق، بتبقى موجودة في الفص اليمين، والفص اليمين قلنا انه بيسبق في النمو. طيب، قلنا ان الدكتور جاشوين بيقول ان السبب في تنامي الفص الايمن
هو ما يحدث أثناء الحمل في الأسابيع الأخيرة من تزايد هرمون الذكورة اللي بتفرزه خصية المولود. وبيدلل على كده إن في حالات التوائم بيبقى فيه نسبة أكتر من العادية بالنسبة للي بيتولدوا شول، يعني بيكتبوا بإيدهم الشمال، وأيضا نسبة أكبر في مسألة أمراض الكلام. أمراض الكلام بالنسبة للتوائم بتبقى 3 أضعاف الولادات العادية. وبيقول إن ده يدل على إن المسألة هنا مش مرض وراثي جاي في الشريط الوراثي، إنما ممكن التفسير بتاعه يفسر أكتر، لأن ده سببه المناخ الهرموني، والمناخ الهرموني مشترك والدورة الدموية مشتركة بالنسبة للتوائم، لأنهم في نفس الرحم وفي نفس الأوضة. اليد اليسرى لها سمعة سيئة في الفولكلور وفي الأساطير، وتنسب إليها الأفعال الشيطانية والشرور، بينما تنسب البركة للإيد اليمين. وبيتقال إن الشيطان بيجي للإنسان من ناحية الشمال. طبعا الدين بتاعنا ما بيوفيش على الكلام ده، بالعكس ده في آيات صريحة بإن الشيطان بيجي من اليمين ومن الشمال ومن قدام ومن وراء وحوالين الإنسان في كل حتة، ما فيش إلا حتة واحدة ما ذكرش القرآن إن بيجي منها الشيطان، وهي العلو، لأن العلو سبحانه وتعالى لله. في الرسوم القديمة عشان كده دايما بيراعوا انهم يحطوا الفنجان او الكوباية في الايد اليمين، والايد الشمال يطلعوا فيها مخالب ويخلوا شكلها وحش او يشطبوها تماما. وبمناسبة الكلام عن التوائم، فوجدوا بالاحصاء ان في افريقيا اعلى نسبة توائم في العالم، وعشان كده أمراض الكلام في أفريقيا واللي بيستعمل إيده الشمال 3 أضعاف النسبة في أي مكان، و10 أضعاف النسبة في اليابان بالذات، لأن اليابان هي أقل بلد في العالم في توائم. ونشوف الحكاية بتاعة الفيلم بتاعنا وحكاية الولد اللي بيكتب بإيده الشمال. حكينا إن في القرون الوسطى كانوا يبنوا القلاع بطريقة مخصوصة علشان يدوا فرصة للمبارز الأشول إنه يقدر يناور أحسن في المبارزة.

دي السلالم اللي احنا شايفينها واضح انها معمولة بالعكس علشان المبارز اللي بيستعمل ايده الشمال يبقى عنده فرصة اكتر للمناورة، فلما واحد يهجم بيتصدى له المبارز الاشول ويضيعه. قد كده كانت حكاية المبارز الاشول ده اسطورة. طبعا بيبقى فيه سلمين، سلم عادي بحلزون عادي وسلم عكسي بحلزون عكسي علشان يبقى قدامهم الفرصتين. الكلام ده كتبه ولد اشول بيستعمل ايده الشمال، وفي نفس الوقت عنده امراض في الكلام وبيتهته وبيفقفق ولسانه تقيل. دي المدرسة دي عندها روماتيزم، وهي في نفس الوقت مدرسة بتساعد الأولاد اللي هم عندهم عيوب في الكلام. ده الدكتور جاشوين اللي حكينا عنه، وبيقول في الواقع ان مش معنى الأشول ان يكون محروم من النبوغ. فمثلا دكتور ستانلي اللي بنى المستشفى العظيم ده كان أشول وكان أستاذه، بيقول ده كان أستاذي وكان بيرسم بإيديه الاثنين في مهارة عجيبة. هو ده دكتور ستانلي، وكان بيفقفق وملجلج ولسانه تقيل خالص ويتكلم بصعوبة شديدة، لكن كان عبقري. اللي واقف قدامنا على الشمال ده عنده عيوب في الكلام وعنده بيستعمل ايده الشمال، وفي نفس الوقت بيشتكي من التهاب مزمن في العين نتيجة حساسية في العين. دي بتشتكي من برضو مفاصل وأوجاع مفاصل وروماتيزم، وبتكتب ايدها الشمال. احنا قلنا انه هو عمل دراسة لألفين حالة وجمع لهم الدراسة دي في دوسيهات. حكاية ان اليد اليسرى وسمعتها في الفولكلور، وانهم كانوا بيشطبوا الايد خالص اليسرى لما يرسموها. شوف مشطوبة ازاي الايد الشمال. كانوا يتشائموا من الشمال، وفي نفس الوقت دايما في الرسم بنلاحظ ان هم يخلوا الابطال يستعملوا الايد اليمين في الشاي وفي الكوبايات، بينما الايد الشمال يبقى فيها مخالب شكلها شوق. احيانا الجماعه اللي بيكتبوا بايد الشمال بيبقوا موهولين وبيقدروا يكتبوا كتابه بالعكس اللي هي صوره المراه، بحيث ان لو المرايه عكست الكتابه دي بتتعدل. هنشوف هنا المرايه، تقرا من المرايه تقرا على طول، بينما الولد بيكتب بالعكس، بيكتب ميرور ايمج، ودي عمليه صعبه جدا مش عارفين ازاي بيعملوا الحكايه دي. يعني يكتب ميرور ايمج ده الرسام العظيم ليوناردو دافنشي، وده كان ايده بيكتب بايده الشمال، بيرسم بايده الشمال، وكان عبقري. وعرفوا الحكايه دي من طريقه التظليل اللي بيظلل بيها، وهو كان أستاذ عظيم في التشريح، وما فيش واحد يقدر يرسم العضلات بتفاصيلها زي ليوناردو دافنشي. بيقولوا انه كان بيستعمل ايده الشمال لانه كان بيظلل من فوق لتحت، ودي عادة الجماعة. حكاية الأشول ملهاش تفسير إلا في المخ، لأن زي ما حكينا الإيد الشمال بيديرها الفص اليمين والإيد اليمين يديرها الفص الشمال. واللي بيحصل إن الفص اليمين بيبقى أكثر تكاملا في الجماعة اللي بيستعملوا إيدهم الشمال.
الدكتور جاشوين جمع عدد كبير جدا من أمخاخ اللي بيكتبوا بالشمال دول بعد وفاتهم، وقعد يعمل مقاطع في هذه الأمخاخ وبعدين يدرسها. هشوفوا هذه المقاطع رؤية قوي. فبيقول أول نظرة للمقطع بشوف يعني نوع من السيمترية والتناظر غير عادي، يعني أكن النصين شبه بعض قوي، ده ما بيحصلش في الحالة العادية. التناظر والسيمترية أكتر من الحالة العادية. دول اللي عندهم مرضى بالكلام أو اللي عندهم الكتابة بالشمال. وفي نفس الوقت لاحظ إن في تجمعات خلوية في أماكن غير عادية. هنشوف هذه التجمعات، هنشوف التناظر هنا واضح ازاي، اكنهم زي بعض بالظبط، نصين زي بعض، ده ما بيبقاش في العاده يعني. ودي التخلايا اللي معلم عليها، دي هي التجمعات الخلويه في اماكن غير عاديه، ما بيبقاش في تجمعات في الحتت دي. ده الولد اللي هو شفناه، شفنا انه بيكتب، شفنا خطه في اول الفيلم. ولانه عنده صعوبات في الكلام فالمدرسه بتساعده. الحكايه دي بتعوز صبر شديد جدا، لانها بتحاول تشوف ايه الحروف اللي ما بيعرفش ينطقها وتمرنه شويه شويه، وطبعا عاوزه طول بال شديد. مثلا ما بيعرفش ينطق الخاء، فتقول له مثلا قول ورايا، قول ورايا خالتي خلت خليل يخلي شويه خلف مخله، قول معايا قول خالتي خلت خليل يخلي شويه خلف مخله، خليل خل خالتي خلت خليل خليل يخلي شوية خل في مخله. اهو ضحك اهو. هي المسألة عاوزة صبر طبعا، وممكن بالصبر بيتغلب على عيوب النطق اللي عنده.

ممكن يبقى في طفولته معوق بالشكل ده وبعدين يطلع في النهاية زي أديسون. أديسون برضو كان عنده نفس المشكلة، أو أينشتاين، كل دول عباقرة كانوا بيكتبوا بإيدهم الشمال وكانوا عندهم عيوب في الكلام. وودرو ويلسون الرئيس الأمريكي أيضا كان بيكتب بإيده الشمال. ومع ذلك كان بيتحمل مهام رئاسة أكبر دولة. الفصين هنا زي ما احنا شايفين، قلنا التناظر والسيمترية أكثر من الحالة العادية. بيعملوا هنا تمرينات للجماعة اللي بيستعملوا الإيد الشمال، ويختبروا القوة والمهارة والكفاءة في الإيد اليمين، والإيد الشمال. والدكتور كتب فعلا النظرية بتاعته دي ونشرها في المجلات العلمية، وعملوا مؤتمرات على نظريته، إن هو في الأسابيع الأخيرة من الحمل نتيجة زيادة إفراز هرمون الذكورة، بيكون الهرمون ده له تأثير سلبي على نمو الفص الأيسر. وجمع شواهد من حالات كتيرة، ده الجنين لما بتكتمل الخصية في حوالي الأسبوع ال 18 أو 19 بتبتدي تفرز. إذا كان إفراز التستوستيرون أو الهرمون الذكورة كتير، فدكتور جاشوين بيقول إن ده بيكون له تأثير سلبي على نمو الفص الأيسر، وبالتالي تطلع الإيد اليمين أقل كفاءة. هنا الفص الأيسر، وهنا بيوريك الأسابيع اهو، بدءا من الأسبوع العشرين يبتدي تأثير هرمون الذكورة يظهر، تكون النتيجة إن الفص الأيسر يتخلف والفص اليمين يسبق. وعلى ما الفصين يحصلوا بعض يكون الفص الأيمن أكثر تكاملا، وبالتالي الإيد اليسرى أكثر كفاءة. والمسألة سببها شيء في الدورة الدموية، هو الهرمون اللي ماشي في الدورة الدموية، وإنه هو أعلى من المعدل الطبيعي. الواقع هم عملوا له مؤتمر وناقشوه وكده، وقالوا طب إيه رأيك في لما تكون المولودة بنت؟ قال لهم اللي بيحصل إن نسبة اللي بيكتبوا بالشمال في البنات أقل، لكن إذا حصل فبيكون السبب إن البنت حساسة للهرمون الذكورة اللي بيطلع من الأم، والمعروف إن الأم بيبقى برضه بنسبة قليلة من الهرمون الذكورة في دمها رغم إنها أنثى. وهو بيدلل دليل تاني اللي هي حكاية التوائم، إن التوائم بيبقى نسبة الأمراض الكلام أكتر ونسبة اللي بيكتبوا بالشمال أكتر، والسبب هي إنهم مشتركين في نفس المناخ الهرموني في الرحم، زي التوائم هنا هم بيشتركوا في مناخ هرموني واحد، فيبقى السبب نظريته أكثر معقولية يعني. في أفريقيا احنا قلنا التوائم أعلى نسبة في العالم، وعشان كده تماثيل التوائم بنشوفها كتير قوي في النحت الأفريقي. وقلنا إن عشان كده أمراض الكلام واللي بيكتبوا بالشمال في الأفريقيين أكتر، ثلاث أضعاف النسبة العادية في أي مكان. وقلنا إن في اليابان أقل مكان فيه توائم. ده الملك جورج السادس وشايفينه بيقرأ، ممكن نسمع دلوقتي إزاي بيتلجلج وبيقرأ بلسان تقيل
لو سمعنا الصوت دلوقتي هنسمع ان هو بيقرا ملجلج وبيقرا من ورقه، وكان بيستعمل ايده الشمال، وكان لاعب تنس ماهر، كان يلعب شمالي برضه. ومع كده الحفيد بتاعه اللي هو برنس تشارلز جه طبيعي. ده يدل على ان المساله مش مساله وراثه وملهاش علاقه بالشريط الوراثي، انما محتمل يكون كلام جشوين صح، وان هي سببها زياده هرمون الذكوره. الرسوم بتاعه ليوناردو دافنشي، المهارات العظيمه بتاع هذا الرسام اللي كان بيرسم بالشمال، شيء مذهل بالفعل. وكذلك النحت بتاع أوغست رودان، النحات الفرنسي العبقري ده أوغست رودان، وده كان في طفولته فظيع، مش عارف يتكلم خالص، يفقفق ويلجلج ويتهته، وكان حالته صعب. في الطبيعة بنلاحظ أن مثلا كل الحلزونات معمولة في اتجاه واحد، اللي هي دي القواقع، كل القواقع الحلزون بتاعها في اتجاه واحد، والطبيعة فيها سيمترية أكتر، يعني في الزهور، في النبات، في الجماد، في الحيوان، في سيمترية أكتر، بينما الإنسان بتتكسر فيه السيمترية دي. شوفوا هنا النظام في كل القواقع الحلزون كله في اتجاه واحد، بينما في الإنسان لو عملت خط عشان تقسم الجمجمة تلاقي كل نص شكل، وكذلك الفص اليمين والفص الشمال مش متشابهين، يعني مختلفين، ودايما في فروق، وما فيش السيمترية مفقودة بين الفص الشمال والفص اليمين، وكمان التخصصات والمراكز مختلفة. لاحظوا ان العباقرة في الهندسة والرياضيات وجماعة بتوع المعمار دول بالذات بيبقوا نسبة عالية فيهم بيرسموا بالشمال، وبيقال ان نمو الفص اليمين بيساعد اكتر، لان مراكز ادراك الابعاد طول والعرض والعمق بتبقى كلها في الفص اليمين، فحكاية الفص اليمين المتكامل اكتر بتكون عامل مساعد في مهندس المعمار. كل الرسم ده طلع من الفص اليمين بتاع مهندس عبقري، والمهندس ده هنلاحظ هو والمساعدين بتوعه، خدوا بالكم من ايده، بيكتب بالايد الشمال، بيرسم بالايد الشمال، والمساعدين برضه في نسبة كبيرة من المهندسين المعماريين بيبقوا بيستعملوا ايدهم الشمال. وكذلك في علماء الرياضيات وعلماء الكمبيوتر برضه نفس الحكاية. قلنا تفسيرها ان النمو الكبير بتاع الفص اليمين معناها ادراك اكتر للابعاد الثلاثه، لان مراكز الابعاد في الفص اليمين معناها بيطلع العباقره منهم اكتر.

فدي طبعا حاجة كويسة بالنسبة للجماعة اللي بيرسموا بالشمال، يعني مرشحين للعبقرية في حاجة وفي حاجات كتير. يعني من أبطال التنس قلنا في نفراتيلوفا وبورج وماكنرو، شمالي كلهم. وفي مصنع الأبل كمبيوتر بيقولوا إن اللي وضع تصميم هذا المصنع كله هو شاب مهندس عبقري وبيرسم بإيده الشمال. و هذا المصنع بيطلع كل 15 دقيقة كمبيوتر، يعني معمول الآليات بتاعته بحيث إنه يشتغل تلقائي كل 15 دقيقة يطلع كمبيوتر آليا كده أوتوماتيك، يجمع ويركب ويعمل المعجزة الغريبة دي. ده المهندس اللي عمل تصميم المصنع كله. وده بصوا كله، خدوا بالكم، هتلاقيه بيرسم بالشمال ويكتب بالشمال. والغريبة إن معاه 3 مساعدين نفس الشيء برضه، كلهم شمالي.

فطبعا دي معناها شيء، يعني في حاجة، يعني دي معناها الفص اليمين ده حكايته حكاية تانية. ان السر كله في المخ، ليه بتكتب بالشمال ليه بتكتب باليمين، دي مسألة سرها في المخ. وكذلك التفوق في مهنة معينة برضه بنلاقي سبب مؤهلات معينة في المخ.

وقلنا ازاي انهم في الرسوم القديمه دايما يرسموا الفنجان في الايد اليمين، بينما الايد الشمال بيرسموها دايما معيبه. ده شيرلي شابلن، كوجاك، هاروك هاتسون، وشيرلي ماكلين، ومارلين مونرو، كل الممثلين دول وصاحبنا ده برضه شمالي. انا اصلا مش حافظ بقى كل نجوم الغنى والحاجات دي، لكن كل النجوم اللي شايفينهم دول بالنسبة اللي بيتابع بقى التلفزيون والسيمة، فكل اللي شفناهم دول بيكتبوا بالشمال، وده على رأسهم ليوناردو دافنشي الرسام الإيطالي العبقري. صاحبنا ده صحيح هو معوق دلوقتي وبيتهته وبيلجلج، لكن ما نعرفش هيطلع ايه، جايز يطلع نجم كبير وعبقرية مشهورة. في الواقع طلعنا بحاجة مهمة من الفيلم، ان الظواهر الرتيبة والعادية، مثلا كنا بنكتب باليمين، الحكاية دي ما هيش صدفة، دي حكاية بتحصل بناء على ترتيب مسبق في الجهاز العصبي. وشفنا ان عشان انت تكتب بايدك اليمين يبقى لازم الادارة اللي في المخ اللي بتكون في الفص الشمال دايما، اللي بيدير الايد اليمين الفص الشمال بتاع المخ، واللي بيدير الايد الشمال الفص اليمين بتاع المخ. فاذا شفت طفل بيكتب بكفاءة اكتر بايده الشمال، فسبب الحكاية دي ان الفص اليمين فيه نمو وتكامل اكتر. وشفنا ان ده بيفسر ليه ان

وشفنا النظرية بتاعت جيشوين اللي بيقول فيها السبب هو زيادة إفراز هرمون الذكورة أثناء الأسابيع الأخيرة من الحمل. وسواء كان النظرية دي صح أو خطأ، فمؤكد إن سبب الكتابة بالشمال سبب خلقي بيحصل فعلا جوه الرحم وفي الأسابيع الأخيرة. السبب إيه؟ جايز جشوين يكون صح وجايز ما يكونش، لكن مؤكد إن البداية بتحصل في الرحم وفي الشهور الأخيرة من الحمل، ولا تفسير لها إلا إن الفص اللي هو اليمين لابد أكثر نموا وتكاملا من الفص الشمال. واكتشفنا أيضا إن السيمترية والتناظر هي القاعدة في النبات والحيوان والجماد، وإننا لما نشوف زهرة ونقسمها بالنص لا النص ده زي النص ده بالظبط، وكذلك بلورة مثلا نقسمها بالنص لا النص ده زي النص ده بالظبط. التناظر مظبوط، ما بيتكسرش التناظر ده إلا في الإنسان. فبنلاحظ في الإنسان إنك لو عملت خط في وسط الجمجمة بيبقى النص ده شكل والنص ده شكل، وكذلك الفصوص على اليمين والشمال مختلفة، تخصصات مختلفة. وكذلك لو رقبت كويس تلاقي دايما في فروق بين العين والعين مش زي بعض بالظبط، والودن والودن برضو بيبقى في فروق طفيفة. فبيقولوا بيفسروا الحكاية دي بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى يعني مش عاوز يحط كل البيض في سلة واحدة عشان تيجي حادثة وتطير البني آدم، فربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يوزع، يحطش كل حتة في حتة واحدة، يوزع هنا وهنا وهنا. وثانيا عدم السيمترية بيساعد على التنوع، على التنوع وعلى الثراء. في الواقع ده بنلاحظه في الرسامين الكبار، يعني ان هم يجي يقول لك ايه نكسر السيمترية هنا علشان اللوحة تبقى اكثر غنى، او مثلا الموسيقيين الكبار يقول لك نكسر الايقاع هنا عشان الودن ما تملش ويبقى فيه شيء جديد ويدهش السامة، او مثلا الهارمونيات العجيبة اللي يدخلوا نغمات تبدو انها متنافرة لكن لما تخش مع بعضها بتعمل كل غريب، ايقاع حلو على الودن، تأثيره على الودن حلو بالرغم من عدم السيمترية وعدم التناظر. ففي الواقع ان اذا كان ربنا سبحانه وتعالى جه في أعلى مخلوقه هو الإنسان وكسر التناظر وكسر السيمترية، فهي الأسباب زي ما حكينا تنوع أكثر، فرصة لتوزيع المواهب بحيث لو حصلت حادثة ما ينتهيش البني آدم ده كله. أيضا شفنا إن المعوق الحقيقة مش محروم من العبقرية، وإن ربنا بياخد حاجة وبيدي حاجات، وإن ربنا لما بياخد البصر بيدي الخيال والنبوغ والمواهب الأدبية، وإنه سبحانه وتعالى إذا خد باليمين بيدي بالشمال. والأمثلة شفناها ملهاش آخر بدءا بأديسون وأينشتاين وليوناردو دافنشي والرودا وبين بتوع التمثيل وبتوع الغنى وبتوع التنس. ففي الواقع إن الطفل المعوق ده اللي بنشوفه معوق هو معوق دلوقتي، لكن لو صبر واجتهد وبيجي نفاجأ في الآخر بولد عبقري. وإن في الواقع الرضا والقبول والصبر على البلاء والاجتهاد بيساعد إنه يفتح الباب، فربنا يفيض نعمته على الصابر المجتهد. وقطع الوراء رسام كبير زي ليوناردو دافنشي صبر بلا حدود. وتعلمنا أيضا أن احنا ما نحكمش بالبدايات لكن نحكم بالخواتيم، ورب بداية توصل قدامك طفل معوق مش عارف ينطق وتيجي في النهاية تفاجأ بعبقري. وشفنا أن وراء الحرمان الظاهر بيكون فيه عطاء خفي من الله سبحانه وتعالى وعوض كبير للحمادين والشاكرين والمكافحين. وربنا بيقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.

وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وصدق الله العظيم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: الحمد لله وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعد سويعات، يعني بعد يومين أو ثلاثة، تهل علينا أيام البركات والرحمات العشر الأوائل من الحجة، وهي من أيام الله سبحانه وتعالى. والعجيب لأن فيها هذه الشعيرة الكبيرة التي يقوم فيها وفد من المسلمين بأداء شعيرة الحج ومناسك الحج، هذه الفريضة العظيمة المتممة للإسلام، والتي يهفو كل قلب مسلم إلى أداء هذه المناسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: خير أعمالكم في هذه الأيام العج والثج. يعني إيه العج والثج؟ العج أن يعج الإنسان بالذكر، لبيك اللهم لبيك. والثج هو إراقة دماء الأضحية ودماء الأضاحي، وسبحان الله، وكأن التقرب إلى الله عز وجل بهذه التضحيات وبهذا الذكر، سبحان الله. حتى يعني يسن أو يستحب كثيرا أن أيام الحج والذين يلبسون الإحرام ويلتقون في عرصات الشعائر العظيمة سواء داخل مكة أو خارجها، أن سبحان الله لا يلقى بعضهم على بعض السلام، لا تقول السلام عليكم، إنما تقول لبيك اللهم لبيك. يعني هذه عنوان هذه الأيام، لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب استجابة لأوامرك، اقترابا منك، استغفارا لذنوبنا، عودة إليك، توبة من كل ذنوبنا، الجاء الرواحل على أبواب رحمتك، الجاء القلب والقلوب إليك يا رب العباد، الجاء مصائرنا إليك يا أكرم الأكرمين. فكأن لبيك اللهم لبيك، هذا عنوان الخضوع لله، الاتباع لأوامر الله، الاستقامة على طريق الله، الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه إعلان تجديد الإقبال على الله عز وجل، كان زي ما الإنسان يجدد النية، زي ما يجدد اليقين، زي ما يجدد سبحان الله العظيم يعني بيت سكينة قلبه بهذا المنطق، يجدد هذه المعاني كي يؤوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين القضية ليست هنا، القضية أن سبحان الله العظيم يتعلم الإنسان كيف يأكل مالا حلالا، وكيف يأخذ مالا طيبا وينفقه في الأماكن التي يرضاها الله سبحانه وتعالى رسول. يعني الإنسان اللي هو اغتصب أرض، ضحك على ناس، ظلم أناسا، ظلم أقاربه، ظلم أحدا من أهله، ثم أخذ منه عقارا أو بيتا أو شركة أو قطعة أرض أو مال بدون وجه حق، فسبحان الله إذا ذهب هذا إلى الحج وصاح مع الصائحين أو لبم مع الملبين لبيك اللهم لبيك، يعني للأسف يبؤس عمله. ليه؟ لأنه يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ليه؟ لأنه ماله حرام وثوبه حرام، وبالتالي غذي بالحرام، فكيف يخبر رب العباد له توبة؟ لأن سبحان الله العظيم هو يظن أنه بحجته تلك تغفر ما خسرت. لا، إلا حقوق العباد، حتى الشهيد نفسه إلا حقوق العباد، أموال العباد اللي اغتصبتها، الشيء الذي ليس لي حق في أخذه. يعني واحد موظف 30 سنة في مؤسسة ويرتشي ويتعامل مع الناس بالرشوة من وراء جدار أو من وراء حجاب، ثم يذهب إلى الحج، فسبحان الله يعني كالذي يغسل الثوب النجس بالبول، ما زاده الاغتسال أو الغسل إلا نجاسة. فسبحان الله العظيم، هذا الإنسان المرتشي، هذا الإنسان الذي أكل حراما، هذا الإنسان الذي اغتصب مالا، هذا الإنسان، حتى العلماء يتكلمون في حكم الصلاة في المسجد المغتصبة أرضه. جماعة اغتصبوا أرضه وبنوا عليها مسجد، في كلام من الفقهاء على هذا الموضوع. فإذا القضية ليست بهذه السهولة. وبعدين لا إله إلا الله، عبد المطلب من قبل الإسلام يعني كان يوصي أهل قريش أن لا ينفقوا على الحجيج إلا من أطايب أموالهم الحلال. يعني عايز يقول لهم أن بلاش أموال الربا تنفق على استضافة الحجيج، ده قبل الإسلام، جد النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك في الإسلام. فالإنسان سبحان الله هذه الأيام، سواء لمن نوى الحج أو يسر له أمر الحج أو لمن لم ييسر له هذا العام، هي عايزة مراجعة نفس في كيف نأكل من الطيبات. يعني لأن أخذ الطيبات هو فعل الأنبياء والرسل، يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسل بأن يأكلوا من الطيبات، أمر أتباعهم أيضا أن يأكلوا من الطيبات. فكيف لي أنني أكل سبحان الله العظيم من المال الحرام أو المال الشبهة؟ وسبحان الله والعلماء يقولون من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أمامه. الشبهة اللي هي لم تصل إلى الحرام بعد، لو تواظب على أكل الشبهة 40 يوم يعني سبحان الله الجوارح تعصي، لأن عينيه تنظر للناس باحتقار وتنظر إلى ما حرم الله، تجد أن اللسان منفلت في أعراض الناس، غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وتصغير شؤون الناس واللف والدوران والمكر والحقد والضغينة والغل. سبحان الله، كل هذا نتيجة أن الجوارح بدأت تتمرد عليه سبحان الله، كما تتمرد عليه يوم القيامة. يجي دفع عن نفسه يوم القيامة، لا لا لا لا، أنا ما سرقت، أنا ما ارتشيت. تقول لا، أنا قبضت من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا. والعين هو يقول لا لا، أنا ما نظرت إلى حرام ولا نظرت إلى عيوب الناس. تنطق العين أنت كذاب، إنما نظرت يوم كذا ونظرت يوم كذا وصنعت. الرجل تقول إذا دفع عن الرجل، لا لا لا، أنا لم أذهب إلى مكان يغضب الله ورسول. الرجل تقول لا، أنا ذهبت وسعيت. واليد تقول أنا قتلت وأنا اغتصبت وأنا سرقت. الله، إذن الجوارح تتمرد على الإنسان في يوم القيامة. وفي شبهة يعني مثيل لهذا التمرد في الدنيا سبحان الله، أن الجوارح نفسها تخون الإنسان عندما يريد أن يحافظ عليها. لأن يعني العين كأنما الـ الإطار أو الحاجز الذي يحجز بينها وبين الحرام قد سقط، واللسان الذي يعني يريد ألا يخوض فسبحان يجد أن الحواجز قد سقطت أمام اللسان، فانساح اللسان في أعراض الناس والعياذ بالله كالكلب العقور. فأنا أريد أن نشجع جوارحنا على أن تتقي رب العباد سبحانه وتراقبه، وترى أن الله رقيب على هذه الجوارح. فنشجع كما نشجع أبناءنا على الصلاة وعلى الاستقامة، ونشجع بناتنا على الحجاب، وزوجاتنا وأخواتنا ومن نعول همهم أو نعول مسؤوليتهم، أن سبحان الله نشجع أيضا جوارحنا على أن تقيم نفسها في طاعة الله. أما الذين يجهلون أنفسهم بمشاكل الناس وبلاوي الناس وأسرار الناس، يا أخي اهتم مشاكلك أنت، اهتم مشاكلك أنت. فلتستغل هذه الأيام الطيبة من العشر الأوائل من الحجة في النوبة إلى رب العباد سبحانه، ولعلها مناسبات يفتحها لنا رب العباد للعودة إليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حسنا.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والدرس حول المقامات الإيمانية وحول الأعمال القلبية. ومنزلتنا اليوم منزلة يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، وهي منزلة الاستقامة. والاستقامة كلمة مأخوذة من القيام بالشيء حق القيام، فإذا قام على الشيء واستقام عليه أي اعتنى بالأمر ورعاه. والاستقامة من معانيها الاعتدال والمداومة على السير، ومن ذلك قولك اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم فلان مستقيم يعني مداوم ومعتدل وسائر على خط لا يحيد عنه. ومفهوم الاستقامة يشعر بأن الاستقامة بين نقيضين، فلا يؤخذ المؤمن إلى جهة من الجهات. يقول لك فلان ده زول مستقيم ماشي على خط مستقيم. ولذلك يقول تعالى فاستقم كما أمرت، وهذا يدل على أن الاستقامة لا تكون إلا وفق ما يريد الله. لأن بعض الناس كما سوف نعرف بعد قليل يستقيم على دين اخترعه هو ويظن أنه مستقيم. نعم هو مستقيم، لكن مستقيم على أفكاره وليس على شرع الله ودينه. فكثيرا ما يختلط ويتلبس على الناس أن الإنسان يعمل مستقيم بالليل والنهار، لكنه يستقيم على دين بفهمه هو وليس كما يريد الله عز وجل. ذلك لأن الاستقامة فيها قوة بالمناسبة. عشان كده قال سبحانه فاستقم كما أمرت، لا تستقم وفق الأهواء، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وكأن بداية الاستقامة توبة. يخوانا زول مستقيم أول حاجة بيستقيم ولا بتوب؟ زول منحرف وفاسد وما جاب خبر وما بصلي، أول حاجة يعمل شنو؟ بتوب. بعد ذاك بيركب شنو؟ بيركب الدرب. ومن تاب معك ولا تطغوا آفات الاستقامة. أسوأ أنواع الآفات في الاستقامة الطغيان. ليه؟ المستقيم قد أخذ الأمر، أخذ الأمر بالشدة يفضي إلى التشدد. وشوف من أكبر الأشياء المختلطة التفريق بين التشدد وبين شنو؟ وبين الاستقامة. الواحد تلقاه مقرط شديد، تقول له ما لك؟ تقول لك دي الاستقامة. ماذا قال؟ استقامة بفهمك أنت ولا زي ما الله قال؟ استقامة زي ما الله قال ولا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال؟ وده في أوساط الشباب كثير الاشتباه بين مفهوم الاستقامة الذي ينضح بمعاني القوة وبين التشدد الذي فيه قوة. الاستقامة أصلا فيها شنو؟ فيها قوة. الزول في الدين ما يلعب دين ديم عن أدين. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، استمسك بالذي أوحي إليك من ربك إنك على صراط مستقيم. لكن أحيانا يشتبه التشدد على أنه استقامة، عشان كده قال لك استقم ولا تتجاوز الحد بالطغيان ولا تضغوا. وصمام أمان الاستقامة إني بما تعملون بصير. لما تكون خاطئ طوالي إنه الله مراقبك أنت تستقيم، ده من المعينات على الاستقامة. فالآية دي آية جامعة ذكرت حد الاستقامة وآفات الاستقامة والمعينات على الاستقامة. وعلى أي شيء يستقيم الإنسان؟ يستقيم الإنسان على شرع الله. فاستقم كما أمرت. أورد ابن القيم رحمه الله تعالى ابتداء قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهذه الآية فيها فائدة، الاستقامة عمل، لأنه قال إن الذين قالوا ربنا الله، القول انتهوا منه، فضل شنو؟ أن تترجم الأقوال وأن تنزل الادعاء وأن تجعل هذا حقيقة ماثلة. إن الذين قالوا ربنا الله بعد ثم استقاموا على ما قالوا ثم استقاموا. وفي هذه الآية بيان لثمرات الاستقامة اللي قال شنو؟ تتنزل عليهم الملائكة، وهذا عند الموت. طبعا إخواننا شوفوا في ناس عندهم حاجة، لو أنت لاحظت الإيمان بالغيب ضعيف في حياة الناس، ملائكة تتنزل، ما الناس ما شافوا الملائكة عشان يقتنعوا، كان شافوا الملائكة بعدك بيأمنوا براهم بيكلموا لو والله شفت بعيني. لكن الآن الناس دي إيمان ضعيف، وسبحان الله إخواننا حسنا نحن قاعدين كده بأنتم بتسمعوني صح وبسمعكم، كلامي ده واضح، ها لغتي دي سهلة، يعني فهمني بقول في شنو. ممكن تطلع من الجامع ده في المسا ده تتكلم مع مخلوقات تانية اسمها الملائكة، من ربك وما دينك ومن نبيك. الإنسان بيتكلم مع بشر، فجأة يلقى نفسه بيتكلم مع مخلوقات من الله خلقه ما شافه ولا سمع ولا تكلم معه. بس كده يا إخواننا القبر بالنسبة فتنة صعبة، يقولك فتنة القبر أشيل، بيقولوا في الصلاة كل يوم ما سهل، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من فتنة شنو؟ من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. القبر ده يا أخي كون تتكلم مع مخلوقات أنت من الله خلقك ما شفتها، بل وإنت في سكرات الموت تجيك ملائكة وتتكلم معك الملائكة وتخاطب روحك. الكلام ده بيحصل كل يوم، بل ممكن يحصل في العالم ده في كل ثانية في ظل الموت. لكن تتنزل عليهم الملائكة بالتطمين أن لا تخافوا ولا تحزنوا. والفرق بين الخوف وبين الحزن أن لا تخافوا ولا تحزنوا، الخوف بيكون في أمور المستقبل والحزن بيكون على أمور الماضي. ذو بترجى حزين أكيد حصل له موضوع، الموضوع حصل وانتهى. بترجى خايف الموضوع لسه ما حصل، لكنهم لاوز الاثنين. الملائكة بيطمنوا ألا تخافوا على حياة جديدة تسمى بحياة البرزخ لم تعهدوها من قبل، فيها كائنات ومخلوقات لم تتعاملوا معها من ذي قبل. ولا تحزنوا على تركة وإرث وذرية ضعافا وعيالا يتخطفهم الجوع ويتلاعب بهم الناس والأهواء ويظلمون، وتخافون على مستقبلهم وعلى مصائرهم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. أولئك أصحاب الجنة. الاستقامة بتودي وين؟ الجنة عديد وبتريح الزول. إخواننا أنا أدي قاعدة، القاعدة دي أنت أخذها مني. أسهل شيء التعامل مع الله بغير تعقيد. التعامل مع الله ده مريح. وأسوأ شيء التعامل مع البشر لأنه معقدين. وعشان أوريك الفرق، التعامل مع الله بأي لغة وبأي لهجة وبأي مستوى، بقيت غفير، بقيت معالم، بقيت أمي، تتعامل مع الله طوالي. ما داير سكرتير ولا واسطة ولا أختم ولا دمغة ولا أمشي وتعال ولا يسد روحك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. البشر أول حاجة كانت عاملت مع عرش الحالك بقولك كرهنا ذاته. يا أخي أنا أزود ده بس عاملت معاملة كويسة. يا أخي التلحن ذاته كله بيجي يجيلي. يا أخي أنا أرحل أخذ البلد. يا أخي أنا برضو ما عندي مسؤوليات تانية ومشغوليات تانية. استاهل اللي يخليك يتعامل مع البشر. شنو التعامل مع البشر؟ فيه المن والأذى، بشيلوا الحال. لكن الله بشيل حالك. يا خلى الكفار بديهم، الكفار بديهم. شنو في شنو تاني كويس؟ ما سجدوا له سجدة. يأتيهم الغيث ويفجر لهم من الدنيا ويعطيهم ما يريدون من أمور الدنيا. التعامل مع البشر متعب. أول حاجة بشيدوا الحال، بعدين عندهم الضجر والملل. هم براون يقول لك كثرة شنو كده، ما عارف تمسخ خلق الله ولا شنو عارف. يقول لك كثرة شنو؟ كثرة الطلة. لكن ربنا ده قدر ما تسأله يحبك، وقدر ما تدعوه يحبك. سبحان الله، شيء عجيب والله. وتل خمس مرات في اليوم، ولو ده تقوم بالليل تقوم، ولو ده تزيد في الصلوات تزيد، وتدعو انت راكب عربيتك، وتدعو انت في بص، تدعو في اي محل، ويرضى منك ويديك ويحبك. البشر ملول وضجور. عشان كده من اهم المسائل اللي استفدتها من كتاب مدارج السالكين، استفدت ان ايسر شيء في الدنيا التعامل مع رب العالمين. طيب الاستقامة، شوف قال دائما الاستقامة مرتبطة بقضية التصورات والمفاهيم، لأنه على حسب التصورات والمفاهيم الزول بيستقيم. الزول كان فيه موضوع غلط ومسك فيه ما بخلي، ما هو قال نفسه ده الدين وبيكون ماسك فيه. الانحراف في السلوك ده نتيجة لخلل في شنو؟ في التصورات وانحراف في المفاهيم. ما خلاص زي ما يقول لك أعمى ومسك شنو؟ ومسك عكاس تاني. الموضوع صعب خلاص تاني. هو بتخيل انه ده الدين ذاته. ممكن إخواننا في ناس يكتب الناس في الجوامع تقربا إلى الله، يكتب زوجه والجامع بيصلي تقربا إلى الله، خلاص ركب في رأسه كده ده التصور. بعد نشوف نتيجة التصور. إخواننا دائما الناس لما يناقشوا السلوكيات ينبغي أن لا يناقشوا السلوكيات بمنأى عن المصادر والمنابع. الآن أنا يعجبني في الحديث عن الإرهاب، يقول لك إخواننا جدا الإرهاب فيه، لكن الإرهاب ده جابه شنو؟ الإرهاب ده جابه شنو؟ جابه فساد وانحراف وطغيان وظلم واحتلال وأشياء زي دي. إذن دائما أي سلوك منحرف وراه تصور منحرف ومفهوم خاطئ، خاصة إذا كان باسم الدين. ولذلك ابن القيم سبحان الله الرجل ده عجيب، في حديثه عن الاستقامة ذكر الخوارج لأنهم استقاموا ولكنهم طغوا الله ما قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الخوارج عندهم استقامة، لكن استقامة معها طغيان، والنتيجة الفساد والدمار. طيب، من الآيات المرتبطة بالتوحيد كتصور صحيح إخواننا الزول كان وحد الله بيستقيم، قال إنما دي آية أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا على وحدانيته وعلى تفرده. فإذا استقمت، إذا كان هذا هو المفهوم الذي استقمتم عليه، فإن السلوك سوف يراعي ويتقي الله في كل تصرف وفي كل عمل. طيب، من الآيات التي أوردها العلامة ابن القيم آية سورة الجن، أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفي هذه الآية أن الاستقامة على الطريقة، والطريقة التي ينبغي أن يستقيم عليها المسلمون الكتاب والسنة، أن يستقيموا على الكتاب والسنة. لأسقيناهم ماء غدقا، أي جاءهم الخير. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طيب، بدأ ابن القيم في منزلة الاستقامة يعرف بالاستقامة من حيث المعنى. ما معنى الاستقامة؟ دماء الفرق ومصطلحات قرآنية. لما ربنا قال فاستقيموا إليه، لما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لما قال فاستقم، قصد القرآن قصد شنو؟ يعني شنو نستقيم؟ نعمل شنو يعني؟ بدأ ابن القيم يورد تعريف للاستقامة. أجمل شيء عجبني إنه جاب أقوال الخلفاء الراشدون الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة في تعريف الاستقامة. قلنا يا إخواننا الاستقامة في اللغة القيام بالشيء، يقول لك قام. الفعل المضارع شنو؟ يقوم. الفعل السداسي من قام شنو؟ شنو؟ استقامة. الاستقامة أصلها لما تجرد من الألف والسين والتاء الزائدة تكون قام. قام بماذا؟ قام بما عهد الله إليه من الأوامر، ولذلك قال سبحانه وإبراهيم الذي وفى، وفى بالشرائع، أي حاجة الله قال له ما قصر. وإبراهيم الذي وفى بالاستقامة. طيب، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تعريف الاستقامة، قال الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، والكلام ده يدل على عمق بالمناسبة. في الظاهر كلام ده ما عنده علاقة بالاستقامة، دخل الشرك في الاستقامة شنو، لكن كلام عميق. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، التوحيد أساس الصالحات، انتهى الكلام. ولذلك الإيمان يتبعه عمل، والعمل هو الاستقامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إخواننا الله بكر الصديق ده فعلا ده تعريف عميق جدا للاستقامة. إخواننا زول بعد ما يستقيم ويعرف التوحيد ويعظم الله بيحجب مرته، بغير على عرضه، بيصلي الصلوات الخمسة في المسجد، بيعمل أن يبعد من الشرك. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة قال أن تستقيم على الأمر والنهي وأن لا تروغ روغان الثعالب. ما تبعد تلف الدور استقام معناه شيء عديل، ما فقول لف شنو لف دوران. فكذا قال أن تستقيم على الأمر والنهي، قال لك لا لا، قال لك تعمل تعمل ما تقعد تلف. في زول يقعد يحاول يجيب له مخرج، اللي بيسموهم اللي أسماها ابن القيم إبطال الحيل، إبطال شنو الحيل. قال لك كان طلقت المرة ثلاثة كان إلا زوج غيره يمشي يجيب زول يقول له عرسني المرة دي يومين كده وطلقه وحلل لي ده مرة وغان. لعن النبي محللا ومحللا، الرسول لعن البحلل والشنو والبحلل له. كويس، إياك والتيس المستعار كما قال عليه الصلاة والسلام، سماه التيس المستعار. كويس، يقول له يعني طلق لي ويتفق وكذا ويعمل. شوف دي حيل يا اخي، ده غش لكن للنفس، لانه كما قال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. ربنا بيتغشى، ربنا اللي بيعبدوه كتار والصادقين معاه كتار. انت كما صادق بيدخلك النار، فيش منه يعني. بعدين بتقول لهم القيامه الا انا كنت قاصد. يعلم ما في انفسكم فاحذروه، ربنا الجواب دي ما مطلع عليها، لا تخفى عليه خافيه. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. قال لك مثلا في الزكاة، قال لك لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجموع. كويس، يعني مثلا زول عنده 35 بان وخمسة من حاجة تانية، ما عليك زكاة. كويس، ولكن لا يفرق بين مجتمع. يقوم في نوع من الناس يفرق، حتى في واحد قال لك كان القرطبي يعني ذكره في التفسير، قال لك كان لما يتم 40 يخليه معه، لما يقرب الحول يقوم يدي ولده خمسة، يقول له اديتك ليه هدية بطيبة 5000، جاء الحول معه الزكاة. بعد أسبوع يقول له ولد رجع لي خمستي، يقلع منه ثاني. يا أخي ده بشغل بتاع لف دوران، والله قرب غان الثعالب ذاته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرب غان الثعالب، ذكر فارغ كده. قال وقال عثمان بن عفان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أخلصوا لله. استقاموا يعني أخلصوا العمل لله، وفعلا استقامة. ودي أخواننا كما قال ابن القيم، ابن القيم ده رجل عجيب، لما جاب التعريفات دي قاموا واستخلص شيء. ثم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه ابن عمه عبد الله بن عباس، استقاموا أدوا الفرائض. أدوا شنو الفرائض؟ الشيء الله قالوا ليهم وفرضوا عليهم ماسكين فيه قوي، ده معنى شنو معنى الاستقامة. قال الشيخ الإسلام تيمية استقاموا على محبته وعلى عبوديته، وده برضو معنى مهم. طيب، ولذلك جاء في الصحيح من حديث سفيان بن عبد الله أن رسول الله قال له رجل قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، انتهى الكلام. قل آمنت بالله شنو ثم استقم. جاء وفد من الوفود، ولعله وفد بلا أو وفد عبد قيس للرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا له نحن سمعنا بالصلاة، الدين ده كله اقتنعنا به والزكاة أي حاجة، وسمعنا بالصلاة سوف نصلي ولكننا لا نقدر على الركوع. الركوع ده كده ما نقدر عليه، فأذن لنا الدين إذن نصلي لكن ما نركع. قال لهم لا خير في دين بلا صلاة ولا خير في صلاة بلا ركوع، ما ينفع دين ما هو بصلاة ينفع، والصلاة ما فيها ركوع ما فيها فائدة. معناها كما قال قل آمنت بالله ثم شنو؟ ثم استقم. طيب ابن القيم رحمه الله يقول الاستقامة بهذه التعريفات كلمة جامعة تأخذ بمجامع الدين. بمجامع الدين يعني مجموع الدين، وهي تعني القيام. الاستقامة تعني القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد، تعني القيام بين يدي الله على حقيقة شنو؟ الصدق والوفاء شنو؟ بالعهد الذي عهدت الله عز وجل عليه. وبعض الناس لا يعرف معنى العهد. في بعض الناس بيظن أن العهد إلا يقول عاهدتك وشنو ما عرف. لا، شو بالمناسبة الوضو غسل اليد عهد مع الله باجتناب المحرمات وعدم مد اليد بالتزوير أو السرقة أو الاختلاس. حتى الناس اللي بيختلسوا باقي لك ديل بيصلوا ولا بيصلوا؟ بيصلوا ولا بيصلوا؟ كتار بيصلوا بتوضوا. عاهدوا الله بأيديهم أن يطهروها فإذا بهم يعاهدون الله وينكثون. ولذلك ابن القيم في المجلد الثالث، ابن القيم في آخر المجلد الثالث يقول أن الوضوء عهد مع الله بتطهير الجوارح بالماء وتطهير الجوارح على الحقيقة من الآثام. وكل من عصى الله بجارحة أصابها ماء الوضوء فقد نقض عهده مع الله. وده كثير، لذلك شوف الكلام ده عجيب. طيب الاستقامة كما قال ابن القيم تتعلق بالنيات وبالأقوال وبالأفعال وبالأحوال. عشان كده عثمان العفان قال استقاموا أخلصوا شنو؟ لله. معناه تستقيم شنو؟ نيتك لمنو؟ لله بس. تقوم مع تقوم بنيتك تخليها لله بس. تستقيم الأقوال، أقوالك دي لما تقولها تكون صادق فيها وجاد، ما تتكلم كلام فارغ، ما تقول كلام ما في محله. شفتها؟ وهكذا ده معنى هذا الكلام. طيب حتى لا نطيل ندخل بعد ذلك في كلام صاحب المنازل الذي هو الهروي رحمه الله تعالى. قال صاحب المنازل قدس الله روحه في قوله فاستقيموا إليه واستغفروه، قال إنه إشارة إلى عين التفريد. إشارة إلى عين التفريد. لما يقول لك استقيم لله معنى الله شنو؟ فرد واحد سبحانه، عين التفريد. وعين التفريد إفراد الله بأمرين: إفراد الله بالعلم والشهود، وإفراد الله بالطلب والإرادة. إفراد الله بالعلم والشهود أن تشهد أن كل شيء عند الله، تكون في قلبك مستيقن بالحقيقة دي أن كل شيء شنو؟ عند الله عز وجل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي شيء عند الله. ده اسمه شهود العلم والخبر. وأما شهود الطلب والإرادة أجل، إذا علمت أن كل شيء عنده فاطلب منه ولا تطلب من سواه. وينبغي أن تتجه إرادتك وعبادتك له. هذا معنى هذه شنو؟ معنى هذه النقطة وهذه الجزئية. طيب قال الهروي الاستقامة روح تحيا به الأحوال كما تربو للعامة عليها الأعمال، وهي برزخ بين وهاد التفرق ورواب الجمع. هذا كلام مهم جدا بالمناسبة. إذا طبعا لما تسمع من أول مرة بيقول الكلام ده ما مفهوم، يعني كأنه ألغاز، عرفته؟ طيب ماذا يريد الهروي؟ شوف اشترح الاستقامة بالنسبة للأحوال والحال. قبل كده تكلمنا عليه مش كده؟ الحال قلنا شنو؟ الحال هو عارض يعرض على القلب من الإيمان أو من ضعفه. واحد تلقاه ما بكون إيمانه طوال زايد، فجأة كده بتقوم بيشعر مرات إنه إيمانياته شنو؟ عالية، وتاني إيمانه يقل. لحظة إيمانه يزيد ده حال. اسمه شنو حال؟ سموه حال لأنه قابل للتحول. الأحوال دي مثلا محب الله حال، يعني بعض الناس حال مرة كده يشعر إنه بحب الله شديد كده ويكون عنده صلة بالله، ومرة يكون ما يعني ما شغال بهم في غفلة، ده حال. حب الله حال، الصبر حال، اليقين، الإخبار، أي حاجة يتكلم عنها حال. لكن في ناس الأحوال دي عندهم مقامات، يعني حب الله مقام، طوالي بحب الله، طوالي مخبت، طوالي متوكل، طوالي صابر. ده تحول من الحال فصار شنو؟ مقاما. والمقام أرسخ من الحال. صاحب المقام شنو؟ أرسخ. ولذلك قال الأحوال بتاعت الإيمانيات روح الاستقامة، وكأن الاستقامة بالنسبة للأعمال كالروح بالنسبة للجسد. فلا معنى لجسد بلا روح، ولا معنى لأعمال وأحوال وصلة مع الله بغير استقامة. الكلام ده حق ولا باطل؟ حق. جميل. طيب إذن يقول الهروي الاستقامة روح تحيا به الأحوال كما تربو. تربو معناه تزيد، ومن ذلك سمي الربا ربا. لماذا؟ لأنه في ظاهره زيادة، وفي قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فتربو بالاستقامة الأعمال، يعني أنت قدر ما تستقيم كل ما أنت بزيد في طاعتك. طاعتك تربو معناه شنو؟ معناه تزيد. تربو عليها الأعمال، وهي برزخ. وهي شنو؟ برزخ. والبرزخ الحاجة في النص، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ شنو؟ لا يبغيان. الحاجة الفاصلة في النص بين الحاجتين دي اسمها شنو؟ اسمها البرزخ. كويس. الشباب برزخ بين الطفولة وبين الشيخوخة، حاجة في النص. ما تقول ده شيخ عجوز، وما تقول ده شنو؟ طفل صغير. الشباب مرحلة برزخ، عرفت؟ البرزخ ده الحاجة في شنو؟ في النص. لا تقدر تنسبها لكده، لا تقدر تنسبها لكده. ومن ذلك وادي عرنة، لا هو من عرفة ولا هو من مزدلفة، حاجة شنو؟ حاجة في النص. ده اسمه شنو؟ اسمه البرزخ. فهنا شوف قال شنو هروي؟ قال الاستقامة برزخ بين وهاد التفرق ورواب الجمع. التفرق تشتت الفكر، ضعف الإيمان، عدم ضد التفرق شنو؟ الجمع. جمع شنو؟ جمع القلب بكلياته على الله، فرحا وأنسا وقربا منه سبحانه. فقام عبر عن التفرق بالوحاد، والجمع بشنو؟ بالروابي. الوهاد المحلة المنخفضة، أزول لما يمشي في وادي وينزل في محلة ما يكون شايف بفوق إلا يقوم يطلع طلعة، المنطقة النزلة اسمها شنو؟ وهاد. وكان طلع لك بشنو؟ روابي. فكأنه لما يكون في حالة التفرق والبعد عن الله والغفلة والجفاء ووحشة القلب، كأنه محجوب وكأنه في مكان نازل منخفض، لا يرى ما يراه شنو؟ صاحب الإيمان شنو؟ العالي، وصاحب القلب الذي اجتمع بكلياته على الله عز وجل. إذن ده معنى هذا شنو؟ معنى الكلام. وهو مثل شنو يا أخوان؟ كيف الاستقامة برزخ؟ هما كان مشتت ومتفرق، بدأ يقوم يجمع نفسه وبدأ يمشي يسير الله ويتوب، مشى في أثناء ماشي حيقطع مسافة من الأعمال والطاعات توصل لشنو؟ للجمع. فهو من التفرق خرج إلى الجمع. الحاجة في النص بين التفرق والجمع دي شنو؟ بالاستقامة. الذي برزخ بين التفرق وحال الضياع والغفلة وبين حال الإيمان العالي في النص ده شنو؟ الاستقامة. كأن الاستقامة توصل من التفرق إلى شنو؟ إلى الجمع. ده معنى شنو؟ معنى الكلام. طيب يقول وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد لا عاديا رسم العلم ولا متجاوزا حد الإخلاص ولا مخالفا نهج السنة. وده كلام مهم. طيب قال يا إخوان النقطة دي مهمة مهمة جدا. الاستقامة على الاجتهاد. طيب معناها الزور يا إخوان اجتهد، يجتهد في الدين، يجتهد في الطاعات، وإلا ما في استقامة يا إخوان. الزور ما مجتهد يكون مستقيم كده. معناها الاستقامة تقوم على شنو؟ على الاجتهاد. لكن الاجتهاد باختصار، اقتصاد معناها بتوازن واعتدال. اقتصد كويس معناها شنو؟ دلل، خفف الحماسة يعني، ده معنى الكلام. والاقتصاد نفسه مأخوذ من بلوغ القصد، القصد المقصود. يقول لك فلان ده قاصدني، فالاقتصاد من المقاصدة من بلوغ الاقتصاد. أصلا علم الاقتصاد حتى بتاع الدنيا ده المال ده هو بلوغ المال بأيسر وأسهل السبل. ده هو شنو؟ اقتصاد. لكن في اقتصاد في الدين، في العبادة تكون مقتصد في عبادتك. في زول يقوم يجو إمام فجأة يقوم يصلي 100 ركعة، ثاني يوم ما يقدر يصلي ولا ركعة، ده ما اقتصد. عشان كده قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن شنو؟ وإن قل. لأن عدم الاقتصاد يقود النفس إلى الملل. أكيد حتى قدر لما تمشي الكعبة وتمشي الطوف أنت تمشي بأشواق شديدة جدا، بعدك عشان ما تعتاد قال من أتى هذا البيت حاجا أو معتمرا فقضى نهمته فليعجل إلى أهله. فليعجل شنو؟ إلى أهله. العبادة دار اقتصاد حتى لا تكل النفوس وتمل. عشان كده ده كلام مهم جدا. قال استقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. طيب الاقتصاد ده إخواننا في نوع من الناس بخالف، في نوعين بخالفوا الاستقامة. الزول المفرط التفريط ما بيستقيم، ما بيصلي كويس ويرتق الصلوات مع بعض وينوم، وكسلان في الأذكار، ضعيف في الطاعات، قليل النوافل. ده ماله؟ وفرق مستقيم ما مستقيم. وفي واحد تاني برضو مستقيم، المشدد جدا، المشدد أشياء ذاته في الدين ما قالوا، هو بس رقبته في راسه يلزم الناس عليها إلزام، ده خالف الاستقامة برضو. عشان كده كلام الهروي ده يعني كلام مهم جدا. قال الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. ابن القيم لما يعلق عليه يقول والسلف يركزون على أمرين أساسيين، الاعتصام بالسنة والاقتصاد في الأعمال. الاعتصام بالسنة بتخلي الزول يبعد من البدعة، والاقتصاد بتخلي الزول يبعد من التشدد. لكن ابن القيم هنا جاب كلام يعني لطيف جدا، لكن اسمع الكلام ده شنو. قال لا عاديا رسم العلم، لا عاديا رسم العلم يعني ما تتعدى على العلم. يا اخي الشيء عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ممكن يكون باطل نهائيا، انت اذا تستقيم عليه الا تستقيم بالتشدد يكون ما فاهم حاجه كويس. معناها التفسير، التفسير ذاته والفهم جزء يا اخوانا من التعامل مع النصوص، عرفت؟ فوقوفا مع ما يرسمه العلم لا وقوفا مع داعي الحال. والله ده كلام مهم جدا. إخواننا في ناس الواحد تلقاه يعمل عمل ويقول يشعر انه ايمانه زاد والشده بدعه. تقول لك الشده بدعه؟ يقول لا والله انا الشده مريحني مريحني شديد يا اخي. الشده الرسول ما عمله والصحابه ما عمله. يقول والله انا ايماني زاد ونفع ودخلت به ناس الدين كمان. يا ناس البدعه بدعه. انت واقف مع احساسك وشعورك انت. لكن ده ما قالوا الله والرسول. الدين ما بالاحساس، الدين بالنصوص. معنى انت فروض تقيف مع النصوص. وهذا معنى الكلام بتاع الاستقامه، وده كلام مهم جدا. قال لا عادي الرسم العلمي ولا متجاوزا حد الاخلاص. معناها الاستقامه بالنيه، افراد المعبود بالاراده، وده هو الاخلاص. قال ولا مخالف النهج السنه ان توقع الاعمال على امر السنه. ابن القيم اتكلم عن قضيه عجيبه جدا، اتكلم عن الخوارج. الخوارج عندهم استقامه لكن مع طغيان، مع طغيان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يحقر احدكم صلاته الى صلاته. انت عارف الخوارج لما يصلوا النوافل الخارجي لو دار يتنفل بس يصلي ركعتين ساكت كده، بس ركعتين بس طاع. الركعة الأولى بسورة البقرة والثانية بآل عمران. نحن إن أعطيناك الكوثر دي والله ما ماشي منا قدام، صح ولا ما صح؟ الخوارج لما يتنفلوا بيقرأ سورة البقرة كلها في ركعة والثانية آل عمران كلها. يقول لك الحقيقة شنو، إحنا الله خلقنا للعبادة لكن بعد ده كله نمشوا النار. شو الكلام ده كيف؟ فابن القيم يرى أن هذه استقامة فيها تشدد تجاوزت حدها. قال وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم. الخوارج بيبكوا بالناس سبب بكايين والله. زول يقرأ القرآن يبكي، وده سبب الضلال، لأنه باستقامته دي شعر أنه أعلى من الناس. يقول لك الناس بيقولوا لنا أعطيناك الكوثر، أنا بقرأ سورة البقرة أنا أحسن منهم. بعد يسلط نفسه وصي عليهم يكفرهم ويقتلهم ويتبعوا ويحكم عليهم ويضيع زمنه. كويس يا اخي، انت لست يعني كما الف لعله فتحي كان ايام فوره الشباب والتكفير وكذا، الف دعاة لا قضاة. نحن دعاة ما قضاة. القاضي في المحكمه اللي بيحكم هناك، نحن بنعلم الناس وبنرشدهم وبنصبر عليهم وبنصلحهم. ويقول لك لا اللي جيت ابوي امي، تقول له حاضر تمشي وتجي ثاني تتكلم معه. ده شغل الدعاة. لكن شغل انه اديه 100 جلده ودخله الحراسه واسكت انا بحبسك، وده شغل محكمه. انت قاضي؟ دعاة شنو؟ ما قضاة. ولذلك الخوارج هم من احد الناس نصبوا انفسهم شنو؟ قضاة، فحكموا عليهم وأقاموا الحدود بأنفسهم. الخوارج دي خطرين، خطرين بصورة عجيبة. خلاص يا أخي قال لي يعني لعله سعيد بن جبير كان ماشي معه مجموعة من الناس والخوارج بيقفوا في الطريق شادي أسلحتهم بيسألوك أسئلة يمتحنوك، يقول لك رأيك في علي بن طالب شنو؟ كان قلت مسلم بيقتلوك لأنه مكفرين، كان قلت كده. قام سعيد بن جبير، ده ابن جبير رقبته معه الناس، قالوا اسمعوا هوي زول يتكلم ما فيه. اول ما جو الخوارج طوال سلوا سيوف ونجوا عليهم، من القوم؟ قال له قوم من المشركين دخلوا السيوف طوالي. لو كانوا قالوا مسلمين الله قال بيقولوا دخلوا السيوف. سعيد بن جبير قال لهم يا اخي ايش سمعنا انه الله قال في كتابكم وان احد من المشركين استجارك فاجره، فاجره يعني احميه. قال له

0: الاعتدال بالتشدد أو كذا. ماذا قال؟ قال رحمه الله: الشيطان يشم قلب العبد بشم قلب زور قال، فإن وجد فيه ميل للبدعة قال فلا يزال يدفعه إلى البدعة. قال يخلي ما يعتصم بالسنة، بس الحاجات يبقى زور يسهر الليل كله في شيء ما يرجى فيه ولا أجر. قال فإن رأى فيه اعتصاما بالسنة، ذو الماسك في السنة وما ماشي على البدعة، ولم يظفر منه الشيطان ببدعة أمره بالاجتهاد في السنة حتى يجور على نفسه فيخرج عن حد الاعتدال. كيف يا إخواننا أبو الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل لحد ما جاء سلمان الفارسي وأداه القاعدة الشرعية اللي أقراه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لبدنك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق شنو حقه. ده معناها ممكن الشيطان يجي يقول لك امسك في السنة دي، يخليك تمسك في السنة على حساب أشياء أخرى طلبها الشرع منك فقصرت فيها. وده فعلا هذا الحد اللي كان عند الخوارج اللي قلت لك. الخوارج كانوا ناس عندهم عبادة، عندهم جلد كويس وعباد، وصابرين صبر شديد على العبادة دي، ويبكوا بكى شديد، لكن في النهاية قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك كانت المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، تدعو ثم تذكر نفسك بقدرة الله، وأنه قادر على تحقيق أحلامك، أنه كل رجاء لك الله يده فوقه متمكن منه قادر عليه يحققه لك في طرفة عين أو أقل. لا يعجز على الله عز وجل شيء، ولا يهلك على الله إلا هالك. فتدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي دعوة تدعوها، أي طلب عندك، أي حاجة في صدرك، أي شيء تستعظمه وأي شيء تستكبره وتظن أنه لن يحقق، الله يحققه ويأتي به ويجيبه لك ويحققه أمام مرأى ومسمع منك. الله قادر، لا إله إلا الله. فتدعو ثم تدعو ثم يأخذك الدعاء إلى أن تطلب وتطلب وتطلب من الدنيا والآخرة، ثم حتى تذكر نفسك أن هذا ليس شيئا عظيما، وأنك لا ينبغي أن تستعظم على الله عز وجل شيئا. إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليعزم الرغبة، فإن الله لا مكره له، ولا يقولا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. عظم وادعو وأكد وافتح لنفسك أبواب الرحمات، أنت قابض على مستقبلك بين يديك. ادعو بما شئت، ادعو بما ترجو، ادعو بما تتمنى وتأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. أنت الآن ممسك بمستقبلك بين يديك، سل ما شئت، وكلما ألححت وكلما أكثرت وكلما زدت وكلما تذللت وتضرعت وأخبتت كانت الإجابة من رب العالمين جل جلاله. ثم تدعو وتدعو ثم تعود إلى لا

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتعيش يومك بين الإنابة والرجاء، والرجاء وحسن الظن في الله وانتظار الجميل منه، وبين الحياء من كل ذنب فعلته تستغفر منه وتدعو الله أن يغفره لك، وبين الخوف من ذنوبك وبين الخوف من معاصيك. فتجد هذا الذي كان يسيطر على السلف، الحال بين الرجاء والحياء، وبين حسن الظن فيه وخوف العذاب منه جل جلاله. فهذا يفعل في قلبك الأعاجيب. يأتي إلى سفيان الثوري يقول له: أمن أسوأ هذا الجمع حالا؟ يقول له: الذي يظن أن الله لن يغفر له. لا، الله عظيم، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، يد الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. لو غفر لي ولك يا دكتور نبيل، لا أقول للمسلمين بل وللناس أجمعين، منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله لم ينقص شيئا مما عنده، والله لم يضره شيئا سبحانه بحمده، والله لن يعني يكون شيئا كبيرا في خزائنه، هذا شيء هين. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي شيء تستعظم وأي شيء تستكبر؟ الله عز وجل يده فوق حاجتك، وما من يد إلا يد الله فوقها جل جلاله، جل جلاله وتقدس اسمه وتبارك شأنه جل جلاله سبحانه بحمده. فتعيش في حال الرجاء فيه وأنه سيغفر ذنوبك وسيحقق أمانيك، وتعيش في حال الخوف أنك عصيته يوما، فتكون متذللا طوال اليوم، كما قال الفضيل هذه الكلمة العظيمة، يعني يقول في نفسه: حتى وإن غفر الله لي، هذا الرب الكريم العظيم الرحيم الودود اللطيف، كيف سأقف أمامه وأنا عصيته؟ حتى وإن غفرت، حتى وإن محيت، حتى وإن تجاوز الله عز وجل عنها، كيف سأقف أمامه؟ لأنه يروى أن العبادة تسقط لحوم وجوههم يوم القيامة خجلا من الله عز وجل، خجلا من عتاب الله جل جلاله، فكيف ستقف أنت أمامه حتى وإن غفر؟ فلماذا كيف تتجرؤ بعد ذلك على معصيه؟ فيقبض الفضيل على لحيته مطرقا طوال يومه، متذللا مستحييا خاضعا، ثم يرفع رأسه عند صلاة المغرب، عند أذان المغرب، خلاص انتهى يوم عرفة، فيقول: وسوءتاه وإن عفوت، وسوءتاه وإن عفوت. يا للفضيحة، يا للخزي، لما أقف أمامك وأنا عاص وإن عفوت، وإن عفوت. لذلك لما جاء عبد الله بن المبارك إلى الإمام أحمد مرة فقال له: سمعت رجلا ينشد أبيات ما سمعت أحسن منه. فقال له: ما قال؟ فقال له: سمعته يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. فقال له الإمام أحمد: أعد علي أبياتك. قلها مرة تانية. فأعاد عليه الأبيات، فلما أعاد الأبيات عليه وجد الإمام أحمد يذرف الدمع ولم يستطع الكلام وخنقته العبرة، ودخل بيته وترك مجلسه وهو يردد ويقول: فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. ماذا نقول لله عز وجل لما يعاتبنا، ولما حتى وإن كنا يعني نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، حتى وإن وضع علينا كنفه، حتى وإن وضع علينا ستره جل جلاله، لكن ما إجابتنا؟ كيف نتحمل؟ والله لو عاتبنا إنسان حبيب لنا، يا دكتور نبيل لو عاتبك إنسان حبيب لك، ولو عاتبني إنسان حبيب، والله لا أستطيع أن أنام الليل، والله لا نستطيع أن ننام الليل. فما ظنك والمعاتب هنا هو الله، ما ظنك والمعاتب هنا هو الله. كيف تكون إجابتنا وكيف يكون تحملنا؟ ولذلك كان حقيقا لهم أن تسقط رحوم وجوههم خجلا من الله عز وجل. أنا أسأل الله ذلك، والله أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له: عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول: الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي. فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة عبدي لما فعلت؟ كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي؟ فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول يا رب أعرف أني فعلت. يقول لو أنت فعلت، يقول أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه، أن يقول له فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله، جل جلاله. فأين نحن من هذا الفضل الواسع؟ وأين نحن من هذا العطاء الجم الذي ينزله الله عز وجل على عباده في هذا اليوم العظيم؟ يفتح لهم أبواب المغفرة، ويفتح لهم أبواب الرحمة، ويفتح لهم أبواب الدعاء. ادعوا ويدنوا إلى السماء الدنيا، ويقول لهم ادعوا، اطلبوا، ارفعوا حاجاتكم. فكيف لك بعد ذلك أن تسكت؟ كيف لك بعد ذلك أن تمل، أو أن تزهد، أو أن تغفل؟ نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الزاهدين في مغفرة رب العالمين ورحمتي أكرم الأكرمين جل جلال الله.
1: سبحانه، ورحمتي وسعت كل شيء. بعض الناس قد يقول أنا فعلت أشياء كثيرة طول السنة، بعض الناس قد يكون أتى الفواحش والمنكرات وترك الصلوات وفعل ما فعل، المعاصي التي بينه وبين الله عز وجل قد تكون كثيرة، فيأتي هذا اليوم يقول هل سيغفر الله لي؟ فضيل بن عياض على ذكره في عرفة يقول للناس رأيتم إلى هذا المشهد، لو أن هؤلاء الناس كلهم ذهبوا إلى رجل يسألونه دانق،
0: يا الله،
1: دانق سدس درهم، يعني حتى مو دينار، درهم، سدس درهم. كل هؤلاء الناس سألوا رجلا، رجل عنده خير، سدس الدرهم، كان يردهم؟ قالوا لا، مستحيل أحد يرد هؤلاء الناس. قال مغفرة الله لهم أهون على الله من هذا الدانق. يعني الله لما يغفر، ترى مثل ما تفضلتم شيخ، لا شيء عند الله سبحانه وتعالى. لكن وين العبد اللي يرفع إيده؟ وين العبد الذي يطلب؟ كل هذا الذي ذكرت وذكرت الناس به الدكتور، تأكد أن في ناس إلى الآن أيضا ما يرفع إيده، ما يرفع إيده يوم عرفة. يا محروم، يا محروم، هذا اليوم ما تنزل إيدك أصلا. النبي ما أنزل يده إلا على غروب الشمس. هذا يوم كله دعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خلصت من طلب الآخرة، ابدأ بالدنيا، اجعل قلبك حاضر وأنت تطلب. كثير من القصص سمعناها عن أناس طلبوا أشياء صعبت عليهم في الدنيا، لكن طلبوها في يوم عرفة فسهلها الله لهم قبل عرفات القادمة، قبل أن يأتي عرفة اليوم الذي بعده. حتى سمعت قصة رجل يقول عندي ولد 10 سنوات وأنا تعبت معاه، 10 سنوات، يقول ولدي بالثلاثينات، رجل لا صلاة لا عبادة، لا رجل يعني للأسف فسد الولد. يقول ذهبت للحج فقط لأدعو الله له، نيتي في الحج أن الله يهدي ولدي. يقول جئت عرفة أكثر دعاء أدعوه أن يصلح الله لي ولدي. يقول جئت إلى البيت، قبل ما أدخل بيتي رايح أصلي الفجر في المسجد، وصلت البيت على صلاة الفجر، قل ذهبت للمسجد أطالع شاب، أقول ما شاء الله على صلاة هذا الشاب اللي جاي مبكر عند الأذان ويصلي، يا ليت ولدي مثله. يقول التفت فإذا هو ولدي،
0: الله أكبر،
1: يقول هداه الله وأنا في الحج،
0: الله أكبر.
1: يعني شوف سرعة الاستجابة. والله نساء ما ولدنا سنوات دعت الله في عرفة فرزق الله الولد، نساء كثيرات تدعو الله بالزوج الصالح في أيام كثيرة ما استجاب الله لها، يمكن لي ضعف الدعاء عندها أو شروطه ما تحققت دعت الله خالصة من قلبها في يوم عرفة فرزقها الله. هذا في الدنيا، في الدنيا شيخ. شون في الآخرة لو كشف الحجاب، الواحد يدعو الله برفقة النبي ولا بالفردوس الأعلى وجواز الصراط والنجاة من النار، قد تظنها كبيرة. لا لا، الله عز وجل رحمته تسع كل شيء، خصوصا أنت في هذه الأيام من القلائل، قلائل اللي جالس بعد العصر إلى الغروب يرفع يديه بقلب حاضر، قلب يعني موقن بالإجابة، وعين تدمع وتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته، وتهلل وتذكر الله بين كل دعوة وأخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ترجع للدعاء، ثم تهلل وتدعو الله وتذكر الله، ثم ترجع للدعاء في زاوية في بيتك أو في مصلاك أو في مسجدك أو في أي مكان كنت. قد فرغت هذه الساعات قبل غروب الشمس يوم عرفة من كل أعمال الدنيا، قلت حق أهلك، قلت حق أولادك قبلها، أرجوكم أنا بعد العصر للغروب في يوم عرفة لا حد يتصل علي، لا حد يكلمني، أطفأ جهازي حتى، يعني بعض الناس حتى تليفونك يا أخي طفى التليفون، اعتبر عندك موعد عند إنسان مسؤول ولا رجل عظيم في الدنيا يمكن ما تدخل حتى الهاتف إليه. هذا بينك وبين رب العالمين. هذه الساعات دكتور أحمد يعني هي يفترض، والله أعلم، يعني أنا أقول يفترض أنك ما تشوف أحد بالشارع.
0: صحيح.
1: يفترض شوارعنا كلها خالية، يفترض أسواقنا أغلقت في هذه اللحظات، يفترض الناس في البيوت ما في أحد نايم، ما في أحد لاهي، ما حتى طبخ الفطور يصير قبلها، يجهزون الفطور والناس يجلسون في هذه الساعات، كل امرأة على مصلاها على سجادتها. جويرية كانت تذكر الله كل يوم بعد الفجر ليه الضحى،
0: الله
1: تخيل شيخ، إلى شروق الشمس ثم ترتفع الشمس يدخل الضحى، كل يوم على مصلاها تذكر الله جويرية زوجة النبي. هذه في أيام العادية، تتوقع إيش يفعلون في يوم عرفة؟ شيخ هذه اللحظات الأخيرة في يوم عرفة نذكر الناس فيها قبل أن ندخل فيما بعدها.
0: اللحظات الأخيرة من يوم عرفة لابد أنك تستجمع قلبك وتدخل على الله عز وجل، وتعلم أن كل دعوة بإذن الله عز وجل محقق. كما تفضلت حضرتك، السلف كانوا يقولون ما دعونا دعوة في يوم عرفة إلا ورأيناها مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح تحققت كما دعونا تماما بتمام، مثل فلق الصبح. فأنت لا تستعظم ولا تتكاثر على الله عز وجل شيئا، واعلم أنك بيدك الآن رزقك ومستقبلك وقلبك والجنة دار الآخرة، ماذا ستبني فيها وماذا تريد أن تكون فيها، كما يعني ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يرى وجه الله في الآخرة؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون بجوار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة؟ أدعو. تعطى بإذن الله عز وجل، لا تستعظم شيئا. ما دعونا بدعوة إلا ورأيناها في يوم عرفة إلا ورأيناها مثل فلق الصبح. أنا أحب فلق الصبح، فلق الصبح يعني تراها رأي عين، كما دعوت بالضبط. تريد زوجة صفتها كذا؟ أدعو، هذا يومه. تريدين زوجا صفاته كذا؟ ادعي، هذا يومك. لا تتكثر ولا تستعظم على الله عز وجل شيئا، لا تستكثر ولا تقول لا لا لن يحدث. والله مهما كنت ظروفك ضيقة ورزقك يعني ليس بالواسع الذي يكفيك في أهلك، ادعو. والله بأيدينا أبواب رحمتنا، بأيدينا مفاتيح نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، لكننا للأسف لا ندعو. بأيدينا أن يخرجنا الله عز وجل من استثقال العبادات واستثقال قيام الليل واستثقال قراءة القرآن، إلى أن نكون من العباد الزهاد، إلى أن نكون حائزي مراتب السبق عند رب الأرض والسماوات. والله هذا بأيدينا لكننا لا ندعو. بأيدينا أن يطهر الله قلوبنا من الأدران التي أصابتها طوال العام من النظر الحرام ومن الذنوب والمعاصي ومن السماع المحرم ومن هذه الشبهات التي ندخل أنفسنا فيها، ومن الخبط يمينا ويسارا في الشهوات والمعاصي والذنوب. الآن تطهر قلبك، فقط تدعو، فقط ترجو، تجد كل مرتبة في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء في أخص أموره عليه الصلاة والسلام، حتى قلبه، وهو أنظف الناس قلبا وأطهر الناس نفسا، كان كثيرا ما يدعو يقول اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. تجد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فتجده في غاية الرقة، اللهم إني أسألك وأسألك وأسألك وأسألك، دعاء لا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا يقول وأسألك، وليس فقط لا وأسألك كمان، وأسألك اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمات الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. اللهم في دعاء آخر، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح والدرجات العلى من الجنة. الغاية في كل شيء، المرتبة العليا في كل شيء. فلا أدري بعد ذلك لماذا نكسل ولماذا نقصر. فدونكم هذا اليوم يا عباد الله لا نريد أن نتوانى فيه عن الدعاء ولا عن الرجاء في رب الأرض والسماء، عسى أن يرحمنا ويغفر لنا ويجعلنا من عباده الصالحين.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
3: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم سيكون عن ظاهرة إنسانية لصيقة بالبشر وطبع سبحان الله بشري خلقه الله في الناس منذ الخليقة، وعلم سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا خلى بهذه الصفة وترك لها ولم تتدخل السماء بأن أنزلت كتبا وأرسلت رسلا، والسماء هنا يراد به الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي يضاف إليه هذا الإرسال، الله هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب. لو لم يرسل الله هذه الرسل والكتب لا لكان مصير الناس سيء جدا، أسوأ من السوء نفسه. كيف؟ أنا وأنت بشر، وكل البشر الآخرين تكلموا على 7 مليار وكسور، هؤلاء يخفون في جلابيبهم وثيابهم ونفوسهم غولا، بمعنى غول يعني وحش. كيف حتى المؤمن؟ لا لا لا، هنا لا، الإيمان يعالج ويحارب هذا الوحش المليء بالكراهية والأنانية وحب الذات والنفعية، يحاربه هذا الإيمان. لذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، فتجد النصوص السماوية في كل الأديان وعلى رأسها الإسلام، لأنه ديننا وهذا ما يعنينا، يخاطب النفس يخاطب الناس، يقول تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، ويقول قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، ويقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. آيات كثيرة يخاطب الله فيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، ها هذا الإنسان وهذا وهؤلاء الناس لو تركوا، أقول لكم لو تركوا لرغباتهم الشخصية ولهذا الغول الكامن في صدورهم لهلكت الدنيا. عبر التاريخ كان الإنسان مستبدا، الإنسان لا يرى أحدا معه، لا يريد أحدا معه الإنسان. أنا أتكلم عن الإنسان بالعموم، جي أنت بعدين تستثني الطيبين الجيدين الرائعين، أنا أقول لك نعم هؤلاء عالجوا أنفسهم بكتاب رب العالمين وبسنة نبي وسنة نبي سيد المرسلين عليه أشرف الصلاة والتسليم. أنا لا أتكلم عن هؤلاء، أتكلم عن أولئك الكثرة من الناس الذين يستبدون. الإنسان يقول لك ميال للاستبداد، لا يرى أحدا معه، يرى أنه هو فقط، هو صاحب الرأي، هو المفكر. الإنسان يرى أنه هو صاحب الفكرة، هو المفكر، وهو الأستاذ، وهو المهندس، وهو الطبيب الذي لا مثيل له، وهو المتكلم الذي لا يشق له غبار، وهو الحافظ للقرآن الذي لا تشد له لا تمسك عليه خطأ، وهو المهندس البارع الذي شيد، وهكذا. يحب الإنسان أن يكون متميزا مستبدا. التميز قد يكون مقبول، لا بأس أن تكون متميزا في الإسلام، الإسلام لا يمنع، رب العالمين لا يمنع التميز، لكن لا يبعثك هذا على الاستبداد. ما موضوعنا اليوم؟ نشد فكرة في الحلقة، هي أن عبر التاريخ الاستبداد يصنع من الإنسان وحشا لا يرى أبا ولا عما ولا خالا ولا شيء. وحياتنا وتربيتنا نحن نربي المستبدين. تقول لي كيف يا شيخ؟ نحن جميعا في مدارسنا نربي الاستبداد، الأب مستبد، الأستاذ مستبد، الشيخ مستبد، المعلمة مستبدة، الرئيس مستبد، المدير مستبد، الوزير. شنو الاستبداد هو؟ أنصحكم بقراءة كتاب عبد الرحمن الكواكبي، كتاب جميل، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. رجل عاش في 1800، مش توه يعني، أكثر من قرن ونصف، قال فيه كلام جميل جدا، وصف النفس البشرية وميولها الفطري للاستبداد. خلاص أنا أب لا أسمع لأحد، أنا رئيس لا أسمع لأحد. شوفوا في الاجتماعات أحيانا المنقولة كيف ترى الرئيس في أي دولة، لا أقصد ليبيا تحديدا، أي دولة تجده يقاطع ولا يجعلك تكمل كلاما. المقاطعة دليل استبداد، أن فرصة الكلام لي، أنا جئت أشكو مثلا من موضوع، فرضا أنت وزير وأنا جئت أشرح، أنت تقاطعني لماذا؟ تعرف يقاطعك لماذا؟ لأنه يشعر أن فهمك وهو مش فاهم، انت مازال ما قلت شيء، لا فاهم. هو اصلا الفاهم، هو الملهم، هو الانسان النموذج الرائع الملهم القائد المفكر. وش بتمشيش عقولكم بعيد وانت تسمع القائد المفكر؟ لا سيدي، طلعنا كنا قاده وكنا مفكرين وكنا غريبين جدا ومستبدين للاسف، والله حقيقه انا اقول هذا، مستبدين جدا. نفس المدرسه، هي نفس المدرسه. مش معنى ان في شخص في دوله عنده، لا يا سيدي، هذه الحياة والعقود اللي مرت علمتنا كيف أن نكون مستبدين، حتى كوعاظ باش نكون متجرد، حتى على السلطة الدينية، مش السلطة السياسية، لا السلطة الدينية. إيه؟ لأن الخطيب منصب اجتماعي، هو ديني اجتماعي، تجده لا يسمع النصيحة ولا مستعد يسمع لك. ولو تقول له يا شيخ لو سمحت الحديث اللي جبته، يقول لك وأمتى قريت أنت الحديث؟ ومنين سمعته؟ ومن قال لك عليه؟ ولو تسأل يقول لك والله يقعد ويفتو حتى لا نقبل النصح، نحن مستبدون للأسف. حتى إذا قبلناه أمام الناس من باب الرياء، يجيك واحد وانت في المجموعة في الجامعة يقول لك عفوا يا شيخ الآية راه قراءتها خطأ، تقول له شكرا يا ابني، بارك الله فيك، وأنت رجل، أنت غير صادق، تقول في كلام لطيف، لأن تعرف إذا كان حصلت عليه براحة شنو قلت لنده. يقول شيخ متشائم، هذا الواقع. أنا أقول لكم ما أراه، لأني شايفك في حالات تانية، واحد مصلح لك لوحك ولا فاتح عليك في في في في, في التراويح، وهذا موجود، واحد فتحوا عليه في التراويح بعد تم الركعة التفت قال لهم نغلط ما نغلطش نقرأ صح واحد يقاطعني وانا نصلي رابن بنت لفت تصوره تصوره شنو هذا نوع هذا مش غير استبداد هذا استبداد معاه بغي تبي تعرف كلمة البغي خش على جوجل واكتب البغي في المعجم المفارس شو معناها بغي ظالم مستبد هو الاستبداد نوع من أنواع البغي أصلا مدرسة واحدة الاستبداد والفساد هي عندها شقين الحلقة الاستبداد والفساد الاستبداد هذا يصنع الفساد أنا لا أجد من يسمع لي شكيت ما سمعني حد الطالب في الجامعة يذهب لأستاذ المادة يقول له ما ليش علاقة بيك وانت ما حضرتش المحاضرة وحنعطيك صفر في المادة مش حتصفها يذهب يشكو إلى رئيس الجامعة رئيس الجامعة يعطيه تحذير يقول لما زلت تجيني في المكتب نطردك من الجامعة لا حول ولا قوة إلا بالله نفصلوك بكرة يمشي للمركز يشكي ينحبس يقول تعال خطلها انت لو في واحد شك شيه حياة مليئة بالضغوط والاستبداد تصنع قنبلة قتل مؤجلين نحن نربي قتل شرسين مؤجلين مش توه شرهم ما يطلعش توه يطلع ملايين من الظلم عندي واحد من الأولاد يقرأ في الإعدادي هذا ابني طبعا هذه حالة خاصة ما فيش داعي ذكر المدرسة ولا المكان ولا مستحيلة طبعا في مجال الوعظ أن نستعمل أسماء لكن بالعموم هو ابني يدرس في الإعدادي قال لي يا أبوي الأبلة راهي وين ما نسألها ونسأل في أسئلة وضرب لي الأمثال الأسئلة قال لي تقول لي واه اقعد تفلفس انت تم. قال جي في نقطة معينة بأمانة نبي نفهمها وسؤال حقيقي ومهم بدل لا تقول لي يا ابني راه السؤال هذا بارك الله فيك وصحيت كويس سؤالك كويس حتى لو ما عنديش عليه إجابة إن شاء الله نحضر له والحصة جاية مش العيب يعني مش العيب لا اسكت اسكت اسكت وانت تفلفس قال كترت لي قال والمشكلة فيه الطالب تاني في الفصل لأن عارف العصابة متاعت الاستبداد دي وأن حياتنا مليئة بالاستبداد قال داير خط تاني قال يقولها مفهومة يا بلهد بس حق الشرح قولها تفضل قال دي ما يصفي كويس هو درجاته كويسة هذا الاستبداد فهي كويس هو لما جاء شكالي كأب طبعا لا كلمت الأب لا ولا دورت ولا مشيت بأمانة يعني والله ما تدخلتش الموضوع بس قلت حنستشهد بي أن أنت يا أستاذ وأنت يا أبلة مشكورين جدا على الجهد وبارك الله فيكم عارفيكم والله أصحاب جهد يكفي أنكم توا حاليا حسب سمعت قرار مانعينكم من الجلوس في وهذه فكرة خطأي في اللي ما يقدرش يصبي 45 دقيقة واقف كيف يعني كيف أبلة 45 دقيقة واقف أستاذ كبير في العمر واقف 45 دقيقة نصف ساعة تلت ساعة ويجلس شوية الأستاذ ليش ما يكون شي كرسي قالوا لا جاي تعميم أن الأستاذ لا يجلس احنا ينقعمزوا مع شنوضه يجيب يرقد الأستاذ على الطاولة يصب يقعد مشحط اعتدال كويس وين كنا احنا تو كنا في مسألة الاستبداد اسكت فالحين كان في اسكت احنا اللي تكلم في اجتماع اسكت الأب يقول اسكت الشيخ يقول لازم نسمع صوتك نهارك أحرف الدولة تقول مزت تقول كلمة لأنك في الحبس الداخل في الجريدة تكتب تحصل في الفيس تكتب تحصل حياة اسمها المناخ الاستبدادي هذا سيء جدا هذا لا يثمر شيء اسمعوا قصة الفاروق وعمر رضي الله عنه عمر كان يخطب الجمعة وكان يتكلم عن المهور فقال لما تغلو في المهور ولما تبالغ فيها يسروا على أبنائكم واجعلوا أيسر المهور وبدأ يستدل فقامت له امرأة عجوز كبيرة في السن وهو يخطب قالت بالأمس عرفناك عمير واليوم صرت عمر احنا ملحقين عليك وانت عيل يعني اسمك عمير هذا تذكير طبعا انت بتذكر بأنه كان طفل قالت بالأمس عرفناك عمير واليوم صرت عمر أنت تقول هذا يعني أنت تقول هذا على المنبر، والله تعالى يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يعني أنت تقف على المنبر تقول ما تعطوش النساء أموال كثيرة أو مهور، ورب العالمين يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا. فماذا قال عمر؟ قال سكتها، وين الحرس؟ أقبضوا عليها. لا لا لا لا، ولا في حرس أصلا. هو عمر، خلافة عمر هذه مدرسة قائمة حتى الغرب الآن وعبر التاريخ، انظر إليها بأنها من أكثر الدول مثالية، دولة عمر رضي الله عنه. فقال صدقت المرأة وأخطأ عمر على المنبر. هذا مش استبداد، هذه روعة في إعطاء الرأي. عندما نزل من المنبر انتهت الصلاة، يعني انتهت الخطبة، نزل صلى بهم، ثم بعد الصلاة يقول له أحد الصحابة الواقفين في الصفوف الأمامية، هي كانت مع النساء في الخلف، قال أو مثلك يسمع لها؟ أنت عمر فاروق خليفة الدولة التي اكتسحت القارات يسمع لها؟ قال ويحك، أما علمت من هي؟ قال لا. قال هذه خولة بنت ثعلب التي سمع الله لها من فوق سبع سماوات في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يسمع لها الله فوق سبع سماوات ولا أسمع أنا لها على المنبر؟ يلا شو تقول رب العالمين هذه سمع لها وأنا لا أسمع لها؟ إحنا ماذا؟ إحنا استبداد، لا نريد رأيا لأحد ولا يشاركنا في أحد، حتى اللجان التي تعقد هذه تجد الرأي غالبا للرئيس أو المدير، يقول أنا رأيت حقيقة أن نفتتح كذا، يقولوا ما شاء الله الرأي السديد والفكر. ليش؟ لأن هم عرفوا عبر الأيام والتجارب أن اللي يقول رأي مخالف لهذا الزعيم ولا الأستاذ ولا المدير ولا الأمين ولا الوزير، وسمي أنت ما شئت التسامي، أن اللي يدير رأي مخالف لأن المناخ مناخ استبداد بيحولوه من اللجنة وبيلغوا له مكافآته ومهياته وحيثياته وممكن حتى يفصل. هذا الديدن، هذا الديدن، هذا الأسلوب الذي أنتج لنا هؤلاء أو كثير من الأغبياء اليوم. نقول لما تلاميذنا لا ينتجون؟ الاستبداد نوع من السلطة، هو نوع من السلطة سواء دينية أنا قلت لكم أو سياسية. المستبد الديني اللي واخذ اللون الديني، ما هو إنه استبداد ألوان، في حتى استبداد اجتماعي لكن حديث فيه طويل جدا. خلينا في الاستبداد السياسي والديني. الاستبداد الديني لا يقل سوءا ولا مرارة عن الاستبداد السياسي. المشايخ والأئمة والرؤساء الأحزاب الدينية اللي عندهم أتباع وأعوان وفرق وأصحاب الفرق بالذات الدينية لا يسمعون للآخرين ويعنفوك ويحذروك أنك تسمع لأولئك الضلال. من هم أولئك الضلال؟ سمين ولا سمين؟ وليش ما نسمع لهمش؟ لا إياك ثم إياك، إنه الضلال وبعد. ليش الضلال؟ ليش ترى؟ لأن هو لما تسمع للآخرين أنت طلعت من تحت السلطة الدينية، هو مستبد، يبيك تسمع وتقول نعم حاضر حاضر، الطاعة والسمع، السمع والطاعة لك، السمع والطاعة لله ولرسوله، حتى طاعة ولي الأمر، وهذا موضوع تاني، جاءت مضمنة لطاعة الله ورسوله، أي لا طاعة لولي أمر ما لم تكن في طاعة الله ورسوله، وليس لأولياء الأمر قداسة تفوق أعظم وأجل من قداسة النبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة الذي لا يقارن بشيء ولا نصطفه مع شيء، هو تفرد بالجلال والمكانة سبحانه وتعالى. لا، إضفاء صفات الربوبية على أولياء الأمور هذا موضوع طويل، وأنا مش هذا موضوعي ومش حلقتي هذه، لا اليوم على الاستبداد ذاك، لأني مضطر بنجيلي مثل هذه الموضوع مضطر نستدل بها. هو استبداد أنا لما نكون شيخ عندي فرقة دينية، وبعدين شيخ لابد أدير فرقة، شنو الفكرة يا جماعة دي؟ والله لحقنا على لحقت على حياة الوالد وجدي ومشايخنا وأستاذي الشيخ مفتاح بن كنان رحمة الله عليه، ومشايخ في الزيتون وفي غيرها، أئمة علماء أصحاب ما داروش أتباع وما داروش فرق دينية وتراتبية. قديش فيك في الفرقة أنت؟ أنا لي في الفرقة 10 سنوات. أنت من الأوائل السابقين، ماشي مناشر. واللي يديروا في الشكل هذا التنظيمي لا يراد به الله أبدا، هذا يراد به الاستبداد، يراد به الإدارة الريادة، ليختخذوا وجاهة في المجتمع وليصبح عندهم أتباع مؤثرين في الناس. وهذا ما يحدث في أكثر الفرق الدينية عبر التاريخ. الإسلام الحقيقي هو إسلام علاج للذات، معالجة النفس ومحاولة معالجة محيطك دون ما تراتبية معينة أو تنظيم معين. ما لا، اليوم صليت في الجامع هذا، حاضر في زيد وخالد وفتحي وعمر وعبد الحميد وسليمان وعمران مثلا، بعدين أنا عندي درس تاني فيه عبد المجيد وفيه خالد وفيه أسماء تانية وفيصل ومش عارف كمال وأسماء، ولا لا لا لا، قالك جامع معين، مجموعة معينة، وتليفونات بناتهم وترتيب. لا لا لا، هذا استبداد. وهذا الاستبداد الديني مع استثناره ونقوله إلا الصالحين، في ناس صالحة عندها طلبة يذهبون إليها في كل مكان، هذا لا، هذا ما عندهاش تراتبية وما عندهاش قوائم، وينهم وكيف وجماعتي؟ لا، جماعات والقصص هذه سياسية، ماشي نسمعك. بتقولي هذا حزب سياسي، كلام معقول جدا، العمل السياسي بتنظيم ويبي، لكن في الجانب الديني لا يصبح استبداد. وأنا أتكلم هنا عن الاستبداد، مناخنا استبدادي للأسف، سواء كان السياسي أو كان الديني. وأنا عندما أنصح وأذكر لكم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا، أضرب لكم مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، كان يوزع الغنائم في إحدى الغزوات، فقام له رجل وهو يوزع الغنائم، يوزع، قال له اعدل يا رسول الله، اعدل يا رسول الله، قال ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل؟ تقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل؟ قال من يعدل إن لم أعدل؟ كانوا يسمعون، لم يقل اقبضوا عليه أو سجنوه أو فصلوه من الجامعة. الآن الدكتور لا يريد نقاشك في الجامعة، تسمع كان اسكت، كيف اسكت كيف؟ أنت أستاذي، أنا أناقشك، ممكن مش في أول المحاضرة، لكن قبل انتهاء المحاضرة لو سمحت عندي استفسار، عندي سؤال. ثم لماذا نجعل من المناقشة والمحاورة كارثة وذنب؟ ورب العالمين اللي هو أشرف وأعظم وأجل وأعلى، من أنت وأنا؟ يا أخي من نحن؟ من نحن؟ والله من نحن؟ رب العالمين تقول له الملائكة أتجعل فيها حوار؟ هذا ولا مش حوار؟ نقاش هذا ولا مش نقاش؟ اللي يجوز لنا احنا، اللي يجوز لرب العالمين قد لا يجوز لنا، نحن بشر، حتى لو قوطعنا في كلام ماشي الحال. هذا رب العالمين الذي خلق ووهب وأعطى، ما قالش لا أنا رب العالمين للملائكة اسكت أنت ويا من غادي أبدا، لا لا لا، قالت أتجعل فيها، تخاطب ربها تستفهم الملائكة شو المانع، يعني علمها بسيط، قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا رد رب العالمين؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. الله أكبر، شمال مدرسة القرآن مدرسة رائعة جدا، وماشي المعنى، تلميذك قاطعك وانت درس قال لك يا أستاذ راهي المعلومة هذه للأسف مش صحيحة، قول له كيف يعني كيف مش صحيح؟ قول أنا مراني شفتها ورجعت عليها في الجوجل البارح ولقيت الكلمة هذه مش معنى هذا، عندها معنى ثاني، شو الصح شو تقول أنت كأستاذ؟ قول بالله كيف ترى بالله عندك المعنى الجديد، معنى شنو هو المعنى؟ أيوة جميل، شفتها في جوجل في صفحة مثلا المعجم المفارس، جميل، زميلكم مراجع الموضوع ومهتم وأفادنا اليوم بارك الله فيه، جميل، وانت الاستاذ راو مش لا اسكت انت ويا ما قاعد اسكت والله ان شاء الله تهديد، أنا لا لا مدرسة التهديد هذه، معلش يعني في حياتنا ويومياتنا في بيوتنا في مدارس في كتابنا في كل شيء باش نكون منصفين. للأسف أنا أقول لكم مدرسة الاستبداد مدرسة سيئة جدا، تنتج مجتمعا مليء بالفساد. وما تلوموش الآن الفساد اللي في الوزارات أو الفساد اللي في الإدارات أو الفساد اللي في المجتمع تقولوا منين جاي سبب الاستبداد، والموضوع طويل جدا. وتبي تجمع معلومة كويسة على موضوع الاستبداد أقرأ كتاب الذي أشرت له في أول الحلقة، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد للإمام الكواكبي عبد الرحمن الكواكبي رحمة الله عليه. أسأل الله أن يثيبني وإياكم وأن يقبل مني وإياكم وأن يجعلنا من المقبولين وأن يهبنا الإخلاص ويعيننا على هذه النفس اللئيمة وألا نكون مستبدين يا رب العالمين. صلى الله على نبيك وآله وصحبه وسلم حتى ألتقيكم في مساء آخر. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا لقاء جديد وإياكم في برنامج حلل قرشك، وهذا البرنامج نتدارس فيه وإياكم كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. نبين فيه باب العقود المالية أو المعاملات المالية، وهو باب من أبواب الشريعة المهم في حياة الناس. وكنا في 3 حلقات ماضية نتحدث عن البيوع المنهي عنها في الشرع. ذكرنا وقلنا أن هناك معاملات منهي عنها في الشرع، وذكرنا أن الأصل في كل العقود أو البيوع في هذا الباب التي ذكرناها الأصل فيها الفساد، إلا إذا دل دليل على الصحة، لأن العقود إذا وصفت بالصحة لزمت كانها صحيحة، وترتب عليها آثار، ترتب عليها الالتزامات. أهم هذه الالتزامات وجوب انتقال الثمن للبائع وانتقال السلعة للمشتري، مع يحرم الامتناع من ذلك. أما إذا وصفت بالفساد فما ترتبش كل هذه الأثار عليها، العقد عليها، يعني يحرم على المشتري إذا قيل له هذا العقد فاسد أن يدفع الثمن، ويحرم على البائع أن يستلم الثمن أو يسلم السلعة، والمشتري يحرم عليه أن يدفع الثمن أو يستلم السلعة. ليش فاسدة هذه العقود؟ إما أن فيه دليل من الكتاب أو السنة ورد نهي عنها، سواء علمنا هذه الحكمة أو لم نعلمها، والحمد لله كل البيوع هذه المنهي عنها في الشرع علتها واضحة وبينة، وأغلبها للغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل، أو سدا للذريعة، لأنها يعني ستؤول حتى لو كان ظاهرها يعني فيه الصحة، لكن راه تؤدي إلى منازعات وتؤدي إلى مشاكل وتؤدي إلى غرر بعد ذلك، فلذلك ينهي عنها. ذكرنا من ذلك مثلا الغش وبيع العربان واجتماع البيع والشرط، وذكرنا البيع على البيع والبيع بعد نداء الجمعة والنجش وبيع الحاضر للبادي، وذكرنا من ذلك تلقي الركبان وبيع ما يستعان به على ما لا يحل، والبيع في المسجد والتسعير ذكرناه كذلك، والغرر ومن ذلك المزابنة والملامسة، هذه الأنواع من أنواع الغرر، وكذلك المنابذة وغير المقدور على تسليمه، والبيعتان في بيع. وقفنا عند هذا الأمر، وبقى لنا أن نختم هذا الباب في هذه الحلقة في أبواب المنهي عنها في الشرع، من ذلك بيع الأجنة أو الحامل بشرط الحمل. يعني الأجنة هذه جمع لجنين الحيوان، بيع الحيوان الحامل أصل الجواز، جائز بيع يعني عشرة شاه أو ناقة أو بقرة في بطنها في شيء، هذا بيع جائز. لكن المقصود بالنهي أن يباع الحيوان الحامل منه بشرط الحمل أو الجنين بإرادة الاستزادة في السعر لأجلهما، يعني يبيع عليه ويزيد في السعر لأجل هذا الحمل. ليه؟ لأن هذا في غرر، ما أدرانا إحنا هذا يطلع ميت والله، يطلع مشوه والله، يطلع كذا، أنت تبيعها شيلة بيلة اللهم بارك، لكن مش لغاية أن في بطنها كذا وأنا زدت عليها كذا، لا، هذا غرر، هذه جهالة. شن عرفني أنا الشاش في بطنها؟ ومن قال أنه ما يموتش؟ فأنا دفعت شيء ما هوش مضمون، ولذلك نبيعها هكي بسعرها هكي، شان نقول له هذه بألف بألفين، تبيها ماشي ما تبيها كذا. أما والله
لأن في بطنها، فأنا منزيدك على اللي في بطنها 500 دينار بالتحديد هذا وبالكيفية، هذا محرم، هذا ممنوع، ممنوع. ثم عندنا بيع المضامين والملاقيح. شنو المضامين والملاقيح؟ النهي طبعا عن بيع المضامين هو بيع الشيء المضمون داخل، يعني ما في بطون الإناث من أجلنا، هذا يعني بيع الجنين نفسه قبل لا يولد في بطن أمه يصير فيه لمسة أمه، هذا لا يجوز، لأن هذا هذا هذه جهالة. شن عرفنا إحنا اللي في بطنها شن بيكون وشن شكله وشن كذا، يبدو يسامه والله لأنها شاه، والله لأنها عنز مثلا مواصفات عالية، والله لأنها فرس يعني حصان مواصفاتها كذا، لا نبي من نشير اللي في بطنها من تو بدون ما نعلم، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذه جهالة ما يجوز فيها. طبعا الملاقيح اللقاح يعني اللي في ظهور الذكور، اللي في أصلاب الذكور من الماء اللي تتكون من الأجنة، ويسمى هذا أيضا يسموه ضراب الفحل، هذا منهي عنه كذلك. في الحديث ورد عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. عسب الفحل اللي هو ميت يعني، فالأصل أن فحل الخروف والثور والجمال هذه الأصل أنها تبذل بدون ثمن، لأنها هذه مما يرتفق به يعني بين الناس ويتوادد الناس به بينهم من المكارمة يعني، من الإعارات المندوبة، ما تباع، ما يجوز فيها البيع. كما ورد في الحديث عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال لا ربا في الحيوان، الحيوان ما فيه ربا، بتبيع لي شاب 300 والله بقرة بزوز عجول والله ناقة بثلاث جمال، هذا ما فيش مشكلة، تساوى الصنف اختلف، هذا ما فيش ربا. قال الحديث تكملة الحديث وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة، نهي من الحيوان عن ثلاثة، المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. والمضامين هي في الحديث نفسه، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. والعلماء قاسوا طبعا على حتى على غيرها، وتو نتكلموا عن بيع حبل الحبلة. في الحديث جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. وطبعا قلنا النهي يكون إذا اشترط صاحب الأنثى من صاحب الفحل، قال اسمع أنا بجيب لي الفحل بالإيجار اللهم بارك، لكن أحيانا يشترط عليه النزول وصول المال للرحم والحمل وإلا ما نخلصكش، هذا ممنوع لأنه لا يضمن، هذا أمر، هذا من الغيب، أنت تأجرأ بدون ضمان الحمل تجوز، قول أجيب الفحل تأخذ عليه كذا يضرب الإناث اللي عنده، لكن أما أنه هو يضمن أو يجعلها مثل الجعالة بحيث أنه مش إيجارة، أنه راهي على حسب المنتوج اللي تحمل خلصك عليها واللي ما تحمل، لا هذا ما يجوز، هذا اللي هو البيع ما في ظهور الجمال، هذا المقصود به أو الملاقيح. لكن بيع حبل الحبلة يعني حمل الحامل، شو المقصود منها؟ على تفسيرين أظن العلماء قالوا المقصود منها ما ينتج من الأولاد، يعني يبيع شيئا ويجعل أجل دفع الثمن أن تلد الناقة ويكبر ولدها ويلد، شفتوا؟ يعني بجعل لها شروط أن أنا نبيعها منك أو نشتريها لك راب شرط اللي في بطنها يكبر وأيضا تلد حتى هي. أو نوعين، المراد بيع ما يلده حمل الناقة، و يعني اللي في بطنها يبيع اللي في وسطها يعني، وهذا زي ما قلنا احنا ما نقدروش نضمنه لأن هذا من الغيب،
هذا نوع حبل الحبلة. وهذا كله إما بيع معدوم مجهول اللي في بطنها بعته، أو هذا الأجل اللي تضرب فيه أنت إلى أجل، هذا الأجل مجهول، وهذا شن عرف أنه تولد وبتعيش وبتكبر وتجيب نسددك أنا، وإلا يعني يدفع له قسط أول والقسط الثاني خليه اللي بطنها يولد، ولما يكبر وتنجب أنا نكمل لك الباقي. هذا كله بيع إلى أجل مجهول، وهذا كل منهما ممنوع شرعا، لأن زي ما قلنا هذا فيه الغرر، فيه الجهالة، ويؤدي إلى المنازعة، يؤدي إلى المنازعة والاختلاف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. هذا كلام ابن عمر في الحديث في البخاري ومسلم، يقول كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، مش غير هذه اللي شراها، واضحة قدام عينها، حتى اللي في بطنها تنتج، أنا نشتري منك بهالسيناريو هذا كله، هذا ما يجوز. مش عرفني أنا بالكلام هذا، هذا غيب عند الله عز وجل. آخر ما نتكلم فيه في هذا الباب في البيوع المنهي عنها هو بيع مهم جدا، وهو يسموه بيع الكالي بالكالي، وهذا اللفظ عند المالكية، أو بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين هذا معناه، يعني يبيع دين في الذمة ببيع آخر، دين آخر يعني في الذمة حتى هو، هذا محرم بإجماع العلماء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، حديث رواه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك. شو معنى هالكلام هذا؟ وشو معنى الصور اللي يمكن أن تنتج؟ طبعا هو هذا زي ما تكلمنا عن

أخي المستمع، تسمع الآن، تعرف الأصول، أصول البيوع المحرمة، وكل ما مر من أمامنا من عقود نتكلم عن بعض صورها الممنوعة وردوه إلى الأصل، القاعدة اللي هي القواعد اللي انطلقنا منها الآن في 3 حلقات الماضية والأربع اللي نتحدث عنها في هذا الموضوع، اللي هي صور البيوع المنهي عنها. مثلا من صور هذا البيع، وحنضرب أمثلة بالأسماء، لكن خلونا نأخذ 3 مثلا صور ممنوعة. 1، فسخ ما في الذمة في مؤخر قبضه، يعني تأخير قبضة في غير جنسه. بشوي بشوي، عارفينكم مش حتسمعوا مش حتنضبطوا هيك، لكن حنفصلوها. فسخ ما في الذمة في مؤخر قبضه في غير جنسه، هذا محرم مطلقا، سواء كان بأقل من قيمته أو أكثر. أما إذا كان من جنسه فإن كان فسخه في أكثر منه فهو محرم، هذا ربا الجاهلية، وإن كان مساويا له فهو من نظرة إلى ميسرة أو أقل منه بعد حلول الأجل فلا بأس به. يعني فسخ ما في الذمة في مؤخر قبضة من غير جنسي. وهذه الصورة يمكن يصورها إذا حل مثلا أجل دين ولم يستطع مثلا هذا الدين، نقول احنا مثلا زيد وعمر، زيد له على عمر مثلا 1000 دينار دينا، فيقول لا دين من بيع، مثلا باع له شيء ويبي منه 1000 دينار، حل الأجل بعد شهرين المفروض يجيب له 1000 دينار، وما استطاع عمر السداد. كويس، سواء كان الآن بشرط أو برضاهما، يقول له ديني الذي عليك بقيمة 1000 دينار نؤخره مقابل أن أشتري منك هذه البضاعة مثلا بقيمة كذا من الدينارات ونسددها لك بعد شهر. هذا ممنوع، هذا ممنوع، محرم. هذا فسخ ما في الذمة، يعني يفسخ ما في الذمة في مؤخر قبض أو في تأخير القبض من غير جنسه، في غير جنسه. أحيانا يكون في تسامح، يتسامح ولا سامحتك، جاي الأجل ولم يستطع السداد 1000 دينار، وقال له والله يا الألف هذه أنا ما عندي منها إلا 800، يقول يا سلام ما فيش بس، وتبين نزيدك الأجل نزيدك، لكن مش حناخذ منك إلا نفس القيمة. فهذا نظرة إلى ميسرة، إذا كان مساوي ليه يبي منه 1000 دينار المفروض يسددها في شهر واحد، ما جابهاش في شهر واحد، أو جاء وقال أنا عاجز عن أن نجيب 1000، عندي 800، نقول لك قداش تبي باش توفر 200، قال له والله يزيدني شهرين، قال له تمام. أما إذا قال له والله شوف أنت رانك 1000 وتبين نزيدك شهرين أخرى ترى بالظل 1200، هذا ربا الجاهلية. أما إذا كان مساوي له وزاد المدة باش يوفر بس 1000، هذه نظرة، يعني تأخير وصبر عليه لأجل ميسرة، لأجل تيسر للأمور ويسر عليه وما يضايقش عليه، وهذه محمودة ممدوحة ولا بأس بها، فيها أجر. أما اللي هي يعني فيها بركة، لو كان عفى عنه، يعني جاء الأجل وزاد أو خلاه قال له ماشي حتى 800 سيدي، لكن بشرط ما يكونش قبل حلول الأجل، مش يقول له لا أنت هات لي حتى 800 قبل حلول الأجل، لا ما ينفع، هات لي حتى 800 وبدل شهر واحد جيبهم لي في شهر 11، لا يجوز. إذا كان حل الأجل وسدد لنفس القيمة اللهم بارك، ما قدر سدادها قال له زيدني شهرين، قال له نزيدك عليها الفلوس، هذا ربا الجاهلية، قال له نخلو نفس المبلغ لا بأس، قال له الله يسامحك انت هات اللي عندك عند حلول الأجل في شهر واحد، قال له هات غير هات المبلغ اللي وصل له وانا مسامحك الله يسامحك، هذا لا شك انه هو من الخير. هذه صورة.
عندنا تو حتى في صورة ثانية نشرحها، احنا سموها بيع

0: الدين بالدين بالكالي بالكالي، وابتداء الدين بالدين، ابتداء الدين بالدين. كيف يعني؟ توا في بيع الدين بالدين وله صورة كما قلنا، مثلا عمرو، خلونا في عمرو وزيد، هذا اللي بينهم الألف دينار، يعني كما زيد له على عمرو ألف دينار، يعني زيد مسلف من عمرو ألف دينار دينا، خلونا نقولك. جت المدة فقال مثلا أحدهما للآخر نسقط الديون مقابل بعض، يعني لو كان مثلا كلاهما استلف من الآخر دينا، واحد خذل يبي منه ألف دينار، وهذا يبي منه 1200 دينار، وهذا إلى أجل عشرة شهر عشرة، وهذا إلى شهر ثمانية، وأسقط الديون مقابل بعض، هذا لا يجوز. إسقاط الديون مقابل بعض لا يجوز. هذه صورة. مثلا زيد له على عمرو دين، وأحمد له على محمد دين. الآن عندنا أربع أشخاص، أربع أشخاص، زيد يبي من عمرو، أو نقول عمرو يبي من زيد، وأحمد له على محمد، يعني محمد يبي من أحمد دين. شين يقول زيد لأحمد؟ أصحاب الدائنين يعني اللي أدانوا، اللي عطوا، اللي سلفوا، يقول له خذ ديني الذي على عمرو وأعطيك دينك الذي على محمد، وأعطني دينك الذي على محمد، نبدل الديون مع بعض. هذا يسموه من بيع الدين بالدين، سواء كانت القيمة متفقة، يعني اتفقت قيمة الدين أو اختلفت، وسواء كانت من نفس الجنس، دولار دولار، دينار دينار، قمح قمح، أو تغايرت حتى لو تبدلت، ما يجوز. وأظن الصورة واضحة، يعني سواء كان المدين نفسه اللي بدله، والله الدائنين نفسهم، دينك اللي على فلان خوضه أنت، والدين اللي تبيه من فلان خوضه أنت، هذا كله لا يجوز. بعكس الحوالة، إحالة الدين على مليء، هذه تأتينا إن شاء الله في باب الحوالة ونشرحها بتفصيل. عندنا صورة أخرى، زيد مثلا له دين على عمر، والدين والدائن هذا زيد هذا الدائن واللي مسلف، هو نفسه زيد هذا مدين على أحمد، يعني مسلف من أحمد. فشين يقول زيد لأحمد؟ يقول له نسدد لك دينك بدين الذي على عمرو، دينك هذا نسدد لك، يعني بأني نخليك نحولك على تأخذ دينك من فلان. هذا ممنوع سواء كان الدين من نفس الجنس أم مختلفا، لأن هذا من بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. صور أخرى مثلا، من الصور يبيع مثلا رجل لرجل آخر سلعة مؤجلة، سلعة مؤجلة، والثمن كذلك مؤجل، يعني تول الزوز مؤجلات، كل نبي سيارة باهي شن تبي نوحة، نبي نوحة مثلا كيا، والله سامسونج ولا هونداي، والله نو اتفقوا على النوع، باهي وين السيارة هذه؟ السيارة ما عنديش، هذه نجيبها لك بعد 20 يوم لما تجي، ومن الكوريا وتجي، والله من وين بتجي، والحظيرة وقصة تملها جمارك، وماشي تمام تفاهمنا، قداش؟ 25,000 دينار. ماشي 25، أنا ما عنديش حتى هي، لو نجيبها لك إن شاء الله بعد ينزل مرتبات شهر كذا. يقول اتفقنا، بعنا وشرينا. لا هذا وصلت السيارة، ولا هذا وصلت الفلوس، ولا هذا سلم السيارة وصار بيع مؤجل والثمن بيجي بعدين، أو هذا سلف الفلوس والسيارة بتجيه كنوع من أنواع السيارات اللي اشترطها ويسموه السلم، هذا تعجيل الثمن وتأخير السلعة، وهذا ما حصل. فالاثنين كلها كلاهما في الذمة زي ما يقولوا، الثمن والمثمن، هذه لا تجوز، هذه محرمة ممنوعة. تقول له مرات بيعني 10 لترات من الزيت بعد ما تعصرهم في الموسم الجاي، نبي 10 راو نحجز لي 100 في العصر الجاي، راو نبي 100 لتر، وانا من خلصك فيهم في موسم الحصاد متاع القمح، والله متاع التمر، إن شاء الله لما يجيني الموسم أنت في موسمك الزيتون نبي منه كذا، وأنا من موسم التمر بنعطيك كذا، اثنين معلقات في الهواء السلعة والثمن. هذا ويعتبر بيع ما في الذمة أو بيع دين بالدين، وهذا اللي يسموه بيع ابتداء الدين بالدين. بدل لما ذكرنا في بعض الصور قلنا منه بيع الدين بالدين وبيع ابتداء الدين بالدين، هنا ثلاث صور: فسخ ما في الذمة في مؤخر قبضي وشرحناها، وبيع الدين بالدين وشرحنا منه صور، وابتداء الدين بالدين هذه. سواء هذا الموعد هم حددوه ولا ما حددوش، حتى لو حددوا الموعد أو ما حددوش، قال خلاص لما تجيني الفلوس نعطيك، وهذا قال أول ما توصل السيارة نعطيك أو الزيتون والتمر، هذا كله من الممنوع. من الصور كذلك في بيع الدين بالدين، واحد يجي مثلا يشتري، راجل مثلا يشتري طعام على كيل أو وزن معلوم، تمام؟ تفهم، نشري طعامنا على كيل أو وزن قنطار من قمح معلوم خلاص، لكن قبل ما يقبضها، وهذا انتبهوا لها يا إخوة، رأي لأنها موجودة كثيرة في الطعام تحديدا، مش في السلع الأخرى، طعام حاجات لكال، قبل قبضها يبيعها على آخر شخص آخر بدين، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. محمد اشتراه من علي مقدار من الطعام، قبل أن يقبض محمد الطعام باعه لزيد بثمن مؤجل، هذا ما يصحش، هذا دين بدين، لأن قبض الطعام وبعدين تبيع. أو السلم اللي تكلمنا عنه صورة، حتى هو مرات يكون بنظام السلم. شن معنى السلم؟ يسلم الرجل في طعامه أو سلع السمن. السلم يقدم الثمن، الفلوس تجي تسبق السلعة، لأنها في الغالب اللي في الدكاكين البيع بالدين، البيع بالآجل، السلعة نأخذ فيها والمذكرة تسجل، هذا بيع بالدين، نخلصك بعدين، نخلصك بعد نهاية الشهر، نخلصك الشهر الجاي، العام الجاي، هذا لكن العكس، نعطيك فلوس وتجيب لي البضاعة، بعكس ما هذه منفرق. وبعدين احنا مرات البضاعة موجودة غير في المخازن والشيء، هذا موضوع آخر، لكن عندنا حاجة اسمها السلم، يعني بيع مش سلعة معينة محددة، لا، احنا بيع موصوف ما في الذمة، يكون بوصف، وانا منجيبها ليه مش بعينها، منجيب لها زيها، منوردها ليه 15 يوم شهر كذا، وهذه ان شاء الله هيجينا باب السلم ونشرحه بوضوح. فاذا اسلم الرجل في طعام او سلعة وقدم له الثمن معجل، والطعام او السلعة ضرب لها اجل، لكن وقت حل الاجل الطعام هذا أو السلعة تلفت، خلاص تو دفع له الفلوس وهو بيجيب له الطعام والله بيجيب له السلعة، لكن هذه صار لها شن، صار لها خلل، فسدت، تأخر عليها، ما جابهاش، لقاها مش مخزنة كويس، طفع، إيه قصة؟ شن يقول البائع الآن؟ تو البائع حاصل على الفلوس، يقول له نعطيك بدل هالسلعة والله بدل هالطعام بطعام آخر أو سلعة أخرى، مش يجيبها لي تو، لا، لكن يقول له في نهاية مثلا شهر يضرب له أجل ثاني، هذه ما تجوز، هذه لا تجوز كذلك، لأنها من بيع الكالي بالكالي أو من بيع الدين بالدين. هذه لها صور كثيرة كما نقول يعني. وممكن نختم بصورة أخيرة حتى لا نتوسع كثيرا، لأن قلت لكم الصورة كثيرة، ولكن إن شاء الله جينا تباعا ونفهموها إن شاء الله من خلال اللي بيتابع الحلقات يستفيد منها في في في في كل ما ندخل في تفاصيل أكثر في العقود. مثلا يكون لزيد على عمر ثوب من صوف، يعني يبي منه ثوب من صوف ومشراش ما استلماش، وأحمد نفسه يبي من عمر 10 دراهم، 10 دنانير، بلاش خلونا في الدنانير، 10 جنيهات، يعني عمر عليه دينين، عمر هذا عليه دينين، دين لزيد وآخر لأحمد، دين لزيد بالثوب يبي منه ثوب وآخر لأحمد، فشن يقول زيد لأحمد؟ يقول لا، اشتريت منك ثوب الذي على عمر بدنانيرك العشرة التي عليه أيضا، يعني يبدلهن مع بعضها، فيصبح زيد الآن يطالب عمر بالعشر دنانير بدل الثوب من الصوف، وأحمد يطالب فيه بالثوب بدل من 10 دنانير. تغيرت الديون مع بعض، هذا بمنا ثوب وهذا بمنا فلوس. يقول له أنت أسمع شو رأيك، أنت خلاص أنت تأخذ منا الفلوس وأنا أخذ منا الثوب، هذا ما يصح، لازم يقبضها ويسلمها ليه، وهذا يقبضها ويسلمها ليه. أما تبادل الديون مع بعض يعني دون أن تصل إلى هذا المدين، فهذا مما قصد الدائن، هذا من هذه من الصور الممنوعة والتي لا تجوز. هذا ملخصك بسيط وبتفصيل يعني شرح بسيط لبيع الكالي بالكالي أو بيع الدين بالدين. وبهذا النوع الأخير اللي فيه غرر وفيه جهالة وفيه حصول مفسدة أو تنازع يحدث سد للذريعة ومن أكل أموال الناس بالباطل، ننهي الباب الأول هذا من باب أو المقدمة الثانية اللي تكلموا فيها عن المعاملات المنهي عنها في الشريعة، معاملات فاسدة منهي عنها في الشريعة، في 4 حلقات بيناها وشرحناها. نكون هكي أنهينا هذا الباب مختصرا ومبسطا، إن شاء الله في الحلقة القادمة وندخل في أهم معاملات المحرمة اللي هي المقدمة الثالثة إن شاء الله، وهو موضوع الربا. الربا وهذا من البيوع المنهي عنها في الشرع، وأفردنا له يعني مقدمة خاصة رغم أنه نوع من أنواع البيوع، لأن الحقيقة منتشر وأصبح يعني جهارا نهارا وبعض الناس تجهله. فنصيحتي لكل المستمعين أن يتابعوا هذا الموضوع ويعلموا حقيقته وهذه المعاملة طبيعتها حتى لا يقعوا في الربا. ونتكلم إن شاء الله عن خطر الربا أول ما نبدأ في الحلقة القادمة. بهذا القدر إن شاء الله نكمل هذه الحلقة ونلتقي وإياكم إن شاء الله في اللقاء القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

أبنائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام.

أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا

0: عليه توكلت وإليه متاب.
1: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض

أم الآخرة أشق وما لهم من الله من

يُنكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو.

السلام عليكم ورحمة الله. في الغالب عندما نتكلم عن العلاقات الدولية إنما نتكلم عن الخيارات التي يقوم بها الفاعل الاستراتيجي أو الفاعلين الاستراتيجيين يقومون بها في إطار موازين القوة، في إطار قراءتهم للواقع وللمصلحة، في إطار الامتداد والعمق الاستراتيجي القادم من الوعي الجمعي، وفي ضرورات الجغرافيا، وكذلك في وعيهم بخيارات المستقبل. لكن في الحقيقة أن الحال ليس كذلك دوما. هناك أقدار خارجة عن قدرات الإنسان وعن اختياراته تتحكم كثيرا في الواقع، تنشئ موازين قوة جديدة خارجة عن التوقعات المعتادة والرؤى التي يجتهد بها الفاعلون السياسيون والاستراتيجيون. هذه الأقدار هي التي صنعت في مراحل تاريخية مهمة لحظات انعطاف وفترات تغير، بل انقلابات استراتيجية كبيرة لم يكن للإنسان فيها في الحقيقة دخل، وإنما كانت بقدر جاء من السماء. سوف نستعرض في هذه الحلقة بعض هذه الأحداث وهذه الوقائع، ونرى انعكاسها على تشكل موازين القوة وتغير الخرائط السياسية كما وقعت في التاريخ. يصف المؤرخون عام 536 على أنه أسوأ عام في التاريخ. لماذا؟ في هذا العام غابت الشمس تماما، بمعنى أنها حجبت ظلها عن الأرض، حجبت نورها عن الأرض لفترة زادت على 18 شهرا، سنة ونص. الحقيقة في ذلك الوقت الناس ما عرفت إيش اللي حاصل. الشمس أصبحت مجللة بقدر هائل جدا من الضباب، من الغيوم، من الدخان إن شئت، والغبار. قرص الشمس كان بائنا، لكن الناس لم يستطيعوا أن يجدوا أو أن يروا ظلالهم. طبعا عندما حدث هذا أثر تأثيرا جوهريا على حياة الناس، انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، أدت إلى موت كثير لحيوانات في مختلف أنحاء العالم، وكذلك إلى موت المزاريع والمزروعات والمحاصيل، وأدى كذلك إلى حالة شديدة من الفزع والاضطراب والقلق وغياب اليقين والشعوذة وأشياء كثيرة جدا حصلت في العالم. هذه الظاهرة انتشرت في كل أنحاء العالم تقريبا. الصين سقط فيها الثلج في الصيف، أوروبا غابت فيها الشمس وماتت فيها المحاصيل، العالم حتى في منطقتنا، في منطقة العالم العربي في الشام، نجد المؤرخين السريان يتكلمون عن عام لم يروا فيه الشمس لمدة تماما، بل رأوا ما يشبه القمر في السماء بدلا من الشمس. كل هذه الوقائع وهذه الأحداث أدت إلى تغيرات جوهرية في موازين القوة وفي الواقع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. طبعا إحنا اليوم نعرف ما الذي وقع. في زمنهم إحنا ما كانوا عارفين الجماعة إيش اللي حصل. اليوم نعرف أنه في عام 536 ثار بركان ضخم في أيسلندا، وهذا البركان واصل ثورانه فترة من الزمن، ثم عاد وثار مرة أخرى في عام 540 وفي عام 542، أطلق كمية هائلة من الغبار في السماء، حجبت الشمس، وأدت إلى هذه الظاهرة التي استمرت سنة ونصف، والتي أدت كما قلنا إلى موت أعداد كبيرة من الناس والحيوانات والنباتات وما إلى ذلك. لكن المهم في هذه المسألة أن هذا الواقع أدى إلى كساد اقتصادي وإلى إشكالات استمرت تقريبا 100 عام. يقول المؤرخون أن الأرض لم تعد إلى توازنها لا البيئي ولا الاقتصادي إلا في عام 640، أي بعد تقريبا 100 عام من بركان أيسلندا الذي انفجر في عام 536. والأخطر من ذلك
أنه في عام 540 و 542 وقع طاعون يسمى بطاعون جاستينيان، وهذا مشهور بالتاريخ. جاستينيان كان هو الإمبراطور البيزنطي في ذلك الوقت، سمي الطاعون باسمه لأنه بيزنطة اللي هي القسطنطينية اسطنبول حاليا كانت قد تضررت بشكل جوهري، يعني قتل أكثر من 30 إلى نصف سكان، في تقديرات تقول 30%، في تقديرات بتكون نصف سكان القسطنطينية ماتوا بسبب هذا الطاعون الذي انتشر تقريبا في معظم أنحاء العالم المعروف في ذلك الوقت، لا سيما في أوروبا وفي بلاد فارس وفي آسيا الوسطى على وجه التحديد، وأدى إلى موت أعداد كبيرة من الناس. ربما نقول أن نسبة مقدرة، ربما ربع البشرية توفيت أو قتلت أو ماتت في طاعون جاستينيان هذا. هذا يعني أن الإمبراطوريات الكبرى التي كانت تهيمن على الاقتصاد العالمي وتهيمن على النفوذ في العالم، وهي الإمبراطورية الصينية والإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية الرومانية الشرقية، كلها تأثرت تأثرا كبيرا. وقع هناك كساد هائل اقتصادي، وقعت أيضا هناك إشكالات كثيرة متعلقة بغياب الأيدي العاملة، متعلقة بالزراعة، هجران المزارع وعدم قدرة الناس على الزراعة. تغيرت مفاهيم كثيرة في المجتمعات هذه. أيضا ولدت تيارات دينية معينة في داخل هذه المجتمعات تتكلم عن عن عن عن الفناء، تتكلم عن الذنب والمعصية التي أدت إلى ما وقع به الإنسان، وهكذا حدثت تغيرات جوهرية في العالم. لكن أريد أن ألفت نظركم إلى شيء في غاية الأهمية، أن في أقل من 60 أو 70 سنة كان الإسلام قد بدأ يقدم للبشرية مفاهيم جديدة عن النفس، عن الوجود، عن المستقبل، وعن كل شيء يتعلق بحياة الناس. وانطلق من جزيرة العرب، من مكة، المسلمون إلى أقطار الأرض، لا سيما إلى الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية، وأحدثوا أكبر انقلاب استراتيجي عرفه العالم، من مجموعة لم يكن على الإطلاق لها حظ في موازين القوة الدولية في ذلك الوقت، لأن القوة الدولية كانت تتقسمها بلاد فارس وكذلك البيزنطيون، ولكن المسلمين الذين جاءوا من جزيرة العرب استطاعوا في سنوات قليلة أن يغيروا موازين القوى وأن يحدثوا أكبر انقلاب استراتيجي عرفه التاريخ. الآن أتساءل، ألا ترون أن الذي وقع في عام 536 وتكرر بعد ذلك عبر الطواعين وعبر الكساد الاقتصادي الهائل وعبر الموت الذي عم كثيرا من عواصم الإمبراطوريات، ألا ترون أنه قد مهد لضعف شديد في بنية المنظومة الدولية في ذلك الوقت، ولانطلاقة لقوة جديدة جاءت من جزيرة العرب؟ لقد التقى الماء على أمر قد قدر بالفعل، وكان هذا القدر الذي جاء من بركان تفجر في أيسلندا ومضاعفاته كان له أثر هائل على تغير شديد في موازين القوة، فسح أو أفسح المجال لانطلاق قوة جديدة ترث الإمبراطوريات المنهكة وتقدم مفاهيم للإنسان الحائر. يقدر المؤرخون أن عدد سكان الكرة الأرضية عام 1347 كان بحدود 450 مليون إنسان، ولكن بعد سنة من ذلك التاريخ وصل عدد سكان الأرض إلى 350، أي بمعنى انخفض تقريبا 100 مليون عن العام الذي كان قبله. ما السبب؟ 1347 وقع طاعون كبير، وباء هائل اجتاح أوروبا أيضا، واعتقد الحقيقة أنه كان أيضا امتداد لطاعون جاستينيان، لأنه نفس البكتيريا التي فعلت فعلها كما قلنا في القرن السادس الميلادي، وأدى في عام 1347 انتشاره في أوروبا
وفي كثير من دول العالم أدى إلى وفاة أعداد هائلة من الناس. بعض الدول مات من سكانها 90%، وبعض الدول مات من سكانها في أوروبا تحديداً نصف السكان، وربما أقل وربما أكثر. طبعاً هذه الواقعة فعلت أشياء كثيرة وتداعيات كبيرة في الواقع. في ذلك الوقت كانت أوروبا تعيش مرحلة العصور الوسطى طبعاً، لكن انتبه إلى أن العالم الغربي كان يقوم على فكرة الإقطاع، أي أن النبلاء يتملكون أرضاً واسعة ويعيش في هذه الأرض ناس اللي هم أقنان مزارعين، وهؤلاء بمثابة العبيد في الحقيقة لهؤلاء النبلاء، يبوكلوا بيشربوا بيعيشوا في الأرض، ولكن لا حق لهم في ملكية هذه الأرض، والنبلاء هؤلاء يأخذوا كل عوائد وثروات ومحاصيل هذه الأرض. لكن بعد هذا الطاعون، بعد الموت الأسود في عام 1347، يسمى بالموت الأسود في التاريخ 1347، حدث ما يلي: انخفض عدد الأقنان أو عدد العبيد أو عدد الفلاحين الذين يمارسون الزراعة في هذه الإقطاعيات في مختلف أنحاء أوروبا. لم يعد هناك بشر يقوموا بما ينبغي القيام به، ولذلك أصبح العامل ذو قيمة أعلى، ومن هنا بدأ الإقطاعيون والنبلاء يتنافسون على إرضاء هؤلاء العمال أو هؤلاء الأقنان من أجل أن يستجلبوهم لكي يخدموا مزارعهم الفارغة من المزارعين، ومن هنا بدأت مكانة العامل والفلاح تزداد. ثم من بعد ذلك بدأوا يفكر هؤلاء العمال والفلاحين التابعين لهؤلاء النبلاء بالاستقلال، بالملكية، ملكية الأراضي. بدأت تنطلق دعوات من أجل أن يتملكوا هم بأنفسهم الأرض، وهذه هي بداية نهاية الإقطاع في أوروبا. يقول المؤرخون أن عصر النهضة في الحقيقة كان نتاج لعام 1347 وللموت الأسود الذي اجتاح أوروبا، لأنه أثار أيضاً هذا العصر، هذا الحال الذي مات فيه ثلث سكان أوروبا وربما يزيد، أثار إشكالات أيديولوجية وإشكالات فكرية. كان الإنسان الأوروبي قبل هذه المرحلة يتداوى من خلال بعض الطقوس والشعائر الكنسية، أو من خلال بعض التمائم والتعاويذ، أو من خلال الرهبان والقساوسة الذين يقدمون بعض الخدمات الكنسية للمرضى، وأحياناً تكون بشعة بشكل كبير جداً لأن الطب ما كان قد تقدم في أوروبا. فهنا ولدت حاجة حقيقية، هؤلاء لم يستطيعوا وقف الموت ولا وقف الداء، ولذلك ولدت حاجة للبحث وللتنقيب عن وسائل طبية جديدة. طبعاً كانت الأندلس وكان عالمنا الإسلامي حافلاً بنماذج لنجاح طبي فائق لم تكن أوروبا على علم به، ومن هنا بدأ الأوروبيون يتجرؤون على استيراد المفاهيم المتعلقة بالطب من العالم الإسلامي ومن الأندلس، وبدأ الأوروبيون ينفتحون أكثر ليس فقط على الطب بل على المفاهيم التي سادت في عالمنا الإسلامي وفي الأندلسي على وجه الخصوص، لأن الأندلس كما تعلمون كانت هي الجسر الثقافي والفلسفي والفكري والعلمي الذي عبرت النهضة الأوروبية منه. وهنا بدأت مفاهيم التجريب، مفاهيم البحث العلمي، مفاهيم الانعتاق عن سطوة الكنيسة بدأت بالانتقال إلى أوروبا، ثم بدأ عصر النهضة لكي يتغير شكل أوروبا تماماً، ثم من بعد ذلك يتغير أيضاً شكل العالم. وهذا فعل أفعالاً كثيرة جداً نحن الآن تحدثنا عنها في هذه الحلقات، وأعتقد أنه نتاج الموت الأسود هو الذي صنع العالم كما نعرفه اليوم، ومن هنا كان ذلك قدراً لم يكن للإنسان فيه ربما دور مباشر أو شأن، وإنما هذا الذي حدث، وهذا أيضاً كان خارج على المسار الطبيعي لموازين القوة وللحسابات الجيوسياسية المعتادة ولخيارات الإنسان أو الفاعل السياسي والاستراتيجي.
لقد عاش عالمنا في السنوات الماضية أيضا جائحة كورونا، وكانت هذه بالمناسبة أيضا تدخلا غير محسوب في موازين القوة، أدى إلى تغيرات اقتصادية كبيرة وتداعيات لازلنا نعيشها، وما زلنا وربما نشهد في الأيام القادمة مزيد من هذه التداعيات على الاقتصاد العالمي وبالتالي على موازين القوة التي نعرفها. ثم أننا نعيش حالة التغير المناخي، وأنا أتوقف قليلا عند هذه الحالة لأنه هذه حالة أكثر عمقا وأكثر أهمية من أي حالة عرفها التاريخ. ليش؟ لأنه في الماضي كان تأتي جائحة على سبيل المثال مثل طاعون الموت الأسود أو طاعون جاستنيان، تؤثر لفترات زمنية معينة يستعيد الإنسان فيها عافيته، ربما بعد 50 سنة بعد 100 سنة، لكن في النهاية يستعيد عافيته ويواصل مسيره وفق مقتضيات الجغرافيا ووفق المصالح المتعارف عليها بين الأمم والشعوب. لكن في حالة التغير المناخي هذه تغير أسس، الأسس التي قامت عليها موازين القوة. عندما نتكلم على سبيل المثال على الجغرافيا، والجغرافيا كما قلنا هي صنع الله في الأرض، والجغرافيا لا تتغير بسهولة، الجبال، الأنهار، المحيطات هذه موجودة، موجودة منذ عصور وما بقيت موجودة، وأثرت على تشكل العقل الإنساني وعلى مفهومنا الأمن القومي للدول والشعوب، لأنه الجغرافيا أثبت بكثير من أي مفهوم آخر كالتاريخ أو خلافه. لكن اليوم الجغرافيا تتغير، عندما نرى أن القطب الشمالي على سبيل المثال بدأ بالذوبان، هذا سيفتح بالحتم لروسيا طرق تجارية، وبالمناسبة هذا الكلام بدأ، يعني مش نحن نتكلم عن شيء بده يحصل في المستقبل، نحن نعرف اليوم أن الشهور التي تستطيع فيها الموانئ المنفتحة على الشمال في روسيا تستطيع أن تستقبل السفن اليوم أكثر مما كان عليه الحال قبل 10 أو 20 سنة. لماذا؟ لأن التغير المناخي وزيادة درجات الحرارة على الكوكب أدت إلى ذوبان للجليد وأدت إلى مساحات أوسع لروسيا لكي تعبر في يعني معابر مائية لم تكن مفتوح لها من قبل. هذا أيضا سيؤثر مستقبلا على دول كثيرة، ربما هناك جزر ستختفي، هناك مدن سوف يغمرها الماء، وهناك أيضا جزر أخرى أو كيانات أخرى مثل على سبيل المثال مرة ثانية في روسيا لو تكلمنا عن سيبيريا والمناطق الباردة سوف تتحول إلى مناطق أقل برودة، وهذا سيفتح أيضا مجالا أوسع لاستثمارات زراعية ولحياة إنسانية أكثر توازنا. إذن الجغرافيا كما عرفناها الآن بدأت تتغير، هذه قضية التغير المناخي الحالي أدى إليها بشكل بارز. لكن الشيء الآخر اللي احنا حتى الآن ما حسبنا أن درجات الحرارة عندما ترتفع، احنا مقدرين أنه في عام 2030 يكون الكوكب ارتفع درجة ونصف، ولكن التقديرات تقول أنه في الأغلب سيرتفع أكثر من درجتين أو ربما درجتين. طبعا نتكلم عن درجتين بالنسبة للفرد العادي شيء طبيعي، أنه الصبح بتكون درجة الحرارة 26 بعدها بتصير 28 ما في عندنا مشكلة، لكن عندما تتكلم عن معدل حراري للكوكب درجة ونصف ودرجتين لها تأثيرات مدمرة على كل ما نعرفه في العالم. على سبيل المثال نعلم الآن أن هناك اضطرابا حقيقيا في التيارات المائية في المحيطات والبحار، والسبب في ذلك أن درجة الحرارة في المحيطات بدأت ترتفع، وهذا أدى إلى أن التيارات المائية التي عرفها التاريخ والتي شكلت الرياح الموسمية على سبيل المثال وحركة الحياة التي نعرفها اليوم التجارية عبر السفن بدأت تتغير بشكل جذري. هذا سيؤثر على الحيوانات البحرية التي بدأ بعضها يفقد القدرة على التواصل مع بيئته المعتادة، لأن الحيوانات البحرية على سبيل المثال مثل الحيتان والأسماك وإلى آخره لديها بوصلتها الخاصة، هذه البوصلة الآن بدأت تضطرب، وجغرافيا الأرض التي تتغير ودرجة حرارتها التي تتغير تغير أيضا من قدرة هذه الحيوانات على التكيف، وهذا قد يؤدي إلى كوارث بيئية حقيقية. نحن نعلم اليوم أن هناك في بحث نشر قبل أسابيع قليلة يتكلم عن أن هناك 900
86 ميكروب يعني بكتيريا اكتشفت في الثلوج التي ذابت. طبعا هاي الثلوج اللي ذابت بالتبت عمرها 15000 عام 15000 سنة حصرت هذه البكتيريا في داخلها. اليوم هذه الثلوج تذوب. العلماء أخذوا عينات من الماء الذي بدأ يتسرب إلى الأنهار ووجدوا أن هناك قرابة 1000 بكتيريا 98% منها لم يعرفه الإنسان من قبل. هذا فقط في منطقة واحدة في التبت كما قلت لكم، وعلماء الصين هم الذين أعلنوا هذه الدراسة. أي أن هذه البكتيريا يمكن أن تؤثر على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات بطرق لا نعرفها، لأن أجسامنا وأجسام الكائنات الحية الأخرى ليست متأقلمة معها أو لديها المناعة للتعامل معها. فهل يعني هذا أننا سنواجه موجات جديدة من الأوبئة التي يتفاجأ الإنسان بها؟ إحنا مثل الطواعين بالنسبة لنا انتهت، لأنه عملياً اكتشفنا مضادات حيوية ولم يعد للطاعون يعني تلك القدرة، لأنه عرفنا يعني عرفنا البكتيريا وحضرنا لها ما يمكن أن يقضي عليها. لكن تخيل لو أن هذه الدراسة التي نشرت كما قلت لكم يمكن أنه تصف لنا واقع جديد، وهذا الواقع ربما مش 1000 بكتيريا، ربما يكون عشرات، ربما مئات الألوف، وهذه ستكون عبئا جديدا على الإنسانية. لذلك الذي فعله الغرب برأيي، وهذه نقطة أريد أن أختم بها، هو شيء في الحقيقة جوهري في تغير سلبي في الكوكب. يعني الحضارات والأمم كانت تتصارع ويقتتل الناس، جاء جنكيز خان قتل ملايين الناس، جاء على سبيل المثال حروب وإمبراطوريات قتلت ودمرت، لكن لم يكن لهذه الحروب ولا لتلك المذابح التي وقعت في التاريخ تأثير على الكوكب، بمعنى أنها تغير من بنيته الجغرافية وتوازنه الحيوي وكذلك من قدرة الكائنات الحية على أن تبقى تعيش في هذا الكوكب. الغرب فعل ذلك من خلال الثورة الصناعية وما تبعها، من خلال الجشع الذي ولد كما هائلا من الغازات وثاني أكسيد الكربون التي الآن وضعتنا في هذا الوضع الذي الاحتباس الحراري وما إلى ذلك. وهذا الطمع وهذا الجشع لم يتوقف إلى يومنا هذا، لا يزال الإنسان حتى يومنا هذا يتكلم عن كارثة محققة نعيشها نحن في جيلنا هذا. يعني مسألة مش قصة إنه والله بالأفلام بدها تصير في يوم من الأيام بعد ما احنا نموت. هذا الجيل، جيلي وجيلكم والأجيال التي جاءت من بعدنا ومن قبل تعيش هذا الواقع، نراه يوميا، نرى كيف أن العواصف تأتي بطريقة، نرى درجات الحرارة التي ترتفع في مدن لم تكن من قبل تعرف هذه الحرارة، نرى الفيضانات التي تجتاح بلدان كثيرة، نرى موت كثير من الأنواع الحيوانية والنباتية أمام أعيننا. ومع هذا لا يزال الإنسان المعاصر مستمرا في غيه، مستمرا في جشعه، مستمرا في استهلاكه دون أن يتوقف ويقول نحن نقضي على أنفسنا. بدلا من أن نفكر في الحفاظ على ما تبقى من هذا الكوكب، نفكر كيف نحيي كوكبا ميتا مثل المريخ. وشيء عجيب جدا يعني حقيقة، هذا من أغرب الأشياء. بدل ما نقول خلينا هون نحاول نصلح ما نستطيع، لا، قاعدين نفكر كيف نروح المريخ ونصلح المريخ ونعمل له طبقة من الأكسجين ويكون في مناخ قابل للحياة الإنسانية. هذا الذي أدى إليه حقيقة هو الجشع والاستعلاء وانفكاك الإنسان المعاصر عن الغاية والهدف الذي يمكن أن يسمو به عن استهلاكيته البشعة وعن حالة المنفعة المنفكة عن الأخلاق. ولذلك لدينا نحن أولئك الذين يحملون رأياً وفكراً ومدرسة تفكير غير المدرسة الغربية، وكثير من شعوب الأرض تشاطرنا ذلك، لدينا رسالة ينبغي أن نصر عليها، وهي أن نعيد التوازن إلى هذا الكوكب، نعيد التوازن إلى الوعي الإنساني، إلى الفكر الإنساني، إلى الفلسفة التي تحكم تحركات الإنسان،
نستخلص من القرون الثلاثة الماضية التي تسيد فيها الوعي، وعي الصراع الغربي على العالم، نستخلص منها دروسا وعبرا لنماذج بديلة في الاقتصاد، في الاجتماع، في الاستراتيجية، تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه. في برنامجنا هذا الذي حمل اسم موازين، حاولنا أن نقدم إجابة على سؤال مهم، وهو كيف نفهم العالم. في الحلقات التي تضمنها هذا الموسم من موازين، استعرضنا مجموعة مهمة من المفاهيم والمرتكزات التأسيسية التي يمكن للواحد منا أن يستحضرها عندما يريد أن يقرأ الوقائع والأحداث التي تحدث في العالم. تكلمنا عن الجغرافيا، وتكلمنا عن التاريخ والوعي الجمعي، تكلمنا كذلك عن تصور الأمم لمستقبلها وكيف يؤثر هذا التصور على واقعها، تكلمنا عن الظروف الاقتصادية وموازين القوى المتعلقة بالتحالفات، وتكلمنا عن مراكز النفوذ وما إلى ذلك، ثم استعرضنا تاريخيا وبشكل سريع بعض المحطات الرئيسية التي شكلت الوعي الاستراتيجي الحالي عالمي. لكن في الحقيقة نحن لن نقف عند ذلك، ربما تكون هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة في هذا الموسم، الموسم التأسيسي، لكننا سننتقل إن شاء الله بعد ذلك إلى حديث أكثر تفصيلا وإلى أمثلة نستحضرها لكي نطبق هذه المفاهيم عليها، لا سيما في واقعنا العربي والإسلامي. لماذا؟ لأنه نحن الآن نعيش حالة انتقال، لا شك أنه هذه أحد حالات الانتقال الفريدة في التاريخ، يعني بجوز إحنا بعد سنوات من الزمن سننظر إلى هذه الأعوام ونقول والله في الأعوام هذه، في من 2020 إلى 2025 ربما عشنا حالة انتقال، ما كناش ربما إحنا عارفين أهميتها في هذه اللحظة، لأنه معظم حالات الانتقال يدرك كنوها بعد فوات أوانها. ولكن نحن اليوم أمام حالة انتقال فريدة في النظام الدولي وفي النظام الإقليمي، وحالة انتقال في الفكر الإنساني، وحالة انتقال في المناخ والبيئة والكوكب بشكل عام، وحالات الانتقال هذه لم تجتمع قط في أي لحظة من لحظات التاريخ. يعني التاريخ أحيانا بمر بحروب، أحيانا يمر بحالات انتقال لها علاقة بصراعات الأمم بالنظام الدولي، تتشكل رؤى وتصورات وأفكار فلسفية جديدة، ننتقل لعصر ما نسميه عصر النهضة، ننتقل، لكنه لم نشهد حسب ما أعلم أن العالم شهد لحظة انتقال التقى فيها التغير في المنظومة الدولية مع التغير في المنظومات الإقليمية مع التغير في المنظومات الديمغرافية الإنسانية والاقتصاد، ثم مع تغير أيضا في الكوكب من حيث المناخ ومن حيث حالة الإنسان، يعني البيئة التي يعيش فيها الإنسان ويعيش فيها الحيوان ويعيش فيها النبات. هذه حالة فريدة، ولذلك ربما تصنع واقعا مختلفا تماما عن الوقائع التي كنا نعرفها في السابق. أضف إلى ذلك حالة الانتقال التقني، وهي طريقة، يعني اليوم إحنا لا نفكر كما يفكر أباؤنا ولا أولادنا يفكرون كما نفكر نحن. لماذا؟ لأنه البناء المعرفية تتغير وتتحول، لدينا هناك غربة ربما في الأجيال حقيقة بعد قليل سنشاهدها، لأنه أبنائنا وأحفادنا لن يكون لديهم نفس المنطلقات الفكرية التي عشناها نحن ونفس المرتكزات التي ارتكزنا عليها ونفس الينابيع التي نهلنا منها، كل واحد اليوم له طريق مختلفة. إذن كل هذه الحالة ستنبئ عن واقع عالمي جديد سنواكبه، سنتحدث عنه، سوف نأتي بأمثلة لتغيرات جوهرية تحدث في العالم، لموازين قوة تتغير أمام أنظارنا، لتشكلات جيوسياسية وتحالفات. سنطبق ما تعلمناه في الموسم الأول من موازين على دول خاصة في منطقتنا للمرحلة القادمة، والهدف من كل ذلك إنه إحنا جميعا نثير جدلا وحوارا حول ما الذي يمكن فعله، لأنه في النهاية هنا نحن لسنا هنا من أجل المتعة الفكرية،
ولا من أجل فقط محاولة ملء يعني مجموعة من الأوقات بأحاديث عن التاريخ وعن الواقع الاستراتيجي. نحن هنا أبناء هذه المنطقة نعيش تحدي وجودي. نحن إما أن ننعتق ونعيش مثل كل الأمم ويكون لدينا بعض الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي، وإما أن نبقى غارقين في دوامات لا تنتهي من الصراع ومن الخلاف ومن غياب البوصلة. لذلك سنكون نحن إن شاء الله معكم في ذلك، ونريدكم أن تكونوا معنا، نريد من هذا أن يصبح حوارا، ومن بعض هذه المفاهيم أن تنمو. وأنا الحقيقة أناشد الشباب تحديدا والشيوخ طبعا، لكن خلينا نتكلم عن الشباب. المستقبل هو لكم، يعني كل الحكي اللي احنا حكيناه عن المستقبل سيكون أنتم الذين ستتعايشون معه، ستعانون من تبعاته، فالخيار اليوم هو في الحقيقة لكم. الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نقدمه ونصر عليه الآن هو نقل بعض الأفكار والرؤى والتصورات للأجيال الجديدة وتأسيس وعي جديد. وأنا بتقديري أنه للأسف في كثير من الأحيان ينصرف كثير منا عن الوعي بالواقع وعن محاولة رسم المستقبل إلى بعض الجزئيات، إلى الهامش دون الحديث عن المركز، وهذه خطيرة جدا. ما بنفع إنه إحنا أبناء هذه المنطقة ألا نكون في المركز فيما يتعلق بالوعي والتفكير وتشكيل المفاهيم عن المستقبل، لأنه نحن نقطة ارتكاز في مساقات ومسارات تشكل المستقبل والنظام الدولي القادم حقيقة منطقتنا هذه. فكل واحد فينا لديه هذه المسؤولية أنه فعلا يعي ما الذي يحدث ويحاول أن يساهم في تصورات جديدة للمستقبل. وإن شاء الله سنلقاكم في موسم جديد من برنامج موازين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3
2: خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر الصديق ليحج بالناس في ذي الحجة من السنة التاسعة من الهجرة، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يبلغ من حضر الموسم من الناس جميعا أنه لن يؤذن لمشرك بالحج بعد العام، ولن يؤذن لعريان أن يطوف بالبيت بعد العام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقد قلنا إن المشركين كانوا يحجون في الجاهلية كما هو معروف، واستمر ذلك في الإسلام إلى هذا الحين ذي الحجة من السنة التاسعة، فجاء المنع من ربنا وأن بيت الله خالص لعباد الله المؤمنين بالله. وتقدم لنا أيضا أنهم كانوا يطوفون عرايا، فقد كان مما ابتدعته العرب واختلقته واخترقته في جاهليتها أن الطائف إذا كان من الحمص، وهم أهل مكة يعني هم قريش ومن لقريش عليه ولادة، إذا كان من الحمص فإنه يطوف في ثيابه، فإن لم يكن هذا الطائف من الحمص فإن وجد ثوبا من أحمسيين إما إعارة وإما إجارة وإما غير ذلك لبسه وطاف به، فإن لم يجد ثيابا ألقى ثيابه وطاف عريانا يستوي في ذلك الرجال والنساء. وقد ذكر الأزرقي في تاريخه أنه كان يقف هذا غير الأحمسي بباب المسجد فيقول: من يعير مصونا، من يعير ثوبا، فإن أعاره أحمسي ثوبا أو أكراه طاف به، وإن لم يعيره ألقى ثيابه بباب المسجد من خارج ثم دخل الطواف وهو عريان. وكانوا يصنعون ذلك لأنهم كانوا يقولون: لا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب، ولا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها. فيرون أن طوافهم عرايا بادية، عوراتهم أخف وأهون وأقرب إلى الله وأصح في العبادة من أن يطوفوا في ثيابهم يزعمون أنهم أذنبوا فيها، فلذلك يلقونها عنهم ويسمون ذلك الثوب الذي يلقونه ويطرحونه يسمونه اللقع. قال شاعرهم: كفى حزنا كري عليه كأنه لقا بين أيدي الطائفين حريم. ولذلك تقول المرأة التي طافت عريانة ولم تجد ما تستر به عورتها إلا يدها، قالت: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. يبدو بعضه أو كله تقصد متاعها، يعني يبدو وما بدا منه فلا أحله، أي لا أحله لنظر ناظر. رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا، تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فهذا شأن غير الحمص. أما الحمص وهم أهل مكة فكانوا لا يطوفون عراة، وكان هذا خاصا بهم دون سائر العرب، والسبب في ذلك أنهم كانوا يقولون: نحن أهل الله ونحن بنو إبراهيم خليل الله ونحن ولاة البيت الحرام، فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف العرب لأحد مثل ما تعرف لنا، فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا، إلى غير ذلك من الأحداث التي ابتدعوا في دينهم وأدارها بينهم. واستمر هذا إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج في شهر ذي الحجة سنة 90، وأمره أن يؤذن في الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءة بسورة التوبة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. روى أحمد والترمذي عن زيد بن أثيع وهو رجل من همدان قال: سألنا عليا بأي شيء بعثت، يعني يوم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ردفا لأبي بكر في تلك الحجة، قال: بعثت بأربع،
لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. ثم دخل العام العاشر الهجري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل وفود ويرسل الدعاة والمعلمين إلى قبائل العرب يدعونهم إلى الإسلام ويفقهونهم في الدين. فبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف. المخلاف هو الإقليم، واليمن إقليمان مخلافان. فكان معاذ رضي الله عنه في الجهة العليا إلى صوب عدن، وكان أبو موسى رضي الله عنه في الجهة السفلى. ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ثم أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وصيته المشهورة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ثم شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا يودعه. رواه أحمد والطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يبكي. قال: ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا معاذ، لا البكاء، أو إن البكاء من الشيطان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا، أسأل الله سبحانه أن يسلكنا فيهم. وفي شعبان من السنة العاشرة قدم عدي بن حاتم من الطائي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. روى البخاري وأحمد والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهة شديدة، فخرجت حتى وقعت ناحية الروم، حتى قدمت على قيصر. قال: فكرهت مكاني ذاك أشد من كراهيتي لخروجه. قال: فقلت: والله لولا أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت. قال: فقدمت فأتيته وهو جالس في المسجد، فلما قدمت قال الناس: عدي بن حاتم، عدي بن حاتم. قال: وجئت بغير أمان ولا كتاب. قال: فدفعت إليه. قال: فأخذ بيدي، وقد كان قبل ذلك قال: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال: فقام فلقيته امرأة ومعها صبي، فقال له: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة أسادة فجلس صلى الله عليه وسلم عليها. قال: وجلست بين يديه. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ ما يفرك أي ما يحملك على الفرار؟ ما الذي يجعلك تفر؟ ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال عدي: قلت لا. قال: ثم تكلم صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. فقال عدي: قلت لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم،
أسلم تسلم، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أسلم تسلم أسلم تسلم. قال قلت إني على دين، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك. قال فقلت أنت أعلم بديني مني؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. ألست من الركوسية؟ الركوسية هؤلاء صنف من النصارى لهم دين بين النصارى والصابئين. قال ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ المرباع ربع الغنيمة، كان الرئيس في الجاهلية يأخذه خالصا له. قال صلى الله عليه وسلم وأنت تأكل مرباع قومك؟ فقال قلت بلى. قال فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال عدي فلم يعد أن قالها فتواضعت لها، يا نعم وأعلم بديني مني. فقال صلى الله عليه وسلم أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام، تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب. قال أتعرف الحيرة؟ الحيرة هذه بلدة قديمة كانت قريبة من الكوفة. قال أتعرف الحيرة؟ قال عدي قلت لم أرها وقد سمعت بها. فقال صلى الله عليه وسلم فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة في غير جوار أحد، لا تخاف أحدا إلا الله. هذه معجزة عظيمة جدا أن تسير الضعينة منفردة هذه المسافة البعيدة، مسافة قريبة من 1600 كيلومتر تقطعها وهي آمنة، لا تخاف على نفس ولا تخاف على مال، لا تخاف إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة في غير جوار أحد، لا تخاف أحدا إلا الله. قال عدي فقلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء لصوصها قطاع الطرق؟ وطيء قبيلة، هذه القبيلة المشهورة التي منها عدي بن حاتم، كانت بلادهم يعني بين العراق والحجاز، وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جوار. لذلك يتعجب عدي كيف تمر المرأة، يعني المرأة في ذلك الوقت هي في خدرها في رحلها عند قومها، ومع ذلك قد تكون غير آمنة لأنه يعني تتعرض للغزو. فالآن تقطع هذه المسافة الكبيرة وليست في جواره وليس معها أحد، وهي مع ذلك غير خائفة، لذلك يتعجب عدي. قال فقلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد أو قدوا نار الفتنة ملأوا الأرض شرا وفسادا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال قلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. فقال عدي حينئذ فإني حنيف مسلم، وفي رواية فإني جئت مسلما. قال فرأيت وجهه صلى الله عليه وسلم تبسط فرحا. فكان عدي بن حاتم بعد ذلك يقول فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار، يعني أدرك الزمان الذي حدثه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لئن طالت بك حياة لا ترين كذا وكذا. يقول عدي فهذه الضعينة الآن رأيتها تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها، يعني أن الرجل يخرج ويداه مملوءتان من ذهب أو فضة يطلب من يتصدق عليه من يأخذ ذلك منه ولكنه لا يجد. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. ولم تزل القبائل تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم تترى، فقدم وفد خولان ووفد غامد ووفد غسان ووفد سلامان.

0: الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. قال: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يعني أنه كان في النزع، كان في سياق الموت، وكان لم يبلغ سنتين من العمر. قال: فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان يجري دمعهما. فقاله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ يتعجب عبد الرحمن بن عوف، فإنه يرى الناس لا يصبرون على المصيبة، وتوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كفعلهم مع ما عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنها رحمة، أي هذا الذي رأيت مني هو رقة قلب على الولد، وليس ما توهمت من الجزع. ثم أتبعها بأخرى صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة، وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو السرايا 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم معالم هادئة، وأرحب بكم في هذه الحلقة التي ستكون مقدمة لمجموعة من الحلقات نعتبرها هي الجزء الثاني من هذا البرنامج. نحن بدأنا هذا البرنامج على أساس من مسألة جوهرية وأساسية. هذه المسألة هي نحن ننطلق من إيماننا بالله سبحانه وتعالى، ننطلق من مبادئ ديننا الحنيف، ننطلق من ثوابت هذا الدين الكريم، هذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبالتالي هذا المنطلق نريد أن نؤكد عليه مرة أخرى. حياة الإنسان، ظروف الإنسان، أفعال الإنسان، أحكام الإنسان، كل ما يمكن يتعلق بهذا المخلوق الذي استخلفه الله سبحانه في هذه الأرض كله منطلق أو مبني على أسس هذا الدين. بالتالي عندما نتكلم عن أي موضوع هذا أساسنا، هذا هو منطلقنا. نحن لا نتكلم من منطلقات عقلية أو منطقية، وإن كانت هي جزء أحيانا أو تضاف، لكن الأساس هو منطلقنا، هو هذا الدين اللي هو محصور في مصدرين رئيسيين. المصدر الأول هو القرآن الكريم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والمصدر الثاني هو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. هذه مصادرنا، هذه هي منطلقاتنا. لا شك أن اجتهاد أئمتنا وفقهائنا وعلمائنا سيكون هو المنارة التي تنير الطريق لفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أساسية، لأننا نحن ننطلق من فهمنا الخاص، وإنما ننطلق من أيضا فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من علماء الأمة. طيب، البرنامج بتاعنا في المرحلة القادمة، أو خلينا نقول الموسم الثاني منه، حينطلق الحقيقة من في مجموعة من قيم، مجموعة قيم. وأنا في الحقيقة خلال الفترة الماضية بعد شهر رمضان وقع بين يدي كتاب كريم لمؤلف كريم رحمة الله عليه. هذا الكتاب اسمه القيم الدعوية، منهج تربوي متكامل، لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد الراشد. هذا الأستاذ محمد الراشد طبعا هو من علماء الدعوة، رجل مارس الدعوة والتربية، وكتب عدد من الكتب التي تهتم بالتربية ومنهجية التربية والدعوة ومنهجية الدعوة تأصيلا وتبويبا ويعني تنظيما ومنهجا متكامل. الحقيقة يعني رجل له خبرة وباع واسع في الدعوة والتربية والعمل الإسلامي، وهو أيضا مهتم بالتأصيل الشرعي لكل القضايا التي يطرحها. هذا الكتاب الحقيقة لعلي اليوم حنستعرض لكم استعراض، بالتالي باش تكون عندكم الصورة واضحة، قسم تقريبا إلى ثلاث مواضيع أو أبواب رئيسية.
جعل القيم، طبعا هو منطلق نفس المنطلق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منطلق من هذا الدين مش منطلق من منطلقات أخرى، فجعل عندنا مجموعة من القيم اعتبرها قيم فردية، وهي ما يجب على الفرد في سلوكه تجاه ما حوله من الأشياء والأفراد. فقيم مع المولى سبحانه وتعالى، قيم مع نفسه وذاته، قيم في التعامل مع الآخرين، قيم في التعامل مع التجمعات والجماعات والمؤسسات، وقيم فردية في المجتمع، يعني في التعامل مع المجتمع عموما. يعني هذه مجموعة قيم فردية. كويس، في قيم أخرى وضعها في عنوان القيم المؤسسية الجماعية، يعني بمعنى أنه أي مؤسسة عندها مجموعة من القيم، مش مجرد مؤسسة تعمل في جانب معين وخلاص، وإنما لابد أن تحكمها مجموعة من القيم، وقسمها الحقيقة إلى 16 مجموعة، لعلنا إن شاء الله تعالى بدمية الوقت نستعرضها جميعا. كويس، ثم جعل هناك يعني قيم، مجموعة قيم أخرى، وهي عرف بها اللي هي قيم المشروع الحضاري الإسلامي، ولعلنا يمكن في حلقات أو في برامج أخرى تكلمنا عن مسألة المشروع الحضاري عموما وبناء النهضة والحضارة، وقلنا أن العالم كله تحكم مشاريع أو تؤثر في سيرة مشاريع، هذا مشروع صهيوني، هذا مشروع الشيوعي، هذا المشروع الغربي، هذا المشروع الشيعي، هذا المشروع ومشروع أهل السنة أو المشروع الإسلامي عموما هو مشروع من هذه المشاريع، وبالتالي لابد أن نحن نعرف قيم هذا المشروع التي تحكمه، حتى لا يعني تنطلق من الطرق أو السبل في اتجاهات أخرى، ونكون بالتالي نفقد البوصلة التي بدأنا بالسير على نهجها. مهم جدا أن احنا نكون عارفين قيم فهو هذا الكتاب قسم هذه القيم إلى هذه المجموعة من الأقسام، ولكن خلينا نشوف بالله بس تعريفه هو للقيم، ما هو التعريف الذي عرف به القيم؟ قال القيم هي مبادئ تتعاهد بها، تتعاهد بها الجماعات والأفراد والمجتمعات بالالتزام في جنبها في جميع أنواع في جميع نواحي أعمالها. يبقى هي القيم المبادئ التي تتعهد الجماعة وأفرادها بالالتزام بها في جميع نواحي أعمالها، وهي مجموعة أحكام ومعايير واتجاهات مركزية تعبر عن المعتقدات الأساسية للفرد والجماعة. يبقى إذن هذه القيم هي ليست شعارات لا أساس لها في الواقع، وإنما هي واقع موجود في سلوك الأفراد والمؤسسات. أيضا هي مجموعة أحكام ومعايير تحكم الحركة هذه المجموعة، وتعبر عن معتقداتها الأساسية، وتعبر عن قضاياها الأساسية، ثوابتها الأساسية، الأشياء التي تشكل الهيكل الرئيسي لها. هذه هي القيم التي نتحدث عنها أو يتحدث عنها الكاتب في هذا الكتاب. نحن نحاول نأخذ هذه القيم، نحاول ندرس قطات عملية من خلال ربما بعض القصص، من خلال بعض الأمثلة، وأيضا نحاول أن نبين كيف ممكن الإنسان يتشكل بها، لأنه لا شك أنه يعني ليس من الحكمة أني أنا نأخذ نتعرف إلى قيمة معينة، وهذه القيمة هي عبارة عن شيء موجود في ديني أنا ملزم باتباعه، مش مسألة هي القيمة دي ليست مسألة يعني نافلة أو تطوع، لا، هي مسألة ضابط، وبالتالي الالتزام بها يكاد يكون واجب في كثير منها، وبالتالي مهم جدا أن نعرف كيف أيضا ممكن نلتزم بها، كيف نبدأ نتشكل بهذه القيم، وبالتالي نكون مثال حي لهذه القيم، واللي ساعدنا فيش في الدعوة إلى هذه القيم، وأن الناس تتمثلها وتلتزم بها.
هذه هي ربما الفكرة اللي حنمشي عليها في هذا البرنامج خلال الفترة القادمة إن شاء الله تعالى، إن كتب الله لنا في العمر بقية. وبالتالي مهم جدا أن نحن ندرك الجزئية اللي هي نحن ماشيين عليها في هذه المرحلة. لعلي أقف هنا وقفة قصيرة في فاصل قصير، ثم نعود إن شاء الله تعالى للحديث عن هذا الموضوع.

0: أهلا وسهلا بكم أخواننا وأخواتنا المستمعين الكرام لهذه القناة، قناة السرايا. كما ذكرت لكم، لعلنا نبدأ اليوم في مقدمة أو في بعض القواعد في أول مجموعة من مجموعة القيم الفردية. مجموعة القواعد هي اللي خلينا نقول تحكم هذه القيم، وليش هي فردية؟ يعني ليش قلنا فردية؟ لأن في قواعد يشعر الإنسان فيها أنه هو في جزء هو مكلف به كفرد، كإنسان، كواحد، وفي جزء مكلف به خلال من مع المجموعة اللي هو ينتمي إليها، وفي جزء مكلف به في البيئة التي يعيش فيها وفي العالم الذي يعيش، الأرض كلها بل بالكون بكامله. بالتالي في قواعد تحكم هذه المسائل، بالتالي نحن ممكن نتعرض هذه القواعد. أول قاعدة من هذه القواعد هي أن الله سبحانه وتعالى استخلف هذا الإنسان في هذه الأرض، عندما قال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة معناه إذن هو سيكون مسؤول عن القيام بالأعمال التي تطلب منه على هذه البسيطة، على هذا، على هذه الأرض. أي إنسان عندما يكلف أو يوكل إليه مهمة، المهمة هذه ستكون لها مهام ومواصفات وصلاحيات وإجراءات، كل شيء، برنامج كامل. ما فيش وظيفة من غير منهج، من غير برنامج. وذلك الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان واستخلفه أرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب ليبين له المنهج الذي يسير عليه في هذه الأرض، لأنه هو ليس فاعلا ابتداء، وإنما هو خليفة مستخلف، هو مكلف بمهمة. كويس. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. هذا جزء من الاستخلاف، السير والنظر والأكل من الرزق وهذه الحياة. أيضا الله سبحانه وتعالى عندما قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. شرط شنو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. المسألة مسألة مرتبطة بي شروط ومنهج، وليس مرتبطة به. بالتالي هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة أساسية. أنا الآن في الأرض عبارة عن مستخلف. أنا حتى المال الذي أملكه، يعني في القانون الشرعي والبشري، ملكي هو عبارة عن استخلاف، أنا مستخلف فيه. هذا المال ليس لي، هو مال الله، والله استخلفني فيه، فناظر ماذا أعمل فيه، هل أكتسبه من حلال وأنفقه في حلال، أم أكتسبه من حرام وأنفقه في حرام. إذن وحتى تأتي من ذلك مسائل كثيرة، من قضية الإنسان الصبر والرضا بالقضاء والقدر والآخر، لأني أنا أصلا هذه الأشياء ليست لي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عز أحد بناته، قال: إن لله ما أخذ، لله ما أخذ. هو أصلا لله، الولد اللي قبض روحه هو لله. إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه جاية منين؟ جاية من هذه المسألة، أني أنا جاي راه مؤقتا، جاي نشتغل في ملك غيري مش ملكي الخاص، وبالتالي عندما يعطيني هذه من فضله، لما يأخذ مني من حقه. فيكون مسألة الرضا ومسألة القناعة ومسألة القبول طبيعية جدا، لكن اللي يغفل عنها الإنسان أحيانا، يظن كما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي، أنا هذه ملكي، جبت بشطارتي، جبت بقدرتي، جبت بإمكانياتي، بالعلم اللي عندي، بكذا بكذا بكذا. كل ينسب في شيء لنفسه، وعندما يؤخذ منه صعب، لا مش سهل. أنا لما يجيني واحد يعطيني مبلغ ويقول لي هذا سلفة اشتغل بها، وممكن يجي يطلب منك في لحظة، فلما يجي يطلبها خلينا نطلعها له ونعطيها له. صح، نعم نتعلم ربما، لأن أنا شبه اعتدت عليها وكذا، لكن مش نظريا انا قابل مساله انه ياخذ حاجته لان هذه له اصلا. لكن لو اني انا المال هذا انا واخذه ملكي خاص بي، ملاش فيش حد يشاركني فيه، لا عندما يؤخذ مني صعبه جدا. فهذه هي القاعده الاولى. القاعده الثانيه هي مساله المسؤوليه. في ديننا المسؤوليه فرديه، مسؤوليه ذاتيه، كويس. كل وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، كل نفس بما كسبت رهينة. هذا قول الله سبحانه وتعالى، كل نفس بما كسبت رهينة. وقول سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. بل إن أنا جيلي ليس مسؤولا عما أحدثه الجيل الذي سبقني، وذلك الله سبحانه وتعالى بينها في القرآن في سورة البقرة لما تكلم عن الأمم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني هذا يخاطب المسلمين بأن الأمم التي سبقتنا اليهود والنصارى والآخرين هذه كلها تلك أمة قد خلت، خلاص انتهى، لها ما كسبت، اللي حصلت حصلت ولها وعليها ما اكتسبت. نفس العملية، نحن لنا ما كسبنا وعلينا. يبقى إذا أنا منش في المسؤولية الذاتية، وأن أنا كل جيل هو عبارة عن مسؤول عن نفسه، بل كل شخص هو مسؤول عن نفسه. يعني أنا عندما أقف بين يدي الله سبحانه يوم القيامة سيسألني عن نفسي، لن يسألني عن أحد، إلا إذا كان هذا الأحد هو يقع ضمن نطاق مسؤوليتي، وبالتالي الآن أديت مسؤوليتي تجاهه أم لا. لكن فعله هو الإجدار هو كذا، ما مش حنسأل عنها. وايضا لن ينفعني ان نقول والله لقيت باتي يدير هكي، او لقيت جدودي يدير هكي، او لقيت الناس يدير هكي، او لقيت الشيخ فلان يدير هكي. لن ينفعني اذا علمت ان هذا الحق، ان هذا حق وهذا باطل، علمت ان هذا حرام وهذا حلال، وتحق في الناس تدير في الحرام، ما ينفعنيش، مش هينفعني اني اعتذر بالاخرين. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينصحنا ويقول وطنوا لا يكون أحدكم إمعة، لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس وأحسن، وإن أساء وأساء، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا. يعني ماشيين مع الحق، ماشيين مع الصح مع الصواب، مش ماشيين مع الباطل والخطأ، كويس. وإن أساءوا أن تجتنبوا أو تتجنبوا إساءتهم. فإذن ليش؟ لأننا في الأخير بكل سأكون مسؤول عن نفسي، تمام. وبالتالي هذه من القواعد. إذن كوني خليفة، كوني أنا مسؤول شخصي، هذه قاعدتين أساسيتين. المسألة القاعدة الأخرى اللي هي الحكمة يكمن فيها خير كثير. الأحكام الدين عموما كل ما جاء به فهو حسن، وكل ما جاء به فهو خير، وكل ما أمر به فهو في مصلحة الإنسان، وكل ما نهى عنه فهو في غير مصلحة الإنسان. يبقى إذا مسألة أننا وذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ذلك يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه وتعالى. والحكمة مسألة أنك تعرف هو أن تضع الأشياء في نصابها، الأشياء تضع في مكانها، تعرف الحق من الباطل، تعرف الصواب من الخطأ، تعرف الخير من الشر، تميز الأشياء، هذه الحكمة. كيف تتصرف بحيث أنك أنت تحصل على أكبر قدر من الخير، أكبر قدر من الأجر. نشوف حتى في ديننا في بعض الأعمال أحيانا، أو بعض الظروف، بعض الأزمان، أو بعض الأوقات، أو بعض الأماكن الأجور فيها مرتفعة، فيستغل الإنسان وقته ومكانه في أن يحصل أكبر قدر ممكن من الأجر. ما يعاملش كيف ما يعامل وقت آخر ماليش نفس الأجر، أو زي مكان آخر ليس له نفس الأجر. يعني أنا في يوم في رمضان مش كيف يوم في أي شهر آخر، ليلة القدر مش كيف أي ليلة، العشرة ذي الحجة اللي ربما قريبا إن شاء الله ندخل عليها ليست مثل أي أيام أخرى من السنة. وبالتالي فيه أوقات، هذه أوقات في أماكن، المسجد الحرام مش كيف بقية المساجد، وكذلك المسجد النبوي وغيره ليست كبقية المساجد. المساجد الثلاثة التي شرفها الله سبحانه وتعالى الأجر فيها مضاعف أكثر من المساجد التي في غيرها من المناطق أو وهكذا. يعني أنا الأجر اللي حصل في بري لوالدي مش كيف الأجر حصل في بري لصديقي أو لجاري، أو هو كل بر وكل بأجره، لكن مش الأجر مش واحد. الأذى اللي يمكن سبب الوالدي مش كيف الأذى اللي سبب الواحد تاني، مش واحد. بالتالي هذه، وهذا دليل عليه، لأن أنت الآن لو أنك أنت استطعت أنك أنت تستفيد من الأعمال اللي فيها أجور كثيرة في وقت قصير، هذا من حكمة توفر وقتك وتوفر جهدك ويكون في شيء مفيد إن شاء الله تعالى. بالتالي هذه، ولذلك الإنسان قراءتنا للتاريخ، قراءتنا لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الصحابة رضوان الله عليهم وأخبار الصالحين، قراءتنا لأخبار أجدادنا من الناس الكرام النبلاء اللي كانوا مشهود لهم بالخير والصلاح، كل يعطينا يعلمنا هذه الحكمة ويعلمنا هذه كيف نستفيد من واقعنا ومن أرضنا، وبالتالي يعطينا خبرة كافية لنتعامل مع الواقع اللي نعيش فيه ونحصل أكبر قدر ممكن من الفائدة. وذلك الإنسان قد يعيش عمر قصير جدا. الإمام النووي رحمة الله عليه عاش تقريبا 42 أو 43 سنة، لكن ترك كتب الناس تعيش عليها إلى اليوم، تقرأ فيها إلى اليوم. هذا عمره وأجره، هل هو بالأربعين سنة اللي عاشها؟ والله من يوم ما بدأ، من يوم ما خلق إلى اليوم قاعد أجره يسير ويضاعف ويزداد. لا شك أنه مش واحد، مش كيف من عاش في زمانه ومات ولم يترك أثر. وذلك نحن على مرت بنا في حلقات سابقة في هذا البرنامج قصة أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فالعلم اللي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له والصدقة الجارية التي تركها، هذه أشياء تمد في عمر الإنسان، هذه من الحكمة. أيضا القاعدة الأخرى الرابعة في هذه القواعد، نحن في ديننا في حاجة اسمها حلال وفي حاجة اسمها حرام. الحلال طيب، ومن قيم هذا الحلال الطيب أن نستمتع به. يعني المسألة مش مسألة أني ناكل أكل حلال وبس، لا، الاستمتاع بهذا الأكل الحلال من طريقة الجلوس، من طريقة الأكل، من طريقة الطهي، من طريقة التقديم، من طريقة الأكل مع الأسرة، مع العائلة، مع الإخوان والأصحاب، استمتاع بهذه النعمة كويس، استمتاع بها، هذه قيمة في ذاتها. نستمتع بها لأنها حلال، ونأنف من الحرام، يعني نتأزز، نتأذى، نتعفف، نبتعد. يعني كيف اللي مثلا الآن جالس في مكان فيه رائحة طيبة وفيه ضوء جميل وفيه مناظر حلوة يستمتع بها كلها لأنه من الحلال، بينما جيت مكان آخر رائحة شينة ومنظر خبيث وأشياء مش كويسة، لا أستطيع استمتع بها. هذا هو الحلال والحلال والحرام. فالمؤمن يستمتع بالحلال وهذه قيمة، ويتجد وذلك الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. زينة سماها زينة، زينة زينة شنو الاستخدام اللي بندرو فيها؟ هو الاستمتاع، نستمتع بها، ومش مجرد الإنسان يأكل هكذا وخلاص. وذلك حتى في الأكل سبحان الله، يعني السنة علمتنا تأكل وانت جالس، جالس معتدل مش متكي، تأكل بتسمي الله وتأكل بيمينك وتمضغ، وبين بين اللقمة واللقمة تتحدث قليلا، تترك، هذا كله يعطيك مجال للاستمتاع وللشعور الجيد الذي يسحب هذا الفعل اللي هو أكل هذا الطعام، وتجد نفسك أنك تتذوق هذا الطعام وتشعر بما فيه من حرارة وما فيه من ملوحة وما فيه من مذاق نكهة ولا كل تجدها وتستمتع بها، فهي قيمة. الآخر ربما قاعدة هي عمارة الأرض اللي هي ناتج من عملية الاستخلاف، كويس، تنبع منها قيم كثيرة جدا جدا في مجالات كثيرة، في مجال الزراعة ومجال الصناعة ومجال العلم ومجال التعليم ومجال الطب ومجال الهندسة، كل مجالات الحياة فيها قيم تحكمها، وحتى يقولوا هي قيم لكل مهنة من المهن، كل مهنة عندها قيم، مجموعة من القيم تحكمها. هذه مجموعة من القواعد حنجدها أن هي تصبغ القيم اللي تكلموا عليها كلها، أو تصبغ الأشياء الأساسية اللي احنا حنتعامل بها في حياتنا ونلتزم بها. أعتقد أنه حلقتنا شرفت على الانتهاء، فإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة، وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو سرايا 99.3 FM.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمستمعين والمشاهدين وللمسلمين، وزدنا علما وفقهنا في الدين وارزقنا العلم والعمل. أما بعد، فإلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر، وفي سلسلة حلقات الزكاة تكلمنا عن مسائل كثيرة، وسنتكلم إن شاء الله في هذه الحلقة عن مسائل متعددة نجمعها في حلقة واحدة حتى تعم بها الفائدة، وسنتكلم عن كل مسألة بنوع من الاختصار. ولأن باب الزكاة باب بحر وطويل، وهذا الباب لا نريد أن نتوسع فيه جدا، ولكن ماذا يهم المشاهد في الواقع العملي، ونؤصل للمسألة بقدر ما نراه مناسبا وملائما للحلقة، وما نراه مناسبا وملائما للناس، لأنه لا يمكن أن نتكلم في أمور عميقة جدا للمختصين، وإن كنا أحيانا ندخل في كثير منها تأصيلا، ولكن لا نخلي الحلقات عن ذلك. فسنتكلم اليوم عن عدد من المسائل. المسألة الأولى، إذن عنوان هذه الحلقة مسائل معاصرة في الزكاة. المسألة الأولى وهي الزكاة الحبوب والمزروعات إذا حصدت للتجارة. هذه طبعا مسألة قديمة، مسألة كذلك هي مسألة معاصرة. الحبوب اليوم يرتكز على غذاء العالم، وكذلك المزروعات. والملاحظ فيه هنا أن هناك من العلماء من ضيق جدا فجعلها في أنواع معينة من بر ومن شعير ومن تمر ومن زبيب أشياء، وبعضهم كالمالكي وسعوا في 20 نوعا في هذه الأنواع ألحقت قياسا، يعني القياس المساوي في القطنيات ألحقوها، وهو في الحقيقة الحق جيد، لأن هذا من القياس المساوي، لأنه لا فرق أصلا أو فارق ليس أو الفارق غير معتبر. لكن بدلا أن نعدد هذه وهذه وهذه، قال الله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا الكسب يدخل فيه المال المستفاد، ويدخل فيه المال التجاري، ويدخل فيه الراتب، ويدخل فيه الدخول ما يأتينا من الريع من المستغلات، وما تأتيك من هبة، ما يأتيك من ميراث، هذا كله يدخل فيها. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وشرط في هذه الآية الطيب من طيبات خرج بها المال الحرام. المال الحرام لا يزكى، بل لأن المال الحرام ليس ملكا له حتى يزكي. كيف يزكي وهو ليس ملكا له؟ وشرطه الملك. فالمال المسروق، المال المغصوب، المال الذي كان من خمر، من مخدرات، من خنزير، من ربا، أصلا لا يزكى. ولكنه لأنه ليس بملك له أصلا، ولكنه تصدق بجميعه كله، هذا هو الصحيح، وهو ما ذهب إليه كافة العلماء إلا شذوذا يسيرا. فإذا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا عموم. وفي الحقيقة أبو حنيفة هنا أصاب الهدف فعمل بهذا العموم، فكل ما أخرجت الأرض فيه الزكاة، وهو ما يوافق روح الشريعة. كيف نفرض على الفلاح البسيط الذي بلغ نصابه 610 كيلو من الحبوب
نقول له يا أيها الفلاح فرضت عليك الزكاة، ولا ونترك صاحب مزارع المانجو ومزارع الموز ومزارع البرتقال ومزارع، كيف نترك هؤلاء ونقول لهم أنتم ليس عليكم زكاة؟ لأن النص إنما كانت في أمور معينة من الحبوب. يا جماعة، هناك قاعدة أصولية لا بد من التنبه لها، وهو أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ركز على الأموال النامية، الأموال التي تعد أموالا والأقوات التي تعد أقواتا في عصره، لم تكن هذه الأموال موجودة بهذا الشكل من المزارع الهائلة التجارية التي أعدت الآن للتجارة أصلا، مزارع المانجو، مزارع البرتقال، مزارع التفاح، مزارع الأفوكادو، كل أنواع الفواكه والخضروات. الآن أصبحنا في عصر آخر. فإذا هذه حينما تحصد، إذا حصدت هذه الحبوب، هذه الفواكه، هذه هل يحسب فيها زكاة العين؟ يعني إيش معنى زكاة العين؟ زكاة العين أم زكاة التجارة؟ زكاة العين معناها زكاة المفروضة فيها العشر أو نصف العشر، أو نحسبها للتجارة لأن هذه المزارع ليست للتفكه وإنما هي للتجارة أصلا. قولان قديمان لأهل العلم، الشافعي عليه رحمة الله تعالى ومالك مالا إلى ورواية عن أحمد كذلك إلى القول بأن الزكاة في العين، يعني واحد تاجر معه مزرعة حبوب واسعة جدا هو يريدها للتجارة أصلا وليس للطعام وليس للقوت، كيف يزكيها؟ قال أبو حنيف، قال مالك والشافعي وأحمد في رواية أنه يزكيها زكاة الأموال الزراعية، عشر أو نصف عشر على التفصيل، نصف عشر إذا كان يسقيها بالمحطات وبالمضخات، والعشر إذا كانت تسقى بالأنهار أو بالسماء. طيب، وهناك اتجاه آخر لأبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى، وهو قول للشافعي قديم بأنها تزكى مطلقا ما دام أنه تاجر، نزكيها زكاة التجارة من أول مرة. الصحيح أنها تزكى في أول مرة زكاة العين لعموم الأدلة وللإجماع على زكاة العين، يعني أجمع العلماء على زكاة العين لأنها الأصل، فهي الأصل فنعمل بالأصل، فهذه زكاة الله سبحانه وتعالى أمر بها، قال وآتوا حقه يوم حصاده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، وهذا عام والعموم يحمل على عمومه ولم يخصص ما قصد لتجارة من غير ما قصد لتجارة، فما كان كذلك فالثمرة إذا في أول خروجها وفي أول حصادها إنما تزكى زكاة الزروع والثمار، بعد ذلك بعد سنة كاملة بعد أن تمر عليه السنة ويعرضها للتجارة، نستأنف لها حولا تجارية، لا نزكي في سنة واحدة زكاتين، بل نستأنف لها بعد عام زكاة تجارية أخرى، فنحسب جميع ما في المخازن من الحبوب أو من الثمار أو من الفواكه ونزكيها 2.5% زكاة تجارية. هذا بالنسبة لهذه المسألة. بالنسبة لمسألة المصانع، المصانع كي ما زكاتها؟ زكاتها زكاة المستغلات، وقد شرحناها في حلقة سابقة. ما هي زكاة المستغلات؟ أن يزكي الريع، وقلنا فيها ثلاثة أقوال لا نريد الإطالة في إعادتها، ولكن اختارت المجامع الفقهية ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة وهو ما نفتي به، وأنه يزكى الريع، يخرج من الريع 2.5%. لم نذهب إلى ما ذهب إليه ابن عقيل الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، ولا ما ذهب إليه شيخنا يوسف، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين، أنها تزكى زكاة، أنها تزكى تشبيها لها بالأرض الزراعية. فالمختار لنا والمختار للفتيا والذي ذهبت إليه المجامع والذي ذهب إليه الأربعة
وأكثر المذاهب أنها تزكى 2.5% من الريع، فنقول المصانع لا تقوم أعيانها بل تزكى فقط 2.5% ما ريعها من ريعها. هذا واحد. المسألة الثانية وهي زكاة المواد المصنعة، زكاة المواد المصنعة أو التي في إطار التصنيع. المصنعة وفي إطار التصنيع هذه كذلك أموال تضم، هذه الأموال تضم إلى رأس المال وتقوم تقويما كاملا، والحول يكون واحدا، وتزكى زكاة تجارة 2.5%. الأي في لها معيار جميل، وأنا أنصح أصحاب الشركات بمراجعة هذا المعيار، معيار الأي في هذا في حسابي في هذه القوائم المالية الزكوية كذلك. وهناك طبعا قوائم أخرى، لكن القائمة هذه التي طالعتها ورجعت إليها وهي قوية في الحقيقة، قوية استدلالا ونظرا. وكذلك مكان من المواد الخام، المواد الخام يعني أحيانا تكون عندك مواد خام قبل التصنيع، قبل التغليف، قبل التعليب، مادة خام قبل الصناعة. وكان الفقهاء في الحقيقة يذكرونها قديما، ذكرها الإمام الكاساني عليه رحمة الله تعالى وذكرها غيره من الفقهاء، ففرقوا بين المادة التي تفنى عينها فقالوا هذه لا تحسب عليه، وبين المادة التي تبقى عينها. مثلا عندنا المادة الخام التي تبقى عينها هذه تضاف إلى رأس المال وتزكى مع رأس المال. هناك مواد مساعدة، هذه المواد المساعدة مثل عندك كم طن من الوقود من البترول أو من النفط أو من الديزل، عندك زيوت للمحركات، هذه هل هي تزكى أم لا؟ وهل يشملها خذ من أموالهم؟ لأنها هي ليست للتجارة ولكنها من الأمور المساعدة. هنا في الحقيقة تأتي دائرة الشبهات، يعني الاشتباه. عندنا دائرة الحلال بينون والحرام بينون، بينهما أمور مشتبهات يعني تتنازع فيها، فإن نظرنا إلى أنها داخلة في الإطار التجاري وهي مال متقوم موجود فإن فيها الزكاة، وإن نظرنا إلى أنها أموال تفنى أعيانها وليست مقصودة للتجارة أصلا، وإنما هي أموال أشياء تشغيلية فأشبهت المستغلات، فإن لا نقول بزكاتها. وقد قلنا لكم أن لا نعمل إلا بأمور يقينية أو قريب من اليقينية في باب الزكاة، فنقول له لا تزكيها بالنسبة للمواد المساعدة هذه لوجود هذا الاشتباه الكبير والكثير فيها. إذا قلنا أنها من التجارات وأنها مال ولها قيمة ويمكن أن نبيعها كذلك في السوق، إذا بقيت يمكن أن نبيع الفائض فيتزكى، وإذا نظرنا إلى أنها تفنى أعيانها وأنها ليست مقصودة للبيع ولا المقصودة للتجارة، فهي كالمستغلات أصلا يستفاد منها يستفاد

جاري وعن حساب التوفير وتكييفهما وأحكامهما. لكن هنا فقط سأتكلم عن نقطة زكاة الحساب الجاري. الحساب الجاري ما هو؟ بعض العلماء وهم الأكثرية اليوم في هذا العصر ذهبوا إلى أن الحساب الجاري هو عبارة عن دين يعني قرض، ومنهم من قال هو عبارة عن وديعة، بعضهم قال ما هو، لأننا قلنا هناك 5 أسئلة في أي مسألة نتعرض لها، وهذه الأسئلة عرفناها بالاستقراء. ما هو ما هي هذه المسألة؟ فما هو هذا الحساب الجاري؟ العلماء في الحقيقة المعاصرون أخذوا ينظرون إلى صفاته، فقالوا أصل أنت تضع هذا المال في البنك، فإذا وضعته في البنك البنك ضامن أن يرد لك هذا المال، إذن هذا كالقرض. لكن قال لقائل أن يقول كيف يقرض البنك والقرض هو إحسان والمقصود ليس الإحسان إلى البنوك، وكذلك تدخل فيها إشكاليات، يعني كيف يكون قرضا وهناك رسوم على كثير من الخدمات التي تحصل، فبعضهم يخرجها على أنها خدمات إدارية، وسنتناول إن شاء الله هذه في حلقة مستقلة عن الحسابات الجارية. لكن معنا اليوم وهي كيف نزكي الحساب الجاري الذي أراه طبعا تخريجا أنه مال مستقل معاصر له تخريج معاصر وله تكييف معاصر، ليس قرضا وليس وديعة، وإنما هو مال مستقل معاصر يدفع إلى بنك يؤخذ متى شاء في أي وقت شاء يستفاد به في شراء السلع وفي شراء الخدمات، فهو له تعريف آخر وله تعريف مستقل، فلذلك هو من ضمن الأموال ويشمله العموم. خذ من أموالهم. الذين قالوا هو دين قالوا فيه زكاة الديون، طبعا البنوك مضمون أنك تسحب أموالك منها، فهذه من مشكلات هذا التخريج. ولكن زكاة الديون فيها خلاف شديد كثير وقد قدمناها، فقالوا فيها زكاة لأنه مضمون أن تسحبه متى تشاء. فالحاصل أنك تزكي الحساب الجاري 2.5%. إذا كان البنك والكذا يزكي كالشركات وقال أنه سيزكي فلا بأس في ذلك، فتسقط الزكاة بذلك. لكن إذا لم تزكي الشركة الموجود فيها هذا الحساب أو البنك الموجود فيها هذا الحساب فإنك أنت الذي تزكيه. وهناك ما يسمى بالسندات. السندات طبعا هي عبارة عن ديون، تأتي شركات كبيرة بنوك تقترض من أناس معينين من جهات وتعطيهم سندات، تقترض مثلا اقترضتها أنت 100 مليون وتعطيك بهذا السند وهناك فوائد. هذه الفوائد طبعا هذا الاسم اسم خبيث، وإنما اسمها ربا، وللأسف انطلى هذا الاستعمال على كثير من فقهاء العصر، وللأسف يستعملون في كتبهم ويسمون الفائدة الربوية، لا، اسمها الربا، سماه الله ربا وهو اسم قبيح، فيجب أن نحافظ على هذا الاسم الذي تشمئز منه النفوس وتنفر. لا نسميه الفائدة، الفائدة اسم جميل، يعني كتسمية الكحول بالمشروبات الروحية. لذلك هذه السندات هي ديون أصلا، هذه السندات هي ديون، فهي ديون لك عند المؤسسة المعينة، فزكاتها قسمان. فالصحيح في الديون الذي لك على ما أختاره وما ذهب إليه جماهير أهل العلم وما أفتى به جماعة منه أبو عبيد في الأموال وما اختاره كثير من فقهاء العصر، أنه أن الديون قسمان، قسم مضمون، وهذا طبعا من أنت تحمل صكا، فهو مضمون تأخذه متى تشاء في الوقت الذي المتفق عليه، فنقول هذا أنت تزكيه. بقي الفوائد، إذا كانت فوائد 10% دافع 100 مليون دين 100 مليون تزكيه، هل تزكي 10% التي هي لك سنوية؟ هذه يتصدق بها جميعا. فالمال الحرام قلنا ليس بملك لك، وشرط الزكاة هي الملك،

0: فالمال كل حرام ليس مملوكا أصلا لك، فإنما تأخذه وتتصدق به. طبعا السندات من هذا النوع، أولا الفتوى على حرمتها فهي محرم والدخول فيها حرام، وأما مسألة ادخل فيها وبعدين طهر هذا كلام يعني فيه نظر كثير. هناك ما يسمى كذلك بزكاة نهاية الخدمة وزكاة الراتب. وأما زكاة الراتب بعض العلماء جعله من المال المستفاد، وجعل وضعف الأحاديث حديث الحول، فقال ما دام أنت استفدته في نفس اللحظة تزكي. طبعا حديث الحول تقدم أنها من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر ومن حديث علي ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنها، وهناك طريق عشرة الشيخين في مصنف عبد الرزاق صحيحة عن علي رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه، لذلك فهي صحيحة يعضدها الإجماع. فلذلك نقول من استفاد راتبا أو استفاد من استفاد راتبا فإنه وبقي منه شيء بعد أن يصرفه في الصرف في حاجياته لا بد أن يحول عليه الحول. لسنا مع الذين يقولون يزكي كل ما قبض، لأن لا تؤخذ أموال الناس إلا بيقين، لا توسع الزكاة جدا ولا تضيقها، يمشي الإنسان بتوسط. وما دام أن النص صح وبطرق صحيحة وكذلك عمل به الخلفاء الأربعة وكذلك صح به الإجماع وهو الحول، إذا استلمت الراتب وكان نصابا فما بقي منه بعد أن يحول عليه الحول، ولا تحسب لكل راتب حولا فإنه يعسر وإن كان هو الجادة، لكن الورع أن تحسب للكل حولا، فما بقي في آخر الحول من رواتبك ومن توفيرك فإنك تجمعها إلى ما عندك من أموال نقدية من أموال تجارية وتزكي من الذهب كذا وتزكي الجميع. ومثل هذا ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة هي حقوق مالية تدفع للموظف، لا يمكن أن نفتي فنقول زكها ولا زالت في قبضة المؤسسة أو قبضة الشركة التي أنت تعمل فيها أو قبضة الحكومة، لأن الملك عليها ضعيف وشرط الزكاة أن تمام الملك. فمن قبضها استأنف لها حولا، لا ولا يمكن أن نقول بأنك تزكيها لما مضى من السنين على مذهب من يجعلها كالدين، فمنهم من قال هي كالدين ويزكيها لما مضى من السنين، وبعضهم على ما ذهب إلى الشافعي عليه رحمة الله تعالى في مسألة الدين، وبعضهم قال يعني سنة واحدة كما ذهب إليها مالك عليه رحمة الله تعالى. والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى، أنه إذا قبض استأنف للحول لأنه تم ملكه عليها، فإذا تم ملكه عليها هذا إذن شرط تمام الملك. ثانيا النصاب وهو موجود إذا كانت بلغت نصابا. ثالثا من شروطها الحول، والحول قلنا صحت بها الأحاديث وقد تقدمت، وكذلك عمل الخلفاء الأربعة وكذلك الإجماع. إذن ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة إذا قبضتها فإنك تستأنف لها حولا مستقلة، هذا إذا بقيت معك، فإن ذهبت في الحول فلا شيء عليك، فإن بقي منها باقية وكانت نصابة زكيتها. ونكتفي بهذه المسائل في هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر متجدد في برنامجكم فقه العصر، نستودعكم الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة والاخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. كما نرحب بالأستاذ الطيب عبد الوهاب النعاس. أهلا ومرحبا بك أستاذ الطيب.
2: مرحبا بك
1: أستاذ الطيب. نخصص هذه الحلقة لأسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية نظرا لطابع الاستجابة.
2: مرحبا.
1: السؤال الأول، بعض الأخوات يسألنا عن رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، يعني ما دارش العرس، ثم صدر منه طلاق أو شاءت الأقدار توفي قبل الدخول، فمتى تكون عليها العدة ومتى لا تكون، وكم مدة العدة؟
2: هذا سؤال مهم، وينبغي أن يعيرنا الإخوة المستمعون أسمعهم،
1: نعم،
2: أذهانهم، حتى يكون الأمر واضح
1: إن شاء الله.
2: أولا، نحن نعلم بأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الزواج نعمة من نعم الله،
1: نعم،
2: وأراده الله تعالى أن يكون إعمارا للأرض واستمرارا للنسل البشري، وأن تعيش الأسرة في محبة ومودة ووئام وانسجام،
1: نعم،
2: هذا هو الأساس من الزواج في الإسلام.
1: صحيح.
2: وقد سبق لنا أن تحدثنا عن كثير من الحكم الجليلة التي صاحبت الأحكام الشرعية حول الزواج، لأن الأسرة ما هيش بالشيء السهل البسيط
1: الهين.
2: أيوة، لأن كثير من الناس للأسف الشديد يعتقدون أن الزواج متعة فقط جنسية.
1: نعم،
2: احنا نتكلم بصراحة.
1: صح.
2: ولكن هو بالإضافة إلى المتعة وبالإضافة إلى قضاء الشيء البشري بين الزوج والزوجة، إنما جعله الله كذلك ليكون وسيلة من وسائل تحمل المسؤوليات والتبعات بالنسبة لهالأسرة.
1: نعم.
2: ولذلك ينبغي أن نتفطن إلى هذا، ما نحطش في حسابنا أن الزواج هو متعة جسدية مادية فقط، وإنما هو بناء للمجتمع على أسس سليمة وقيم روحية ونفسية واجتماعية على درجة كبيرة من الخطورة ومن الأهمية.
1: صحيح.
2: إذا عقد رجل على امرأة، العقد الشرعي بأركانه المعروفة، صارت زوجة له، أصبحت زوجة،
1: طبيعي،
2: وما دام أصبحت زوجة فهي يعني بتراعي أشياء كثيرة تتعلق بهذا الزواج،
1: نعم،
2: حتى قبل الدخول، لأنها بتراعي مشاعر هالزوج وتستشيره، وعليها واجبات نحوه، بحيث لا تفعل أفعال تفضي إلى أشياء تخليه هو في حالة عصبية أو تخليه في حالة نفسية سيئة، لدرجة أنه هو قبل ما يدخل بيها وقبل ما يعمل العرس يصدر منها الطلاق.
1: صحيح.
2: لأن يعني في اعتقادي أنا
1: المدخول بها،
2: إيه لا، هي توا طبعا بالنسبة ما دام ما دخلش بها في أحكام تتعلق بها،
1: نعم،
2: وإذا دخل بها في أحكام أخرى شكي.
1: طيب. نعم.
2: لكن إحنا اللي بننبه ليه، بنقول لها أنك أنت ما دمتي ارتضيتي به زوج وأهلك وافقوا عليه، ولي الأمر هو اللي تولى،
1: نعم،
2: العقد بناء على رغبة الطرفين. وطبعا لما نقول راهو بناء على رغبة الطرفين،
1: نعم،
2: بننبه الآباء إلى أنهم الله يهديهم ما عادش فيه داعي إنهم هم يخالفوا الشريعة الإسلامية ويزوجوا بناتهم مرغمات.
1: أيوة.
2: لأن احنا سبق عندنا راهو تحدثنا عن المرأة أو الفتاة التي زوجها أبوها من ابن أخيه وهي له كارهة، هي ما تبيش،
1: صح،
2: ولد أخوه،
1: نعم،
2: يعني ولد عمها، وهي كارهة لي ما تبي شيء. فلما علمت بأن أباها قد زوجها وأعطى كلمة وعقد عليها ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور ومعروف، اتفق عليه علماء الحديث ونقله الكتب الصحيحة نقلته عن الرسول، ونشوف الرحمة اللي تتجلى في الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله. ذهبت إليه وقالت له: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخي وأنا له كارهة، ليرفع بي خسيسته. يعني الولد عنده شيء هي ما تحبهاش، فيه صفة قبيحة هي ما تحبهاش. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: الأمر لك، إن شئت قبلت وإن شئت رفضت. شوف الرسول فوض الفتاة، قال لها خيرها، قالها أنت حرة، إن شئت قبلت وإن شئت رفضت. لكن لما البنت والفتاة هذه بنت البيتية وبنت الأصول لما علمت أن أمرها بيدها، وشعرت بحرية الاختيار، وعلمت تمام العلم أن الشريعة الإسلامية لا تظلم أحدا، ولا يمكن أبدا أن ترغم الإنسان بالإكراه على قبول شيء
1: ما يبيش
2: ولا يريده.
1: شين
2: قالت؟ قالت: يا رسول الله، أما وقد أصبح الأمر بيدي، فإني قد أمضيت ما فعل أبي.
1: شوف، يا سلام،
2: يعني ما دام الأمر بيدي، وأصبحت أنا حرة وعندي الاختيار، وعطتني الشريعة الإسلامية قيمتي الإنسانية ورفعت من شأني، خلاص يبقى اللي دار أبوي أنا راضية به.
1: يا سلام.
2: يعني عن خلاص، يعني عن رضا نفسي،
1: عن طيب خاطر،
2: إيه، لكن عن رضا نفسي،
1: صح،
2: من الناحية النفسية رضت،
1: صح.
2: ولكني هاو كملت: ولكني أردت أن أعلم الرجال بأن ليس، أو النساء، بأن ليس للرجال من هذا الأمر شيء.
1: يا سلام.
2: معناها لابد الفتاة يكون عندها رأي في الموضوع. مش احنا قاعدين لحد الآن، احنا قطعا نقدر ولي الأمر، ونعلم أنه ربما يعلم أشياء عن الخطيب اللي جاي يخطب بنته
1: أكثر
2: من البنت، صحيح. لكن شن يجب؟ يجب أن حتى والدها لما هو مش مقتنع به وإلا مش راضي عنه، لأنه يعلم عنه أشياء، لأنه يخالط في الناس برا وهي ما تخلطش،
1: صحيح.
2: ربما هي تعلم عنه غير الجوانب المضيئة والجوانب الباهية، لكن الجوانب اللي مش طيبة ما تعرفهاش،
1: صحيح.
2: لكن الأب شنو دوره؟ دوره
1: بيتحرى،
2: يتحرى، لكن في نفس الوقت يجي لي بنته بكل صراحة وما فيش عيب. أراه هنا ما يجيش عملية معناها يتحشم وإلا هي تتحشم، لا، يقول لها: تعالي يا بنتي، أراه فلان خطبك، وأنا نعلم بأنك أنت عندك رغبة أنك أنت تتزوجي، لأنك ربما كبرتي في السن شوي،
1: طيب.
2: وإلا مثلا أنت شايفة فيه جوانب كذا،
1: نعم،
2: طيبة، لكن أنا راهو نبي نقول لك الجوانب السيئة اللي فيه، لأنك أنت ما تعرفيش عنا شيء في الخارج.
1: أيوة.
2: أنا خالط في الناس وأنا نعلم الناس ونسعى وراهم ونشوف ونتحرى، راهو بنقول لك الجوانب السيئة والجوانب المظلمة.
1: أيوة.
2: ويحدثها بكل صراحة ويناقشها بكل ثقة ويعطيها كامل
1: الحرية.
2: يقولها: راهو أنا شلت من رقبتي، أنا بينت لك الطريق الصحيح، وأنت واختيارك. تعرف أنت لما يشعرها والدها بقيمتها،
1: صحيح،
2: الإنسانية، ويحاورها ويناقشها بهالشكل، هي بروحها بعدين ربما تقول: لا، عندك الحق يا أبي، ما دمت أنت شايف أشياء أنا مش شايفتها، لا، يبقى الحق معاك مش بالضرورة،
1: صحيح.
2: القسم والنصيب على الله،
1: صحيح.
2: أيوة. أما إذا كان هو بيضغط عليها وبيقول لا يرفض، فهي شبه الظن على أن والدها ظالم،
1: غير شك،
2: وعلى أن هو ديكتاتور،
1: أيوة،
2: ما يبيش ياخذ رأيها،
1: صحيح،
2: وما يبيش يحترمها. وإذا كان هو فرض عليها الزواج، افرض لا قدر الله افشل الزواج، في الحالة الأولى اللي هي إذا كان حتى بعد ما بين لها الجوانب السيئة فيه وأصرت على الزواج، يقول لها: أراه أنت حرة، أنت ما دمتي متمسكة به أراه ذنبك على جنبك.
1: أيوة.
2: إذا كان صار لك شيء أنا مش مسؤول شكي.
1: أيوة.
2: وإذا كان هو فرض عليها فرض الزواج بدون ما يأخذ رأيها وهي ما تبي شيء، يبقى في الحالة هذه أراه إذا كان أصيبت بكارثة في زواجها وإلا انتكبت في هالزواج، يبقى من اللي بيشعر بالذنب؟
1: الملوم هو،
2: هو الملوم.
1: صحيح.
2: يبقى تو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة في هالأمر ولا مش واضحة؟
1: واضحة.
2: وضوح
1: الشمس.
2: وضوح الشمس.
1: نعم.
2: إحنا ما بنقول، لا إحنا لا نرضى بأن تتمرد البنت
1: على
2: على أهلها.
1: نعم.
2: لا، هذا أمر مش مقبول.
1: صحيح.
2: مش مقبول أبدا إن البنت تتمرد على أهلها وتعصيهم وتدير ما تبي، لا هذا ما يديروش بنات البيوت.
1: صحيح.
2: لكن في نفس الوقت الآباء حتى هم والأمهات يجب عليهم ما ينظروش للزواج نظرة مادية، وإلا نظرة لأن هذا ولد عيلة فلان ولا هذا كذا، وإلا هذا لمجرد كون فقير وإلا لمجرد كون موظف بسيط، لا ما نبيش أنا، لا ما يجيش الكلام هذا.
1: صح.
2: هذه ناحية أشرنا إليها على سبيل يعني مجرد تنبيه يعني.
1: نعم.
2: بعدين نجو إذا كان تم العقد والعرس ما صارش، الدخول ما صارش،
1: أيوة.
2: وصدر من الزوج هذا طلاق، طلق البنت قبل ما يدخل بها.
1: نعم.
2: طلقها طلاق.
1: نعم.
2: ما عليهاش عدة.
1: هذا
2: لا ما عليها، ما هو هذا السؤال، هذا صلب السؤال. ما عليهاش عدة.
1: نعم.
2: لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
1: واضح. نعم.
2: الآية واضحة.
1: واضح.
2: مدام هو ما دخلش بيها وما أرخاش السطور وما دخلش عليها في دار وأغلق الدار.
1: نعم.
2: فهمت. وما هذا كل ما صارش يبقى في الحالة هذه قاعدة هي على حالها وهو على حاله.
1: نعم.
2: فإذا طلقها ما عليهاش إيش
1: عد.
2: عد لا يوم ولا اثنين ولا نصف عدة زي ما يقولوا.
1: نعم.
2: ما هناكش الكلام هذا.
1: نعم.
2: خلاص تم الطلاق ما عليهاش عدة، لكن شنو حقها؟ لها نصف الصداق، لها نصف
1: الصداق،
2: الصداق. نعم. اللي اتفقوا عليه.
1: نعم.
2: المقدم والمؤخر
1: لها
2: عليه إن هو ما دام الطلاق جاي من جانبه هو عليه إن يدفع نصف الصداق المتفق عليه.
1: نعم.
2: هذا حقها شرعي ما فيش نقاش ولا فيه كلام.
1: طيب.
2: طيب السؤال الثاني أو الشق الثاني في السؤال.
1: نعم.
2: قالت نفرض مثلا بعض الأخوات قالوا نفرض أن البعيد صار لحادث وهذا كم مرة يصير وتوفي أو مات قضاء وإيش وقدرا.
1: أيوة.
2: بمرض من الأمراض.
1: صح.
2: قبل الدخول وقبل. أيوة. العرس هل عليها عدة ولا ما عليهاش؟
1: أيوة.
2: أو أن المرة اللي فاتت قلنا إحنا بالنسبة للطلاق هذيك ما عليهاش عدة.
1: طيب.
2: ولها نصف إيش الصداق.
1: الصداق.
2: لكن إذا توفي قبل الدخول يعني يبي يدير العرس ولكن مشيئة الله أرادت إن هو يتوفى.
1: أيوة.
2: وينتقل إلى رحمة الله.
1: نعم.
2: والعرس ما تمش أراهي عليها العدة كاملة.
1: يا سلام.
2: ما فيش حاجة اسمها نصف عدة.
1: أيوة.
2: هالكلام اللي يقولوا فيه عليها نصف عدة أراه هذا كلام ناس جهلة، لأن هذه عدة وفاة. والآية الكريمة صريحة والذين يتوفون منكم.
1: نعم.
2: ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. صدق الله العظيم. هنا تو أي تو خد بالك لما قال يتوفون منكم ويذرون أزواجا.
1: أيوة.
2: هي بحكم العقد زوجة ولا مش زوجة؟
1: زوجة.
2: زوجة. خلاص مدام عقد عليها عقد صحيح بجميع أركانه فهي إيش زوجة.
1: زوجة.
2: مدام هي زوجة تنطبق عليها الآية. وشين قالت الآية؟ فعدتهن أربعة أشهر
1: وعشرة.
2: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هيك قالت الآية.
1: أيوة.
2: خلاص يبقى سواء كان دخل ولا ما دخلش العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كان دخل بها وهي حامل هذيك أو نعدتها وضع الحمل هذيك بروحها.
1: نعم.
2: باهي. وليش يقول مثلا يسأل واحد يقول ليش يا سيدي المطلقة ما عليهاش عدة قبل الدخول؟
1: طيب.
2: ما دخلش بها وما دارش العرس ما عليهاش عدة.
1: نعم.
2: واللي توفي عنها زوجها عليها عدة أربع شهور وعشر أيام.
1: أيوه.
2: نقول له بسيطة، لأن أولا هو لما توفي هذه إرادة الله وقضاء الله وقدره.
1: نعم.
2: فهي زوجة ما عندهاش نية الانفصال عنها وإلا البعد عنها.
1: صحيح.
2: كان عازم على أنه هو بيدخل بها وبيدير العرس. صحيح. ولكن اختطفته يد المنون، فلما هو توفي وأراد الله ذلك فهي قاعدة زوجة وفي حكم الزوجة.
1: صح.
2: يعني زوجة تامة.
1: صح.
2: وبعدين النقطة الثانية، زي ما ليها الغنيمة عليها الغرامة. كيف يعني؟ هي توا لما هو توفي راهي بتاخذ الصداق كامل، انتبه لها النقطة هذه.
1: نعم.
2: مش زي المطلقة قبل الدخول، هذيك قلنا لها نصف الصداق مش كي. أما المتوفى عنها زوجها وما دخلش بها الصداق متاعها تاخذ إيش؟ كامل. هذه واحدة.
1: طيب.
2: رقم اثنين، عندها حق الإرث، بارك الله فيك.
1: أيوة.
2: عندها حق إيش؟ الإرث. هذه غنيمة بالنسبة لها ولا مش غنيمة؟
1: غنيمة ما غير شك.
2: طيب، مدام لها الغنيمة بتاخذ الصداق كامل وبترث فيه، بترث فيه.
1: نعم.
2: الإرث الشرعي.
1: أيوة.
2: يبقى في الحالة هذه غنيمة، فعليها إيش؟ الغرامة. شن هي الغرامة؟
1: اللي هي
2: العدة 4 أشهر و10
1: أيام.
2: أيام.
1: صح.
2: هذا هو، يجب أن ننتبه إلى هذا الموضوع، في فرق ما بين المطلقة قبل الدخول وما بين المتوفى عنها زوجها قبل
1: الدخول.
2: قبل الدخول.
1: أيوة.
2: وبعدين هي أيضا مشاعرها نحوه لما توفي وهي كانت تنتظر العرس والدخول.
1: صح.
2: بمجرد ما توفي انتكبت هي ولا ما انتكبتش؟
1: ما غير شك انتكبت.
2: أحست بالحزن الشديد والألم الشديد لوفاته أم لا؟
1: صح.
2: بدون شك.
1: صح.
2: فطبعا مشاعرها متعلقة بزوجها اللي توفي، حتى ولو كان ما دخلش بها.
1: صح.
2: لكن متعلقة مشاعرها به،
1: بعكس اللي طلقها يعني، وهو
2: بعكس اللي طلقها، اللي طلقها هذاك قبل الدخول.
1: أيوة.
2: هذاك يخي تقول هذا ما يستاهل شيء.
1: أيوة.
2: وفعلا
1: معكم.
2: لأن هذاك شنو، ما زال ما دخلش بها وما دارش العرس وإذا به طلقها.
1: صح.
2: شنو العدة اللي بيستاهلها هو؟
1: شيء.
2: ما يستاهلش عدة.
1: صح.
2: ما فيش، وهو مقربها ما مسهاش.
1: صحيح.
2: يبقى ما عليهاش عدة المطلقة هذيك قبل الدخول.
1: أيوة.
2: أما المتوفى عنها زوجها فمشاعرها وأحاسيسها فهمت وآمالها كانت متعلقة بها الشخص هذا، وأراد الله أن يختطفه الموت فتوفي، ولذلك مشاعرها ينبغي تأخذ 4 شهور و10 أيام كفترة نقاها لها حتى تتخلص من هذه المشاعر.
1: أيوة. صح.
2: يبقى أعتقد واضح الكلام هذا.
1: واضح، بارك الله فيك. في سؤال تاني، بعض الإخوة المستمعين يتساءلون حول ظاهرة الانتحار، ما هي أسبابها وما عقوبتها عند الله؟ وهل صحيح أن من مشى في جنازة المنتحر أو قام بتعزية أهله عليه الإثم وعليه صيام 3 أيام؟
2: أولا بالنسبة، هم سألوا عن الأسباب.
1: نعم.
2: إحنا كم مرة ننادي ونقول أراه الحياة المادية والتكالب على المادة وطموحات الإنسان المادية.
1: صح.
2: لما تكون بعيدة عن الله وبعيدة عن الناحية الروحية راهي تولي آلة من الآلات
1: تقود الإنسان
2: الآلة شنو تقود؟ هي. الإنسان مش تكون سبب أحيانا. هي. حتى في بتر يده وإلا تكون سبب في هلاكه.
1: صحيح.
2: هذه الحالة المادية.
1: صح.
2: لكن احنا كمسلمين نحن عندنا توازن بين الحياة الروحية والحياة المادية. الإسلام يقر الجانبين، يعني الجانب الروحي والجانب والمادي. إيش؟ المادي.
1: نعم.
2: لا يزهدنا في الدنيا ولا يبعدنا عن المادة، ولكن في نفس الوقت لا يجعل المادة هي أكبر همنا.
1: أيوة.
2: ولا مبلغ علمنا.
1: صحيح.
2: زي ما ورد في الدعاء النبوي.
1: نعم.
2: اللهم لا تجعل الحياة أو لا تجعل الدنيا أكبر همنا
1: ولا مبلغ علمنا.
2: ولذلك التوازن هو لما ينفقد أراه تنشأ الأسباب اللي تؤدي إلى القلق النفساني.
1: صح.
2: هذه واحد. وأيضا لما تطغى المادة وتتقلص الناحية الروحية أراه أيضا في نفس الوقت ينشأ عند الإنسان فقدان الأمن النفسي.
1: نعم.
2: ويكون في خوف داخلي من الحياة. أما المؤمن اللي عنده توازن من الناحية الروحية وقلبه متعلق بالله ويعمل في هذه الحياة كما أمره الله وكما أراد الله أن تكون هذه الأرض فعلا، هي الأرض خلقها الله لمن؟ للإنسان.
1: أيوة.
2: وكل ما أودع الله فيها من كنوز ومدخرات وكل الطاقات التي خلقها الله في الأرض وفوق الأرض وفيما يتصل بهذا الكون، إنما خلقها الله لمن؟ للإنسان. القائل سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخرها لكل الناس، لا لفئة أو طائفة دون فئة أو طائفة، لا، سخرها لمن؟ لكل الناس. وسخر لكم، الضمير عام ولا مش عام؟
1: عام،
2: عام لجميع البشر.
1: صح.
2: ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كلها مسخرة من الله تبارك وتعالى للإنسان.
1: صحيح.
2: فنحن نقول إذا كان الإنسان عنده توازن نفساني ما بين الروح وما بين إيش؟ المادة.
1: المادة. نعم.
2: أولا القلق لا يعرف طريقه إلى نفسه، القلق النفساني ما فيش، الاضطرابات الداخلية ما فيش.
1: نعم.
2: لأنه عندما يحس بفشل في ناحية من النواحي المادية يلجأ إلى من؟ إلى الله.
1: ما في شك.
2: أيضا عندما يريد أن يعمل عملا ماديا يراعي فيه إيش؟ جانب الله.
1: صح.
2: لا يغش ولا يخدع ولا يراوغ ولا يتحايل، هذا المؤمن الحقيقي اللي عنده توازن.
1: نعم.
2: ما بين الروح وما بين إيش؟ المادة.
1: المادة. صح.
2: الذي يخاف الله ويخشى الله، هذا كل هالصفات هذه ما يعرفهاش، وبالتالي القلق ما عندهش. رقم اثنين.
1: نعم.
2: الذي يخاف الله ويخشى الله وقلبه متعلق بالله، هذا يبقى يعمل وهو لا يخاف شيئا إلا الله، وبالتالي ما عندهش فقدان للأمن النفسي، وإنما عنده بالعكس، عنده الأمن النفسي متوفر.
1: صحيح.
2: لأن دائما وأبدا يعلم بأنه لا يصيبه شيء إلا بإذن الله، ولا يقع أو لا تقع بالنسبة ليه كارثة ولا امتحان ولا اختبار إلا بإذن الله وإرادة الله، أليس كذلك؟
1: صح.
2: فيبقى المؤمن الحقيقي عنده توازن نفسي ما بين الروح وما بين إيش؟
1: المادة.
2: المادة. اللي صار توا في العصر اللي احنا عايشين فيه، تسربت إلينا أشياء كثيرة من الأمم المادية.
1: أيوة.
2: الأمم التي لا تخاف الله ولا تخشى الله تسربت إلينا وإلى نفوسنا.
1: أيوة.
2: فأصبحنا نتكالب على الدنيا، وأصبح التنافس غير الشريف هو اللي موجود بيننا في كثير من الناس وفي كثير من المجالات.
1: أيوة.
2: هذا ملاحظ ولا مش ملاحظ؟
1: ملاحظ،
2: ملاحظ.
1: نعم.
2: وأصبحنا لا نبالي أن نتحصل على المادة أو المال من حلال أو من حرام، والعياذ بالله، هذا أصبح موجود متوفر. والعلاقات بين الناس بدل من أن تكون العلاقات يراعى فيها جانب الله والخوف من الله والاحترام المتبادل، أصبحت العلاقات مادية.
1: صح.
2: شيلني ونشيلك زي ما يقولوا جماعة.
1: أيوة.
2: مصالح مادية متبادلة، فيك مصلحة أنا معك، ما فيكش مصلحة لا نعرفك
1: ولا تعرفني،
2: ولا تعرفني.
1: أيوة.
2: هذا اللي أصبح موجود.
1: والله هذا
2: وهذا صحيح. اللي أصبح سايد بين الناس للأسف الشديد.
1: أيوة.
2: وإحنا كمسلمين ما كناش نعرفوا هالأشياء هذه، بالعكس كانت المحبة بيننا كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. وين توا هذا الشعار هذا؟ وينه؟
1: خلاص
2: توا أصبحت أنا مدبيا حطمك وأنت مدبيك تحطمني في المجالات المادية.
1: صح.
2: شكي مدبيك أنك أنت تركز على كتوفي وأنا نركز على كتوفك، هذا اللي موجود. الصراع مادي.
1: صح.
2: وتسرب إلينا من مجتمعات غريبة، هذا هو اللي نقل إلينا القلق النفساني ونقل إلينا الخوف النفساني
1: بالضبط،
2: وفقدنا الأمن النفسي والطمأنينة النفسية.
1: صح.
2: وربنا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: نعم.
2: وذكر الله راه مش مجرد نقول الحمد لله ولا نقول استغفر الله، لا، لابد أن يكون هذا القول مصحوبا بالعمل.
1: أيوة.
2: مصحوبا بالسلوك في المعاملات.
1: نعم.
2: في العلاقات هيك. هيبقى هذا هو اللي احنا ما كناش نعرفه، ظاهرة الانتحار.
1: صحيح.
2: نسمع عنها في أمريكا، في أوروبا، في الأمم التي فقدت صلتها بالله عز. نعم. وجل.
1: صح.
2: فهمت؟ هذه سيطرت عليها المادة.
1: نعم.
2: والعلاقات علاقات وحوش، فهمت؟ والطموحات طموحات مادية صرفة.
1: صح.
2: يبقى هذيك اللي كانت عندها الظواهر موجودة وفعلا وقاعدة عندها موجودة.
1: صحيح.
2: لكن احنا الحمد لله يعني هي قاعدة الظاهرة هذه مش منتشرة كثير، وإنما للأسف بدأنا نسمع من حين لآخر أن شاب انتحر أو شايب كبير انتحر أو شيء من هالقبيل.
1: صحيح.
2: يعني بدأنا نسمع هذا تسرب إلينا من مجتمعات غريبة عنا.
1: صحيح.
2: للأسف يعني يبقى هذا هو الأسباب في اعتقادي اللي احنا نستطيع نقول عنها.
1: أيوة.
2: لأن الأسباب الأخرى مثلا تو زي فقدان العقل، وإلا الإنسان في لحظة جنون هذاك الله أعلم بها.
1: أيوة.
2: صحيح ولا لا؟
1: نعم.
2: قد يكون الإنسان فقد عقله أو أصيب بلحظات جنون.
1: صح.
2: ما أصبح ما عادش يميز، يتصرف تصرفات المجانين.
1: أيوة.
2: هذاك الله أعلم بها.
1: نعم.
2: ولهذا ما نتدخلش ما بين العبد وما بين إيش
1: ربه. نعم.
2: النقطة الثانية في السؤال
1: العقوبة.
2: العقوبة.
1: نعم.
2: بدون شك يعني ربنا قال في كتابه العزيز ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: يا سلام.
2: نهي صريح ولا لا؟
1: صريح.
2: نهي صريح. والنهي هنا مش غير المنهي عنه هو القتل مطلقا، لأن القتل بدون وجه حق
1: نعم.
2: يبقى عقوبته والعياذ بالله. أونا في القرآن الكريم ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: واضح.
2: والعياذ بالله. يعني عقوبة شديدة.
1: شديدة.
2: وهنا راهي زي ما تنطبق على قتل شخص آخر بدون وجه حق زي ما تنطبق على قتل الإنسان لنفسه.
1: نعم.
2: نفس العملية.
1: نعم.
2: ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يفسر في الآية قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوم القيامة يجأ بها نفسه.
1: أيوة.
2: يعني يوم القيامة تكون عنده حديدة.
1: نعم.
2: ويقتل بها نفسه عدة مرات يوم القيامة.
1: نحن.
2: إلى آخر ما ورد في الحديث فهي.
1: صح.
2: جريمة فظيعة. أما قضية كنا نمشوا في جنازته أو نعزوا ولا ما نعزوش أهو نقولها باختصار.
1: نعم.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم مشاش في جنازة واحد منتحر ولكن ما حرمهاش، مشوا الصحابة.
1: طيب.
2: ولهذا الفقهاء قالوا أفاضل الناس ما يمشوش في جنازة المنتحر، أفاضل الناس، لكن من فينا يستطيع يدعي إنه هو من أفاضل الناس؟
1: ما غير شك. لا.
2: ما نقدروش.
1: نعم.
2: ندعي هالدعوة هذه.
1: صح.
2: ولهذا واجب تغسيله وواجب الصلاة عليه وواجب دفنه وجوب.
1: نعم.
2: حتى كان مشينا مش حرام.
1: ما غير شك.
2: فهمت؟ رقم اثنين أهل فجوا نمشوا نعزوهم، أهل نبقى نجمعونهم مصيبتين، مصيبة إن أولادهم وإلا الشخص اللي عندهم انتحر.
1: أيوة.
2: وخلالهم خلالهم هالمصيبة هذه كركروا فيها. يعني هم طبعا مش من حيث الوزر لأن الوزر مش عليهم هم إلا إذا كانوا سبب فيه.
1: صح.
2: لكن إذا صح. كان هو انتحر نمشي وإحنا ما نقولوا والله ما نعزوهماش وما فيش حكاية صيام ثلاثة أيام.
1: أيوة.
2: هذا كلام مش صحيح.
1: طيب.
2: فنمشوا لهم ونواسوهم ونعزوهم ولا شيء في ذلك.
1: بارك الله فيك. نعم. أستاذ إن شاء الله يكون مفهوم هذا. لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نحييكم مرة أخرى إخوتنا المستمعين والمستمعات، ملتقانا بكم يتجدد في الحلقات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3 في أثير سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يورد العظماء الكبار من بلاد الإسلام، وأجتهد قدر ما فتح الله تعالى علي أن أشرح أحوالهم وأبين فضائلهم وأذكر مناقبهم، وغرضي في ذلك كله أمران. أما الأمر الأول، أن أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشرح أحوالهم وذكر مناقبهم، فإن ذكر مناقبهم قربة وعبادة فيما أحسب. والأمر الآخر أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هو أن نقتدي ونتأسى ونسير خلفهم فيما فعلوه وفيما قالوه من أمور الخير والصلاح والهدى والرشاد والتقى، فإن ذلك زاد إلى المعاد، وإن ذلك تزود من التقوى وتزود من الخير، ذاك أنهم أعلام الإسلام وعظماؤه وكباره، وهم الذين نقلوا لنا الشريعة، ونقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوا لنا كتاب الله تعالى أيضا. فذكرهم إذن قربة وعبادة بهذا المعنى إن شاء الله تعالى. واليوم نعطر مجالسنا بذكر حافظ عظيم، بل ذكر أعظم حفاظ الدنيا على الإطلاق، وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أعظم حافظ الحديث ظهر في عصور الإسلام كلها. وهذا الإطلاق ستعلمون حقيقته عندما آخذ في ذكر هذا الإمام العظيم وأبين جلال حفظه وجمال حاله رحمه الله تعالى. وهذا من الإعجاز العجيب، أن يخرج الله تبارك وتعالى رجلا من بلاد العجم يحفظ على المسلمين سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم على وجه عجيب ووجه مدهش، بل على وجه معجز. ودائما أقول لإخواني وأخواتي، وأقول لكل من يسمعني من المشاهدين والمشاهدات، أقول إن بخارى أخرجت لنا البخاري، وأخرجت لنا آلاف العلماء. ليست بخارى فقط، بل كل ما يطلق عليه اليوم تركستان، فإن البخاري رحمه الله تعالى من بخارى، وبخارى من المدن العظام في تركستان. وتركستان قسمان، تركستان الشرقية وتركستان الغربية، وتركستان أي تركستان أي بلاد الترك. وتركستان الشرقية اليوم بيد الصين، عجل الله فرجها وعجل الله خروجها من أيديهم، فإن الصينيين اليوم يعذبون إخواننا في تركستان الشرقية ويسمونهم سوء العذاب، ويعدمون قادتهم وعلماءهم البارزين، ويفعلون بهم الأفاعيل، كل ذلك من أجل أن تبقى تركستان الشرقية في أيديهم. والمصيبة أنهم مسلمون، ولو كانوا غير مسلمين لقامت الدنيا ولم تقعد، لكن لأنهم مسلمون لا ينتصر أحد لهم ولا يذكر أحد قضيتهم، هذه مصيبة كبيرة. المهم أن الصينيين يسمونها اليوم سينكيانغ، أي الأرض الجديدة، وإخوانكم في بلاء هنالك، وهم عشرات الملايين منسيون، لا يطالب بهم أحد ولا يذكرهم أحد، وحقوق الإنسان لا تذكرهم، وكل ذلك لأنهم مسلمون، والمسلمون في العادة لا بواكي لهم، هذه حقيقة للأسف. وتركستان الغربية، تركستان الغربية هي اليوم خمس جمهوريات، قرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقزاقستان وتركمانستان، هذه الجمهوريات الخمس تؤلف اليوم تركستان الغربية. كانت تحت الاحتلال الروسي البغيض، ثم بعد ذلك الاحتلال البلشفي الأبغض الملحد الاتحاد السوفيتي، ثم من الله عليهم بالاستقلال بعد ذلك، وهم اليوم أفضل وأحسن من ذي قبل، وإن كانوا يحتاجون لإخوانهم المسلمين. وهذا مدخل، فإن كان البخاري رحمه الله تعالى قد حفظ لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه العجيب، وإخوانه العلماء بالآلاف من منطقة تركستان، وأستطيع أن أقول بعشرات الآلاف، خدموا الإسلام خدمة عظيمة، ولهم في أعناق المسلمين منة جليلة بحفظ الحديث وحفظ اللغة اللغة العربية والتاريخ والقرآن والفقه، وكان منهم أئمة أعلام عظام وعظام جدا، فهم لهم منة في رقابنا، فاليوم أحفادهم يحتاجون إلينا كما كنا نحن في حاجة إلى أجدادهم من قبل. أحفادهم اليوم في حاجة إلينا، في حاجة إلى أن نوصل إليهم العلم الشرعي، أن نتعهدهم بالمساعدة، أن نتعهدهم بالمتابعة، أن نسأل عن أحوالهم، أن نسأل عن بلادهم، أن نحاول أن نرد شيئا من الدين الذي في أعناقنا مما من أجدادهم رحمة الله تعالى عليهم، بالعناية اليوم بالأحفاد. هذا هو المطلوب في الحقيقة، ووضعهم اليوم أفضل من ذي قبل، لكن ما زالوا في حاجة ماسة إلى المساجد، إلى المدارس، إلى المعاهد الإسلامية، إلى نشر اللغة العربية التي كان أجدادهم فيها أئمة وأئمة عظام، إلى تفهيمهم وتعليمهم، إلى أخذ النابغين منهم إلى الجامعات الإسلامية وفي العالم الإسلامي، إلى مزيد من الصلات ما بيننا وبينهم. هذا كله من حقهم علينا. فلذلك أنا أهيب بالمحسنين والتجار مد يد المساعدة وبقوة، وبناء المساجد والمعاهد والمدارس ودور العلم والجامعات الإسلامية هنالك، فالطريق إلى أكثر تلك البلاد مفتوح. وما عدا أوزبكستان بسبب بعض الإشكالات والمشكلات، وأوزبكستان وضعها حرج اليوم وهي مغلقة أمام العرب والمسلمين إلا القليل النادر، لكن إن شاء الله تعالى سيتحسن الأمر من بعد ذلك، وستفتح هذه البلاد وينفتح قلب أهلها للمسلمين، وهم في شوق بالغ إليكم ومحبة جمة كبيرة، يحبون المسلمين ويحبون العرب ويحبون أن يروهم ويختلطوا بهم ويلتصقوا بهم. هذه نبذة من تاريخ تركستان اليوم وبالأمس، وبخارى هي جزء من تركستان وبلدة عظيمة. كان الجد البخاري، وبخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وبردزبة بلغة الفرس هو الزارع، الفلاح الزارع، بردزبة. بردزبة هذا كان مجوسيا ومات على غير الإسلام. المغيرة ابنه هو الذي أسلم على يد والي بخارى، ووالي بخارى جعفي، جعفي إحدى قبائل العرب. فالبخاري نسب إذن بالولاء، فقيل هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي. وكان هذا معلوما من حال ذلك الزمان، أن من أسلم نسب إلى القوم الذين أسلم على أيديهم. فإذا أسلم الإنسان على يد شخص من قبيلة ما ينسب إليها، لذلك البخاري قال الجعفي، وهو ليس بجعفي أصلا، إنما هو جعفي ولاء، يسمى ولاء لأنه أسلم على يد شخص، فصار الولاء لذلك الشخص ولتلك القبيلة. وهذا نظام كان معلوما آنذاك، فيقال للبخاري الجعفي. وولد وهذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمغيرة. ابن إبراهيم لا نعلم أخبارا عنه، أما إسماعيل حفيده ووالد الإمام البخاري فقد كان رحمه الله تعالى عالما. والبخاري ابنه ولد سنة 94 و100، وتوفي سنة 56 و200، فعاش بذلك قرابة 62 سنة رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه وغفر له. والإمام رحمه الله تعالى ولد سنة 94 و200، ولد سنة 94 و100، أبوه مات وهو صغير، وأبوه كان عالما جليلا، أخذ عن الإمام مالك وأخذ عن غيره من الأئمة، فهذا يعني أنه ارتحل، يعني أبوه ارتحل إلى المدينة. ولك أن تعلم صعوبة هذه الرحلة وطول هذه الرحلة والمشقة الملازمة لهذه الرحلة من بخارى إلى المدينة. هو لا شك أنه ذهب للحج، لكن أنا أبين لكم أن المسافة كانت هائلة وعظيمة جدا جدا، لكنهم كانوا يرتحلون ويقطعون المسافات الشاسعة ابتغاء مرضات الله تعالى. أبوه كان عالما جليلا، وكان ثقة من الثقات، وجمع إلى العلم الورع والتقوى، لأنهما أمران متلازمان، علم بدون ورع يؤدي إلى أن يكون الإنسان عالم سوء، نسأل الله السلامة والعافية، عالم يخلد إلى الأرض، عالم يتبع أهل الدنيا في دنياهم ولا يستقل عنهم. أبوه كان يجمع بين العلم والورع والتقوى، وليس أدل على ذلك من قول أبيه عند موته، يقول ليس في مالي درهم من حرام ولا شبهة. الله أكبر، ليس في مالي درهم من حرام، هذا أمر قد تيسر لعدد من الصالحين، لكن ليس في مالي درهم من حرام ولا من شبهة، الله أكبر، هذا يدل على عظم في تقواه وورعه وزهده وصلاحه، لأنه ما من الناس أحد إلا النادر الفذ القليل جدا لم يدخل في ماله شبهة. الحرام لم يدخل، لا يدخل في مال كثير من الناس الحرام، وإن كان في هذا العصر يعني عددهم قليل، لكن الشبهة هذا أمر عجيب، فلذلك يقول لا أعلم درهما في مالي من حرام ولا شبهة. هذا أبوه، والله تعالى يقول وكان أبوهما صالحا. وهذا الرجل العجيب الإمام البخاري هذا أبوه، وذاك الشبل من وهذا الشبل من ذاك الأسد. أما أمه فكانت امرأة صالحة، عنيت بالإمام رحمه الله تعالى في صغره، وذلك أن الإمام توفي أبوه وهو صغير، فعنيت به أمه واهتمت به وكانت صالحة. ويروى عنها أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد فقد بصره في صغره وهو طفل صغير، فاجتهدت في الدعاء رحمها الله تعالى، اجتهدت في الدعاء الكثير، فرأت في منامها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، فقال لها يا هذه إن الله تعالى قد رد بصر ابنك عليه بكثرة دعائك. الله أكبر، يعني أن المرأة لكثرة دعائها رحمها الله تعالى ورد بصر ابنها عليه فعاد مبصرا رحمه الله. فذاك أبوه وهذه أمه، فلك أن تعلم أي نبتة صالحة كان قد خرج منها رحمه الله. الإمام بخاري كعادة أقرانه دخل كتاب في صغره، فألهم بعد حفظ كتاب الله تعالى حفظ الحديث، وهو دون العاشرة ألهم حفظ الحديث، فحفظ أحاديث كثيرة جدا جدا وهم دون العاشرة، وهذا إلهام من الله تعالى، ليس هذا من عادة الصغار الذين مثله، يعني حفظ

أهل الرأي، وكل ذلك ولما يبلغ 11 من عمره المبارك بعد. لذلك ثم أخذ في السماع، أخذ السماع الحفظ دون شيء، شيء والسماع شيء آخر، كانوا يحفظون ثم يسمعون على الأئمة بموجب هذا الحفظ، وهذه طريقة كانت في المتقدمين الحفظة الماهرين. يقول إمام الذهبي عنه، يقول إنه سمع الحديث 520، يعني إذا عرفنا أن ولادته كانت 94 و100، يعني أنه ابتدأ في السماع وعمره 11 سنة، ثم إنه ارتحل بأمه وأخيه وعمره 16 سنة، لما صار عمره 16 سنة ارتحل لتأدية الحج الفريضة، هذه أول رحلة له، فأمه وأخوه رجعا وهو استمر في الرحلة، استمر. والرحلة عند علماء الإسلام الأوائل أمر لازم، وكانوا يرتحلون ارتحالا عجيبا، يعني كان الواحد منهم يخرج من بلده من أجل حديث واحد. وكان الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، هذا الكتاب مقصور على من ارتحل من أجل طلب الحديث الواحد فقط، حديث واحد، خرج من بلده يريد بلدا آخر يريد سماع حديث واحد. وابتدأه من الصحابي الكبير أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، حيث خرج من المدينة يريد مصر لأجل أن يسمع حديثا أو يتأكد من سماع حديث واحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عجيب، يريد مصر لأن هنالك من شاركه في سماع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى غيرهما، فراد أن يتثبت ويتأكد من الحديث. بعد طول المدة ارتحل إلى مصر رحمه الله من أجل هذا الحديث، ويقولون إنه لوى عنق راحلته عائدا إلى المدينة ولم ينزل في مصر رحمه الله. الله أكبر، يعني ما قال أذهب لأرى النيل، لأرى الأهرام، لأتمشى في مصر، أبدا، مراد الحديث ورجع مباشرة. وهكذا علماء الإسلام الحفاظ الكبار كانوا يرتحلون الأيام والأسابيع والشهور من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سخرهم لهذا، والله تبارك وتعالى من عنايته بهم سخرهم لحفظ الحديث على وجه عجيب. والإمام البخاري رحمه الله لم يكن قطر من أقطار الإسلام غالبا إلا وله فيه رحلة، دخل غالب مدن الإسلام المعروفة في زمنه، هكذا فعل، حتى أن بغداد دخل 8 مرات، تصور هذا الرقم، بغداد يدخلها 8 مرات، ويقولون قل قطر من أقطار الإسلام إلا وله رحلة إلى ذلك القطر. فبذلك اتسع الأخذ عنده واتسعت المعارف واتسع عدد مشايخه الذين أخذ عنهم حتى بلغوا 200 رحمه الله تعالى. هنا ملحظ مهم ومهم جدا، ذاك أن عددا من المستشرقين دأبوا على الطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما يدرينا أنه صحيح وكيف نقله النقل، وهؤلاء يصدق عليهم المثل السائر رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت، يعني أنهم هم الذين حرفوا وغيروا وبدلوا، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فهم الذين حرفوا وغيروا وبدلوا ثم يتهمون نحن أهل الإسلام بالتحريف والتغيير والتبديل. أما الكتاب فلا مجال للطعن فيه، والله تعالى حفظه. أما السنة فهؤلاء كذبة فجر الذين يتهموننا بتغيير السنة ويتهمون علماءنا الأجلاء العظام بتغيير السنة، فإن الله تعالى سخر للسنة علماء عظاما كبارا أجلة في غاية العظمة والقوة، جمعوا بين الحفظ والإتقان والفهم والورع والإخلاص صفات عزيزة جدا مكنتهم من ضبط سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان واحد منهم يرتحل الأسابيع والأيام والشهور من أجل طلب حديث واحد يتأكد منه من إسناده، يتأكد من متنه، وهذا أمر لم يكن لأمة من أمم الأرض سوى لأمة الإسلام التي حفظ الله تعالى عليها حديث رسولها صلى الله تعالى عليه وسلم.
وكل دعاوى المستشرقين في ذلك قد فند علماء الإسلام الكبار وكتبوا فيها كتبا.

ذكروا أن أقوالهم واهية لا تساوي المداد الذي كتبت به، ولكنهم الإنسان إذا أغلق عقله وقلبه عن طلب الحق هذا بمثل ذلك وخرج منه مثل ذلك الهراء، وإلا فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة حفظا ليس مثله حفظ. وسأتي إن شاء الله تعالى على ذكر حفظ الإمام البخاري لأبين لكم كيف سخره الله تعالى وأتى به وبإخوانه ليحفظوا سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أنا أيها الأخوة والأخوات لا أشك أن حفظ البخاري كان موهبة من الله تعالى، فإن حفظه يختلف عن حفظ البشر في الحقيقة، فإن العرب كانوا أمة مشهورة بالحفظ على وجه عجيب. أما أن يحفظ واحد من العجم هذا الحفظ فأنا أظن والله أعلم أنه أمر إلهي لا دخل للبشرية فيه ولا نصيب لها في ذلك أبدا. قضية الحفظ هذه عند البخاري أنه عندما بلغ العاشرة من عمره كان قد حفظ الحديث المعلوم آنذاك في بلده وفي محلته، هذا أمر عجيب. يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، 100,000، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للأحاديث يحفظ هذا القدر، يعني 300,000 حديث، ثلث مليون هذا الذي يحفظه بالنسبة للأحاديث. إن جئنا إلى قضية الأسماء مهمة، أسماء الصحابة وأسماء التابعين وأسماء العلماء، اسمع هذه العجيبة. يقول أحد السلف لآخر يقول لو كنت عندي قبل قليل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث، كان ذاك صبيا، فخرج خلفه فقال له أنت الذي تحفظ 70,000 حديث؟ قال نعم. قال وفوق ذلك، فوق حفظ الأحاديث هذه، قال ليس أحد من الصحابة إلا وأنا أعلم ولادته غالبا ومسكنه ووفاته، يعني يعلم أين ولد ومتى ولد ومسكنه بعد ذلك، أي بعد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، ووفاته أين توفي. وأيضا بالنسبة للتابعين، الصحابة والتابعين، هذا أمر عجيب وحفظ فوق العادة، حفظ نادر. ماذا يقول عن كتابه؟ له كتاب، هو بمناسبة البخاري له 21 كتابا، أشهرها كتاب الجامع الصحيح، الجامع البخاري المشهور، يعني صحيح البخاري. يقول له كتاب اسمه التاريخ الكبير، في أسماء الرجال وأحوال الرجال وأهل الإسناد ووفاتهم وتلاميذهم وشيوخهم. متى صنفه؟ صنفه لما ارتحل، أنا قلت لكم أنه ارتحل إلى مكة والمدينة وبقي في الحجاز 6 سنوات، أمه وأخوه رجع، أما هو لم يرجع، بقي في الحجاز 6 سنوات. ألف كتابه التاريخ الكبير وكتابا آخر اسمه قضايا الصحابة والتابعين، قضايا يعني جمع قضية وهي الحكم والفتوى إلى آخره. فألف كتابه هذا من حفظه في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة. الله أكبر، إن الروضة ما كان هناك سقف مثل الآن، كانت مفتوحة إلى السماء، فكان في الليالي المقمرة يجلس يكتب هذا الكتاب. كم كان عمره؟ 18 عاما. طيب، يجلس يكتب، وهذا الكتاب اليوم في 12 مجلدا. تفتح الكتاب تتعجب، فلان ابن فلان ابن فلان، ولد في مكان كذا، توفي في مكان كذا، عاش مدة كذا وكذا، زمن ولادته، زمن وفاته، شيوخه، تلاميذه، كتبه التي صنفها، ماذا قال العلماء فيه، أهو قوي أم هو ضعيف، ثقة أم هكذا، في 12 مجلدا يكتبها من حفظه. ثم يقول بعد ذلك قل اسم من الأسماء التي أوردتها في الكتاب إلا وله عندي قصة، إلا أني خشيت أن يطول الكتاب. الله أكبر، يعني هذه مجلدات الكثيرة، 12 مجلدا في كتاب له اسمه التاريخ الكبير، كان يمكن أن يضاعفها أضعافا كثيرة من حفظه، لكنه خشي أن يطول الكتاب. سبحان الله. فالحفظ إذن حفظ ليس أمرا عاديا، بل هو أمر عجيب وغريب للغاية في الحقيقة. أنا أتيكم بأمثلة على هذا الحفظ. أولا، كان يذهب إلى أهل البصرة مثالا، فيطلبون منه أن يعقد لهم مجلسا، فيعقد المجلس كله في الأحاديث التي ليست عند أهل البصرة، يقول سأحدثكم أحاديث ليست عندكم. وهذا عجيب، هو ضيف عندهم في البصرة ويحدثهم مجلسا كاملا في أحاديث لا يعرفونها.
في أحاديث هي من البصرة، ورواتها من البصرة هم لا يعلمون، هم أهل البصرة. وهذا أمر عجيب وغريب، يعجبون ويدهشون فيحدثهم بأحاديث ليست عندهم. ذهب مرة إلى سمرقند، مدينة في كبيرة في أوزبكستان. المهم ذهب مرة إليها وكان فيها 400 شيخ وطالب للحديث النبوي، طالب علم مهتم بالحديث النبوي، 400. فاجتمعوا عليه 400 سبعة أيام، يأخذون أحاديث الشام، يأخذون متون الأحاديث ويجعلونها إسنادا من العراق، يعني يركبون متن أحاديث الشام على أسانيد العراق ومتون العراق على أسانيد الشام، يعني يخلطون عمدا حتى ينتحنوا حفظه، ويأتون بحديث الحجاز يجعلون له أسانيد اليمن، وحديث اليمن يجعلون له أسانيد الحجاز. كل هذا امتحان واختبار. سبعة أيام 400 محدث ما أخذوا عليه خطأ واحدا، لا في المتن ولا في الإسناد أبدا، يرد هذا إلى هذا، يرد هذا إلى هذا، يبين لهم الخطأ. سبعة أيام 400 محدث في سمرقند، شيء ليس له نظير، يعني شيء فاق المعروف المعتاد من البشر. لذلك كان الثناء عليه عاطرا جدا عند الحفاظ. يقول الإمام أحمد، ولك أن تعلم من هو الإمام أحمد، عندما يمدح هذا المدح يقول: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري، كل خراسان ما أخرجت تاريخا مثله. والإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري، ويقول يدخل على البخاري ويقول: دعني أقبل رجليك. تصور هذا الأمر، يقول: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. هذا قول يقوله مسلم، ومسلم إمام كبير وعظيم، يقول: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. ويقول له أيضا في كلام آخر، يقول: أشهد أن ليس في الدنيا مثلك، ما في الدنيا هذه كلها مثلك، أشهد أن ليس في الدنيا مثلك ولا يبغضك إلا منافق. هكذا يقول له مسلم رحمه الله تعالى. هو شيخ للبخاري ومن أقران الإمام أحمد. يقول البخاري، يقول: ما استصغرت نفسي قط عند أحد. وهذا يدلك على مدى أيضا البخاري، وقد رأى الإمام أحمد وقد رأى الأئمة الأعلام. يقول: ما استصغرت نفسي قط عند أحد إلا عند علي بن المديني، هذا لعظم معرفته وسعة معرفته. يقول عنه، يقول: لما جاء الخبر إلى علي بن المديني بكلام البخاري، قال لهم: دعوا عنكم هذا، فإنه والله لم يرى مثل نفسه أبدا، ما رأت عيناه مثل نفسه أبدا. وكان في جنازة وكان معه محمد بن يحيى الذهلي، فصار محمد بن يحيى الذهلي وهو إمام كبير وعظيم ومحدث ضخم من كبار المحدثين، محدثي السلف، كان معه في جنازة، يسأله في الجنازة عن الأسماء والعلل، أسماء المحدثين والرجال وعن علل الحديث. العلة جمع علة، وهي أمر دقيق قادح في صحة الحديث. قال: فكان يمر فيها كالسهم وكأنه يقرأ قل والله أحد. يعني هذا شيء غريب ما عرفنا مثله أبدا. وكان المحدثون يعدون خلفه وهو شاب صغير لم تنبت لحيته بعد، يعني أمرد ليس له لحية، كانوا يعدون خلفه في الطرقات ويقعدونه بالقوة ويأخذون عنه الحديث، وآلاف الأحاديث يأخذون عنه في الطريق وهو في الطريق. وهذا كله يدل على عظم كبير في قدر الرجل في حفظه وفهمه للمتون وللأسانيد ولهذا الأمر. أنا قلت لكم في البداية، قلت لكم أن هذا شيء غير طبيعي غير معتاد، وكأن الله تعالى جل جلاله أتى به في هذا الوقت. ما الذي جعله هكذا؟ أنا أظن والله أعلم لورع أبيه وعلمه ولصلاح أمه، فإن صلاح الذرية من صلاح الآباء والأمهات. لذلك احرصوا بارك الله فيكم على التزوج بالمرأة الصالحة،
احرصوا على إن لم تكن نساؤكم صالحات فاحرصوا على هدايتهن وتربيتهن وتعليمهن حتى يأتي الأولاد نجباء، حتى يأتي الأولاد علماء، حتى يأتي الأولاد حفاظا. هذا أمر مهم جدا، وأيضا لورعه هو وانقطاعه عن ملاذ الدنيا. فإن لا نعلم أن البخاري رحمه الله تعالى كان قد تعلق بأمور الدنيا ولذائذها وشهواتها، بل كان زاهدا ورعا إلى الغاية، وهذا كله أورثه حفظا عجيبا. هل هذا فقط حفظه؟ لا، هنالك قصص وأخبار أخرى عن حفظه رحمه الله تعالى ورضي عنه. كان البخاري وهو شاب يطلب، وهو غلام ليس شابا بعد، وهو غلام يطلب الحديث مع صاحبين له. أحد هذين هو الإمام حاشد بن إسماعيل البخاري محدث أهل الشاش، والشاش هم أهل طشقند اليوم. طشقند كانوا يسمونهم في السابق بلاد الشاش وأهل الشاش. محدثهم وإمامهم هو حاشد بن إسماعيل البخاري، هذا وهو غلام مع غلام آخر والبخاري، ثلاثتهم كانوا يختلفون لسماع الحديث، يعني كانوا يترددون إلى سماع الحديث والأخذ عن المحدثين وهم صغار غلمان بعد. فيقولان للبخاري إنك تختلف معنا لطلب الحديث ولا تكتب، فما لك لا تكتب؟ وأكثر من لومه. فلما كان بعد 16 يوما قال لهما إنكما أكثرتما من لومي، فعرضا علي ما كتبتما. فعرضا عليه الحديث، وكان ما كتب وما ما كتباه 15,000 حديثا، فقال خذوا عني. فذكر لهم كل هذه الأحاديث، 15,000 حديث من حفظه رحمه الله تعالى، وهو غلام بعد. فصار يحكمان كتبهما من حفظه، يعني هذا العجيب، هما كان يكتبان والمحدث يحدث والبخاري ما يكتب يحفظ فقط. فكان يلومانه لماذا لا تكتب، وما عرف أنه يحفظ هذا الحفظ. فلما أكثر عليه سمع، يعني عرض عليهما الأحاديث التي كتباها وبلغت 15,000 حديثا، فصار يحكمان كتبهما، يعني يصححان ما كتباه من حفظه رحمه الله تعالى. فقال لهما أتظنان أني أضيع أيامي وأضيع وقتي هدرا بلا فائدة؟ فعرف أنه لا يتقدمه أحد، مستحيل لمثل هذا أن يتقدمه أحد رحمه الله. حفظ عجيب. ومن أعظم القصص التي رويت في حفظه أنه جاء إلى بغداد، فأراد محدثو بغداد أن يمتحنوه، فعمدوا إلى 100 حديث، أخذوا 100 حديث، فركبوا هذا الحديث، أخذوا الحديث من سنده وركبوه على سند آخر، وفعلوا ذلك في 100 حديث كلها، يعني وضعوا إسناد هذا لمتن ذاك ومتن ذاك لإسناد هذا، هكذا في 100 حديث. وعمدوا إلى 10 محدثين، كل واحد منهم كان عنده 10 أحاديث حفظها. فلما جاء البخاري وعقدوا مجلسا له، فقام أولهم من أول 10 هؤلاء، فقال له اسمع مني هذه الأحاديث 10. فكلما روى له حديثا قال لا أعرفه، حتى فرغ الأول من 10. فالناس الذين جاءوا كانوا بين عالم وعاميين، أما العوام فقالوا أن الرجل لا يعرف لا يعلم، انقطع. وما هو فقط العوام، حتى المحدثون الذين لم يكونوا مهرة وحفاظا، أما الحفاظ المهرة فنظر بعضهم إلى بعض وعرفوا أن الرجل فهم، عرف المسألة. فقام المحدث الثاني وألقى عليه 10 أحاديث أيضا، وكلها يقول لا أعلم لا أدري لا أعرف. قام المحدث الثالث إلى أن فرغ 10 من أحاديثهم 10، فكانت 100، وكل ذلك يقول لا أدري لا أعرف. ثم بعد أن فرغوا جميعهم قال فرغتم؟ قال نعم. فعمد إلى أولهم قال أنت قلت كذا وكذا والصحيح كذا وكذا، وحديثك الثاني قلته كذا وكذا وصحيحه كذا وكذا، وحديثك الثالث سقته كذا وكذا وصحيحه كذا وكذا، حتى فرغ من 10. ثم جاء إلى الثاني قال له كذلك، والثالث إلى 10،
فسلموا له تسليما. هل علمتم وجه العظمة في هذا؟ ليس وجه العظمة فقط في تصحيحه الأحاديث وردها إلى أصولها الصحيحة وهو عظيم أيضا، لكن الأعظم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه حفظ خطأ كل واحد منهم من أول مرة، ثم رده مرتبا كما قاله في 100 حديث. وهذا إعجاز، أنا عندي أن هذا إعجاز، ليس من عادة حفظ البشر يحفظ كذلك. إذن هل توافقونني أن هذا الحفظ كان هبة من الله تعالى محضة؟ هل توافقونني أن هذا الحفظ كان غريبا على البشر؟ أنا والله أعلم أذهب إلى ذلك على ما قرأت من تراجم الحفاظ الكبار، وأنهم كانوا يحفظون حفظا منقطع النظير، لكن لم أسمع في حياتي ولم أقرأ أن رجل كان يحفظ حفظ هذا الإمام البارعي رحمه الله تعالى. كان أيضا زاهدا متقشفا، وهذه سمة أكثر علماء السلف، يجمعون بين العلم والزهد والتقشف والورع. يعني مثلا خرج إلى مرة في رحلة، خرج إلى أحد المحدثين واحتاج، انقطعت نفقته واحتاج، فصار يأكل حشيش الأرض، الحشيش من الأرض يأخذه ويأكله لمدة 3 أيام لا يجد غير حشيش الأرض. قال فلما كان في اليوم الثالث جاءني رجل لا أعرفه وأعطاني سر الدنانير، هكذا لا يعرفه. فالله تعالى قد من عليه بهذه الكرامة، وجاء رجل وأعطاه مالا وهو لا يعرفه بعد صبر 3 أيام على أكل الحشيش، ومن يطيق ذلك أيها الإخوة الكرام؟ حتى الحديث ملك عليه حياته حتى في نومه. كيف؟ يقول وراقه، والوراق عند المحدثين هو الذي يكتب لهم، يكتب وينسخ لهم، الوراق يسمونه، الذي يتعامل مع الورق. يقول وراقه كان يجمعنا في بيت واحد في الرحلات في السفر، إلا في أيام القيض، أيام الحر الشديد، يعني يتفرقون، ربما ينام أحدهم خارج البيت، ربما ينام أحدهم في السطح لشدة الحر. فالمهم يقول أحصيت عليه في ليلة أنه قام ما بين 15 مرة إلى 20 مرة في الليل، يأخذ القداحة في يده، يأخذ القداحة ويوري بيده السراج، يشعل السراج عن طريق القداحة، والقداحة هي مثل اليوم الكبريت عندنا ومثل الأجهزة التي الحديثة التي تشعل النار في الغاز. المهم القداحة، ويوري بيده المصباح من 15 مرة إلى 20 مرة. هذا متى، كيف كان ينام ومتى ينام؟ يستذكر أشياء يعلقها يكتبها حتى لا تضيع من حفظه. يقوم من نومه ويأخذ القداحة ويوري السراج 15 مرة إلى 20 مرة. الله أكبر، يعني كيف كان ينام ومتى كان ينام وكيف كان يستمتع بنومه؟ لكن هكذا كانوا عمالقة. فيقول له وراقه تفعل هذا كله ولا توقظني؟ فهو يعني كأنه نائم، هو من لم يكن نائما كان ملاحظا لما يجري. قال أنت شاب وما أحببت أن أفسد عليك نومك. الله أكبر، أنت شاب وما أحببت أن أفسد عليك نومك. انظر إلى الأدب، انظر إلى الخلق، وهو الراق يأجيره يعمل عنده، لكن مع ذلك قال أنا لا، ما أحببت أن أفسد عليك نومك. طبعا أما تعلقه بالقرآن فكان شيئا عظيما. كان رحمه الله تعالى في ليالي رمضان يختم في الليل كل 3 ليال مرة، كل 3 ليالي مرة، وفي النهار ختمة مفردة. متى ينتهي منها؟ عند إفطاره، يقول للصائم عند فطر دعوة لا ترد. فكان في النهار يختم ختمة كل يوم، أما في الليل ففي كل 3 ليال ختمة. وكان يصلي بالناس التراويح ثم يعود إلى بيته فيقوم بربع القرآن إلى ثلث القرآن كل ليلة. الله أكبر، يعني يصلي بالناس التراويح ثم يرجع إلى بيته كل ليلة يقوم يقرأ من ربع إلى ثلث القرآن، هذا غير ختمة النهار. الله أكبر، تعلقه بالقرآن شيء عجيب. كان مرة في بستان يقرأ القرآن في صلاة والناس معه أصحابه، فلما أنفرغ من الصلاة قال لأحد أصحابه انظر تحت ثوبي ماذا هنالك، فإذا زنبور قد لسعه في 16 موضعا أو 17 موضعا في رجله. قال لماذا لم تقطع الصلاة؟ قال كنت في سورة فما أحببت أن أقطعها حتى أتمها. الله أكبر، زنبور يلسعه 16 مرة، والزنبور لسعته مؤلمة جدا،
وهو لا يريد أن ينفتل من صلاة التطوع ولا أن يقطعها لاستغراقه في كتاب الله تبارك وتعالى وقراءته. فما أعظم هذا الرجل وما أعظم همته رحمه الله تعالى. أما ورعه في النقد فكان عجيبا، يعني ما يقول، قل أن يقول فلان كذاب، فلان وضاع، فلان أبدا، يقول سكتوا عنه، تركوه، فيه نظر، لاحظ ما قال مسكوت عنه ولا متروك، قال سكتوا عنه، نسب السكوت إلى قوم آخرين وما حكم، قال سكتوا عنه، تركوه، فيه نظر، قل أن يقول جد، قل جدا أن يقول كذاب أو وضاع. ولذلك جاء لما جاء لما ألف كتاب التاريخ الكبير وفيه الحكم على الرجال وأسماء الرجال، ذكرت لكم التاريخ الذي ألفه في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نقم عليك قوم ذكرك الرجال واغتيابهم في التاريخ، قال أنا ما رويت إنما نقلت ما رويت، لم أقل شيئا من قبل نفسي. وكان يقول أرجو أن ألقى الله تعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا أبدا. الله أكبر، كيف نغتاب اليوم نحن؟ كيف أصبحت الغيبة جزءا من حياتنا؟ كيف أصبحنا نعلل أنفسنا عندما نغتاب ونقول من أجل كذا ولا ليس في ذلك بأس، ومن أجل الحق ومن أجل كذا؟ يعني أصبحت الغيبة جزءا من حياة المسلمين. هو يقول أرجو أن أقابل الله تعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا أبدا. وهذه منزلة رائعة وعظيمة جدا في التحري في النقد والورع الشديد في نقد الرجال والانتباه إلى هذه القضية، أمر مهم حتى لا تندرج ضمن الغيبة. وإن كان الكلام في الرجال وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بغيبة إذا كان المراد تبين حالهم، لكنه مع ذلك من ورعه ينسب الأقوال إلى غيره ولا يأتي بها من تلقاء نفسه رحمه الله تعالى. أما قضية الورع عنده فهي قضية أيضا جليلة. جاءت دخلت إليه جارية له فعثرت بمحبرة بين يديه، فقال لها كيف تمشين؟ انظروا الألفاظ، ما سبها ما أغضبها، قال كيف تمشين؟ قالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ يعني ربما الرد ما كان مناسبا، إذا لم يكن هناك طريق كيف أمشي؟ فقال بيده هكذا واعتقها من أجل أنه لا يريد أن يرد عليها ردا أبلغ من ردها وأصعب. فقيل له يا أبا عبد الله أغضبتك؟ يعني لأجل ذلك اعتقتها؟ قال أرضيت نفسي بذلك، أرضيت نفسي بذلك. الله أكبر. ومر في تجارة وكان يتاجر له في ماله، لأن أباه كان قد ورثه مالا كثيرا جدا كما نقل الرواة، مال كثير جدا، فكان يتصدق منه كثيرا، هو رحمه الله يتصدق من مال أبيه كثيرا، وجزء من مال يجعله للتجارة حتى يكفى طلب الناس والاحتياج إلى الناس. وكان هو في نفسه ما ليس له حاجة في الدنيا، ما كان يأكل إلا قليلا جدا، يأكل الطعام القليل، الطعام الذي لا يحتاج فيه إلى صرف أموال، وكان نحيف الجسم رحمه الله تعالى. المهم جاء التجار إليه في الليل وقالوا له اعطنا البضاعة بربح 5000 درهم. فقال اذهبوا الليلة، انصرفوا الليلة. ففي الصباح جاء إليه تجار آخرون وقالوا نعطيك 10000 درهم ربحا. فقال إني نويت أن أبيعهم الذين جاءوا البارحة 5000 درهم ربحا، وباعهم ولم يبع من جاء وأعطاه 10000 درهم. طيب 10000 هو ما قال لهم أنا ما اتفق معهم على بيع، لم يكن هناك إيجاب وقبول، لم يكن هناك صيغة عقد بينه وبينهم، بل أنه قال انصرفوا، ونوى في الليل بينه وبين نفسه أن يبيعهم. فهذا ليس فيه شيء لو جاء في الصباح قوم آخرون وأعطوا 10000 أن يبيعهم، ليس في ذلك حرام، لكن لشدة ورعه وتحريه رحمه الله تعالى رفض أن يبيع بربح 10000 وباع بربح 5000. الله أكبر، ورع جليل. كان أيضا يجيد الرمي، يقول وراق كان يركب إلى الرمي كثيرا، ولم أعلم على كثرة ما رمى أنه أخطأ الهدف إلا مرتين فقط، وكان يصيب الهدف رحمه الله تعالى، وكان غرضه في ذلك الاستعداد للغزو والجهاد والنية الحسنة في ذلك رحمه الله تعالى. أما كتاب صحيح البخاري فتلك قصة جليلة وأمر عظيم. سبب الباعث على تأليفه
أنه سمع المحدث الكبير إسحاق بن راهوية أو راهوي، لأن المحدثين يقول راهوية يقولون راهوية، والنحاة واللغويون يقول راهوي في مثل هذه الأسماء، نفطوية ونفطوي وهكذا، يعني اختلاف في نطق الأسماء. فإسحاق بن راهوية قال لهم وفي المجلس محمد بن إسماعيل البخاري، قال لو ألفتم كتابا مختصرا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك في نفسه وألف كتابه صحيح الصحيح صحيح البخاري المشهور، واسمه الصحيح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا اسمه صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قال ألفت هذا الكتاب من 600,000 حديث. الله أكبر، يعني كم هو كم حديثا في الكتاب؟ الكتاب في قرابة 7,400 حديث إلا 3 أحاديث، هذه عدة الأحاديث الموصولة في كتاب البخاري مع المكرر منها، كان يكرر رحمه الله تعالى الأحاديث في كتابه بحسب الحاجة في الأبواب، وبدون مكرر يقال إنها 4,000 حديث مع أقوال مع المعلقات، يعني التي ليس لها سند موصول تبلغ 9,000 حديث ونيف سوى أقوال الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. المهم فيعني 9,000، دعنا نقول 9,000، انتقاها من 600,000 حديث. يقول ما وضعت حديثا في كتابي هذا إلا اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى في وضعه. الله أكبر، يعني اغتسل 9,000 مرة وصلى 18,000 ركعة واستخار الله تعالى 9,000 مرة، هذا شيء عجيب أيها الإخوة. ثم بعد ذلك نقول كيف نال كتابه هذا ذلك القبول العجيب؟ ناله بهذا الإخلاص، ببركة هذا الإخلاص وبركة الاستعانة بالله واللجوء إليه. ما وضع حديثا في الصحيح في كتابه إلا واغتسل وصلى ركعتين واستخار الله تعالى. الله أكبر، هذا هو العلم، هذا هو العلم أيها الإخوة والأخوات، وهذا هو كيفية طلبه. العلم نور، وكان عليه نور في علمه وطلبه رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب ألفه تأليفا عجيبا، تدأ فيه بأحاديث إنما الأعمال بالنيات، وكأنه يقول إن رأس مال الرجل في تأليفه الكتب وفي علمه ورأس المال هو الإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واقتفى عدد كبير من الأئمة هذه السنة الكريمة، فكان يفتتحون كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، وكان قد وضع فقهه في عناوين الكتب والأبواب في صحيحه، وهذا من فقهه العجيب. واستنبط الأئمة هذا باستنباطا من تصفحهم لكتاب الإمام البخاري، وكان يكرر بعض الأحاديث في بعض المواضع بحسب مناسبتها الأبواب المختلفة. وهذا الذي دعا بعض الأئمة أن يفضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، لأن مسلم رحمه الله تعالى لم يكن يقطع أحاديثه، بل كان يريدها إيرادا واحدا في مكان واحد، بينما البخاري رحمه الله تعالى كان يقطع عددا من أحاديثه ويريدها مكررة في أبواب عديدة بحسب المناسبة لما يريده من أحاديث في كتاب محدد أو باب معين. والصحيح أن كتاب الإمام البخاري ليس مثله كتاب، ولا يدانيه كتاب الإمام مسلم، بل هو بعده. أصح كتاب في الدنيا عندنا كتاب الإمام البخاري بعد كتاب الله تعالى، طبعا هو كتاب الإمام البخاري ثم كتاب الإمام مسلم، هذا هو الصحيح. ومفضله من جهة إحسان الوضع، فضل يعني مسلما على البخاري من جهة إحسان وضع الكتاب، يعني ترتيب الكتاب. أما الصحة فالبخاري التزم شرطا عجيبا في كتابه، والتزم الصحة وفي أعلى درجاتها، والتزم ثبوت المعاصرة وثبوت اللقاء. لا يكفي ثبوت المعاصرة كما اشترط مسلم، يعني معاصرة ما معناها؟ أن الراوي ثبت أنه عاصر الراوي الآخر واكتفى بذلك مسلم، البخاري لا، لابد أن يثبت عنده أن الراوي عاصر ذلك الراوي الآخر والتقيا ولو مرة واحدة. وهذا وجه العظمة أو وجه من أوجه العظمة
في شرط البخاري وشرطه معقد وطويل، لا أجد وقتا لإرادة ها هنا، لكن يكفي ما قلت لكم أن البخاري رحمه الله تعالى كتابه أصح من كتاب مسلم. لذلك يعني يقولون ما تحت أديم السماء، يعني ما تحت صفحة السماء، ما تحت أديم السماء كتاب مثل كتاب محمد بن إسماعيل أي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، وذلك لأنه أجاد فيه في وضعه كل الإجادة وتعب فيه كل التعب، فكافأه الله تعالى على ذلك من جعله أصح كتاب في الإسلام، والله أعلم. حافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وهو من هو في حفظه وعلمه يقول الكتاب البخاري، كتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وأجمع على قبول ما فيه وأجمع على صحة ما فيه أهل الإسلام. كتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، يعني يستنزل المطر بقراءة صحيح البخاري لما فيه من البركة، هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على صحة ما فيه أهل الإسلام، وهذا قول عظيم من حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ويقول البخاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، مروحة معروفة هذه التي كانت باليد هكذا. قال فسألت عنها عن هذا المنام بعض المعبرين فقال أنت تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعد الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي حملني على وضع الصحيح، هذا الذي حملني يقول على وضع الصحيح. ورآه أيضا بعض أصحابي في المنام كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وهو يضع قدمه مكان موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط، فأولوه له على المتابعة التامة وحفظ سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الكتاب الرائع الجليل العظيم شرح عدة مرات، شرحه أعلام كثيرون، أئمة كثيرون، أعظم من شرح الكتاب الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، أحمد بن علي بن حجر المتوفى سنة 52 و800. انظروا متى مات البخاري، متى مات سنة 56 و200، متى ألف الحافظ بن حجر كتابه سنة 52 و800، بعد ستة قرون من وفاة البخاري قيد الله له رجل يشرح كتابه شرحا جليلا. الإمام ابن حجر ظل يشرح الكتاب قرابة 30 سنة. لذلك الشوكاني رحمه الله تعالى لما قيل له ألف شرحا للبخاري أجاب جوابا رائعا، قال لا هجرة بعد الفتح، ولا هجرة بعد الفتح هو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء له رجل وأراد أن يبايعه على الهجرة الإسلامي والهجرة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لكن الشوكاني لطيف يقول لا هجرة بعد الفتح أي لا نهجر فتح الباري بعد تأليفه. فهو أعظم شروح البخاري على الإطلاق، ظل 30 عاما تقريبا يصنفه وتعب فيه تعبا شديدا، سماه فتح الباري بشرح صحيح البخاري. وأيضا مما شرحه العيني بدر الدين صاحب القصر العيني في القاهرة الآن، وهو حنفي وكان حافظ بن حجر شافعيا، وبمناسبة يقولون البخاري أيضا كان شافعيا، يقولون هذا، وبعض العلماء ينفي عنه الاتباع هذا ويقول هو مجتهد مطلق، والله أعلم. لكن بدر الدين عيني كان حنفيا والحافظ بن حجر كان شافعيا، وكان يتنافسان كل منهما في شرح صحيح البخاري. البدر العيني له عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، وابن حجر له أيضا فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وكلا كتابين عظيم، وإن كان كتاب ابن حجر أعظم وأرفع درجة رحم الله الاثنين. البخاري توفي في قرية اسمها خرتنك تبعد عن بخارى قليلا، اسمها اليوم خاجة آباد قريبا من بخارى، وقبره معروف إلى اليوم سبحان الله، من درس على طول تلك السنين. خاجة آباد أو خرتنك توفي فيها بعد أن ضعف وتعب سنة 56 و200 رحمه الله تعالى، فكان قد عاش قرابة 62 سنة. لما توفي رأى محدث اسمه ابن آدم هكذا، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام واقفا، قال له ما تفعل يا رسول الله؟ قال أنتظر محمد بن إسماعيل فإنه قادم. الله أكبر.
قال فحفظت تلك الساعة التي رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. وبعد أيام جاء الخبر بوفاة محمد بن إسماعيل البخاري، فإذا هو قد توفي في الساعة التي رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام واقفا ينتظره. الله أكبر، يعني هذا أمر جليل، يعني منام لطيف جدا، ونستأنس بهذا المنام في رفعة حال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيضا لما توفي وضع في قبره ظل الناس أياما يختلفون إلى قبره، وتواتر عند الناس، تواتر كما يقول الكرماني وغيره، أنهم كانوا يشمون رائحة الطيب المسك الغالية من قبره، يعني رائحة المسك كانت تفوح من قبره، تواتر ذلك، يعني ما عاد يحتاج الأمر إلى إثبات هذا الأمر، ولا لأن أصبح متواترا. والتواتر كما كقولك إن مثلا طوكيو عاصمة اليابان، هل رأينا طوكيو هل ذهبنا إليها؟ لا، لكن تواتر عند الناس هذا، ولا يحتاج الأمر إلى دليل. كذلك هنا البخاري رحمه الله تعالى تواتر أنه أن الناس كانوا يشمون من قبره رائحة الطيب المسك الغالية، ولذلك كان العوام الذين لا يفقهون يعني يأتون ويأخذون التراب هذا ويجعلونه عندهم، لأن في رائحة رائعة جدا. فكان الوالي بعد أن تعب لأن أخذ الناس التراب حتى ظهرت الحفرة فخافوا وما استطاعوا أن يردوا الناس، فوضع خشبا مشبكا من جميع الجهات على قبره حتى لا يصل الناس إلى جسده، وهذا أمر صعب وخطير آنذاك. فهكذا أكرم الله تعالى ذلك الإمام الذي حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذب عنها كل الذب، وقام عليها أشد القيام وأعظمه منذ أن كان صبيا صغيرا في أوائل حياته وعمره أقل من 10 سنوات إلى أن مات، فهذا أكثر من نصف قرن عاشها رحمه الله تعالى، وهو يجمع الحديث ويتعب في جمعه ويحافظ عليه ويدونه ويختاره ويتخيره أكثر من نصف قرن، فكافأ الله تعالى بأن أماته هذه الميتة الكريمة، وتواتر عند الناس هذه الرائحة الجليلة العظيمة من قبره. فرحم الله تعالى ذلك الإمام وكافأه عنا أحسن ما كافأ محدثا عالما، وجازاه أحسن ما جازى مسلما حافظا تعب من أجل الإسلام واجتهد وعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيا أيها الأخوة الكرام ويا أيها الأخوات الكريمات أيضا ممن يرغبن في طلب العلم، هذه سيرة جليلة لحافظ قل في الدنيا مثله ونظيره، فعلينا أن نستفيد منها وأن نقرأها مرارا وتكرارا وأن نطبقها في حياتنا، عسى أن يخرج منا من هو في سيرته قريب من سيرة إمام البخاري ذلك العظيم، وعسى أن يصنع واحد منا شيئا مما صنعه ذلك الإمام. أسأل الله تعالى ذلك، إنه وليه والقادر عليه، والله أعلم وأحكم وأجل وأعظم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة وشخصية عظيمة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ممالك وحضارات مع الباحث التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فراج كندي. مرحبتين بك أستاذ فراج.
1: مرحبا بك أستاذ سالم، ومرحبا بجميع المتابعين الكرام.
0: لازلنا في حضرة الحضارة الرومانية، وتكلمنا عن التأسيس وعن النظام الجمهوري وملامح ذلك النظام، وبعدين أخذنا الحديث إلى فصل جديد من فصول هذه الحضارة وهي الإمبراطورية الرومانية، لنتكلم ربما إذا كان النظام السياسي بدأ يتغير، بدأت تظهر يعني أشياء أخرى يعني أضفت عليها طابع الإمبراطورية أكثر من تكون. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك أستاذ سالم على هذا التقديم الجيد، وهي نقول عليها حركة التاريخ الآن. نعم. والانتقال، وهنا سنة الارتقاء والتطور. نعم. الحضاري. فالإمبراطورية الرومانية تأسست زي ما حكينا بالحلقة السابقة بأن مدينة روما، وأسسوا اثنين كانوا كاد أن يقتلهم يعني ملك المدينة، ومرت بمراحل تطور السيرورة التاريخية نحو الأفضل، أو بمعنى أن وفق السياقات المتاحة أمامها ورغبة الأمة في مشروع الحضاري أو الثقافي أو العسكري أو المدني، لأن كل أمة يجب أن يكون لها مشروع حضاري وثقافي يبدأ من بعد توحيد الله سبحانه وتعالى لأجل البقاء وإعمار الأرض، ثم الاكتفاء الذاتي إن جاز التعبير، ثم يبدأ يتطور بناء المدينة بعدين النظام السياسي وكيف ينظم شؤون المدينة وكيف تتطور بقدر ما فيها تجانس ما بين السلطة الحاكمة والقاعدة الشعبية، أو تقول بمعنى أصح إن تكون السلطة الحاكمة هي نتيجة لإفراز القاعدة الشعبية وفق ضوابط وضرورات ما تمليه القاعدة الشعبية، سوف يتقدم المجتمع. ويبدأ هنا زي ما نقوله هنا التوازن أو الالتزام بين الاثنين، بمعنى بعدين جان لوك وأسس كتاب العقد الاجتماعي. فمن هنا العقد الاجتماعي وفق توافق الآن بين المجتمع كيف ينظموا شؤونهم الخاصة، وكيف حتى يختاروا، والشروط اللي عندنا بعدين في الإسلام شروط البيعة، إن شروط تسير هذا المجتمع وفق ما يسنه الشعب وليس ما يقرره الحاكم أو الطاغية المتغلب أو حتى المنتخب ثم يتحول إلى منقلب أو الذي هي في نفسه للانقلاب. فمن هنا بدأ التطور، تحدثنا من المدينة ثم المناطق الأخرى، التبادل السلمي على السلطة إنجاز التعبير، ثم تكوين العصر الجمهوري والقناصل والصراع ما بين الشعب وما بين النبلاء، ومع ذلك المسار يسير لهذه الثقافة وهذه الحضارة. وهنا يعطيك مؤشر بأن هناك إصرار من هذه الأمة على أن تكون شيء في المجتمع، أن تقود وتسود وتتقدم نحو حضارة أزهى، كلما وصلت إلى مرحلة من مراحل الحضارة تسمو وتسعى إلى إنتاج حضارة أكبر وأسمع، ربما فيها أغراض طبعا غير مشروعة، ولكن طبيعة البشرية هو التوسع والاستحواذ، إما يحكمها خطا، أما خط الاستيلاء على السلطة واستلاب الحريات والقمع وانتهاب الثروات، أو برضو الدعوة إلى بغض النظر عن الأمر العام إلى عقيدة معينة إلى دين معين. وهذا ما تميزت به الحضارة الإسلامية، أنها كانت دعوة توسع وانتشار للدعوة لله سبحانه وتعالى، ولا استلاب حريات ولا اغتصاب ثروات، بينما الحضارات الأخرى المنحرفة يعني ذات العقيدة المنحرفة التي تبيح أموال الناس وأعراضهم وممتلكاتهم هذه قضية ثانية. وقد ينتصر حتى هذا الخير والشر دائما في صراعه وفي توازنات، يعني سنة الحياة هكذا. فانتقلت هذه الرغبة وهذه الحيوية في الإمبراطورية الرومانية في الشعب الروماني وإفرازها للقيادات التي تعبر عن إرادة وطموح الشعب الروماني، أدى بهم الانتقال والتطور إلى قيام الإمبراطورية الرومانية. هذه الإمبراطورية تأسست حوالي سنة 27 قبل الميلاد بعد زوال الجمهورية الرومانية، أي بمعنى الآن أصبح تغير نظام الحكم من النظام الجمهوري إلى النظام الإمبراطوري. كيف جاء هذا التحول وهذا الانتقال؟ طبعا بعد أن توسعت روما القديمة خلال القرن الثامن قبل الميلاد حتى وصل ذروتها إلى معظم قارة أوروبا اللي هي وبريطانيا أيضا، لأن بريطانيا تعرف يعني من الإطار العام شبه جزيرة، فمرت يضيفوها بحرف العطف واو ضموا فيها الألمانيين، بس هي طبعا منطقة أوروبية بحتة. وكذلك توسعت أيضا في أجزاء من آسيا وأفريقيا وجزر البحر الأبيض المتوسط واستمرت هذه الإمبراطورية إلى أن سقط سقوطها النهائي للإمبراطورية الرومانية، لأن سنة 5 قبل الميلاد. أهلنا طبعا بعدين بصير تسقط الإمبراطورية الرومانية وتجي الإمبراطورية البيزنطية، وهي امتداد تغير المسميات تغير العواصم، ولكن الثقافة والحضارة واللغة هي واحدة. فلما يجوا يقسموا زي ما احنا نقولوا في ليبيا هنا العصر العثماني الأول والثاني مرحلة فاصلة زمنية بنظام معين فقط أو تحولات. فاللي حدث طبعا في بعدين لما سقطت الإمبراطورية الرومانية في روما طبعا نشأت بدلها الإمبراطورية البيزنطية اللي هي في القسطنطينية، موضوع سوف نأتيه في حلقات يعني أو في سياقنا القادم. من الشيء الذي يجب لما نحن تحدثنا على توسع الإمبراطورية الرومانية منذ القرن السابع قبل الميلاد إلى 5 قبل الميلاد، يعني حوالي 700 سنة قبل النجول في سيرورة تاريخ هذه الإمبراطورية، أن نتحدث عن أثر الإمبراطورية الرومانية على الحضارة الغربية. لأن رأينا نحن نقول الحضارة الغربية إلى يومنا هذا بل على العكس ما زالت إلى يومنا هذا المركزية في ذهنية المفكر والمثقف والسياسي الغربي، بأن ثقافته هي ثقافة أوروبية، وأن يقولوا يستمدوا هذه الثقافة. أنت عارف قصة الآن المستشرقين وغيرهم أنهم يروا في أن الحضارة الرومانية هي حضارة هي وريث للحضارة اليونانية، لكن لم يتحدثوا بالذات الغربيين المعاصرين، أنا أقصد من الحضارة الغربية الآن، لم يتحدثوا على أثر الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية، فجعلوها أعطوا الحضارة الغربية مركزية أوروبية انتقلت. بينما نحن نعرف أن الفاصل في القرون الوسطى حوالي 4 قرون هي عصور منظمة في أوروبا، ونتيجة للحضارة الأوروبية الحديثة أو هي تأثرها بالنهضة العمرانية والثقافية في العالم الإسلامي عن طريق الحروب الصليبية وعن طريق أسبانيا وعن طريق غيرها، وحتى من المدن الإيطالية، هذه تأثرت كلها بالثقافة الإسلامية. ولكن هذا القول يكاد أن يجرم قائله إلا قليل جدا من المنصفين الدارسين لتلاقح وتواصل واستفادة الحضارات. إذا نحن في هذه النقطة يجب أن نقف على أثر الحضارة الرومانية القديمة في الحضارة الغربية المعاصرة. فما في شك أن الحضارة أو الإمبراطورية الرومانية أثرت هي وحضارتها على الحضارة الغربية من خلال ما شيدته المؤسسات الرومانية في عهدها الإمبراطوري، حيث شيدت الطرق وشقت القنوات المائية ونشروا اللغة اللاتينية في المناطق التي استولوا عليها. تجد إلى يومنا هذا أن اللغة اللاتينية في النقوش في جميع المستعمرات التي دخلتها الإمبراطورية الرومانية ودخلها الرومان، تجد أن النقوش والكتابات كلها باللغة اللاتينية. كذلك بعد اللغة، طبعا هذه اللغة اللاتينية بالذات أثرت وين؟ في معظم الدول الأوروبية إلى يومنا هذا، وهذه من التأثيرات الحقيقية الصحيحة، أن اللغة الإيطالية والفرنسية والأسبانية والبرتغالية هي كلها متأثرة إيش باللغة اللاتينية وإلى يومنا هذا، وما زالت سائدة حتى في الأوساط العلمية حتى في خارج نطاق أوروبا. فتأثيرات اللغة اللاتينية التي هي سادت في عصر الإمبراطورية الرومانية كان موجود أو إلى يومنا هذا موجود في الحضارة الغربية المعاصرة. هذه لفتة يجب أن نشير إليها، كما أشرنا إلى تغييب أثر الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية المعاصرة. فنحتاج إن إحنا الآن إلى ومذكورين الآن بعض المؤرخين المسلمين والعرب والقليل من المنصفين يقولون بذلك، ولكن نحتاج إلى أن يكون هذا الرأي موجود في المصادر الأوروبية المعاصرة الآن، ونحتاج إلى نقلة من الدارسين والباحثين والعلماء في الغرب في قيام وسقوط الحضارات ومراكز البحوث، أن يقوموا بتثبيت هذه الحقيقة وفرضها علميا على الأنساق العلمية والفكرية التي تدرس في الجامعات والمحافل العلمية الأوروبية.
0: نعم.
1: بعد أن
0: في الانقلاب القيصري قام، يعني ربما هو يكون عنوان لظهور تلك الإمبراطورية، والله أنا معلوماتي فيها شوية.
1: طبعا يوليوس قيصر والانقلاب القيصري يعين نفسه قنصلا عاما، وبعدين حتى نقدر روحه نصف اله. فنحن الان بس ناخذ السياقات كلها، كما زلنا ما وصلناش الى المرحله القيصريه. او بمعنى نحن سياقنا ليس هو السياق السياسي بمعنى ان نحن نحكي تاريخ الان سردي، بقدر ما احنا نستفيد من الاحداث التحولات بغض النظر من قام بتحويلها، ولان او فلانك نتائج وتداعيات في سير الحضاره وقيام المملكه. يقول هذا خطنا لأن فعلا نظام الحكم هذا غير فيه يوليوس قيصر وبعدين جاء ابنه أو بالتبني لأوكتافيوس وصار صراع، والصراعات هذه كثيرة دائما نجوها، ولكن احنا نمشي في السياقات التراتبية اللي هو بعد أن نجحت الإمبراطورية وتوسعت، ثم تحدثنا على سقوطها يعني سنة حوالي 5 يعني قبل الميلاد، جاء ما يسمى وهذا اللي احنا استطردنا برا من من من من, من السياق أن جاءت الإمبراطورية البيزنطية كبديل. والناس بعض الناس يظن أن الإمبراطورية البيزنطية شيء والإمبراطورية الرومانية شيء، لا، احنا لما تحدثنا عن الحضارة اليونانية بعدين تحدثنا فيها على العصر الهيلينستي طفرة أخرى من ضمن الحضارة اليونانية، ولكن برضو الآن الحضارة تقدر نقول الحضارة البيزنطية هي امتداد جديد ومتجدد للحضارة للحضارة الرومانية، هي جزء من الحضارة الرومانية لا تختلف عنها إلا في انتشارها، والشيء القليل صح أحدثت تغيير نوعي ضمن الحضارة وليس مخالف للحضارة.
0: لكن سبب نشوءها شنو هو؟ اللي هو يعني بالضرورة سقوط أو تراجع الحضارة اليونانية المركز للروما،
1: هي روما طبعا نحن جايين فيها بالحديث، كيف ولدت الثقافة أو الحضارة البيزنطية هذه؟ طبعا النصف هي جزء من يسمى فيها النصف الشرقي من الإمبراطورية الرومانية، هذه اللي هي روما استمرت حوالي 1000 عام إمبراطورية رومانية، بعدين قلنا حوالي 700 وشوي إلى 5 قبل الميلاد، يعني 1000 عام 750 سنة هك حاجة إيش نتج فيها هذه نتيجة توسع الإمبراطورية. بعدين نجوا إحنا في أسباب سقوط الإمبراطورية الرومانية بصفة عامة، لما صار التوسع الإمبراطوري والعسكري صار صراع، إحنا تحدثنا في بداية الخلاف ما بين النبلاء وما بين الشعب، بعدين جو القادة والعسكريين، وخاصة بعدين أصبح القنصل ضروري يكون من القادة العسكريين، بعض القادة العسكريين كان يأتي من مراتب الغزو أو من الفتح يأتي إلى روما ويعين قنصلا، هذه كلها أحداث سياسية أثرت في أو أدت إلى بعد نتيجة الصراع تقسمت الإمبراطورية بين مناطق نفوذ صغير، بمعنى آخر تفتتت الإمبراطورية وأصبحت إقطاعيات متنافسة إلى أن سقطت بالفتح الإسلامي على يد العثمانيين. هذا وقت يعني متأخر جدا أن الإمبراطورية البيزنطية بعدين هون تحدثوا عليها، يعني من خلال سمات الحضارة البيزنطية نعرف كيف نشأت وشنو أسباب قيامها وكيف كانت البديل. طبعا في سياقات أو ملامح الإمبراطورية البيزنطية، ولا أقول حضارة بيزنطية لأن امتداد الحضارة الرومانية، إنها استمرت أنماط الحياة في الإمبراطورية البيزنطية وفقا للأنماط التي كانت سائدة في الإمبراطورية الرومانية، مع وجود التغييرات لأن حركة التاريخ الآن شفتها والتطور، مع وجود التغييرات مطردة سرعة هنا زي ما الآن يحدث، إحنا عندنا تغييرات مطردة في النظم السياسية والاقتصادية وحركة الاتصالات والدنيا هذه كلها، برضو بالحضارات عندها حين زي ما صرنا بالحضارة الإسلامية لما من نهاية العصر الأموي وبدايات العصر العباسي أو قول حتى من بداية العصر العباسي بدأت الطفرة الحضارية الثقافية في الفكر والفلسفة والفن وتطورت والعمارة، تغيرت حال هي حضارة إسلامية ولكن تغير الحال وزي ما يقولوا 190 درجة من التطور والتقدم، وهذا ما حدث، وهذه الحركة التاريخ حيوية الشعب إرادة الشعب والأمة متوافق مع السلطة الحاكمة والشعب أو الحاكم والمحكوم بأن هذه البيئة هذه المجتمع هذا الدولة محتاج وقادر ولديه رغبة إن يحقق حضارة يحقق نمو يحقق تنمية. نحن خطة خمسية في التنمية ما ندروش نروها لأن 50 سنة نسمع بالخطة الخمسية ولا خطة خمسية في العالم العربي نجحت. يعني نضرب لك مثلا خطة السعودية في إنتاج القمح وهيلمان في أواخر الثمانينات والتسعينات وفشلت، خطة المصريين في الإنتاج والاكتفاء الذاتي في مشروع تشكا فشلت، خطة الخمسية اللي حصلت في ليبيا لم نتحصل على جزء منها لأن شنو لا توجد إرادة علمية توافق شعبي مع توافق سياسي مع قدرات عقلية واستخدام العقل والعلم في تحقيق هذه المشاريع. لا تخضع لإرادة سياسية، شو قمعز خمسة استفار يقول الرئيس ولا الملك نبي ندير مشروع يقول لهم دقوا هاكم فلوسه يعيش خمسة إلى الآن. نتذكر أول ما افتتح الرئيس المصري السابق حسني مبارك مشروع توشكا قلت هذا يغطي العالم العربي كله من سلة غذائية كبيرة ولا 10% إلى يومنا هذا، وجاء الرئيس اللي توا وقال بالنحية كذا ما صار شيء. لا، الحضارات لا تبنى هكذا، تبنى وفق إرادة شعب، حاجة تخطيط دعم مع حيوية شعب. إذا لما تكونش علاقات تكاملية بين مكونات هذا المجتمع أو الدولة أو الإمبراطورية أو المملكة لن ينجح، ولو جبت حتى أحيانا بعض المجتمعات يجيبوا في مستشارين من برا ويجيبوا فيهم من اليوم هذا ولكن يفشل.
0: نحن يمكن أن نقول أن الحضارة البيزنطية هي استمرار للحضارة الرومانية، وهي وقتها من الفشل من السقوط يعني، حتى هو نوع من يعني بعض الأجسام تحتاج إلى تجديد حتى لا تسقط.
1: نعم
0: يعني ربما الحضارة البيزنطية جددت الحضارة الرومانية،
1: هذه ما جديدة مستمرة. نعم. مستمرة زي الحضارة الهلينية. تشوف الحضارة اليونانية كانت جغرافيا أقل، لما جت الحضارة الهلينية على يد فتوحات الإسكندر الأكبر والقادة ليوبطلبيوس وغيرها من القادة، فتوسعت الحضارة اليونانية. شوف الحضارة اليونانية

ويحقق لهم في أغراضهم. نحن هل نحن لدينا مشروع؟ وهل كل المشاريع نتوافق عليها؟ وهل كل مشروع يعرض هو يكون ويحقق أغراض؟ نحن لا نريد مشروع الهوس بتاع اللي يسموه فيه زمان العالمية، ما العالمية عندنا نحن هنا في ليبيا والثورة الأخضر والقصة الكبيرة هذه والثورات العالمية وكذا. نحن نحتاج إلى الإنسان كيف يعيش الإنسان، أقل حاجة هذا البرنامج موجه للشعب الليبي، الإنسان كيف إنه يعيش محترم، يعيش متعلم، يكفل التعليم والصحة والأمن والأمان. هذا ما نحتاج، يحتاج هذا إرادة سياسية نعم، لكن من يشكل ومن يحقق الإرادة السياسية هم أبناء المجتمع، هم أبناء القاعدة، والقاعدة والمجتمع هو الذي يراقب والذي يحاسب عندما يكون هنا موجود. عرفت بمعنى الملك أو الإمبراطور أو غيره يعرف أنه لو ما حققش هذه المشاريع سوف يسقط ويأتي بالبديل، وبعدين عنده قاعدة أنه جاي فترة ويعدي ويجب أن يحقق، وإذا أراد الاستمرار في فترة متوافق عليها عليه أن ينجز، ولكن لا يبقى بفوهة البندقية وزي ما نقوله بالليبي بخشم البندقة. خشم البندقة لا يحقق حضارة ولا يبني أمة ولا يحقق استقرار شعب. خشم البندقة يجب أن يكون العدو فقط. أما بناء الحضارات، البندقة تحمي، البندقية تحمي الحضارة، الدكتاتورية لا مكان لها في الحضارات. وبعدين على فكرة حتى الدكتاتورية كان في إطار الوصول إلى السلطة، وليس الدكتاتورية القمعية التي تحصي عليك أنفاسك. ربما يعني في الحضارات السابقة والزمن كان لديهم الملوك والأباطرة يعني صلاحيات عالية جدا. الآن لا أقول لك ملوك ولا رؤساء ولا مرات يكون مراكز قوة بسيطة تملك الدنيا وما فيها والإنسان وحياته وقبيلته وعائلته ودنيته كلها، ولا يستطيع أن يتنفس. أنا هنا الإشكال، وفي ظل هذا الكبت لا تقوم حضارة. وبعدين نشوف الحضارة الغربية مش عارف ميزة والله حي بسلسلة إنها مواطنها هو فوق الجميع، حتى الاستبداد والقمع ليس على المواطن زي ما الآن في الغرب. حقوق الإنسان والحريات للإنسان الأوروبي الأبيض، أما الإنسان الأفريقي لا، مرسوا عليه في الكبت والقتل والسجون والمطاردة والفقر والجوع والمرض، هنا سياسة ومنهج عليه. نعود إلى بيت القصيد ومهمنا، هو تراث الحضارة الرومانية. هذا طبعا هو صلب موضوعنا، لأن نحن الآن حديثنا على قيام الحضارات والممالك، ونتعلم منها كيف نقيم حضارة هذا المجتمع وحضارة هذه الأمة. لا يمكن أن نفصل أي دولة عربية أو إسلامية عن الحضارة الإسلامية. هذه علاقة لازمية تكاملية. إذا تعافت الدول هذه ستتعافى الأمة، وإذا سقطت بعض أجزاء سيسقط جزء من الأهم من الأمة. فمن معالم تراث الحضارة الرومانية أن طبعا حدثت تغييرات كثيرة في الإمبراطورية الرومانية التي ما زال أثرها في جميع ثقافات العالم المعاصر. تحدثنا عنها بدي تأثير الحضارة الرومانية في الحضارة الغربية المعاصرة. طبعا هذه الحضارة حضارة مبدعة، لا يمكن أن ننكر ذلك. قواعد الهندسة كما تحدثنا تلميح على الحضارة الفرعونية وغيرها، يعني من حضارات الشرق القديم، كانت إبداع في الحضارة الرومانية في مجال الهندسة، بالذات هندسة القنوات المائية اللي يسمى فيها الأكودكت. هذه القنوات، شوف نقول هذا سمعناها، كانت قائمة على مشاريع أولا إيصال المدن الرومانية، إيصال المياه للمدن الرومانية وتوزع في البيوت، وهذه هندسة عالية جدا. ويعطيك مؤشر آخر وهو إيصال القنوات المائية، إنها قائمة هذه الدولة وهذه الإمبراطورية قائمة على مشاريع استراتيجية وهي الزراعة في ذلك الوقت، لأن الصناعة كانت متأخرة يعني في إنجلترا في القرن حوالي 18، عرفت، ولكن برضو زراعة أولى نهوت الصناعة. لأن الإنسان لما تحدثنا بحلقات سابقة ونشأة الحضارة، إن الإنسان بعد مرحلة الحضارة الصيد أصبح عنده إلى مرحلة اسمها مرحلة الزراعة، ومن خلال حاجتنا للزراعة بدأ الإبداع في صناعات المحراث وغيره وكذا. كذلك نحن الآن الزراعة تحتاج إلى صناعات، وأول إبداع وفكر في صناعة الحضارة أن هذه الزراعة تحتاج إلى مياه، كيف نأتي بالمياه من رؤوس الجبال ومن أماكن وعرة وكذا، هذه بروحها هندسة وحضارة وثقافة عالية. كذلك العمارة المدنية والدينية، نحن تحدثنا عن الحضارة الفرعونية كانت وما زالت بقايا الحضارة سماتها هي البناء والعمارة الدينية، بينما الحضارة الرومانية لا، تجد في كل مدينة رومانية تجد فيها المعابد وتجد فيها يعني الجانب المدني مع الجانب الديني مع بعضهم، تجد لديهم إبداع كبير وتوسع في بناء المعابد يتوازى معه. هنا التوازن في في في في في المجتمعات، يعني قد تجد مجتمع عنده مثلا عنده زراعة وهامل الصناعة، أو عنده مثلا في المدينة الفلانية إمكانياته مركزية والمدينة الأخرى على الهامش، لا هذوما مشوا بمسار بالذات في هذه الفكرة، هذا يعطيك توازن ما بين الجانب الديني والجانب المدني، وتجد المسارح وتجد الأسواق وتجد الأقورات وغيرها.

0: مؤشر العناية بالإنسان في أماكن الترفيه. تجد أماكن الكولوزيوم اللي هو مكان اللي هو ميادين السباق وغيرها تجدها في الحضارة الرومانية. كذلك أنشأوا تقويم الشمسي المعروف بالتقويم اللي هو معروف إحنا عندنا اليوم بالتقويم الجريجوري اللي أسس البابا جريجوري، بينما هو طبعا تأسس بعهد يوليوس قيصر. قيصر بدور يتطور إلى أن ثبت إلى ما هو عليه الآن وهو معتمد في العالم كله اللي هو التقويم الشمسي. هذا من ضمن إنتاجات الحضارة الرومانية. كذلك النظام يعني شو نقول لك النظام الصناعات الكثيرة من ضمنها مستحضرات التجميل وصناعتها والعزازات المكبرة. وكانت هناك ثورة في الأدب والفلسفة. طبعا احنا تحدثنا عن الأدب والفلسفة في الحضارة اليونانية، وهم طبعا عرقيا وثقافيا لديهم تأثر كبير بالحضارة اليونانية. كذلك في مجال الطب والقانون، لما نجد أن القانون الروماني إلى الآن القوانين في أوروبا الغربية وفي العالم بين قوسين المتقدم هو يقوم على القانون الروماني. نحن هنا نتعلم أن سيادة القانون لها تأثير كبير جدا جدا في قيام الحضارات، ونحن لدينا أرقى من القانون الروماني والحضاري وغيره، وهو الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ومصدر التقنين. ولو نجحت الأمة أو حتى أي قطر فيها في تحقيق سيادة الشريعة الإسلامية وتقنين الشريعة الإسلامية لكان لدينا نظام عظيم جدا، أقل ما فيه يحدث التوازن يعني التوازن في داخل المجتمع، الاستقرار، القبول حتى الأحكام لأنها أحكام شرعية، ويعزز الاستقرار المجتمعي والسياسي، ويبني حتى الثقافة أو الحضارة الثقافية في المجتمع. هذا طبعا كذلك توسعت الإمبراطورية الرومانية في الصناعات الحربية، وهو ما عجل بانهيارها عندما نتحدث عن انهيار الحضارة الإمبراطورية الرومانية. هذه الأسباب، السبب العسكري والتوسع الروماني في الرقعة الجغرافية كانت بالعوامل انهيار الإمبراطورية الرومانية. إذا نحن ممكن الآن ندخل إلى عوامل انهيار الإمبراطورية الرومانية وأفولها، لأن يعني كل شيء عند جدوى ثم يتراجع ويتلاشى.
1: نعم، الرومانية وليست البيزنطية.
0: نعم، هي مضمنية كلها، خلاص هي البيزنطية.
1: نعم،
0: الحضارة الآن كلها ما صنعته روما في الثقافتين الرومانية والبيزنطية هو سقوط الإمبراطورية أو الرومانية بالكامل. وطبعا تعرف أن بسقوط الدولة البيزنطية عام 1553 تقريبا عهد العثمانيين، خلاص الآن اندثرت من على وجه الأرض ما يعرف بالإمبراطورية الرومانية.
1: نعم، إذن حتى هو في سؤال، يعني الذي كانت تحاربه الجيوش الإسلامية كانت الفرع البيزنطي من الإمبراطورية الرومانية، مش هو الفرع الأصلي.
0: نعم، هي ممكن نسموها هم يقولوا حتى في الثقافة الإسلامية يقولوا الروم البيزنطيين.
1: نعم،
0: عرفت، أو البيزنطيين أو بني الأصفر، ولكن نقدر نقولوا هذا الـ ممكن نطلق عليها الجزء الثاني من الحضارة الرومانية المكمل للحضارة البيزنطية. وتغير الاسم، ولكن زي ما قلنا في سياق هذه الحلقة بأن هي امتداد، والتغيير لم يكن انقلابي بقدر ما هو تغيير يعني تقدر تقول جذري، لكن تطوري تقدمي.
1: نعم،
0: في الحضارة. طبعا الحضارة الرومانية هذه خاضت سلسلة من المعارك من أسباب انهيارها الكبيرة، يعني بالذات لما جاءتها بسموا فيهم شعوب البرابرة، بالذات ضد القوط، حوالي سنة 376 ميلادي إلى عام 382 ميلادي. هذه السنة طبعا حروب القوط هذه كانت سنة فاصلة في أقول، حتى بعض المؤرخين يقولوا بأنها كانت السبب الأول. ما فيش حاجة مثلا نادر كيف تلقى حضارة وثقافة يكون سبب واحد في سقوطها، حتى تتضافر عدة أسباب، قد يكون رقم واحد فيها كذا لكن في اثنين ثلاثة أربعة وهكذا. فليقولوا المؤرخين إن معركة أدريانوبل التي وقعت في 9 أغسطس عام 378 والتي هزمت فيها الإمبراطورية الرومانية بعهد الإمبراطور فالنس، هذه كانت العام أو تقول هذه العلامة الفاصلة في سقوط الإمبراطورية الرومانية الثانية أو الدولة البيزنطية. هل يعطيك مؤشر المؤرخين شي يقولوا يا أستاذ سالم والأخوة السامعين بأن معركة العقاب في الأندلس كانت السبب الأول، يعني طبعا هزم فيها المسلمين هزيمة كبيرة وقتل فيها أعداد كبيرة منهم، كانت هي السبب المباشر الأول في سقوط الأندلس في يد الأسبان بعد عدة قرون حوالي قرنين أو ثلاثة سقطت تداعيات لأن الإمبراطوريات في الغالب لا تسقط يعني فجأة هنا عوامل كثيرة تنخر فيها حتى تسقطها.
1: لكن الدين المسيحي يعني احنا كنا نتكلم عن قبل الميلاد واصبحنا نتكلم عن يعني بعد الميلاد, شنو اثر احتكاك يعني دخول الدين المسيحي في الحضاره الرومانيه؟ انا نعرف انه حتى في شويه
0: طبعا الدين المسيحي هو, يعني. هو دخل مبكرا في هو لانه هو ولد المسيح عليه السلام يعني في وكانت المنطقه وكانت الامبراطوريه الرومانيه في اوج مجدها يعني وطبعا لما تكون سنه واحد ميلاد انت تعرف يعني الواحد الميلادي كانت امبراطوريه كبيره جدا وكان اليهود بقايا قله من اليهود كانوا موجودين في فلسطين وكانوا تحت السياده الرومانيه اللي منهم عادوا من السبي البابلي الى فلسطين هذول اليهود.
1: نعم.
0: فطبعا المسيحيه في الاول لاقت عنه وتآمر عليها اليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح عليه السلام وسلطوا عليه او تقول حرضوا عليه حتى الحاكم الروماني ومعروف القصه هذه ان الله سبحانه وتعالى يعني رفع سيدنا المسيح عليه السلام إليه. فمن هنا بدأت الحواريين يقوموا بالدعوة إلى دين المسيح ومن هنا بدأت حرب الابتلاء والفتنة الكبيرة وهي زي ما يقولوا محاكم بين قوسين تفتيش مبكرة جدا وتعرض الذين يؤمنون بالمسيحية للاضطهاد والتشريد من ضمنهم حتى أحد الحواريين اللي في مرقس في مدينة درنا هذا اللي جاء إلى هذه الجبال هنا بعيدا عن سيطرة الإمبراطورية الرومانية في منطقة صعبة معروفة يعني كتب عليها دكتور أو الأستاذ داود حلاق رحمة الله عليه كتاب اسمه الأوشاز والأسلاف وموجود الآن في منطقة الجبل الأخضر منطقة اسمها وادي مرقس قاعد فيه ومنطقة جميلة جدا يعني. تعرض المسيحيين إلى فترة حوالي عند القرن الثالث الميلادي بعدين لما صار مؤتمر نيقيا وصار صراع ديني كبير بين حقيقة طبيعة المسيح عليه السلام اللاهوتية والناسوتية وهل المسيح إله أو نصف إله أو ابن إله وبرضه حتى داخل المسيحية هذه الآن بعد أن هو الإمبراطور قسطنطين حوالي لم اعترف المسيحية كدين رسمي للإمبراطورية وجمعها في منطقة نيقيا وصار خلاف شديد في طبيعة المسيح
1: هذا في الفرع البيزنطي
0: نعم الفرع البيزنطي كلها فنحن قلنا خمسة خلاص الآن خمسة قبل الميلاد طبعا اعتمدت طبيعة المسيح اللاهوتية أو حول التوفيق ونعطيك مؤشر مش عادي تأثير البيزنطيين والثقافة البيزنطية اللي هي الرومانية بالمعابد والآلهة وكانت وغيرها فجاء تأثير البيزنطي وتأثير الإمبراطورية السياسي بأن المسيح يكون إله أو نصف إله حتى بدين تتحول مرحلة إلى يكون الأول إمبراطور حتى هو شريك في هي طبعا فكرة سابقة من أيام قيصر حوالي 25 قبل 31 ميلاد فمن هنا جاءت الثقافة المسيحية بأن أصبح الديانة المسيحية هي دين الرسمي للإمبراطورية مع وجود حتى مع وجود على عكس بعدين جاء ملك اسمه هادريان المرتد يسموه فيه في التاريخ البيزنطي اللي هو طبعا أعلن المسيح الوثنية من جديد وانقلب على قرارات نيقيا طبعا الصراع هذا أدى إلى صراعات كبيرة وحروب كبيرة بين الطبيعة بين دعاة الطبيعة اللاهوتية اللي يكون المسيح إله أو إنسان وظهروا فيها مفكرين وفتتهم فيها يعني قيادات دينية كبيرة في الديانة المسيحية وهذا مما بعض المؤرخين يقولوا أن الصراع الديني في الإمبراطورية البيزنطية كان أحد أسباب سقوط وانهيار الحضارة الرومانية بصفة عامة.
1: يعني القول بأن القول بأن البيزنطية أو الحضارة نعم الإمبراطورية البيزنطية هي من أثرت في الدين المسيحي وربما جعلته دينا وثنيا يعني هو قول مشهور عبر التاريخ.
0: نعم هو خلص صحيح لا صحيح جدا نعم. لأن حتى الإمبراطور وإن كانت الرواية يقولوا أن في جوزته كذا حلمت بالمسيح وكذا واقتنعت بقصة سيدنا عيسى عليه السلام أنه هو يعني نبي أو رسول فمن هنا حتى الإمبراطور قد وجد نفسه أن هذا الآن الانتشار للمسيحية أنه يحاول يوظف في صالح الإمبراطور وخاصة يبدو أن الكفة بدأت ترجع نحو المسيحية لذلك استغل هذا الظرف ولكن جعل الصراع ما بين رجال الدين الكلوريوس في طبيعة المسيح وهذا كفة حدثت كم عدة بعدين مجالس يسمون فيها مجالس المسكونية في صراع على طبيعة المسيح هم في الأول يقولوا الوثنية المسيحيين العقائديين التاريخيين حتى إلى يومنا هذا يقولوا بقاء الوثنية في المجتمع البيزنطي هي التي كانت سبب في سقوط الإمبراطورية الرومانية. بينما أكو رأي آخر يقول بأن الصراع الديني بين المسيحيين خلاص أصبح الإمبراطور الآن هو السلطة السائدة باستثناء تراجان هادريان المرتد. هادريان المرتد البقية سلطة سائدة هي سلطة دينية والإمبراطور هو أبو الكنيسة زي ما يقولوا. فمن هنا أصبح خلاص العمل يقولوا لا الصراع الديني في طبيعة المسيح والعقيدة بالذات اللي يسمى فيها العقيدة كان هو سبب الإشكال الفرقة والتمزق الإمبراطورية. كذلك في عمل آخر وكبير ومؤثر طبعا اللي هو ساعة الإمبراطورية. ما فيش إدارة حتى تحاول تسيرها بوفق النظام إداري يخفف عليها العبء زي ما حدث بعدين في سقوط الإمبراطورية العثمانية. كثرة الحروب والغزوات أيضا كان عامل كبير في سقوط الحضارات ومنها الحضارة الرومانية. الفساد السياسي والحكومي له أثر كبير وهذا ما نعانيه احنا اليوم. كذلك الجيش لما يكون من المرتزقة لأنه كان الإمبراطورية كانت تستجلب كل المرتزقة وتعطي فيه وتجند فيهم حتى الفتوحات أو أحيانا حتى في فض النزاعات الداخلية. كذلك الإفراط في استعمال السخرة واستعباد الناس هذا حتى مهم جدا. كذلك وأختم به والجانب الإداري والفساد الإداري وهو التضخم المالي والاقتصادي قد يؤدي إلى سقوط الدول وانهيارها. ونحن نعاني الآن أكبر معاناة من هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصلاح وأن لا نقع في هذا السقوط المدوي كما سقطت الإمبراطورية الرومانية البيزنطية على يد الفاتحين الكبار إمبراطورية أو الإمبراطورية العثمانية سنة 1553 على يد السلطان الفاتح محمد الثاني رحمة الله عليه.
1: إذن أعزائي المستمعين وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: أنا رسالتي بها الوجود وأمنا.
0: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى، أنا البناء
0: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء روح من الله.
0: لبنات بناء الشخصية تقديم الدكتور رجب الجروشي.
2: إخوتي أخواتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ حلقة الخامسة بعنوان نظم التفكير، طبعا من برنامجنا لبنات بناء الشخصية. نظم التفكير يعتبر هو القيادة للشخصية، يعني يقود الإنسان تفكيره، لأن كل ما يستجد على الإنسان من قضايا ومن قرارات ومن أمور كثيرة جدا يجب أن تمر على التفكير لاتخاذ الأمر اللازم على حسب ما عنده من المعرفة، على حسب ما عنده من خبرة، وعلى حسب الفئة العمرية الذي موجود في هذا الإنسان. إذا كان هو طفل فتجد أنه ممكن يكون قراراته قد تكون بسيطة سهلة على أمور يعني عادية جدا. عندما يكبر هذا الإنسان يبدأ القرارات حتكون عليه كبيرة جدا، وبالتالي لازم يستخدم تفكيره استخداما جيدا عميقا حتى لا يقع في خطأ أو يقع في إشكال في واقع حياته. نتكلم الآن على نظم التفكير في البداية. ما هي عناصر هذه النظم؟ ما هي النظم المكونة للتفكير؟ الحقيقة نظم التفكير تتكون من مجموعة عناصر. العنصر الأول هو الإدراك، والإدراك بالحواس الخمسة، وهي المطلة على البيئة الخارجية من بصر وسمع ولمس وشم وضوء وتذوق. كل هذه العناصر هي مدخلات للإنسان لتحصيل خبرات معرفة وغيرها. عندما نلمس شيء معين خشن فتأتينا خبرة أن هذا الشيء هو خشن. عندما ننظر إلى مشهد معين هذا المشهد يأتينا من البصر فنكتشف منه بعض الأشياء، نفهم منه بعض الأمور، نندهش إذا كان هو الموقف كان غريب علينا، نفرح إذا كان عبارة عن شيء مسلي وغيرها. فما يعني كان في نفوسنا من ابتسامة أو زعل أو فهم أو عمق كذا كلها من المدركات البصرية والسمعية وبقية الحواس. نشم رائحة معينة فنتمتع بها، نشم رائحة أخرى فتتقزز منها نفوسنا. إذن معناها الشم له دور في استجابتنا للروائح المتعددة المتنوعة. حتى لو أذقنا مذاق معين للأكل فنتذوقها على حسب خبرتنا، فنتذوقها فنراها فنحس بها أنها مرة ونحس بها أنها حلوة فنستمتع بها فنأكل، أو نقذفها من لساننا نتيجة أننا نراها أنها هي قذرة حشاكم أو ليست لها مستصاغ معين لأكلها. إذن معنى هذا الإدراك، هذا عنصر رئيسي ونتكلم عليه إن شاء الله. عندنا العنصر الآخر هو الذاكرة. الذاكرة هي المخزن المستودع الذي تخزن فيه جميع المعارف العلمية التي يتحصل الإنسان وجميع الخبرات التي يشاهدها أو يشارك فيها. يعني لأن خبراتنا نحن يأمننا بالمشاهد، نشاهد مواقف معينة، نشاهد حراك معين، نشاهد مناشط مختلفة ببصرنا وسمعنا، وهذه المشاهدات تتخزن عندنا في الذاكرة وتصبح جزء من خبرة الذاكرة. أو نحن نشارك في أعمال معينة على حسب طبيعة الأعمال التي نشارك فيها، فبهذه المشاركة نتعرف على يعني أو نكتسب خبرة كبيرة جدا بمشاركتنا في مجال عملنا، في مجال ونحن كنا طلبة في الدراسة، أو أي من المشاركات المتعددة، مشاركة اجتماعية كذلك أو أي من أنواع المشاركات. كلما شاركنا أكثر زادت عندنا الحصيلة الخبراتية في الذاكرة. والذاكرة كذلك فيها المعرفة العلمية. هذه المعرفة العلمية نتحصل عليها من خلال فصول الدراسية، من يذهب منا إلى الجامعة في مدرجات الجامعة، من يذهب إلى الدراسات العليا وهكذا، فيحدث لها تحصيل علمي، ونسميه التحصيل العلمي عبر المدارس والجامعات هو تحصيل المنهجي. أما التحصيل الآخر وهو تحصيل من قراءة الحرة، نسميها قراءة حرة، يأخذ كتاب، يقتني كتاب ثم يقرأ هذا الكتاب، فكل هذه عبارة عن التحصيل حر أو تكوين حر للمعرفة العلمية داخل الذاكرة. والذاكرة يعني تعتبر أساس بالنسبة أو مخزون استراتيجي بالنسبة للتفكير. إذا فقد مثلا المعرفة العلمية وكان لا يوجد لديه معرفة علمية ولا يوجد لديه خبرة، فما تتوقع من هذا الشخص تفكيره أن يقر قرارات معينة في أمور حياته، في سيره، في غيرها. إذن معناها عندنا نحن الإدراك بالحواس الخمسة، وكذلك الذاكرة وما تحصل عليها وتخزنها داخل خلايا دماغ الإنسان. ثم عندنا النقطة الأخرى وهو الخيال الذاكرة. خيال الذاكرة هو خيال ينسج كل ما حصل عليه في الماضي نسج كاملا. لما نقول لك الآن أنت مريت بالسيارة وذهبت من البيت إلى عملك، ثم ناقشت وحاورت الناس ويعني باختلف أطيافهم، ورجعت ذهبت إلى السوق وأخذت بعض الأشياء مستلزمات البيت، ثم رجعت للبيت تناقشت مع الأسرة ومع الأهل، ثم على فراش النوم لو غمضت عينك ثم سردت ما فعلته في اليوم، ما فعلته اليوم من استيقاظك صباحا إلى ذهابك إلى السرير، ونظرت إلى كلها، بديت غمضت عينك واستحضرت كل الحركة بالكامل. هذا ما تشاهده في خيالك هو ما نسميه خيال الذاكرة، أي مشاهدات التي شاهدتها بإدراكك البصري والسمعي يمكن أن تستحضرها من الذاكرة. وهذه من أهم الأشياء، أن تقوية الذاكرة تقوي الذاكرة بأن تستحضر المشاهدات البصرية والسمعية أثناء يعني سيرك في واقع حياتك، خلال ذهابك إلى عملك أو ذهابك إلى مصنع أو ذهابك إلى منشط في حركة كبيرة جدا، فأنت من هنا شاهدت ببصرك، سمعت بأذنك، ثم بعد ذلك جيت في نهاية اليوم وفي نهاية فترة محددة وغمضت عينك وبدأت تستحضر كل المناشط والحركة التي قمت بها، وهذا ما نسميه خيال ذاكرة. ميزة خيال ذاكرة يعني لها ميزات كثيرة الحقيقة. الميزة الأولى وهي ميزة أن تقوى الذاكرة بأن دائما نستحضر بالخيال، هذه رقم واحد. اثنين، تقوى الذاكرة أي تقوى خلايا الذاكرة. اثنين، استحضارك للمشهد من خلال الذاكرة يقوي ذاكرتك في هذا المشهد، إذا المشهد دائما موجود لديك. ثالثا، وهي أنك أنت يعني فيه درجة من الإبداع، لأن التفكير له علاقة بخيال الذاكرة، التفكير أو عمليات التفكير لها علاقة بالذاكرة، كلما قويت الذاكرة كلما قوي خيال الذاكرة تقوى الإبداعات التفكير الذي تحدث عند الإنسان. الجانب الآخر هو جانب التفكير، عنصر التفكير أي القيادة الرئيسية، القيادة الرئيسية هو التفكير. نعم، هذا التفكير حنتكلم عليه، هو اللي بنفصل فيه شيء من يعني من التفصيل بإذن الله. الجانب الآخر هو جانب التفكير، هو عبارة عن إيش؟ باختصار قبل ما نفصل فيه، التفكير هو عبارة عن إيش؟ هو جهاز يعني يستقبل يعني أشياء كثيرة جدا، هو يبث في هذه الأشياء، يبث في أشياء كثيرة جدا، يبث فيهم بقرارات أو بأمور معينة، ودائما كلما تأتيك أمر معين بتفعل فيه تفكيرك. وفي خيال التفكير عنصر آخر في نظم التفكير، خيال التفكير هو الخيال التي تنسج فيه من خيالك إبداعات معينة، تقول إني ممكن يعني نريد نبدع في برامج مقاولات، في برامج تجارة، في برامج صناعة، في برامج خدمات للمواطنين، في مجال التعليم كذا. فنحن بعض الأحيان عندما نريد نبدع فكرة معينة في كل حركة الحياة لعلها تبدأ أولا بخيال الذاكرة، تنسج في خيال الذاكرة وكأنها مسرح كبير جدا تدقق فيه الأشياء وتربط فيه الأمور، ثم تشكل بشكل معين ثم تخرج إلى الخارج بإبداع راقي جدا. استخدام الخيال التفكير مهم جدا وهو له علاقة بخيال الذاكرة. خيالين رئيسيين عند الإنسان هو خيال الذاكرة وخيال التفكير، لهما علاقة مع بعض. خيال الذاكرة هو خيال الذي ينسج ما هو موجود، ما هو حقيقة أدركناه ببصرنا وسمعنا ولمسناه بأيدينا أو تحسسناه بأنفنا أو بذوق تذوقناه، هذا بالنسبة لخيال الذاكرة. بالنسبة لخيال التفكير هو نبدعه ونحن نبدعه، ليس موجودا أصلا في الحقيقة، هو ينسجه صناعة بالنسبة للتفكير، ولكن لا يتم ذلك إلا لما يكون خيال الذاكرة يشتغل بشكل كبير جدا. ثم العنصر الأخير وهو التفكر. التفكر هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن التفكير زائد الإيمانيات، أن يكون الإنسان بتفكيره يعني ينظر إلى أمر معين، ينظر إلى حركة الكثبان الرملي، ينظر إلى الشروق والغروب، ينظر إلى الكون بحركته وبنسجه كامل، ينظر إلى تكوين الإنسان من الأمعاء ومن القلب وبديع الله عز وجل في خلقه، ثم يخرج من التفكير من وظائف مثلا الكون، من وظائف الجسم الإنسان، من وظائف إلى خالق هذا الجسم، خالق هذا الكون، فيقول سبحان الله الذي خلق هذا الإنسان المعجز، سبحان الله الذي خلق هذا الكون الذي لم نستطيع أن نفهمه بشكل كامل، كل عقد من كل قرن من الأعوام يخرجنا نظريات جديدة، الآن كانت نظرية نيوتن ثم بعد نظرية أينشتاين، انتهت نظرية أينشتاين طلعنا خرجنا نظريات أخرى، هل العالم هذا كل لم نفهمه سبحان الذي خلق هذا الكون؟ فلما تدخل في سبحان الله وتدخل في معرفة أسماء الله الحسنى في خلقه، هنا تحول من التفكير إلى التفكر. باختصار ننظر إلى الكون، ننظر إلى خلق الله عز وجل في الكون، ننظر إلى خلق الله عز وجل في الإنسان، ننظر إلى حركة الحياة وسير الأمم ونهوض الأمم وصعودها وهبوطها، عندما ننظر إليها إذا نظرنا إليها بتفكر أول ما ننظر أو إذا نظرنا إليها بتفكر أول ما نبدأ بالتفكير، ننظر إلى عمقها، ننظر إلى تفاصيل، ننظر إلى تكوينها المعقد المشكل، ثم بعد ذلك نذهب إلى أسماء الله الحسنى فننظر إلى سبحانه في خلقه في إبداعه جل وعلا. فمزج ما بين الإيمانيات والتفكير يخلق عندنا التفكر، وهذا نحن دائما ننبه أساتذتنا الأفاضل عندما يدرسون الطب، عندما يدرسون الهندسة، عندما يدرسون الكون، عندما يدرسون الفيزياء، عندما يدرسون حركة البشر، الحركة الاجتماعية، الحركة السياسية، يريد أن عندما يكتمل لديهم التفكير وفهم القضية والمهمة والأساس والأشياء هذين، يجب أن يربطن بالخالق جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. نلاحظ كل هذه النظم، الإدراك والذاكرة وخيال الذاكرة والتفكير وخيال التفكير والتفكر، كل هذه العناصر الحقيقة عناصر مكونة داخل دماغ الإنسان، ودماغ الإنسان سبحان الله فيه مجموعة كبيرة من الخلايا، كثيرة جدا الخلايا، مليارات من الخلايا، وفي بعض من العلماء يوصفون دماغ الإنسان بالكون، يعني هذا على مقاس صغير دماغ الإنسان، على مقاس كبير وضخم جدا السماوات والأرض في القرآن الكريم، وهنا دماغ الإنسان اللي هو مليارات من الخلايا، هذه مليارات من الخلايا هي خلايا يعني فيها أجزاء تخص الإدراك، في أجزاء تخص الذاكرة، في أجزاء تخص خيال الذاكرة، في أجزاء تخص التفكير، في أجزاء تخص خيال التفكير، في أجزاء تخص التفكر. كل نظم التفكير ما تحدثنا عليه كلها موجود في خلايا دماغ الإنسان، حتى الإشارات العاطفية والإشارات الانفعالية والإشارات النفسية تذهب إلى دماغ الإنسان، لأنها لازم تصاغ بالتفكير وتصاغ بنظم التفكير، لأن نظم التفكير هو القيادة الذي يقود الإنسان في حركة حياته. نركز على الدماغ الإنسان، نلاحظ أن في دماغ الإنسان يعني هذا الدماغ الكبير الموجود هو عبارة عن خلايا ترتبط بأعصاب، عصب يعني رقيق جدا يربط ما بين كيف الـ يعني شعر الإنسان، يعني خلايا يعني عبارة عن خلية ذات حجم معين وتربطها بخلية تانية بأعصاب، خيوط كيف مثل الخيوط هي تربط ببعضها بخيوط كيف خيوط الكهرباء موجودة أو خيش، وعلى يعني مسافات طويلة جدا تربط الخيوط من العين إلى دماغ الإنسان، من الأنف إلى دماغ الإنسان، من اليدين ملمس إلى دماغ الإنسان، من ذوق التذوق باللسان لدماغ الإنسان. إذن معناها خيوط تستمر، هذه الخيوط موجودة، ثم بعد ذلك في دماغ الإنسان نفسه الخلايا عبارة عن خيوط وأسلاك كهروكيميائية، سبحان الله، أسلاك كهروكيميائية تربط ما بين هذه الخلايا. هذا الدماغ نشاطه، نشاط الدماغ وصحة ونشاط هذا الدماغ سبحان الله وعافيته يعتمد على 3 عناصر رئيسية. نعم، العنصر الأول هو الطاقة الحيوية. ما نقصد بالطاقة الحيوية هو هي عبارة عن طاقة نتيجة التغذية، الأكل والشرب والماء، شرب الماء والأكل، وكذلك الأكسجين الذي يأتي من الهواء. هذه 3 عناصر أساسية مهمة جدا لحيوية هذه الخلايا، لأن تعطيه الطاقة، الطاقة الحيوية، وهذا مهم جدا. يعني لا نستطيع أن، حتى لو أنك أنت صمت لمدة مثلا 2 أيام أو صار لك مجاعة معينة، فيه تغذية داخلية من جسم الإنسان يغذي ويرسل الجلوكوز والمواد اللي هي المواد الكربوهيدراتية إلى أعلى، بحيث أن يصير انتعاشها للدماغ. لعند إذا فقد الدماغ الأكسجين يحدث له شلل كبير ثم موت. إذا فقد كذلك الأكل والشرب لفترة طويلة جدا فيموت هذا الدماغ بشكل كبير جدا. إذن معنى هذه الأولى اللي هي الطاقة الحيوية. الطاقة الثانية وتستغربون فيها مهمة جدا هي الطاقة المعرفية. يعني الدماغ الإنسان يحدث له، يعني عندما يستقبل المعرفة العلمية، الخلايا والخيوط التي ما بين الخليتين أو 3 خلايا أو 4 خلايا تنفتح وتتوسع الخيوط اللي ما بينها اللي هن الأعصاب، تتوسع ويزداد نضجا ونشاطا بالنسبة للدماغ الإنسان كلما زادته معرفة. فإذا المعرفة، يعني إذا قلت المعرفة على دماغ الإنسان يحدث ضمور، فوجدوا منهم لم يقرؤون كثيرا أو يفتحون الكتب أو يتزودون بالمعرفة لفترة طويلة، تجد في أدمغتهم ضمور نتيجة للخيوط التي مربوطة أو الأعصاب مربوطة ما بين الخلايا، قد ضمرت ودخلت في بعضها وانكمشت انكماش كامل. ودائما نحدث كل الناس على أساس أن إذا أردت أن يكون دماغك نشط يجب أن تزود نفسك بالمعرفة العلمية، وكل ما زاد معرفة من نشطت الخلايا وصحت وأصبحت بعافية كبيرة جدا. إذن الطاقة الحيوية، ثانية الطاقة المعرفية. وننبه دائما أقرأ، القراءة هي صحة، كما نحن ننبه الأكل الصحي للجسم ولدماغ الإنسان، في كذلك المعرفة العلمية، كلما زادت المعرفة العلمية كلما تعمقت المعرفة العلمية زاد نشاط دماغ الإنسان. الثالثة وتستغرب أكثر هي التواصل الاجتماعي، طاقة التواصل الاجتماعي. وضع علماء الغرب اكتشفوها، وهي صلة الرحم والمجالس مع أقربائك ومجالس مع أهلك وزيارتهم والاتصال بهم ومواساتهم ومشاركتهم في أفراحهم ومشاركتهم في أحزانهم. كل هذا التواصل الاجتماعي وصلة الرحم، هو صلة الرحم بالوالدين إذا كانوا ليسكنوا معك، أو صلة الرحم بخوتك إذا مسكنوا معك. وبالتالي كل هذا المجالس، هذه مجالس لها فائدتين. الفائدة الأولى وهي نحن يعني مهمة جدا بالنسبة لنا، هي فائدة أن يحدث التواصل ما بين الخلايا الدماغية وتنشط هذه الخلايا الدماغ الإنسان. سبحان الله، هو تواصل اجتماعي وتواصل عاطفي وتواصل فعالي وتواصل وجداني كما قلنا، ولكن الحقيقة هذا التواصل الاجتماعي والوجداني والعاطفي والحنان والراحة النفسية هي راحة نفسية، هذه في المرتبة الثانية. لكن المرتبة الأولى الرئيسية هو أن قوة دماغ الإنسان ونشاط دماغ الإنسان بشكل كبير جدا. إذن معناها عافية دماغ الإنسان في طاقة الحيوية والطاقة المعرفية وطاقة التواصل الاجتماعي، 3 أنواع من الطاقة هي التي تغذي صحة ونشاط دماغ الإنسان. ما هي الأضرار، ما هي التي العناصر التي تضر بدماغ الإنسان؟ التي تضر بدماغ الإنسان أول نقطة اللي هي الخمر والكحول. الخمر هذا مضر إضرار كبير جدا، الخمر والمخدرات والكحول والمشروبات اللي هي تذهب العقل، هي تذهب العقل في الحقيقة، تذهب العقل، تذهب الخلايا. يقولون إن الخمر يذهب العقل، يذهب العقل بمعنى العلمي هو أن تتضرر، يحدث ضرر كبير جدا في الخلايا، بل يحدث فيها يعني خلينا نحطها بصورة مبسطة، ثقوب في الخلايا الدماغ، ويحدث تشوهات كثيرة جدا في خلايا الذين يكونون على درجة، حتى لو قطرة من الكحول، سبحان الله، قطرة واحدة من الكحول أثرها سيء جدا على دماغ الإنسان، ليس ذهابه وبعدين يرجع، ما فيش. لما نقوله ذهاب، يعني مثلا واحد يشرب خمر عفاكم الله ثم بعدين يوعى بعد فترة، هو يوعى نعم، لكن هو ذهب عقله، بمعنى أن هذه شربة الخمر ولو قليلة جدا حتؤثر سلبا بشكل كبير جدا على الخلايا دماغه. إذن معناها ذهاب العقل أي ذهاب الخلايا دماغ الإنسان، وهذه واحدة من المضرات. المضر الآخر وتفاجئ به هو الدخان. يعني الدخان الكثير يقولون هنا هو عفاكم الله جميعا يصاب بالسرطان في الهاي، يصاب بالسرطان في الفم، يصاب بالسرطان في الرئتين، يصاب بالسرطان في كذا، وجلطات وجلطات وغيره من الأمراض، مئات الأمراض. لا، في مرض آخر إضافي هو يضرب خلايا دماغ الإنسان. الدخان اكتشفوا قريبا أن يضرب خلايا دماغ الإنسان، لأن يتلوث الأكسجين به ويسحب إلى خلايا الدماغ وتنضر خلايا دماغ الإنسان. إذن الإنسان لازم يراعي هذه المسائل. ما هي الضرر آخر وهو مفاجئ كذلك؟ هو النظر في المحرمات، نظر في النساء مثلا أو المرأة في الرجل، وهذا لو وصل إلى الإدمان. أبحاث عملت في جامعة كامبريدج وفي جامعات متعددة أن يحدث كذلك ضرر في دماغ الإنسان بنظره إلى محرمات اللي هي في المرأة، نظر إلى المرأة ونظر والرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، وهذه كلها يعتبرون أضرار كبيرة جدا في خلايا دماغ الإنسان. إذن نحن علمنا وعرفنا كذلك ما هي أضرار الدماغ الإنسان، وما هي الأشياء التي تعطي عافية للدماغ، الطاقة الحيوية والطاقة المعرفية وطاقة التواصل الاجتماعية، هذه بالنسبة للعافية الدماغ الإنسان. أما بالنسبة لقضايا التي تضر دماغ الإنسان هو عفاكم الله الخمر والكحول والمخدرات والدخان والنظر في المحرمات، وهي مستغربة تأتي من الغرب هذه المعلومة التي نحن في ديننا واضحة وضوح الشمس. نأتي إلى النقطة مهمة جدا في التفكير، نحن ما زلنا في نظم التفكير، وظائفه التفكير. ما هي الوظائف التفكير؟ أول وظيفة رئيسية للتفكير هو الفهم، يعني نفهم بالتفكير، يعني لما نجلس أمام في العلم ولا واقع الحياة نفهم. وهذا الفهم طبعا بكل تأكيد، لما قلنا نحن نفهم في العلم أو نفهم في الحياة يجب يكون عندي مخزون من المعرفة ومخزون من الخبرات الموجودة لدي، بحيث أنها تعيني على نعم تعيني على فهم المادة العلمية. لكن هو الوظيفة الرئيسية هو الفهم الحياة، فهم العلم إذا كان في طالب علم، وفهم الحياة إذا كان في واقع الحياة، هذا واحد من وظائف. الوظيفة الثانية هو تقويم، يعني يعطيني قواعد للتقويم. قواعد التقويم القصد منها أنه يعطيني كيف نعاير، كيف نفهم الصح من الـ من الـ من الـ من الخطأ، نعرف الأشياء، الحق من الباطل، الفساد من الصلاح، المصلح من يعني نعرف نميز، نميز الأشياء وفق تفكيري، وهذا واحدة من القضايا المهمة والأساسية جدا. نستطيع بتفكيري وظيفة أخرى أن نتحرك بالعلم، نطبق العلم، نأخذ علم الاجتماع نطبقه على الواقع، نأخذ علم السياسة نطبق علم السياسة، أي من العلوم المختلفة نستطيع أن نطبقها بشكل كبير جدا. الثاني اللي هو التعليم، الثاني اللي هو نستخدم التعليم، نستطيع أن نعلم بالعلم. تفكيري يستطيع أن يساعدني في التعليم بالعلم، الإبداع وقدرة على الإبداع، قدرة على صناعة أشياء جديدة وأشياء متميزة جدا من خلال تفكيري. لو نظرنا باختصار شديد جدا على مسار حياتنا نجد أن أخذنا قرارات استراتيجية في مسار حياتنا. هذه القرارات الاستراتيجية هل أعملنا فيها تفكير؟ إذا نحن الآن، أنت الآن قاعد في وضعية الآن، هذه الوضعية هي نتاج لتفكيرك، نتاج لقرارات اتخذتها بتفكيرك. هذه القرارات اتخذتها بتفكيرك إذا اتخذتها بمنهجية راقية جدا، أنت الآن موقعك ممتاز. أما إذا أخذتهم بطريقة ارتجالية عفوية أو لم تعطي لنا اعتبار، فتوقع أن موقعك أنت اللي موجود فيه موقع غير جيد وغير سليم. إذن معناها أي أمر من الأمور اللي يأتيني أو أي قضية من قضية لازم نعمل فيها تفكير بدرجات، إذا الموضوع مهم جدا لازم نشغل تفكير ولازم نستشير الآخرين بحيث يكون عندي معلومات كثيرة جدا ونصنع مجموعة من البدائل، من خلال هذه البدائل نختار البديل الأفضل والبديل الأمثل. لأن أي من المواضيع المختلفة التي تأتينا على حسب درجة أهميتها لازم نجلس، إذا كان درجة أهميتها عالية جدا لازم نجلس نجمع عليها معلومات نصنع بدائل مختلفة ثم نختار البديل الأمثل، البديل اللي يكون مناسب جدا وبديل يكون على درجة من الواقعية وعلى درجة من يعني نجاح، نتوقع نجاح 100% بإذن الله. ونقف عند هذا الحد لأن نحن حقيقة نظم التفكير مرينا مرور سريع جدا، ونحاول قدر استطاعة نحن نمر في الحلقات القادمة بعض الأحيان على هذا الجانب بشكل كبير، لأن التفكير يعتبر هو قيادة الإنسان في الحياة. وبارك الله فيكم ونشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: رسالتي بها الوجود وآمنا.
0: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى أنا البناء
0: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء روح من
0: لبنات بناء الشخصية. تقديم الدكتور رجب الجروشي.

السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا بكم. احنا النهاردة سهرتنا عن الولد الأشول اللي بيكتب بإيده الشمال. احنا عندنا في الكورة بنقول ان اللاعب الفلاني عنده شوطة شمال انما صاروخ، وفي الملاكمة بنقول ان تايسون او محمد علي كلاي عنده هوك شمال لكن قضية هي والقبر. وزمان في القرون الوسطى كان عندهم المبارز الأشول، وكان المبارز الأشول ده أسطورة، لدرجة أنهم كانوا بيبنوا القلاع بطريقة مخصوصة بحيث أن لفة السلم تبقى عكسية. مرة يعملوا سلم عادي بيلف بالحلزون كده، ومرة حلزون عكسي، سلم تاني حلزون عكسي. ليه؟ علشان يدي فرصة للمناورة باليد اليسرى اللي هو السلم اللي بالعكس. فلما يحصل ان يبقى فيه حالة هجوم بيتصدى للدفاع مبارز أشول ويضيع اللي قدامه. وحكاية الطفل الأشول اللي بيكتب بإيده الشمال دي حكاية ملهاش تفسير إلا في المخ. وإحنا عارفين في الفيزيولوجيا إن الإيد اليمين بيدير حركتها الفص الشمال في المخ، والإيد الشمال بيدير حركتها الفص اليمين، يعني بالعكس، لأن الأعصاب بتتصالب، الكابلات بيحصل لها تصالب، وده يروح كده وده يروح كده بالعكس. فتبقى الإيد اليمين بيديرها الفص الشمال والإيد الشمال بيديرها الفص اليمين. إيه اللي بيحصل في الطفل الأشول؟ إن في الأسابيع الأخيرة من الحمل في الرحم بيحصل ان نمو الفص الشمال بيتراجع والفص اليمين بيسبقه، وتكون النتيجة ايه؟ لما نمو الفص الشمال يقل هتكون النتيجة ان الادارة بتاع الايد اليمين هتبقى اضعف، وبالتالي تبقى صلاحيتها وكفائتها اقل. بينما لما الفص اليمين بيسبق في نموه ويتكامل أكتر تكون النتيجة إن الإيد الشمال تبقى الإدارة بتاعتها بيرفكت 100%، وبالتالي الكفاءة بتاعتها 100%، فتكون النتيجة إن الطفل يجد أسهل عليه إنه يستعمل إيده الشمال. ولأن الفص الشمال اللي هو جرى له تراجع في النمو بيبقى فيه مراكز الكلام، فتكون النتيجة إن في عدد كبير من الجماعة اللي بيكتبوا بإيدهم الشمال بيبقى عندهم أمراض في الكلام، عيوب الكلام، يعني يفقفق، يتلجلج، يتهته، يبقى لسانه تقيل أكتر شوية من النسبة العادية، بيبقى 10 أضعاف النسبة العادية بتاعة عيوب الكلام في اللي عندهم بيكتبوا بالشمال. وأيضا لوحظ إن أمراض الحساسية وأمراض جهاز المناعة بتبقى أيضا نسبتها أعلى، اللي هي أمراض زي الربو والروماتيزم والرمض الربيعي والحاجات دي بتبقى نسبتها أكتر. بينما لوحظ ان اللي بيكتب بإيده الشمال اقل استهدافا لامراض الاورام والسرطانات. طبعا مش معنى كده ان هتبقى صحته اوحش من صحه اللي بيكتب باليمين، لا، الاثنين صحتهم كويسه، لكن نوعيات الامراض بتختلف. دكتور جاشوين عمل دراسه على 2000 حاله من الحالات اللي بيكتبوا بالشمال واللي عندهم عيوب في الكلام، يتهته، يفقفق، يتلجلج، او لسانه تقيل،
وبالنسبة للي يموت منهم ياخذ المخ ويعمل فيه مقاطع وعمل دراسة مستفيضة، فوجد ان فعلا المخ في حالة الجماعة اللي بيكتبوا بالشمال مختلف شوية، بمعنى انه اكثر سيمترية، يعني في تناظر اكتر. اما تعمل مقطع تلاقي الفصين زي بعض بدرجة كبيرة، لكن في العادي بيبقوا مختلفين. نمرة اتنين، ان في الجماعة بيستعملوا ايدهم الشمال احيانا بيبقى في تجمعات خلوية في المخ في اماكن غير مألوفة، وديا هي اللي هي بتسبب امراض الكلام وغيره. في الواقع دكتور جاشوين كان له نظرية في تفسير المسألة دي، بيقول ان السبب في اختلاف نمو الفصين وتراجع نمو الفص الشمال في المخ في الأسابيع الأخيرة من الحمل بيكون سببه زيادة إفراز هرمون الذكورة اللي بيطلع من خصية المولود، يزيد معدلات الهرمون ده فيكون له تأثير سلبي على نمو الفص الأيسر، فيبتدي الفص الأيمن يسبقه فيتكامل أكتر، فتكون النتيجة الولد يتولد وكفاءة إيده اليمين أقل من كفاءة إيده الشمال. وأيضا بيفسر أمراض الحساسية والمناعة بأن التستوستيرون اللي هي الهرمون الذكورة لما بيزيد معدلاته بيأثر على جهاز المناعة وعلى الحساسية. دي مجرد نظرية. هل معنى كده ان اللي بيكتب بإيده الشمال يبقى مثلا متخلف، او المعوقين اللي بيتهتهم ويفقفقهم هيبقوا اقل ذكاء واقل كفاءة من الناحية العقلية؟ ابدا، احيانا العكس هو الصحيح، وعندنا شواهد من التاريخ. يعني مثلا في نوابغ وعباقرة وعلماء عظام كانوا بيكتبوا بإيدهم الشمال، زي توماس أليسون المخترع العظيم اللي اخترع لنا المصباح الكهربائي والجراموفون ومئات الاختراعات اللي احنا عارفينها. أينشتاين، ألبرت أينشتاين بيكتب بإيده الشمال. ليوناردو دافنشي اللي هو الرسام العبقري وأحسن من رسم بالفرشاة كان بيرسم بإيده الشمال. أوغست رودان النحات الفرنسي العالمي برضو كان بيكتب بإيده الشمال، وأوغست رودان بالذات كان معوق في طفولته وكان يتهته ولسانه تقيل ويفقفق وحالته صعبة خالص. الملك جورج السادس في انجلترا كان أيضا بيكتب بإيده الشمال، وكان بيفقفق ويتهته وكانوا يكتبوا له الخطب فيقراها ببطء شديد في البرلمان. وودرو ويلسون الرئيس الأمريكي برضو كان بيكتب بإيده الشمال. ومن أبطال التنس نافراتيلوفا وماكنرو وبورج، دول برضو شمالي. وبين نجوم السينما مارلين مونرو، شيرلي ماكلين، روك هاتسون، شارلي شابلن، والراجل اللي بيمثل أدوار كوجاك مش فاكر اسمه إيه، تيلي سافالس أو حاجة زي كده. وطبعا في غيرهم كتير، لكن دول على سبيل المثال. فالكلام على ان الجماعة اللي بيكتبوا ايدهم الشمال او اللي يبقوا في الطفولة معوقين من ناحية النطق ومن ناحية الكلام، مش معنى كده انهم الكفاءة العقلية اقل او ان عندهم تخلف عقلي او انهم اقل ذكاء، بل العكس، انهم احيانا بيبقوا اكثر نبوغا. ايضا لقينا ان عباقرة الهندسة والرياضيات والكمبيوتر معظمهم اشول، وبيقولوا ان السبب في الحكاية دي هو ان مراكز ادراك الابعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق بتبقى موجودة في الفص اليمين، والفص اليمين قلنا انه بيسبق في النمو. طيب، قلنا ان الدكتور جاشوين بيقول ان السبب في تنامي الفص الايمن
هو ما يحدث أثناء الحمل في الأسابيع الأخيرة من تزايد هرمون الذكورة اللي بتفرزه خصية المولود. وبيدلل على كده إن في حالات التوائم بيبقى فيه نسبة أكتر من العادية بالنسبة للي بيتولدوا شول، يعني بيكتبوا بإيدهم الشمال، وأيضا نسبة أكبر في مسألة أمراض الكلام. أمراض الكلام بالنسبة للتوائم بتبقى 3 أضعاف الولادات العادية. وبيقول إن ده يدل على إن المسألة هنا مش مرض وراثي جاي في الشريط الوراثي، إنما ممكن التفسير بتاعه يفسر أكتر، لأن ده سببه المناخ الهرموني، والمناخ الهرموني مشترك والدورة الدموية مشتركة بالنسبة للتوائم، لأنهم في نفس الرحم وفي نفس الأوضة. اليد اليسرى لها سمعة سيئة في الفولكلور وفي الأساطير، وتنسب إليها الأفعال الشيطانية والشرور، بينما تنسب البركة للإيد اليمين. وبيتقال إن الشيطان بيجي للإنسان من ناحية الشمال. طبعا الدين بتاعنا ما بيوفيش على الكلام ده، بالعكس ده في آيات صريحة بأن الشيطان بيجي من اليمين ومن الشمال ومن قدام ومن وراء وحوالين الإنسان في كل حتة، ما فيش إلا حتة واحدة ما ذكرش القرآن إن بيجي منها الشيطان، وهي العلو، لأن العلو سبحانه وتعالى لله. في الرسوم القديمة عشان كده دايما بيراعوا انهم يحطوا الفنجان او الكوباية في الايد اليمين، والايد الشمال يطلعوا فيها مخالب ويخلوا شكلها وحش او يشطبوها تماما. وبمناسبة الكلام

ونشوف الحكاية بتاعت الايه الفيلم بتاعنا وحكاية الولد اللي بيكتب بإيده الشمال. حكينا ان في القرون الوسطى كانوا يبنوا القلاع بطريقة مخصوصة علشان يدوا فرصة للمبارز الأشول انه يقدر يناور احسن في المبارزة.

السلالم اللي احنا شايفينها واضح انها معمولة بالعكس علشان المبارز اللي بيستعمل ايده الشمال يبقى عنده فرصة اكتر للمناورة، فلما واحد يهجم بيتصدى له المبارز الاشول ويضيعه. قبل كده كانت حكاية المبارز الاشول ده اسطورة. طبعا بيبقى فيه سلمين، سلم عادي بحلزون عادي وسلم عكسي بحلزون عكسي علشان يبقى قدامهم الفرصتين. الكلام ده كتبه ولد اشول بيستعمل ايده الشمال، وفي نفس الوقت عنده امراض في الكلام وبيتهته وبيفقفق ولسانه تقيل. دي المدرسة دي عندها روماتيزم، وهي في نفس الوقت مدرسة بتساعد الأولاد اللي هم عندهم عيوب في الكلام. ده الدكتور جاشوين اللي حكينا عنه، وبيقول في الواقع ان مش معنى الأشول ان يكون محروم من النبوغ. فمثلا دكتور ستانلي اللي بنى المستشفى العظيم ده كان أشول وكان أستاذه، بيقول ده كان أستاذي وكان بيرسم بإيديه الاثنين في مهارة عجيبة. هو ده دكتور ستانلي، وكان بيفقفق وملجلج ولسانه تقيل خالص ويتكلم بصعوبة شديدة، لكن كان عبقري. اللي واقف قدامنا على الشمال ده عنده عيوب في الكلام وعنده بيستعمل ايده الشمال، وفي نفس الوقت بيشتكي من التهاب مزمن في العين نتيجة حساسية في العين. حساسية في العين. دي بتشتكي من برضو مفاصل وأوجاع مفاصل وروماتيزم، وبتكتب ايدها الشمال. احنا قلنا انه هو عمل دراسة لألفين حالة وجمع لهم الدراسة دي في دوسيهات. حكاية ان اليد اليسرى وسمعتها في الفولكلور، وانهم كانوا بيشطبوا الايد خالص اليسرى لما يرسموها. شوف مشطوبة ازاي الايد الشمال. كانوا يتشائموا من الشمال، وفي نفس الوقت دايما في الرسم بنلاحظ ان هم يخلوا الابطال يستعملوا الايد اليمين في الشاي وفي الكوبايات، بينما الايد الشمال يبقى فيها مخالب شكلها شق. احيانا الجماعه اللي بيكتبوا بايد الشمال بيبقوا موهوبين وبيقدروا يكتبوا كتابه بالعكس اللي هي صوره المراه، بحيث ان لو المرايه عكست الكتابه دي بتتعدل. هنشوف هنا المرايه، تقرا من المرايه تقرا على طول، بينما الولد بيكتب بالعكس، بيكتب ميرور ايمج، ودي عمليه صعبه جدا مش عارفين ازاي بيعملوا الحكايه دي. يعني يكتب ميرور ايمج ده الرسام العظيم ليوناردو دافنشي، وده كان ايده بيكتب بايده الشمال، بيرسم بايده الشمال، وكان عبقري. وعرفوا الحكايه دي من طريقه التظليل اللي بيظلل بيها، وهو كان أستاذ عظيم في التشريح، وما فيش واحد يقدر يرسم العضلات بتفاصيلها زي

ليوناردو دافنشي، بيقولوا انه كان بيستعمل ايده الشمال لانه كان بيظلل من فوق لتحت، ودي عاده الجماعه. حكايه الاشول ملهاش تفسير الا في المخ، لان زي ما حكينا الايد الشمال بيديرها الفص اليمين والايد اليمين يديرها الفص الشمال. و اللي بيحصل ان الفص اليمين بيبقى اكثر تكاملا في الجماعه اللي بيستعملوا ايدهم الشمال. الدكتور جاشوين جمع عدد كبير جدا من امخاخ اللي بيكتبوا بالشمال دول بعد وفاتهم، وقعد يعمل مقاطع في هذه الامخاخ وبعدين يدرسها. هتشوفوا ادي المقاطع رقيقه قوي. فبيقول اول نظره للمقطع بشوف يعني نوع من السيمتريه والتناظر غير عادي، يعني اكن النصين شبه بعض قوي، ده ما بيحصلش في الحاله العاديه. التناظر والسيمتريه اكتر من الحاله العاديه. دول اللي عندهم مرضى بالكلام او اللي عندهم الكتابه بالشمال. وفي نفس الوقت لاحظ ان في تجمعات خلويه في اماكن غير عاديه، هنشوف هذه التجمعات، هنشوف التناظر هنا واضح ازاي، لكنهم زي بعض بالظبط، نصين زي بعض، ده ما بيبقاش في العاده يعني. ودي التخلايا اللي معلم عليها، دي هي التجمعات الخلويه في اماكن غير عاديه، ما بيبقاش في تجمعات في الحتت دي. ده الولد اللي هو شفناه، شفنا انه بيكتب، شفنا خطه في اول الفيلم. ولانه عنده صعوبات في الكلام فالمدرسة بتساعده. الحكاية دي بتعوز صبر شديد جدا، لانها بتحاول تشوف ايه الحروف اللي ما بيعرفش ينطقها وتمرنه شوية شوية، وطبعا عاوزة طول البال شديد. مثلا ما بيعرفش ينطق الخاء، فتقول له مثلا قول ورايا، قول ورايا خلتي خلت خليل يخلي شوية خلف مخلة، قول معايا، قول خلتي خلت خليل يخلي شوية خلف مخلة، خليل خل خلتي خلت خليل خليل يخلي شوية خل في مخلة. اهو ضحك اهو. هي المسألة عاوزة صبر طبعا، وممكن بالصبر بيتغلب على عيوب النطق اللي عنده.

ممكن يبقى في طفولته معوق بالشكل ده وبعدين يطلع في النهاية زي أديسون. أديسون برضو كان عنده نفس المشكلة، أو أينشتاين، كل دول عباقرة كانوا بيكتبوا بإيدهم الشمال وكانوا عندهم عيوب في الكلام. وودرو ويلسون رئيس الأمريكي أيضا كان بيكتب بإيده الشمال. ومع ذلك كان بيتحمل مهام رئاسة أكبر دولة. الفصين هنا زي ما احنا شايفين، قلنا التناظر والسيمترية أكثر من الحالة العادية. بيعملوا هنا تمرينات للجماعة اللي بيستعملوا الإيد الشمال ويختبروا القوة والمهارة والكفاءة في الإيد اليمين، في الإيد اليمين والإيد الشمال. والدكتور كتب فعلا النظرية بتاعته دي ونشرها في المجلات العلمية، وعمل مؤتمرات على نظريته إن هو في الأسابيع الأخيرة من الحمل نتيجة زيادة إفراز هرمون الذكورة، بيكون الهرمون ده له تأثير سلبي على نمو الفص الأيسر. وجمع شواهد من حالات كتيرة ده الجنين لما بتكتمل الخصية في حوالي الأسبوع ال 18 أو 19 بتبتدي تفرز. إذا كان إفراز التستوستيرون أو الهرمون الذكورة كتير، فدكتور جاشوين بيقول إن ده بيكون له تأثير سلبي على نمو الفص الأيسر، وبالتالي بتطلع الإيد اليمين أقل كفاءة. هنا الفص الأيسر، وهنا بيوريك الأسابيع اهو بدءا من الأسبوع العشرين يبتدي تأثير هرمون الذكورة يظهر، تكون النتيجة إن الفص الأيسر يتخلف والفص اليمين يسبق. وعلى ما الفصين يحصلوا بعض يكون الفص الأيمن أكثر تكاملا، وبالتالي الإيد اليسرى أكثر كفاءة. والمسألة سببها شيء في الدورة الدموية، هو الهرمون اللي ماشي في الدورة الدموية، وإنه هو أعلى من المعدل الطبيعي. الواقع هم عملوا له مؤتمر وناقشوه وكده، وقالوا له طب إيه رأيك في لما تكون المولودة بنت؟ قال لهم اللي بيحصل إن نسبة اللي بيكتبوا بالشمال في البنات أقل، لكن إذا حصل فبيكون السبب إن البنت حساسة للهرمون الذكورة اللي بيطلع من الأم، والمعروف إن الأم بيبقى برضه بنسبة قليلة من الهرمون الذكورة في دمها رغم إنها أنثى. وهو بيدلل دليل تاني اللي هي حكاية التوائم، إن التوائم بيبقى نسبة الأمراض الكلام أكتر ونسبة اللي بيكتبوا بالشمال أكتر، والسبب هي إنهم مشتركين في نفس المناخ الهرموني في الرحم، زي التوائم هنا هم بيشتركوا في مناخ هرموني واحد، فيبقى السبب نظريته أكثر معقولية يعني. في أفريقيا احنا قلنا التوائم أعلى نسبة في العالم، وعشان كده تماثيل التوائم بنشوفها كتير قوي في النحت الأفريقي. وقلنا إن عشان كده أمراض الكلام واللي بيكتبوا بالشمال في الأفريقيين أكتر، ثلاث أضعاف النسبة العادية في أي مكان. وقلنا إن في اليابان أقل مكان فيه توائم. ده الملك جورج السادس وشايفينه بيقرأ، ممكن نسمع دلوقتي إزاي بيتلجلج وبيقرأ بلسان تقيل.
لو سمعنا الصوت دلوقتي هنسمع ان هو بيقرا ملجلج وبيقرا من ورقه، وكان بيستعمل ايده الشمال، وكان لاعب تنس ماهر، كان يلعب شمالي برضه. ومع كده الحفيد بتاعه اللي هو برنس تشارلز جه طبيعي. ده يدل على ان المساله مش مساله وراثه وما لهاش علاقه بالشريط الوراثي، انما محتمل يكون كلام جشوين صح، وان هي سببها زياده هرمون الذكوره. الرسوم بتاعه ليوناردو دافنشي، المهارات العظيمه بتاع هذا الرسام اللي كان بيرسم بالشمال، شيء مذهل بالفعل. وكذلك النحت بتاع اوغست رودان، النحات الفرنسي العبقري ده اوغست رودان، وده كان في طفولته فظيع، مش عارف يتكلم خالص، يفقفق ويلجلج ويتهته، وكان حالته صعب. في الطبيعة بنلاحظ ان مثلا كل الحلزونات معمولة في اتجاه واحد، اللي هي دي القواقع، كل القواقع الحلزون بتاعها في اتجاه واحد، والطبيعة فيها سيمترية اكتر، يعني في الزهور، في النبات، في الجماد، في الحيوان، في سيمترية اكتر، بينما الانسان بتتكسر فيه السيمترية دي. شوفوا هنا النظام في كل القواقع الحلزون كله في اتجاه واحد، بينما في الانسان لو عملت خط عشان تقسم الجمجمه تلاقي كله نص شكل، وكذلك الفص اليمين والفص الشمال مش متشابهين، يعني مختلفين، ودايما في فروق، وما فيش السيمتريه مفقوده بين الفص الشمال والفص اليمين، وكمان التخصصات والمراكز مختلفه. لاحظوا ان العباقرة في الهندسة والرياضيات وجماعة بتوع المعمار دول بالذات بيبقوا نسبة عالية فيهم بيرسموا بالشمال، وبيقال ان نمو الفص اليمين بيساعد اكتر، لان مراكز ادراك الابعاد طول والعرض والعمق بتبقى كلها في الفص اليمين، فحكاية الفص اليمين المتكامل أكثر بتكون عامل مساعد في مهندس المعمار. كل الرسم ده طلع من الفص اليمين بتاع مهندس عبقري، والمهندس ده هنلاحظ هو والمساعدين بتوعه، خدوا بالكم من إيده، بيكتب بالإيد الشمال، بيرسم بالإيد الشمال، والمساعدين برضه في نسبة كبيرة من المهندسين المعماريين بيبقوا بيستعملوا ايدهم الشمال. وكذلك في علماء الرياضيات وعلماء الكمبيوتر برضو نفس الحكاية. قلنا تفسيرها ان النمو الكبير بتاع الفص اليمين معناها ادراك اكتر للابعاد الثلاثة، لان مراكز الابعاد في الفص اليمين معناها بيطلع العباقرة منهم اكتر.

دي طبعا حاجة كويسة بالنسبة للجماعة اللي بيرسموا بالشمال، يعني مرشحين للعبقرية في حاجة وفي حاجات كتير. يعني من أبطال التنس قلنا في نفراتيلوفا وبورج وماكنرو، شمالي كلهم، وفي مصنع الأبل كمبيوتر بيقولوا إن اللي وضع تصميم هذا المصنع كله هو شاب مهندس عبقري وبيرسم بإيده الشمال. و هذا المصنع بيطلع كل 15 دقيقة كمبيوتر، يعني معمول الآليات بتاعته بحيث إنه يشتغل تلقائي كل 15 دقيقة يطلع كمبيوتر آليا كده أوتوماتيك، يجمع ويركب ويعمل المعجزة الغريبة دي. ده المهندس اللي عمل تصميم المصنع كله، وده بصوا كله خدوا بالكم هتلاقيه بيرسم بالشمال ويكتب بالشمال، والغريبة إن معاه 3 مساعدين نفس الشيء برضه كلهم شمالي.

فطبعا دي معناها شيء يعني، في حاجة يعني، دي معناها الفص اليمين ده حكايته حكاية تانية. يعني السر كله في المخ، ليه بتكتب بالشمال ليه بتكتب باليمين، دي مسألة سرها في المخ. وكذلك التفوق في مهنة معينة برضه بنلاقي سبب مؤهلات معينة في المخ.

وقلنا ازاي انهم في الرسوم القديمه دايما يرسموا الفنجان في الايد اليمين، بينما الايد الشمال يرسموها دايما معيبه. ده شيرلي شابلن، كوجاك، هاروك هاتسون، وشيرلي ماكلين، ومارلين مونرو، كل الممثلين دول وصاحبنا ده برضه شمالي. انا اصلا مش حافظ بقى كل نجوم الغنى والحاجات دي، لكن كل النجوم اللي شايفينهم دول بالنسبه اللي بيتابع بقى التلفزيون والسيما، كل اللي شفناهم دول بيكتبوا بالشمال، وده على راسهم ليوناردو دافنشي الرسام الايطالي العبقري. صاحبنا ده صحيح هو معوق دلوقتي وبيتهته وبيلجلج، لكن ما نعرفش هيطلع ايه، جايز يطلع نجم كبير وعبقريه مشهوره. في الواقع طلعنا بحاجة مهمة من الفيلم، إن الظواهر الرتيبة والعادية، مثلا كنا بنكتب باليمين، الحكاية دي ما هيش صدفة، دي حكاية بتحصل بناء على ترتيب مسبق في الجهاز العصبي. وشفنا إن عشان انت تكتب بايدك اليمين يبقى لازم الاداره اللي في المخ اللي بتكون في الفص الشمال دايما، اللي بيدير الايد اليمين الفص الشمال بتاع المخ، واللي بيدير الايد الشمال الفص اليمين بتاع المخ. فاذا شفت طفل بيكتب بكفاءه اكتر بايده الشمال، فسبب الحكايه دي ان الفص اليمين فيه نمو وتكامل اكتر. وشفنا ان ده بيفسر ليه ان الاشول بيبقى نسبة الاصابة في امراض الكلام اكتر، لان مراكز الكلام بتبقى في الفص الشمال، فلما الفص الشمال يتراجع في نموه يبقى احتمالات الاصابة بامراض الكلام اكتر. وشفنا النظرية بتاعة جيشوين اللي بيقول فيها السبب هو زيادة إفراز هرمون الذكورة أثناء الأسابيع الأخيرة من الحمل. وسواء كان النظرية دي صح أو خطأ، فمؤكد إن سبب الكتابة بالشمال سبب خلقي بيحصل فعلا جوه الرحم وفي الأسابيع الأخيرة. السبب إيه؟ جايز جشوين يكون صح وجايز ما يكونش، لكن مؤكد إن البداية بتحصل في الرحم وفي الشهور الأخيرة من الحمل، ولا تفسير لها إلا إن الفص اللي هو اليمين لابد أكثر نموا وتكاملا من الفص الشمال. واكتشفنا أيضا إن السيمترية والتناظر هي القاعدة في النبات والحيوان والجماد، وإننا لما نشوف زهرة ونقسمها بالنص نلاقي النص ده زي النص ده بالظبط، وكذلك بلورة مثلا نقسمها بالنص نلاقي النص ده زي النص ده بالظبط. التناظر مظبوط، ما بيتكسرش التناظر ده إلا في الإنسان. فبنلاحظ في الإنسان إنك لو عملت خط في وسط الجمجمة بيبقى النص ده شكل والنص ده شكل، وكذلك الفصوص على اليمين والشمال مختلفة، تخصصات مختلفة، وكذلك لو رقبت كويس تلاقي دايما في فروق بين العين والعين مش زي بعض بالظبط، والودن والودن برضو بيبقى فيه فروق طفيفة. فبيقولوا بيفسروا الحكاية دي بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى يعني مش عاوز يحط كل البيض في سلة واحدة عشان تيجي حادثة وتطير البني آدم، فربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يوزع، يحطش كل حتة في حتة واحدة، يوزع هنا وهنا وهنا. وثانيا عدم السيمترية بيساعد على التنوع، على التنوع وعلى الثراء. في الواقع ده بنلاحظه في الرسامين الكبار، يعني ان هم يجي يقول لك ايه نكسر السيمترية هنا علشان اللوحة تبقى اكثر غنى، او مثلا الموسيقيين الكبار يقول لك نكسر الايقاع هنا عشان الودن ما تملش،
ويبقى في شيء جديد ويدهش السامع. او مثلا الهارمونيات العجيبه اللي يدخلوا نغمات تبدو انها متنافره، لكن لما تخش مع بعضها بتعمل كل غريب، ايقاع حلو على الودن، تاثيره على الودن حلو بالرغم من عدم السيمتريه وعدم التناظر. ففي الواقع ان اذا كان ربنا سبحانه وتعالى جه في اعلى مخلوقه هو الانسان وكسر التناظر وكسر السيمتريه، فهي الاسباب زي ما حكينا، تنوع اكثر، فرصه لتوزيع المواهب بحيث لو حصلت حادثه ما ينتهيش البني ادم ده كله. ايضا شفنا ان المعوق الحقيقه مش محروم من العبقريه، وان ربنا بياخد حاجه وبيدي حاجات، وان ربنا لما بياخد البصر بيدي الخيال والنبوغ والمواهب الادبيه، وانه سبحانه وتعالى اذا خد باليمين بيدي بالشمال. والامثله شفناها ملهاش اخر، بدءا بأديسون واينشتاين وليوناردو دافنشي و الرودان وبين بتوع التمثيل وبتوع الغنى وبتوع التنس. ففي الواقع ان الطفل المعوق ده اللي بنشوفه معوق، هو معوق دلوقتي، لكن لو صبر واجتهد وبيجي نفاجأ في الاخر بولد عبقري. وان في الواقع الرضا والقبول والصبر على البلاء والاجتهاد بيساعد انه يفتح الباب، فربنا يفيض نعمته على الصابر المجتهد. وقطع وراء رسام كبير زي ليوناردو دافنشي صبر بلا حدود. وتعلمنا ايضا ان احنا ما نحكمش بالبدايات، لكن نحكم بالخواتيم. ورب بدايه توصل قدامك طفل معوق مش عارف ينطق وتيجي في النهايه تفاجئ بعبقري. وشفنا ان وراء الحرمان الظاهر بيكون فيه عطاء خفي من الله سبحانه وتعالى، وعوض كبير للحمادين والشاكرين والمكافحين. وربنا بيقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون، وصدق الله العظيم. والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: الحمد لله وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعد سويعات، يعني بعد يومين أو ثلاثة، تهل علينا أيام البركات والرحمات العشر الأوائل من الحجة، وهي من أيام الله سبحانه وتعالى. والعجيب لأن فيها هذه الشعيرة الكبيرة التي يقوم فيها وفد من المسلمين بأداء شعيرة الحج ومناسك الحج، هذه الفريضة العظيمة المتممة للإسلام، والتي يهفو كل قلب مسلم إلى أداء هذه المناسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: خير أعمالكم في هذه الأيام العج والثج. يعني العج والثج؟ العج أن يعج الإنسان بالذكر، لبيك اللهم لبيك. والثج هو إراقة دماء الأضحية ودماء الأضاحي، وسبحان الله، وكأن التقرب إلى الله عز وجل بهذه التضحيات وبهذا الذكر، سبحان الله. حتى يعني يسن أو يستحب كثيرا أن أيام الحج والذين يلبسون الإحرام ويلتقون في عرصات الشعائر العظيمة سواء داخل مكة أو خارجها، أن سبحان الله لا يلقي بعضهم على بعض السلام، لا تقول السلام عليكم، إنما تقول لبيك اللهم لبيك. يعني هذه عنوان هذه الأيام، لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب استجابة لأوامرك، اقترابا منك، استغفارا لذنوبنا، عودة إليك، توبة من كل ذنوبنا، الجاء الرواحل على أبواب رحمتك، الجاء القلب والقلوب إليك يا رب العباد، الجاء مصائرنا إليك يا أكرم الأكرمين. فكان لبيك اللهم لبيك، هذا عنوان الخضوع لله، الاتباع لأوامر الله، الاستقامة على طريق الله، الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا إعلان تجديد الإقبال على الله عز وجل. كان زي ما الإنسان يجدد النية، زي ما يجدد اليقين، زي ما يجدد سبحان الله العظيم يعني بيت سكينة قلبه بهذا المنطق، يجدد هذه المعاني كي يؤوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين القضية ليست هنا، القضية أن سبحان الله العظيم يتعلم الإنسان كيف يأكل مالا حلالا، وكيف يأخذ مالا طيبا وينفقه في الأماكن التي يرضاها الله سبحانه وتعالى رسول. يعني الإنسان اللي هو اغتصب أرض، ضحك على ناس، ظلم أناسا، ظلم أقاربه، ظلم أحدا من أهله، ثم أخذ منه عقارا أو بيتا أو شركة أو قطعة أرض أو مال بدون وجه حق. فسبحان الله إذا ذهب هذا إلى الحج وصاح مع الصائحين أو لبم مع الملبين لبيك اللهم لبيك، يعني للأسف يبؤس عمله. ليه؟ لأنه يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ليه؟ أنه ماله حرام وثوبه حرام، وبالتالي غذي بالحرام، فكيف يخبر رب العباد له توبة؟ لأن سبحان الله العظيم هو يظن أنه بحجته تلك تغفر ما خسر. لا، إلا حقوق العباد، حتى الشهيد نفسه إلا حقوق العباد، أموال العباد اللي اغتصبتها، الشيء الذي ليس لي حق في أخذه. يعني واحد موظف 30 سنة في مؤسسة ويرتشي ويتعامل مع الناس بالرشوة من وراء جدار أو من وراء حجاب، ثم يذهب إلى الحج فسبحان الله يعني كالذي يغسل الثوب النجس بالبول، ما زاده الاغتسال أو الغسل إلا نجاسة. فسبحان الله العظيم، هذا الإنسان المرتشي، هذا الإنسان الذي أكل حراما، هذا الإنسان الذي اغتسل مالا، هذا الإنسان، حتى العلماء يتكلمون في حكم الصلاة في المسجد المغتصبة أرضه، جماعة اغتصبوا أرضه وبنوا عليها مسجد، في كلام من الفقهاء على هذا الموضوع. فإذا القضية ليست بهذه السهولة. وبعدين لا إله إلا الله، عبد المطلب من قبل الإسلام يعني كان يوصي أهل قريش أن لا ينفقوا على الحجيج إلا من أطايب أموالهم الحلال، يعني عايز يقول لهم أن بلاش أموال الربا تنفق على استضافة الحجيج، ده قبل الإسلام جد النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك في الإسلام. فالإنسان سبحان الله هذه الأيام، سواء لمن نوى الحج أو يسر له أمر الحج أو لمن لم ييسر له هذا العام، هي عايزة مراجعة نفس في كيف نأكل من الطيبات. يعني لأن أكل الطيبات هو فعل الأنبياء والرسل، يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسل بأن يأكلوا من الطيبات، أمر أتباعهم أيضا أن يأكلوا من الطيبات. فكيف لي أنني أكل سبحان الله العظيم من المال الحرام أو المال الشبهة؟ وسبحان الله والعلماء يقولون من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. الشبهة اللي هي لم تصل إلى الحرام بعد، لو تواظب على أكل الشبهة 40 يوم يعني سبحان الله الجوارح تعصي، لأن عينيه تنظر للناس باحتقار وتنظر إلى ما حرم الله، تجد أن اللسان منفلت في أعراض الناس، غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وتصغير شؤون الناس واللف والدوران والمكر والحقد والضغينة والغل. سبحان الله، كل هذا نتيجة أن الجوارح بدأت تتمرد عليه سبحان الله، كما تتمرد عليه يوم القيامة، يجي دفع عن نفسه يوم القيامة، لا لا لا لا أنا ما سرقت أنا ما ارتشيت، تقول لا أنا قبضت من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا. والعين هو يقول لا لا أنا ما نظرت إلى حرام ولا نظرت إلى عيوب الناس، تنطق العين أنت كذاب، إنما نظرت يوم كذا ونظرت يوم كذا وصنعت يوم. الرجل تقول إذا دفع عن الرجل لا لا لا أنا لم أذهب إلى مكان يغضب الله ورسوله، الرجل تقول لا أنا ذهبت وسعيت، واليد تقول أنا قتلت وأنا اغتصبت وأنا سرقت. الله، إذن الجوارح تتمرد على الإنسان في يوم القيامة. وفي شبهة يعني مثيل لهذا التمرد في الدنيا سبحان الله، أن الجوارح نفسها تخون الإنسان عندما يريد أن يحافظ عليها، لأن العين كأنما الإطار أو الحاجز الذي يحجز بينها وبين الحرام قد سقط، واللسان الذي يعني يريد ألا يخوض فسبحان يجد أن الحواجز قد سقطت أمام اللسان، فانساح اللسان في أعراض الناس والعياذ بالله كالكلب العقور. فأنا أريد أن نشجع جوارحنا على أن تتقي رب العباد سبحانه وتراقبه، وترى أن الله رقيب على هذه الجوارح. فنشجع كما نشجع أبناءنا على الصلاة وعلى الاستقامة، ونشجع بناتنا على الحجاب، وزوجاتنا وأخواتنا ومن نعول همهم أو نعول مسؤوليتهم، أن سبحان الله نشجع أيضا جوارحنا على أن تقيم نفسها في طاعة الله. أما الذين يجهرون أنفسهم بمشاكل الناس وبلاوي الناس وأسرار الناس، يا أخي اهتم مشاكلك أنت، اهتم مشاكلك أنت، فلتستغل هذه الأيام الطيبة من العشر الأوائل من الحجة في النوبة إلى رب العباد سبحانه، ولعلها مناسبات يفتحها لنا رب العباد للعودة إليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حسنا

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والدرس حول المقامات الإيمانية وحول الأعمال القلبية. ومنزلتنا اليوم منزلة يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، وهي منزلة الاستقامة. والاستقامة كلمة مأخوذة من القيام بالشيء حق القيام، فإذا قام على الشيء واستقام عليه أي اعتنى بالأمر ورعاه. والاستقامة من معانيها الاعتدال والمداومة على السير، ومن ذلك قولك اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم فلان مستقيم يعني مداوم ومعتدل وسائر على خط لا يحيد عنه. ومفهوم الاستقامة يشعر بأن الاستقامة بين نقيضين، فلا يؤخذ المؤمن إلى جهة من الجهات. يقول لك فلان ده زول مستقيم ماشي على خط مستقيم. ولذلك يقول تعالى فاستقم كما أمرت، وهذا يدل على أن الاستقامة لا تكون إلا وفق ما يريد الله. لأن بعض الناس كما سوف نعرف بعد قليل يستقيم على دين اخترعه هو ويظن أنه مستقيم. نعم هو مستقيم، لكن مستقيم على أفكاره وليس على شرع الله ودينه. فكثيرا ما يختلط ويتلبس على الناس أن الإنسان يعمل مستقيم بالليل والنهار، لكنه يستقيم على دين بفهمه هو وليس كما يريد الله عز وجل. ذلك لأن الاستقامة فيها قوة بالمناسبة، عشان كده قال سبحانه فاستقم كما أمرت، لا تستقم وفق الأهواء، فاستقم كما أمرت. ومن تاب معك، وكأن بداية الاستقامة توبة. يخوانا زول مستقيم أول حاجة بيستقيم ولا بتوب؟ زول منحرف وفاسد وما جاب خبر وما بصلي، أول حاجة يعمل شنو؟ بتوب. بعد ذاك بيركب شنو؟ بيركب الدرب. ومن تاب معك ولا تطغوا آفات الاستقامة. أسوأ أنواع الآفات في الاستقامة الطغيان. ليه؟ المستقيم قد أخذ الأمر، أخذ الأمر بالشدة يفضي إلى التشدد. وشوف من أكبر الأشياء المختلطة التفريق بين التشدد وبين شنو؟ وبين الاستقامة. الواحد تلقاه مقرط شديد، تقول له ما لك؟ تقول لك دي الاستقامة. ماذا قال؟ استقامة بفهمك أنت ولا زي ما الله قال؟ استقامة زي ما الله قال ولا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال؟ وده في أوساط الشباب كثير الاشتباه بين مفهوم الاستقامة الذي ينضح بمعاني القوة وبين التشدد الذي فيه قوة. الاستقامة أصلا فيها شنو؟ فيها قوة. الزول في الدين ما يلعب دين ديم عن أدين. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، استمسك بالذي أوحي إليك من ربك إنك على صراط مستقيم. لكن أحيانا يشتبه التشدد على أنه استقامة، عشان كده قال لك استقم ولا تتجاوز الحد بالطغيان ولا تضغوا. وصمام أمان الاستقامة إني بما تعملون بصير. لما تكون خاطئ طوالي إنه الله مراقبك أنت تستقيم، ده من المعينات على الاستقامة. فالآية دي آية جامعة ذكرت حد الاستقامة وآفات الاستقامة والمعينات على الاستقامة. وعلى أي شيء يستقيم الإنسان؟ يستقيم الإنسان على شرع الله، فاستقم كما أمرت. أورد ابن القيم رحمه الله تعالى ابتداء قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهذه الآية فيها فائدة، الاستقامة عمل، لأنه قال إن الذين قالوا ربنا الله، القول انتهوا منه، فضل شنو؟ أن تترجم الأقوال وأن تنزل الادعاء وأن تجعل هذا حقيقة ماثلة. إن الذين قالوا ربنا الله بعد ثم استقاموا على ما قالوا ثم استقاموا. وفي هذه الآية بيان لثمرات الاستقامة اللي قال شنو؟ تتنزل عليهم الملائكة، وهذا عند الموت. طبعا إخواننا شوفوا، في ناس عندهم حاجة، لو أنت لاحظت الإيمان بالغيب ضعيف في حياة الناس، ملائكة تتنزل، ما الناس ما شافوا الملائكة عشان يقتنعوا، كان شافوا الملائكة بعدك بيأمنوا براهم بيكلموا لو والله شفت بعيني. لكن الآن الناس دي إيمان ضعيف، وسبحان الله إخواننا حسنا نحن قاعدين كده بأنتم بتسمعوني صح، وبسمعكم كلامي ده واضح، ها لغتي دي سهلة، يعني فهمني بقول في شنو. ممكن تطلع من الجامع ده في المسا ده تتكلم مع مخلوقات تانية اسمها الملائكة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الإنسان بيتكلم مع بشر، فجأة يلقى نفسه بيتكلم مع مخلوقات من الله خلقه ما شافه ولا سمع ولا تكلم معه. بس كده يا إخواننا القبر بالنسبة فتنة صعبة، يقولك فتنة القبر أشيل، بيقولوا في الصلاة كل يوم ما سهل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من فتنة شنو؟ أو من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. القبر ده يا أخي كون تتكلم مع مخلوقات أنت من الله خلقك ما شفتها، بل وإنت في سكرات الموت تجيك ملائكة وتتكلم معك الملائكة وتخاطب روحك. الكلام ده بيحصل كل يوم، بل ممكن يحصل في العالم ده في كل ثانية في ظل الموت. لكن تتنزل عليهم الملائكة بالتطمين: ألا تخافوا ولا تحزنوا. والفرق بين الخوف وبين الحزن: ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف بيكون في أمور المستقبل، والحزن بيكون على أمور الماضي. ذو بترجى حزين أكيد حصل له موضوع، الموضوع حصل وانتهى. بترجى خايف الموضوع لسه ما حصل، لكنهم لاوز الاثنين. الملائكة بيطمنوا: ألا تخافوا على حياة جديدة تسمى بحياة البرزخ لم تعهدوها من قبل، فيها كائنات ومخلوقات لم تتعاملوا معها من ذي قبل، ولا تحزنوا على تركة وإرث وذرية ضعافا وعيالا يتخطفهم الجوع ويتلاعب بهم الناس والأهواء ويظلمون، وتخافون على مستقبلهم وعلى مصائرهم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. أولئك أصحاب الجنة. الاستقامة بتودي وين؟ الجنة عديد وبتريح الزول. يا إخوانا أنا أدي قاعدة، القاعدة دي أنت أخذها مني. أسهل شيء التعامل مع الله بغير تعقيد. التعامل مع الله ده مريح. وأسوأ شيء التعامل مع البشر لأنه معقدين. وعشان أوريك الفريق، التعامل مع الله بأي لغة وبأي لهجة وبأي مستوى، بقيت غفير، بقيت معالم، بقيت أمي، تتعامل مع الله طوالي. ما داير سكرتير ولا واسطة ولا أختم ولا دمغة ولا أمشي وتعال ولا يسد روحك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. البشر أول حاجة كانت تعاملت مع عرش الحالك بقولك كرهنا ذاته. يا أخي أنا أزود ده بس عملت معاملة كويسة. يا أخي تلحنا ذاته كله بقى يجي لي. يا أخي أنا أرحل أخذ البلد. يا أخي أنا برضو ما عندي مسؤوليات تانية ومشغوليات تانية. استاهل اللي يخليك تتعامل مع البشر. شنو التعامل مع البشر؟ فيه المن والأذى، يشيلوا الحال. لكن الله مش الحالك. يا خلى الكفار بديهم، الكفار بديهم. شنو في شنو تاني كويس؟ ما سجدوا له سجدة. يأتيهم الغيث ويفجر لهم من الدنيا ويعطيهم ما يريدون من أمور الدنيا. التعامل مع البشر متعب. أول حاجة بشيدوا الحال، بعدين عندهم الضجر والملل. هم براون يقول لك كثرة شنو كده ما عارف تمسخ خلق الله ولا شنو عارف. يقول لك كثرة شنو؟ كثرة الطلة. لكن ربنا ده قدر ما تسأل يحبك، وقدر ما تدعوه يحبك. سبحان الله، شيء عجيب والله. وتطل خمس مرات في اليوم، ولو ده تقوم بالليل تقوم، ولو ده تزيد في الصلوات تزيد، وتدعو انت راكب عربيتك، وتدعو انت في بص، تدعو في اي محل، ويرضى منك ويديك ويحبك. البشر ملول وضجور. عشان كده من اهم المسائل اللي استفدتها من كتاب مدارج السالكين، استفدت ان ايسر شيء في الدنيا التعامل مع رب العالمين. طيب الاستقامة، شوف قال دائما الاستقامة مرتبطة بقضية التصورات والمفاهيم، لأنه على حسب التصورات والمفاهيم الزول بيستقيم. الزول كان فيه موضوع غلط ومسك فيه ما بخلي، ما هو قال نفسه ده الدين وبيكون ماسك فيه. الانحراف في السلوك ده نتيجة لخلل في شنو؟ في التصورات وانحراف في المفاهيم. ما خلاص زي ما يقول لك أعمى ومسك شنو؟ ومسك عكاس تاني. الموضوع صعب خلاص تاني. هو بتخيل انه ده الدين ذاته. ممكن إخواننا في ناس يكتب الناس في الجوامع تقربا إلى الله، يكتب زوجه والجامع بيصلي تقربا إلى الله، خلاص ركب في رأسه كده ده التصور. بعد نشوف نتيجة التصور. يا إخواننا دائما الناس لما يناقشوا السلوكيات ينبغي أن لا يناقشوا السلوكيات بمنأى عن المصادر والمنابع. الآن أنا يعجبني في الحديث عن الإرهاب، يقول لك إخواننا جدا الإرهاب فيه، لكن الإرهاب ده جابه شنو؟ الإرهاب ده جابه شنو؟ جابه فساد وانحراف وطغيان وظلم واحتلال وأشياء زي دي. إذا دائما أي سلوك منحرف وراه تصور منحرف ومفهوم خاطئ، خاصة إذا كان باسم الدين. ولذلك ابن القيم سبحان الله الرجل ده عجيب، في حديثه عن الاستقامة ذكر الخوارج لأنهم استقاموا ولكنهم طغوا، الله ما قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الخوارج عندهم استقامة لكن استقامة معها طغيان، والنتيجة الفساد والدمار. طيب، من الآيات المرتبطة بالتوحيد كتصور صحيح إخوان نزول كان وحد الله بيستقيم، قال إنما دي آية أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا على وحدانيته وعلى تفرده. فإذا استقمت، إذا كان هذا هو المفهوم الذي استقمتم عليه، فإن السلوك سوف يراعي ويتقي الله في كل تصرف وفي كل عمل. طيب، من الآيات التي أوردها العلامة ابن القيم آية سورة الجن، أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفي هذه الآية أن الاستقامة على الطريقة، والطريقة التي ينبغي أن يستقيم عليها المسلمون الكتاب والسنة، أن يستقيموا على الكتاب والسنة. لأسقيناهم ماء غدقا، أي جاءهم الخير. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طيب، بدأ ابن القيم في منزلة الاستقامة يعرف بالاستقامة من حيث المعنى. ما معنى الاستقامة؟ دماء الفرق ومصطلحات قرآنية. لما ربنا قال فاستقيموا إليه، لما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لما قال فاستقم، قصد القرآن قصد شنو؟ يعني شنو نستقيم؟ نعمل شنو يعني؟ بدأ ابن القيم يورد تعريف للاستقامة. أجمل شيء عجبني إنه جاب أقوال الخلفاء الراشدون الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة في تعريف الاستقامة. قلنا يا إخواننا الاستقامة في اللغة القيام بالشيء، يقول لك قام، الفعل المضارع شنو؟ يقوم. الفعل السداسي من قام شنو؟ شنو؟ استقامة. الاستقامة أصلها لما تجرد من الألف والسين والتاء الزائدة تكون قام. قام بماذا؟ قام بما عهد الله إليه من الأوامر، ولذلك قال سبحانه وإبراهيم الذي وفى، وفى بالشرائع، أي حاجة الله قال له ما قصر. وإبراهيم الذي وفى بالاستقامة. طيب، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تعريف الاستقامة، قال الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، والكلام ده يدل على عمق بالمناسبة. في الظاهر كلام ده ما عنده علاقة بالاستقامة، دخل الشرك في الاستقامة شنو؟ لكن كلام عميق. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، التوحيد أساس الصالحات، انتهى الكلام. ولذلك الإيمان يتبعه عمل، والعمل هو الاستقامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إخواننا الله بكر الصديق ده فعلا ده تعريف عميق جدا للاستقامة. إخواننا زول بعد ما يستقيم ويعرف التوحيد ويعظم الله بيحجب مرته، بغير على عرضه، بيصلي الصلوات الخمسة في المسجد، بيعمل أن يبعد من الشرك. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة قال أن تستقيم على الأمر والنهي وأن لا تروغ روغان الثعالب. ما تبعد تلف الدور استقام معناه شيء عديل، ما فقول لف شنو لف دوران. فكده قال أن تستقيم على الأمر والنهي، قال لك لا لا، قال لك تعمل تعمل ما تقعد تلف. في زول يقعد يحاول يجيب له مخرج، اللي بيسموهم اللي أسماها ابن القيم إبطال الحيل، إبطال شنو الحيل. قال لك كان طلقت المرة ثلاثة كان إلا زوج غيره يمشي يجيب زول يقول له عرسلين المرة دي يومين كده وطلقه وحلل لي ده مرة وغان. لعن النبي محللا ومحللا، الرسول لعن البحلل والشنو والبحلل له. كويس، إياك والتيس المستعار كما قال عليه الصلاة والسلام، سماه التيس المستعار. كويس، يقول له يعني طلق لي ويتفق وكذا ويعمل. شوف دي حيل يا اخي، ده غش لكن للنفس، لانه كما قال تعالى يخادعون الله وهو خادع. ربنا بيتغشى، ربنا بيعبدوه كتار والصادقين معاه كتار. انت كما صادق بيدخلك النار، فيش يعني بعدين بتقول لهم القيامه لا انا كنت قاصد. يعلم ما في

ولكن لا يفرق بين مجتمع. يقوم في نوع من الناس يفرق. حتى في واحد قال لك كان القرطبي يعني ذكره في التفسير قال لك كان لما يتم 40 يخليه معه لما يقرب الحول يقوم يدي ولده 5 يقول له اديتك ليه هديه بطيبة 35 جاء الحول معه للزكاة بعد اسبوع يقول له ولد رجع لي 5 يقلع منه ثاني يا اخي ده ده شغل بتاع لف دوران والله ده روغان الثعالب ذاته وقال عمر الخطاب رضي الله عنه ده روغان الثعالب ذكر ان فارغ كده قال وقال عثمان بن عفان ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اخلصوا لله استقاموا يعني اخلصوا العمل لله وفعلا الاستقامه ودي اخواننا كما قال ابن القيم ده رجل عجيب لما جاب التعريفات دي قام واستخلص شيء ثم قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومعه ابن عمه عبد الله بن عباس استقاموا أدوا الفرائض أدوا شنو الفرائض الشيء الله قالوا ليهم وفرضوا عليهم ماسكين فيه قوي ده معنى شنو معنى الاستقامة قال الشيخ الإسلام تيمية استقاموا على محبته وعلى عبوديته وده برضو معنى مهم طيب ولذلك جاء في الصحيح للحديث سفيان بن عبد الله أن رسول الله قال له رجل قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال له قل آمنت بالله ثم استقم انتهى الكلام قل آمنت بالله شنو ثم استقم جاء وفد من الوفود ولعله وفد بلا أو وفد عبد قيس للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له نحن سمعنا بالصلاة الدين ده كله اقتنعنا به والزكاة أي حاجة وسمعنا بالصلاة سوف نصلي ولكننا لا نقدر على الركوع الركوع ده كده ما نقدر عليه فأذن لنا الدين إذن نصلي لكن ما نركع قال لهم لا خير في دين بلا صلاة ولا خير في صلاة بلا ركوع ما ينفع دين ما هو بصلاة ينفع والصلاة ما فيها ركوع دي ما فيها فايدة معناها كما قال قل آمنت بالله ثم شنو ثم استقم طيب ابن القيم رحمه الله يقول الاستقامة بهذه التعريفات كلمة جامعة تأخذ بمجامع الدين بمجامع الدين يعني مجموع الدين وهي تعني القيام الاستقامة تعني القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد تعني القيام بين يدي الله على حقيقة شنو الصدق والوفاء شنو بالعهد الذي عهدت الله عز وجل عليه وبعض الناس لا يعرف معنى العهد في بعض الناس بيظن إنه العهد إلا يقول عاهدتك وشنو ما عرف لا شو بالمناسبة الوضو غسل اليد عهد مع الله باجتناب المحرمات وعدم مد اليد بالتزوير أو السرقة أو الاختلاس حتى الناس اللي بيختلسوا باقي لك ديل بيصلوا ولا بيصلوا بيصلوا ولا بيصلوا كتار بيصلوا بتوضوا عاهدوا الله بأيديهم أن يطهروها فإذا بهم يعاهدون الله وينكثون ولذلك ابن القيم في المجلد الثالث ابن القيم في آخر المجلد الثالث يقول أن الوضوء عهد مع الله بتطهير الجوارح بالماء وتطهير الجوارح على الحقيقة من الآثام وكل من عصى الله بجارحة أصابها ماء الوضوء فقد نقض عهده مع الله وده كثير لذلك شوف الكلام ده

0: الاستقامة كما قال ابن القيم تتعلق بالنيات وبالأقوال وبالأفعال وبالأحوال. عشان كده عثمان العفان قال استقاموا أخلصوا شنو لله، معناه تستقيم شنو نيتك لمنو لله بس، تقوم مع تقوم بنيتك تخليها لله بس. تستقيم الأقوال، أقوالك دي لما تقولها تكون صادق فيها وجاد، ما تتكلم كلام فارغ، ما تقول كلام ما في محله، شفتها وهكذا. ده معنى هذا الكلام. طيب حتى لا نطيل ندخل بعد ذلك في كلام صاحب المنازل الذي هو الهروي رحمه الله تعالى. قال صاحب المنازل قدس الله روحه في قوله فاستقيموا إليه واستغفروه، قال إنه إشارة إلى عين التفريد، إشارة إلى عين التفريد. لما يقول لك استقيم لله معنى الله شنو؟ فرد واحد سبحانه، عين التفريد. وعين التفريد إفراد الله بأمرين، إفراد الله بالعلم والشهود، وإفراد الله بالطلب والإرادة. إفراد الله بالعلم والشهود أن تشهد أن كل شيء عند الله، تكون في قلبك مستيقن بالحقيقة دي إن كل شيء شنو عند الله عز وجل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي شيء عند الله. ده اسم شهود العلم والخبر. وأما شهود الطلب والإرادة أجل، إذا علمت أن كل شيء عنده فاطلب منه ولا تطلب من سواه. وينبغي أن تتجه إرادتك وعبادتك له. هذا معنى هذه شنو؟ معنى هذه النقطة وهذه الجزئية. طيب قال الهروي الاستقامة روح تحيا به الأحوال كما تربو للعامة عليها الأعمال، وهي برزخ بين وهاد التفرق ورواد الجمع. هذا كلام مهم جدا مناسبة. إذا طبعا لما تسمع من أول مرة بيقول الكلام ده ما مفهوم، يعني كأنه ألغاز، عرفتوا؟ طيب ماذا يريد الهروي؟ شوف اشترح. الاستقامة بالنسبة للأحوال، والحال قبل كده تكلمنا عليه مش كده؟ الحال قلنا شنو؟ الحال هو عارض يعرض على القلب من الإيمان أو من ضعفه، وحتى تلقاه ما بكون إيمانه طوال زايد، فجأة كده بتقوم بيشعر مرات إنه إيمانياته شنو؟ عالية، وتاني إيمانه يقل، لحظة إيمانه يزيد ده حال، اسمه شنو حال؟ سموه حال لأنه قابل للتحول. الأحوال دي مثلا محب الله حال، لأن بعض الناس حال مرة كده يشعر إنه بحب الله شديد كده ويكون عنده صلة بالله، ومرة يكون ما يعني ما شغال بهم في غفلة، ده حال. حب الله حال، الصبر حال، اليقين، الإخبار، أي حاجة تكلم عنها حال. لكن في ناس الأحوال دي عندهم مقامات، يعني حب الله مقام، طوالي بحب الله، طوالي مخبت، طوالي متوكل، طوالي صابر. ده تحول من الحال فصار شنو؟ مقاما. والمقام أرسخ من الحال، صاحب المقام شنو؟ أرسخ. ولذلك قال الأحوال بتاعت الإيمانيات روح الاستقامة، وكأنه الاستقامة بالنسبة للأعمال كالروح بالنسبة للجسد. فلا معنى لجسد بلا روح، ولا معنى لأعمال وأحوال وصلة مع الله بغير استقامة. الكلام ده حق ولا باطل؟ حق. جميل. طيب إذن يقول الهروي الاستقامة روح تحيا به الأحوال كما تربو، تربو معناه تزيد، ومن ذلك سمي الربا ربا. لماذا؟ لأنه في ظاهره زيادة، وفي قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فتربو بالاستقامة الأعمال، يعني أنت قدر ما تستقيم كل ما أنت بزيد في طاعتك، طاعتك تربو معناه شنو؟ معناه تزيد، تربو عليها الأعمال، وهي برزخ. وهي شنو؟ برزخ. والبرزخ الحاجة في النص، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ شنو؟ لا يبغيان، الحاجة الفاصلة في النص بين الحاجتين دي اسمها شنو؟ اسمها البرزخ. كويس؟ الشباب برزخ بين الطفولة وبين الشيخوخة، حاجة في النص، ما تقول ده شيخ عجوز وما تقول ده شنو؟ طفل صغير. الشباب مرحلة برزخ، عرفتك؟ البرزخ ده الحاجة في شنو؟ في النص. لا تقدر تنسبها لكده، لا تنسبها لكده. ومن ذلك وادي عرنا، لا هو من عرفة ولا هو من مزدلفة، حاجة شنو؟ حاجة في النص، ده اسمه شنو؟ اسمه البرزخ. فهنا شوف قال شنو هروي، قال الاستقامة برزخ بين وهاد التفرق ورواب الجمع. التفرق تشتت الفكر، ضعف الإيمان، عدم ضد التفرق شنو؟ الجمع، جمع شنو؟ جمع القلب بكلياته على الله فرحا وأنسا وقربا منه سبحانه. فقام عبر عن التفرق بالوهاد، والجمع بشنو؟ بالروابي. الوهاد المحلة المنخفضة، أزول لما يمشي في وادي وينزل في محلة ما يكون شايف بفوق إلا يقوم يطلع طلعة، المنطقة النزلة اسمها شنو؟ وهاد. وكان طلع يقوم شنو؟ روابي. فكأنه لما يكون في حالة التفرق والبعد عن الله والغفلة والجفاء ووحشة القلب، كأنه محجوب وكأنه في مكان نازل منخفض، لا يرى ما يراه شنو؟ صاحب الإيمان شنو؟ العالي وصاحب القلب الذي اجتمع بكلياته على الله عز وجل. إذن ده معنى هذا شنو؟ معنى الكلام. وهو مثل شنو يا أخوان؟ كيف الاستقامة برزخ؟ هما كان مشتت ومتفرق، بدأ يقوم يجمع نفسه وبدأ يمشي يسير الله ويتوب، مشى في أثامة ماشي حيقطع مسافة من الأعمال والطاعات توصله لشنو؟ للجمع. فهو من التفرق خرج إلى الجمع، الحاجة في النص بين التفرق والجمع دي شنو؟ بالاستقامة. الذي برزخ بين التفرق وحال الضياع والغفلة وبين حال الإيمان العالي، في النص ده شنو؟ الاستقامة. كأن الاستقامة توصل من التفرق إلى شنو؟ إلى الجمع. ده معنى شنو؟ معنى الكلام. طيب يقول وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم، ولا متجاوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة. وده كلام مهم. طيب قال إخواننا النقطة دي مهمة، مهمة جدا. الاستقامة على الاجتهاد، طيب معناها الزور يا اخوان يجتهد، يجتهد في الدين، يجتهد في الطاعات، والا ما في استقامه يا اخوان. الزور ما مجتهد بيكون مستقيم كده. معناها الاستقامه تقوم على شنو؟ على الاجتهاد، لكن الاجتهاد باقتصاد. اقتصاد معناها بتوازن واعتدال، اقتصد كويس معناها شنو؟ دلل، خفف الحماسة، يعني ده معنى الكلام. والاقتصاد نفسه مأخوذ من بلوغ القصد، القصد المقصود، يقول لك فلان ده قاصدني. فالاقتصاد من المقاصدة، من بلوغ الاقتصاد. أصلا علم الاقتصاد حتى بتاع الدنيا ده المال ده هو بلوغ المال بأيسر وأسهل السبل، ده هو شنو؟ اقتصاد. لكن في اقتصاد في الدين، في العبادة تكون مقتصد في عبادتك. في زول يقوم يجو إيمان فجأة، يقوم يصلي 100 ركعة، ثاني يوم ما يقدر يصلي ولا ركعة، ده ما اختصت. عشان كده قال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن شنو وإن قل. لأن عدم الاختصار يقود النفس إلى الملل. عشان كده حتى قدر لما تمشي الكعبة وتمشي الطوف أنت تمشي بأشواق شديدة جدا، بعدك عشان ما تعتاد قال: من أتى هذا البيت حاجا أو معتمرا فقضى نهمته فليعجل إلى أهله. فليعجل شنو؟ إلى أهله. العبادة دار اقتصاد حتى لا تكل النفوس وتمل. عشان كده ده كلام مهم جدا، قال استقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. طيب الاقتصاد ده إخواننا في نوع من الناس بخالف، في نوعين بخالفوا الاستقامة: الزول المفرط، التفريط ما بيستقيم ما بيصلي كويس ويرتق الصلوات مع بعض وينوم وكسلان في الأذكار ضعيف في الطاعات قليل النوافل، ده ماله مفرط مستقيم ما مستقيم. وفي واحد تاني برضو مستقيم، المشدد جدا، المشدد أشياء ذاته في الدين ما قالوا، هو بس رقبته في راسه يلزم الناس عليها إلزام، ده خالف الاستقامة برضو. عشان كده كلام الهروي ده يعني كلام مهم جدا، قال الاستقامة على الاجتهاد في الاختصار. ابن القيم لما يعلق عليه يقول: والسلف يركزون على أمرين أساسيين: الاعتصام بالسنة والاقتصاد في الأعمال. الاعتصام بالسنة بتخلي الزول يبعد من البدعة، والاقتصاد بتخلي الزول يبعد من التشدد. لكن ابن القيم هنا جاب كلام يعني لطيف جدا، لكن اسمع الكلام ده شنو؟ قال: لا عاديا رسم العلم، لا عادي الرسم العلم يعني ما تتعدى على العلم. يا أخي الشيء عمل الرسول ما ممكن يكون باطل نهائيا، أنت إذا تستقيم عليه إلا تستقيم بالتشدد ما فهم حاجة كويس. معناها التفسير، التفسير ذاته والفهم جزء يا أخوانا من التعامل مع النصوص، عرفت؟ فوقوفا مع ما يرسمه العلم لا وقوفا مع داعي الحال. والله هذا كلام مهم جدا إخواننا. في ناس الواحد تلقاه يعمل عمل ويقول يشعر إنه إيمانه زاد والشدة بدعة، تقول لك الشدة بدعة، يقول لك والله أنا الشدة مريحني، مريحني شديد يا أخي، الشدة الرسول ما عمله والصحابة ما عمله، يقول لك والله أنا إيماني زاد ونفع ودخلت به ناس الدين كمان. يا ناس البدعة بدعة، أنت واقف مع إحساسك وشعورك أنت، لكن ده ما قالوا الله والرسول. الدين ما بالإحساس، الدين بالنصوص. معناه أنت فرض تجيب مع النصوص، وهذا معنى الكلام بتاع الاستقامة، وده كلام مهم جدا. قال: لا عاديا الرسم العلمي ولا متجاوزا حد الإخلاص. معناها الاستقامة بالنية، إفراد المعبود بالإرادة، وده هو الإخلاص. قال: ولا مخالف النهج السنة، أن توقع الأعمال على أمر السنة. ابن القيم يتكلم عن قضية عجيبة جدا، يتكلم عن الخوارج. الخوارج عندهم استقامة لكن معاه طغيان، معاه طغيان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. انت عارف الخوارج لما يصلوا النوافل الخارجي لو دار يتنفل بس يصلي ركعتين ساكت كده، بس ركعتين بس طاع، الركعة الأولى بسورة البقرة والثانية بآل عمران. نحن إن أعطيناك الكوثر دي والله ما ماشي منا قدام، صح ولا ما صح؟ الخوارج لما يتنفلوا بيقرأ سورة البقرة كلها في ركعة والثانية آل عمران كلها، يقول لك الحقيقة شنو؟ إحنا الله خلقنا للعبادة، لكن بعد ده كله يمشوا النار. شو الكلام ده كيف؟ فابن القيم يرى أن هذه استقامة فيها تشدد تجاوزت حدها. قال: وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم. الخوارج بيبكوا من سبب بكايين والله يزول يقرأ القرآن يبكي, وده سبب الضلال, لأنه باستقامته دي شعر إنه أعلى من الناس. يقول لك الناس بيقولوا إنه أعطيناه الكوثر, أنا بقرأ سورة البقرة أنا أحسن منهم. بعد ده يسلط نفسه وصع عليهم يكفروا ويقتلوا ويتبعوا ويحكم عليهم ويضيع زمنه. كويس يا أخي, أنت لست يعني كما ألف لعله فتحية كان أيام فورة الشباب والتكفير وكذا, ألف دعاة لا قضاة. نحن دعاة ما قضاة, القاضي في المحكمة بيحكم هناك. نحن بنعلم الناس وبنرشدهم وبنصبر عليهم وبنصلحهم, ويقول لك لا اللي جيت أبوي أمي تقول له حاضر تمشي وتجي تاني تتكلم معه. ده شغل الدعاة. لكن شغل إنه أديه 100 جلدة ودخلوا الحراسة وأسكت أنا بحبسك, وده شغل محكمة. أنت قاضي دعاة شنو؟ ما قضاة. ولذلك الخوارج هم من أحد الناس نصبوا أنفسهم شنو؟ قضاة, فحكموا عليهم وأقاموا الحدود بأنفسهم. الخوارج دي خطرين خطرين بصورة عجيبة. خلاص يا أخي قال لي يعني لعله سعيد بن جبير كان ماشي معه مجموعة من الناس والخوارج بيجوفوا في الطريق, شادي أسلحتهم بيسألوك أسئلة يمتحنوك يقول لك رأيك في عدن أبي طالب شنو. كان قلت مسلم بيقتلوك لأنه مكفرين, كان قلت كده. قام سعيد بن جبير ده ابن جبير رقبته معه الناس قالوا اسمعوا هوي زول يتكلم ما فيه. أول ما جو الخوارج قالوا سلوا سيوف ونجوا عليهم. من القوم؟ قال له قوم من المشركين دخلوا السيوف طوالي. لو كانوا قالوا مسلمين الله قال بيقولوا دخلوا السيوف. سعيد بن جبير قال لهم يا أخي ليش سمعنا إنه الله قال في كتابكم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره فأجره يعني أحميه. قال له أجرناكم حميناكم كمان. قال له حتى يسمع كلام الله سمعونا كده كلام الله. قام قروا لهم آيات وشرحوا لهم وكده. قال له ثم أبلغهم أمنا وصلونا حرسوه اليوم ووصلهم بيوتهم. يا ناس دي الناس ده ما الفهم الخاطئ للدين. بالمناسبة ده الفهم الخاطئ للدين. نختم بجزئية ابن القيم تكلم في النقطة دي. يقول رحمه الله الخروج عن الاعتدال بالتشدد أو كذا ماذا قال؟ قال رحمه الله الشيطان يشم قلب العبد بشم قلب زور قال فإن وجد فيه ميل للبدعة قال فلا يزال يدفعه إلى البدعة. قال يخلي ما يعتصم بالسنة بس الحاجات يبقى زور يسهل الليل كله في شيء ما يرجى فيه ولا أجر. قال فإن رأى فيه اعتصاما بالسنة ذو الماسك في السنة وما ماشي على البدعة ولم يظفر منه الشيطان ببدعة أمره بالاجتهاد في السنة حتى يجور على نفسه فيخرج عن حد الاعتدال. كيف يا إخواننا أبو الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل لحد ما جاء سلمان الفارسي وأداه القاعدة الشرعية اللي أقراه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا فأعطي كل ذي حق شنو حقه. ده معناها ممكن الشيطان يجي يقول لك امسك في السنة دي يخليك تمسك في السنة على حساب أشياء أخرى طلبها الشرع منك فقصرت فيها. وده فعلا هذا الحد اللي كان عند الخوارج اللي قلت لك الخوارج كانوا ناس عندهم عبادة عندهم جلد كويس وعباد وصابرين صبر شديد على العبادة دي ويبكوا بكى شديد لكن في النهاية قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك كانت المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، تدعو ثم تذكر نفسك بقدرة الله، وأنه قادر على تحقيق أحلامك، أنه كل رجاء لك الله يده فوقه متمكن منه قادر عليه يحققه لك في طرفة عين أو أقل. لا يعجز على الله عز وجل شيء، ولا يهلك على الله إلا هالك. فتدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي دعوة تدعوها، أي طلب عندك، أي حاجة في صدرك، أي شيء تستعظمه وأي شيء تستكبره وتظن أنه لن يحقق، الله يحققه ويأتي به ويجيبه لك ويحققه أمام مرأى ومسمع منك. الله قادر، لا إله إلا الله. فتدعو ثم تدعو ثم يأخذك الدعاء إلى أن تطلب وتطلب وتطلب من الدنيا والآخرة، ثم حتى تذكر نفسك أن هذا ليس شيئا عظيما، وأنك لا ينبغي أن تستعظم على الله عز وجل شيئا. إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليعزم الرغبة، فإن الله لا مكره له، ولا يقولا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. عظم وادعو وأكد وافتح لنفسك أبواب الرحمات، أنت قابض على مستقبلك بين يديك. ادعو بما شئت، ادعو بما ترجو، ادعو بما تتمنى وتأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. أنت الآن ممسك بمستقبلك بين يديك، سل ما شئت، وكلما ألححت وكلما أكثرت وكلما زدت وكلما تذللت وتضرعت وأخبتت كانت الإجابة من رب العالمين جل جلاله. ثم تدعو وتدعو ثم تعود إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتعيش يومك بين الإنابة والرجاء، والرجاء وحسن الظن في الله وانتظار الجميل منه، وبين الحياء من كل ذنب فعلته تستغفر منه وتدعو الله أن يغفره لك، وبين الخوف من ذنوبك وبين الخوف من معاصيك، فتجد هذا الذي كان يسيطر على السلف، الحال بين الرجاء والحياء، وبين حسن الظن فيه وخوف العذاب منه جل جلاله. فهذا يفعل في قلبك الأعاجيب. يأتي إلى سفيان الثوري يقول له: أمن أسوأ هذا الجمع حالا؟ يقول له: الذي يظن أن الله لن يغفر له. لا، الله عظيم، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. لو غفر لي ولك يا دكتور نبيل، لا أقول للمسلمين بل وللناس أجمعين، منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله لم ينقص شيئا مما عنده، والله لم يضره شيئا سبحانه بحمده، والله لن يعني يكون شيئا كبيرا في خزائنه، هذا شيء هين. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي شيء تستعظم وأي شيء تستكبر؟ الله عز وجل يده فوق حاجتك، وما من يد إلا يد الله فوقها جل جلاله، جل جلاله وتقدس اسمه وتبارك شأنه جل جلاله سبحانه بحمده. فتعيش في حال الرجاء فيه وأنه سيغفر ذنوبك وسيحقق أمانيك، وتعيش في حال الخوف أنك عصيته يوما، فتكون متذللا طوال اليوم، كما قال الفضيل هذه الكلمة العظيمة، يعني يقول في نفسه: حتى وإن غفر الله لي، هذا الرب الكريم العظيم الرحيم الودود اللطيف، كيف سأقف أمامه وأنا عصيته؟ حتى وإن غفرت، حتى وإن محيت، حتى وإن تجاوز الله عز وجل عنها، كيف سأقف أمامه؟ لأنه يروى أن العبادة تسقط لحوم وجوههم يوم القيامة خجلا من الله عز وجل، خجلا من عتاب الله جل جلاله، فكيف ستقف أنت أمامه؟ حتى وإن غفر، فلماذا كيف تتجرأ بعد ذلك على معصيه؟ فيقبض الفضيل على لحيته مطرقا طوال يوم، متذللا مستحييا خاضعا، ثم يرفع رأسه عند صلاة المغرب، عند أذان المغرب، خلاص انتهى يوم عرفة، فيقول وسوءتاه وإن عفوت، وسوءتاه وإن عفوت. يا للفضيحة، يا للخزي، لما أقف أمامك وأنا عاصٍ وإن عفوت، وإن عفوت. لذلك لما جاء عبد الله بن المبارك إلى الإمام أحمد مرة فقال له: سمعت رجلا ينشد أبيات ما سمعت أحسن منها. فقال له: ما قال؟ فقال له: سمعته يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. فقال له الإمام أحمد: أعد علي أبياتك، ولها مرة تانية. فأعاد عليه الأبيات، فلما أعاده، لما أعاد الأبيات عليه وجد الإمام أحمد يذرف الدمع ولم يستطع الكلام، وخنقته العبرة، ودخل بيته وترك مجلسه وهو يردد ويقول: فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. ماذا نقول لله عز وجل لما يعاتبنا، ولما حتى وإن كنا يعني نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، حتى وإن وضع علينا كنفه، حتى وإن وضع علينا ستره جل جلاله، لكن ما إجابتنا؟ كيف نتحمل؟ والله لو عاتبنا إنسان حبيب لنا، يا دكتور نبيل، لو عاتبك إنسان حبيب لك، ولو عاتبني إنسان حبيب، والله لا أستطيع أن أنام الليل، والله لا نستطيع أن ننام الليل. فما ظنك والمعاتب هنا هو الله، ما ظنك والمعاتب هنا هو الله. كيف تكون إجابتنا؟ وكيف يكون تحملنا؟ ولذلك كان حقيقا لهم أن تسقط لحوم وجوههم خجلا من الله عز وجل. أنا أسأل الله ذلك، والله أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له: عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول: الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة: عبدي لما فعلت؟ كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة: عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول: يا رب أعرف أني فعلت. يقول: لو أنت فعلت. يقول: أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه، أن يقول له: فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله، ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله، جل جلاله. فأين نحن من هذا الفضل الواسع؟ وأين نحن من هذا العطاء الجم الذي ينزله الله عز وجل على عباده في هذا اليوم العظيم، يفتح لهم أبواب المغفرة، ويفتح لهم أبواب الرحمة، ويفتح لهم أبواب الدعاء. ادعوا ويدنوا إلى السماء الدنيا ويقول لهم: ادعوا، اطلبوا، ارفعوا حاجاتكم. فكيف لك بعد ذلك أن تسكت؟ كيف لك بعد ذلك أن تمل، أو أن تزهد، أو أن تغفل؟ نعوذ بالله أن نكون من الغافلين. ونعوذ بالله أن نكون من الزاهدين في مغفرة رب العالمين ورحمتي أكرم الأكرمين جل جلال الله.
2: سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. بعض الناس قد يقول أنا فعلت أشياء كثيرة طول السنة، بعض الناس قد يكون أتى الفواحش والمنكرات وترك الصلوات وفعل ما فعل، المعاصي التي بينه وبين الله عز وجل قد تكون كثيرة، فيأتي هذا اليوم يقول هل سيغفر الله لي؟ فضيل بن عياض على ذكره في عرفة يقول للناس رأيتم إلى هذا المشهد، لو أن هؤلاء الناس كلهم ذهبوا إلى رجل يسألونه دانق،
1: يا الله
2: دانق سدس درهم، يعني حتى مو دينار درهم، سدس درهم، كل هؤلاء الناس سألوا رجلا، رجل عنده خير سدس الدرهم، كان يردهم؟ قالوا لا، مستحيل أحد يرد هؤلاء الناس، قال مغفرة الله لهم أهون على الله من هذا الدانق. يعني الله لما يغفر ترى مثل ما تفضلتم شيخ لا شيء عند الله سبحانه وتعالى، لكن وين العبد اللي يرفع يده؟ وين العبد الذي يطلب؟ كل هذا الذي ذكرت وذكرت الناس به الدكتور، تأكد أن في ناس إلى الآن أيضا ما يرفع يده، ما يرفع يده يوم عرفة. يا محروم، يا محروم، هذا اليوم ما تنزل إيدك أصلا، النبي ما أنزل يده إلا على غروب الشمس، هذا يوم كل دعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خلصت من طلب الآخرة ابدأ بالدنيا، اجعل قلبك حاضر وأنت تطلب. كثير من القصص سمعناها عن أناس طلبوا أشياء صعبت عليهم في الدنيا لكن طلبوها في يوم عرفة فسهلها الله لهم قبل عرفات القادمة، قبل أن يأتي عرفة اليوم الذي بعده. حتى سمعت قصة رجل يقول عندي ولد 10 سنوات وأنا تعبت معه، 10 سنوات، يقول ولدي بالثلاثينات رجل لا صلاة لا عبادة، لا رجل يعني للأسف فسد الولد، يقول ذهبت للحج فقط لأدعو الله له، نيتي في الحج أن الله يهدي ولدي، يقول جئت عرفة أكثر دعاء أدعوه أن يصلح الله لي ولدي، يقول جئت إلى البيت قبل ما أدخل بيتي رايح أصلي الفجر في المسجد، وصلت البيت على صلاة الفجر، قل ذهبت المسجد أطالع شاب أقول ما شاء الله على صلاة هذا الشاب اللي جاي مبكر عند الأذان ويصلي، يا ليت ولدي مثله، يقول تفت فإذا هو ولدي،
1: الله أكبر،
2: يقول هداه الله وأنا في الحج،
1: الله أكبر.
2: يعني شوف سرعة الاستجابة، والله نساء ما ولدنا سنوات دعت الله في عرفة فرزق الله الولد، نساء كثيرات تدعو الله بالزوج الصالح في أيام كثيرة ما استجاب الله لها، يمكن لي ضعف الدعاء عندها أو شروطه ما تحققت، دعت الله خالصة من قلبها في يوم عرفة فرزقها الله، هذا في الدنيا، في الدنيا شيخ، شون في الآخرة لو كشف الحجاب الواحد يدعو الله برفقة النبي ولا بالفردوس الأعلى وجواز الصراط والنجاة من النار، وقد تظنها كبيرة، لا لا، الله عز وجل رحمته تسع كل شيء، خصوصا أنت في هذه الأيام من القلائل، قلائل اللي جالس بعد العصر إلى الغروب يرفع يديه بقلب حاضر وقلب يعني موقن بالإجابة وعين تدمع وتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته وتهلل وتذكر الله بين كل دعوة وأخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ترجع للدعاء ثم تهلل وتدعو الله وتذكر الله ثم ترجع للدعاء في زاوية في بيتك أو في مصلاك أو في مسجدك أو في أي مكان كنت، قد فرغت هذه الساعات قبل غروب الشمس يوم عرفة من كل أعمال الدنيا، قلت حق أهلك قلت حق أولادك قبلها أرجوكم أنا بعد العصر للغروب في يوم عرفة لا حد يتصل علي، لا حد يكلمني، أطفأ جهازي حتى، يعني بعض الناس حتى تليفونك يا أخي طف التليفون، اعتبر عندك موعد عند إنسان مسؤول ولا رجل عظيم في الدنيا يمكن ما تدخل حتى الهاتف إليه، هذا بينك وبين رب العالمين، هذه الساعات دكتور أحمد يعني هي يفترض، والله والله أعلم، يعني أنا أقول يفترض أنك ما تشوف أحد بالشارع،
1: صحيح،
2: يفترض شوارعنا كلها خالية، يفترض أسواقنا أغلقت في هذه اللحظات، يفترض الناس في البيوت ما في أحد نايم، ما في أحد لاهي، ما حتى طبخ الفطور يصير قبلها، يجهزون الفطور والناس يجلسون في هذه الساعات، كل امرأة على مصلاها على سجادتها، جويرية كانت تذكر الله كل يوم بعد الفجر ليه الضحى،
1: الله
2: تخيل شيخ إلى شروق الشمس ثم ترتفع الشمس يدخل الضحى، كل يوم على مصلاها تذكر الله جويرية زوجة النبي، هذه في أيام العادية، تتوقع إيش يفعلون في يوم عرفة؟ شيخ هذه اللحظات الأخيرة في يوم عرفة نذكر الناس فيها قبل أن ندخل فيما بعدها،
1: اللحظات الأخيرة من يوم عرفة لابد أنك تستجمع قلبك وتدخل على الله عز وجل وتعلم أن كل دعوة كل دعوة كل دعوة بإذن الله عز وجل محقق، كما تفضلت حضرتك السلف كانوا يقولون ما دعونا دعوة في يوم عرفة إلا ورأيناها مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح، تحققت كما دعونا تماما بتمام، مثل فلق الصبح. فأنت لا تستعظم ولا تتكاثر على الله عز وجل شيئا، واعلم أنك بيدك الآن رزقك ومستقبلك وقلبك والجنة دار الآخرة، ماذا ستبني فيها وماذا تريد أن تكون فيها، كما يعني ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يرى وجه الله في الآخرة؟ أدعو، ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أدعو، ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون بجوار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أدعو، ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة؟ أدعو، تعطى، تعطى بإذن الله عز وجل، لا تستعظم شيئا. ما دعونا بدعوة إلا ورأيناها في يوم عرفة، إلا ورأيناها مثل فلق الصبح. أنا أحب فلق الصبح، فلق الصبح يعني تراها رأي عين كما دعوت بالضبط. تريد زوجة صفتها كذا؟ أدعو، هذا يومك. تريدين زوجا صفاته كذا؟ ادعي، هذا يومك. لا تتكثر ولا تستعظم على الله عز وجل شيئا، لا تستكثر ولا تقول لا لا لن يحدث. والله مهما كنت ظروفك ضيقة ورزقك يعني ليس بالواسع الذي يكفيك ويكفي أهلك، ادعو، والله بأيدينا أبواب رحمتنا، بأيدينا مفاتيح نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، لكننا للأسف للأسف لا ندعو. بأيدينا أن يخرجنا الله عز وجل من استثقال العبادات واستثقال قيام الليل واستثقال قراءة القرآن، إلى أن نكون من العباد الزهاد، إلى أن نكون حائزي مراتب السبق عند رب الأرض والسماوات. والله هذا بأيدينا لكننا لا ندعو. بأيدينا أن يطهر الله قلوبنا من الأدران التي أصابتها طوال العام، من النظر الحرام ومن الذنوب والمعاصي ومن السماع المحرم ومن هذه الشبهات التي ندخل أنفسنا فيها، ومن الخبط يمينا ويسارا في الشهوات والمعاصي والذنوب. الآن تطهر قلبك، فقط تدعو، فقط ترجو، تجد كل مرتبة في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء في أخص أموره عليه الصلاة والسلام، حتى قلبه، وهو أنظف الناس قلبا وأطهر الناس نفسا، كان كثيرا ما يدعو يقول: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. تجد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فتجدوه في غاية الرقة: اللهم إني أسألك وأسألك وأسألك وأسألك، دعاء لا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا يقول وأسألك، وليس فقط لا، وأسألك كمان، وأسألك اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهاد، وأسألك كلمات الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. اللهم في دعاء آخر: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح والدرجات العلى من الجنة. الغاية في كل شيء، المرتبة العليا في كل شيء. فلا أدري بعد ذلك لماذا نكسل ولماذا نقصر. فدونكم هذا اليوم يا عباد الله لا نريد أن نتوانى فيه عن الدعاء ولا عن الرجاء في رب الأرض والسماء، عسى أن يرحمنا ويغفر لنا ويجعلنا من عباده الصالحين.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
4: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم سيكون عن ظاهرة إنسانية لصيقة بالبشر وطبع سبحان الله بشري خلقه الله في الناس منذ الخليقة، وعلم سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا خلى بهذه الصفة وترك لها ولم تتدخل السماء بأن أنزلت كتبا وأرسلت رسلا، والسماء هنا يراد به الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي يضاف إليه هذا الإرسال، الله هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب. لو لم يرسل الله هذه الرسل والكتب لكان مصير الناس سيء جدا، أسوأ من السوء نفسه. كيف؟ أنا وأنت بشر، وكل البشر الآخرين تكلموا على 7 مليار وكسور، هؤلاء يخفون في جلابيبهم وثيابهم ونفوسهم غولا بمعنى غول يعني وحش. كيف؟ حتى المؤمن لا، الإيمان يعالج ويحارب هذا الوحش المليء بالكراهية والأنانية وحب الذات والنفعية، يحاربه هذا الإيمان. لذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، فتجد النصوص السماوية في كل الأديان وعلى رأسها الإسلام، لأنه ديننا وهذا ما يعنينا، يخاطب النفس، يخاطب الناس، يقول تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، ويقول: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، ويقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. آيات كثيرة يخاطب الله فيها الإنسان: يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، هذا الإنسان وهؤلاء الناس لو تركوا، أقول لكم لو تركوا لرغباتهم الشخصية ولهذا الغول الكامن في صدورهم لهلكت الدنيا. عبر التاريخ كان الإنسان مستبدا، الإنسان لا يرى أحدا معه، لا يريد أحدا معه الإنسان. أنا أتكلم عن الإنسان بالعموم، جي أنت بعدين تستثني الطيبين الجيدين الرائعين، أنا أقول لك نعم هؤلاء عالجوا أنفسهم بكتاب رب العالمين وبسنة نبية وسنة نبي سيد المرسلين عليه أشرف الصلاة والتسليم. أنا لا أتكلم عن هؤلاء، أتكلم عن أولئك الكثرة من الناس الذين يستبدون. الإنسان يقول لك ميال للاستبداد، لا يرى أحدا معه، يرى أنه هو فقط، هو صاحب الرأي، هو المفكر. الإنسان يرى أنه هو صاحب الفكرة، هو المفكر، وهو الأستاذ، وهو المهندس، وهو الطبيب الذي لا مثيل له، وهو المتكلم الذي لا يشق له غبار، وهو الحافظ للقرآن الذي لا تشد له، لا تمسك عليه خطأ، وهو المهندس البارع الذي شيد، وهكذا. يحب الإنسان أن يكون متميزا مستبدا. التميز قد يكون مقبول، لا بأس أن تكون متميزا في الإسلام، الإسلام لا يمنع، رب العالمين لا يمنع التميز، لكن لا يبعثك هذا على الاستبداد. ما موضوعنا اليوم؟ نشد فكرة في الحلقة، هي أن عبر التاريخ الاستبداد يصنع من الإنسان وحشا لا يرى أبا ولا عما ولا خالا ولا شيء. وحياتنا وتربيتنا نحن نربي المستبدين. تقول لي كيف يا شيخ؟ نحن جميعا في مدارسنا نربي الاستبداد، الأب مستبد، الأستاذ مستبد، الشيخ مستبد، المعلمة مستبدة، الرئيس مستبد، المدير مستبد، الوزير. شنو الاستبداد هو؟ أنصحكم بقراءة كتاب عبد الرحمن الكواكبي كتاب جميل، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. رجل عاش في 1800، مش توه يعني، أكثر من قرن ونصف. قال فيه كلام جميل جدا، وصف النفس البشرية وميولها الفطري للاستبداد. خلاص أنا أب لا أسمع لأحد، أنا رئيس لا أسمع لأحد. شوفوا في الاجتماعات أحيانا المنقولة كيف ترى الرئيس في أي دولة، أنا لا أقصد ليبيا تحديدا، أي دولة تجد يقاطع ولا يجعلك تكمل كلاما. المقاطعة دليل استبداد، أنا فرصة الكلام لي، أنا جئت أشكو مثلا من موضوع، فرضا أنت وزير وأنا جئت أشرح موضوع، أنت تقاطعني لماذا؟ تعرف يقاطعك لماذا؟ لأنه يشعر أنه فهمك وهو مش فهم، أنت مازال ما قلت شيء، لا فهمه هو أصلا الفهم، هو الملهم، هو الإنسان النموذج الرائع الملهم القائد المفكر. وش بتمشيش عقولكم بعيد وانت تسمع القائد المفكر؟ لا لا سيدي، طلعنا كنا قادة وكنا مفكرين وكنا غريبين جدا ومستبدين للأسف، والله حقيقة أنا أقول هذا، مستبدين جدا. نفس المدرسة، هي نفس المدرسة، مش معنى أن في شخص في دولة عنده، لا يا سيدي، هذه الحياة والعقود اللي مرت علمتنا كيف أن نكون مستبدين حتى كوعاظ، باش نعطيكم باش نكون متجرد حتى على السلطة الدينية، مش السلطة السياسية، لا السلطة الدينية. إيه؟ لأن الخطيب منصب اجتماعي، هو ديني اجتماعي، تجده لا يسمع النصيحة ولا مستعد يسمع لك، ولو تقول له يا شيخ لو سمحت الحديث اللي جبته يقول لك هو أمتى أريت أنت الحديث ومنين سمعته ومن قال لك عليه، ولو تسأل يقول لك والله يقعد يفتو حتى لا نقبل النصح، نحن مستبدون للأسف. حتى إذا قبلناه أمام الناس من باب الرياء، يجيك واحد وانت في المجموعة في الجامعة يقول لك عفوا يا شيخ الآية رأى وقرأتها خطأ، تقول له شكرا يا ابني بارك الله فيك وأنت رجل، أنت غير صادق، تقول في كلام لطيف، لأن تعرف إذا كان حصلت عليه وراح بس شنو قلت لنده، يقول شيخ متشائم، هذا الواقع. أنا أقول لكم ما أراه، لأني شايفك في حالات تانية، واحد مصلح لك لوحك ولا فاتح عليك في في في في, في التراويح، وهذا موجود، واحد فتحوا عليه في التراويح بعد تم الركعة التفت قال لهم نغلط، ما نغلطش نقرأ صح، واحد يقاطعني وانا نصلي راهو بنتلفت له، تصوره شنو هذا نوع؟ هذا مش غير استبداد، هذا استبداد معاه بغي. تبي تعرف كلمة البغي؟ خش على جوجل واكتب البغي في المعجم المفارس، شو معناها؟ بغي، ظالم، مستبد. هو الاستبداد نوع من أنواع البغي أصلا، مدرسة واحدة، الاستبداد والفساد. هي عندها شقين الحلقة، الاستبداد والفساد. الاستبداد هذا يصنع الفساد، أنا لا أجد من يسمع لي، شكيت ما سمعني حد. الطالب في الجامعة يذهب لأستاذ المادة يقول له ما ليش علاقة بيك وانت ما حضرتش المحاضرة وحنعطيك صفر في المادة مش حتصفه. يذهب يشكو إلى رئيس الجامعة، رئيس الجامعة يعطيه تحذير يقول مازلت تجيني في المكتب نطردك من الجامعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، نفصلك بك. يمشي للمركز يشكي ينحبس، يقول تعال خطلها انت لو في واحد شك شيه. حياة مليئة بالضغوط والاستبداد تصنع قنبلة. قتل مؤجلين، نحن نربي قتل شرسين مؤجلين، مش توا شرهم ما يطلعش توا، يطلع ملايين من الظلم. عندي واحد من الأولاد يقرأ في الإعدادي، هذا ابني طبعا، هذه حالة خاصة ما فيش داعي ذكر المدرسة ولا المكان ولا، مستحيلة طبعا في مجال الوعظ أن نستعمل أسماء، لكن بالعموم هو ابني يدرس في الإعدادية. قال لي يا أبوي الأبلة راهي وين ما نسألها ونسأل في أسئلة، وضرب لي الأمثال الأسئلة. قال لي تقول لي واه اقعد تفلفس أنت. قال جي في نقطة معينة بأمانة نبي نفهمها، وسؤال حقيقي ومهم، بدل لا تقول لي يا ابني راه السؤال هذا بارك الله فيك وصحيت كويس سؤالك كويس، حتى لو ما عنديش عليه إجابة إن شاء الله نحضر له والحصة جاية، مش العيب يعني، مش العيب. لا اسكت اسكت اسكت وانت تفلفس. قال كترت لي قال والمشكلة فيه الطالب تاني في الفصل، لأنه عارف العصابة متاعت الاستبداد دي وأن حياتنا مليئة بالاستبداد. قال داير خط تاني وقف. قال يقولها مفهومة يا أبلهد بس حق الشرح. قولها تفضل تفضل. قال دي ما يصفي كويس، هو درجاته كويسة هذا الاستبداد فهي كويس. هو لما جاء شكالي كأب، طبعا لا كلمت الأب ولا دورت ولا مشيت بأمانة يعني، والله ما تدخلتش الموضوع، بس قلت حنستشهد به أن أنت يا أستاذ وأنت يا أبلة مشكورين جدا على الجهد وبارك الله فيكم، عارفيكم والله أصحاب جهد، يكفي أنكم توا حاليا حسب سمعت قرار مانعينكم من الجلوس في ال، وهذه فكرة خطأ في اللي ما يقدرش يصبي 45 دقيقة واقف. كيف يعني كيف أبلة 45 دقيقة واقف؟ أستاذ كبير في العمر واقف 45 دقيقة، نصف ساعة تلت ساعة ويجلس شوية الأستاذ، ليش ما يكون شي كرسي؟ قالوا لا جاي تعميم أن الأستاذ لا يجلس، احنا ينقعمزوا مع عشان نوضوا يجيب يرقد الأستاذ على الطاولة يصب يقعد مشحط مسكين. ما اعتدال، اعتدال كويس. وين كنا احنا تو؟ كنا في مسألة الاستبداد. اسكت، فالحين كان في اسكت، احنا اللي تكلم في اجتماع اسكت، الاب يقول اسكت، الشيخ يقول لازم نسمع صوتك نهارك احرف، الدولة تقول امزت تقول كلمة لندكوك في الحبس الداخل، في الجريدة تكتب تحصل، في الفيس تكتب تحصل، حياة اسمها المناخ الاستبدادي. هذا سيء جدا، هذا لا يثمر شيء. اسمعوا قصة الفاروق وعمر رضي الله عنه. عمر كان يخطب الجمعة وكان يتكلم عن المهور، فقال لما تغلو في المهور ولما تبالغ فيها، يسروا على أبنائكم واجعلوا أيسر المهور، وبدأ يستدل. فقامت له امرأة عجوز كبيرة في السن وهو يخطب، قالت بالأمس عرفناك عمر عمير، واليوم صرت عمر، احنا ملحقين عليك وانت عيل يعني اسمك عمير. هذا تذكير طبعا، انت بتذكر بانه كان طفل. قالت بالامس عرفناك عمير واليوم صرت عمر، انت تقول هذا، يعني انت تقول هذا على المنبر، والله تعالى يقول وان اتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يعني أنت تقف على المنبر تقول ما تعطوش النساء أموال كثيرة أو مهور، ورب العالمين يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا. فماذا قال عمر؟ قال سكتوها، وين الحرس؟ أقبضوا عليها. لا لا لا لا، ولا في حرس أصلا. هو عمر خلافة عمر هذه مدرسة قائمة حتى الغرب الآن وعبر التاريخ انظر إليها بأنها من أكثر الدول مثالية دولة عمر رضي الله عنه. فقال صدقت المرأة وأخطأ عمر على المنبر، هذا مش استبداد، هذه روعة في إعطاء الرأي. عندما نزل من المنبر انتهت الصلاة، يعني انتهت الخطبة، نزل صلى بهم، ثم بعد الصلاة يقول له أحد الصحابة الواقفين في الصفوف الأمامية، هي كانت مع النساء في الخلف، قال أو مثلك يسمع لها؟ أنت عمر فاروق خليفة الدولة التي اكتسحت القارات يسمع لها؟ قال ويحك، أما علمت من هي؟ قال لا. قال هذه خولة بنت ثعلب التي سمع الله لها من فوق سبع سماوات في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يسمع لها الله فوق سبع سماوات، ولا أسمع أنا لها على المنبر؟ يلا شو رب العالمين، هذه سمع لها وأنا لا أسمع لها؟ إحنا ماذا؟ إحنا استبداد، لا نريد رأيا لأحد ولا يشاركنا في أحد، حتى اللجان التي تعقد هذه تجد الرأي غالبا للرئيس أو المدير، يقول أنا رأيت حقيقة أن نفتتح كذا، يقولوا ما شاء الله الرأي السديد والفكر له. ليش؟ لأن هم عرفوا عبر الأيام والتجارب أن اللي يقول رأي مخالف لهذا الزعيم ولا الأستاذ ولا المدير ولا الأمين ولا الوزير، وسمي أنت ما شئت التسامي، أن اللي يدير رأي مخالف لأن المناخ مناخ استبداد بحولوه من اللجنة وبيلغوا له مكافآته ومهياته وحيثياته وممكن حتى يفصل. هذا الديدن، هذا الديدن، هذا الأسلوب الذي أنتج لنا هؤلاء أو كثير من الأغبياء.

طويل جدا. خلينا في الاستبداد السياسي والديني. الاستبداد الديني لا يقل سوءا ولا مرارة عن الاستبداد السياسي. المشايخ والأئمة والرؤساء الأحزاب الدينية اللي عندهم أتباع وأعوان وفرق وأصحاب الفرق بالذات الدينية لا يسمعون للآخرين ويعنفوك ويحذروك أنك تسمع لأولئك الضلال. من هم أولئك الضلال؟ سمين ولا سمين؟ وليش ما نسمع لهمش؟ لا إياك ثم إياك، إنه الضلال وبعد. ليش الضلال؟ ليش ترى؟ لأنه هو لما تسمع للآخرين أنت طلعت من تحت السلطة الدينية، هو مستبد، يبيك تسمع وتقول نعم حاضر حاضر. الطاعة والسمع، السمع والطاعة لك، السمع والطاعة لله ولرسوله، حتى طاعة ولي الأمر، وهذا موضوع تاني، جاءت مضمنة لطاعة الله ورسوله. أي لا طاعة لولي أمر ما لم تكن في طاعة الله ورسوله، وليس لأولياء الأمر قداسة تفوق أعظم وأجل من قداسة النبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة الذي لا يقارن بشيء ولا نصطفه مع شيء، هو تفرد بالجلال والمكانة سبحانه وتعالى. لا، إضفاء صفات الربوبية على أولياء الأمور هذا موضوع طويل، وأنا مش هذا موضوعي ومش حلقتي هذه، لا اليوم عن استبدادك، لأني مضطر بنجيلي مثل هذه الموضوع مضطر نستدل بها. هو استبداد أنا لما نكون شيخ عندي فرقة دينية، وبعدين شيخ لابد أدير فرقة، شنو الفكرة يا جماعة هذه؟ والله يلحقنا على رحكت على حياة الوالد وجدي ومشايخنا واستاذي الشيخ بكنا رحمة الله عليه ومشايخ في الزيتون وفي غيرها، أئمة علماء أصحاب ما داروش أتباع وما داروش فرق دينية وتراتبية. قديش ليك في الفرقة أنت؟ أنا لي في الفرقة 10 سنوات. أنت من الأوائل السابقين، ماشي مناشر. واللي ديروا في الشكل هذا التنظيمي لا يراد به الله أبدا، هذا يراد به الاستبداد، يراد به الإدارة الريادة، ليتخذوا وجاهة في المجتمع وليصبح عندهم أتباع مؤثرين في الناس. وهذا ما يحدث في أكثر الفرق الدينية عبر التاريخ. الإسلام الحقيقي هو إسلام علاج للذات، معالجة النفس ومحاولة معالجة محيطك دون ما تراتبية معينة أو تنظيم معين. ما لا، اليوم صليت في الجامع هذا حاضر فيه زيد وخالد وفتحي وعمر وعبد الحميد والسليمان وعمران مثلا، بعدين أنا عندي درس تاني فيه عبد المجيد وفيه خالد وفيه أسماء تانية وفيصل ومش عارف كمال وأسماء، ولا لا لا لا، قالك جامع معين مجموعة معينة وتليفونات بناتهم وترتيب. لا لا لا، هذا استبداد، وهذا الاستبداد الديني مع استثنارة ونقولوا إلا الصالحين، في ناس صالحة عندها طلبة يذهبون إليها في كل مكان، هذا لا، هذا ما عندهاش تراتبية وما عندهاش قوائم، وينهم وكيف وجماعتي؟ لا، الجماعات والقصص هذه سياسية ماشي نسمعك، بتقولي هذا حزب سياسي، كلام معقول جدا، العمل السياسي بتنظيم ويبي، لكن في الجانب الديني لا يصبح استبداد. وأنا أتكلم هنا عن الاستبداد، مناخنا استبدادي للأسف، سواء كان السياسي أو كان الديني. وأنا عندما أنصح وأذكر لكم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا، أضرب لكم مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، كان يوزع الغنائم في إحدى الغزوات، فقام له رجل وهو يوزع الغنائم يوزع، قال له اعدل يا رسول الله، اعدل يا رسول الله، قال ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل؟ تقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل؟ قال من يعدل إن لم أعدل؟ كانوا يسمعون، لم يقل اقبضوا عليه أو سجنوه أو فصلوه من الجامعة. الآن الدكتور لا يريد نقاشك في الجامعة، تسمع كان اسكت، كيف اسكت كيف؟ أنت أستاذي، أنا أناقشك، ممكن مش في أول المحاضرة، لكن قبل انتهاء المحاضرة لو سمحت عندي استفسار، عندي سؤال. ثم لماذا نجعل من المناقشة والمحاورة كارثة وذنب؟ ورب العالمين اللي هو أشرف وأعظم

0: وأجل وأعلى. من أنت وأنا يا أخي؟ من نحن؟ من نحن؟ والله من نحن؟ رب العالمين تقول له الملائكة أتجعل فيها حوار، هذا ولا مش حوار؟ نقاش هذا ولا مش نقاش؟ اللي يجوز لنا احنا، اللي يجوز لرب العالمين قد لا يجوز لنا. نحن بشر، حتى لو قوطعنا في كلام ماشي الحال. هذا رب العالمين الذي خلق ووهب وأعطى، ما قالش لا أنا رب العالمين للملائكة اسكت أنت ويا من غادي أبدا، لا لا لا. قالت أتجعل فيها، تخاطب ربها تستفهم الملائكة شو المانع يعني، علمها بسيط. قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا رد رب العالمين؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. الله أكبر، جمال مدرسة القرآن، مدرسة رائعة جدا. وماشي المعنى، تلميذك قاطعك وانت درس قال لك يا أستاذ راهي المعلومة هذه للأسف مش صحيحة. قول لك كيف يعني؟ كيف مش صحيحة؟ قول أنا راني شفتها ورجعت عليها في الجوجل البارح ولقيت الكلمة هذه مش معنى هذا، عندها معنى ثاني. شو الصح شو تقول أنت كأستاذ؟ قول آه بالله كيف ترى بالله عندك المعنى الجديد، معنى شنو هو المعنى؟ أيوة جميل، شفتها في جوجل في صفحة مثل المعجم المفارس، جميل. أو زميكم مراجع الموضوع ومهتم وأفادنا اليوم بارك الله فيه، جميل. وانت الأستاذ راو مش لا اسكت انت ويا مغاد اسكت، والله سبحان الله تهديد. أنا لا لا مدرسة التهديد هذه معلش، يعني في حياتنا ويومياتنا في بيوتنا في مدرسة في كتابنا في كل شيء باش نكون منصفين. للأسف أنا أقول لكم مدرسة الاستبداد مدرسة سيئة جدا، تنتج مجتمعا مليء بالفساد. وما تلوموش الآن الفساد اللي في الوزارات أو الفساد اللي في الإدارات أو الفساد اللي في المجتمع تقولوا منين جاي سبب الاستبداد، والموضوع طويل جدا. وتبي تجمع معلومة كويسة على موضوع الاستبداد أقرأ كتاب الذي أشرت له في أول الحلقة، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد للإمام الكواكبي عبد الرحمن الكواكبي رحمة الله عليه. أسأل الله أن يثيبني وإياكم وأن يقبل مني وإياكم وأن يجعلنا من المقبولين وأن يهبنا الإخلاص ويعيننا على هذه النفس اللئيمة وألا نكون مستبدين يا رب العالمين. صلى الله على نبيك وآله وصحبه وسلم حتى ألتقيكم في مسنا آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا لقاء جديد وإياكم في برنامج حل القرشك، وهذا البرنامج نتدارس فيه وإياكم كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. نبين فيه باب العقود المالية أو المعاملات المالية، وهو باب من أبواب الشريعة المهم في حياة الناس. وكنا في 3 حلقات ماضية نتحدث عن البيوع المنهي عنها في الشرع. ذكرنا وقلنا أن هناك معاملات منهي عنها في الشرع، وذكرنا أن الأصل في كل العقود أو البيوع في هذا الباب التي ذكرناها الأصل فيها الفساد، إلا إذا دل دليل على الصحة، لأن العقود إذا وصفت بالصحة لزمت كانها صحيحة، وترتب عليها آثار، ترتب عليها الالتزامات. أهم هذه الالتزامات وجوب انتقال الثمن للبائع وانتقال السلعة للمشتري، مع يحرم الامتناع من ذلك. أما إذا وصفت بالفساد فما ترتبش كل هذه الأثار عليها، العقد عليها، يعني يحرم على المشتري إذا قيل له هذا العقد فاسد أن يدفع الثمن، ويحرم على البائع أن يستلم الثمن أو يسلم السلعة، والمشتري يحرم عليه أن يدفع الثمن أو يستلم السلعة. ليش فاسد هذه العقود؟ إما أن فيه دليل من الكتاب أو السنة ورد نهي عنها، سواء علمنا هذه الحكمة أو لم نعلمها، والحمد لله كل البيوع هذه المنهي عنها في الشرع علتها واضحة وبينة، وأغلبها للغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل، أو سدا للذريعة، لأنها يعني ستؤول حتى لو كان ظاهرها يعني فيه الصحة، لكن راه تؤدي إلى منازعات وتؤدي إلى مشاكل وتؤدي إلى غرر بعد ذلك، فلذلك نهي عنها. ذكرنا من ذلك مثلا الغش وبيع العربان واجتماع البيع والشرط، وذكرنا البيع على البيع والبيع بعد نداء الجمعة والنجش وبيع الحاضر للبادي، وذكرنا من ذلك تلقي الركبان وبيع ما يستعان به على ما لا يحل، والبيع في المسجد والتسعير ذكرناه كذلك، والغرر ومن ذلك المزابنة والملامسة، هذه اللي أنواع من أنواع الغرر، وكذلك المنابذة وغير المقدور على تسليمه والبيعتان في بيع. وقفنا عند هذا الأمر، وبقى لنا أن نختم هذا الباب في هذه الحلقة في أبواب المنهي عنها في الشرع، من ذلك بيع الأجنة أو الحامل بشرط الحمل. يعني الأجنة هذه جمع لجنين الحيوان، بيع الحيوان الحامل أصل الجواز، جائز بيع يعني عشرة شاه أو ناقة أو بقرة في بطنها في شيء، هذا بيع جائز، لكن المقصود بالنهي أن يباع الحيوان الحامل منه بشرط الحمل أو الجنين بإرادة الاستزادة في السعر لأجلهما، يعني يبيع عليه ويزيد في السعر لأجل هذا الحمل. ليه؟ لأن هذا في غرر، ما أدرانا إحنا هذا يطلع ميت والله يطلع مشوه والله يطلع كذا، أنت تبيعها شيلة بيلة اللهم بارك، لكن مش لغاية أن في بطنها كذا وأنا زدت عليها كذا، لا هذا غرر، هذه جهالة. شن عرفني أنا الشاش في بطنها؟ ومن قال أنه ما يموتش؟ فأنا دفعت شيء ما هوش مضمون، ولذلك كان بيعها هك بسعر هك شان نقول له هذه بألف بألفين تبيها ماشي، ما تبيها كذا. أما والله لأن في بطنها
فأنا منزيدك على اللي في بطنها 500 دينار بالتحديد هذا وبالكيفية، هذا محرم، هذا ممنوع، ممنوع. ثم عندنا بيع المضامين والملاقيح. شنو المضامين والملاقيح؟ النهي طبعا عن بيع المضامين هو بيع الشيء المضمون داخل، يعني ما في بطون الإناث من أجلنا، هذا يعني بيع الجنين نفسه قبل لا يولد في بطن أمه يصير فيه لمساومة، هذا لا يجوز، لأن هذه جهالة. شن عرفنا احنا اللي في بطنها شن بيكون وشن شكله وشن كذا، يبدو يساومه والله لأنها شاه، والله لأنها عنز مثلا مواصفات عالية، والله لأنها فرس يعني حصان مواصفاتها كذا، لا نبي من نشير اللي في بطنها من تو بدون ما نعلم، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذه جهالة ما يجوز فيها. طبعا الملاقيح اللقاح يعني اللي في ظهور الذكور، اللي في أصلاب الذكور من الماء اللي تتكون منه الأجنة، ويسمى هذا أيضا يسموه ضراب الفحل، هذا منهي عنه كذلك. في الحديث ورد عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، عسب الفحل اللي هو ميت يعني. فالأصل أن فحل الخروف والثور والجمال هذه الأصل أنها تبذل بدون ثمن، لأنها هذه مما يرتفق به يعني بين الناس ويتوادد الناس به بينهم من المكارمة يعني، من الإعارات المندوبة، ما تباع، ما يجوز فيها البيع. كما ورد في الحديث عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال لا ربا في الحيوان، الحيوان ما فيه ربا، بتبيع لي شاه بثلاث مئيز، والله بقرة بزوز عجول، والله ناقة بثلاث جمال، هذا ما فيش مشكل، تساوى الصنف اختلف، هذا ما فيش ربا. قال الحديث تكملة الحديث وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة، نهي من الحيوان عن ثلاثة، المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. والمضامين هي في الحديث نفسه، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. والعلماء قاسوا طبعا على حتى على غيرها. وتو نتكلموا عن بيع حبل الحبلة، في الحديث جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. وطبعا قلنا النهي يكون إذا اشترط صاحب الأنثى من صاحب الفحل، قال لا اسمع أنا بجيب لي الفحل بالإيجار اللهم بارك، لكن أحيانا يشترط عليه النزو وصول المال للرحم والحمل، وإلا ما نخلصكش، هذا ممنوع لأنه لا يضمن، هذا أمر، هذا من الغيب، أنت تأجر بدون ضمان الحمل تجوز، قل أجيب الفحل تأخذ عليه كذا يضرب الإناث اللي عنده، لكن أما أنه يضمن أو يجعلها مثل الجعالة بحيث أنه مش إجارة، أنه راهي على حسب المنتوج اللي تحمل خلصك عليها واللي ما تحمل، لا هذا ما يجوز، هذا اللي هو البيع اللي ما في ظهور الجمال، هذا المقصود به أو الملاقيح. لكن بيع حبل الحبلة يعني حمل الحامل، شو المقصود منه؟ على تفسيرين أظن العلماء قالوا المقصود منه ما ينتج من الأولاد، يعني يبيع شيئا ويجعل أجل دفع الثمن أن تلد الناقة ويكبر ولدها ويلد، شفتوا؟ يعني بجعلها شروط أن أنا نبيعها منك أو نشتريها لك بشرط اللي في بطنها يكبر وأيضا تلد حتى هي. أو نوعين، المراد بيع ما يلده حمل الناقة، و يعني اللي في بطنها يبيع اللي في وسطها يعني، وهذا زي ما قلنا احنا ما نقدروش نضمنوه لأن هذا من الغيب،
هذا نوع حبل الحبلة، وهذا كله إما بيع معدوم مجهول